0: آية من كتاب مكنون لا تتجسد آياته إلا على أيدي أمة المطهرين.
1: يا ربي لك الحمد.
0: يا شعب الثبات، كل الأحداث تأتي بالشكل الذي يزيدكم إيمانا بربكم ورسولكم وإمامكم، ويثبت باطل عدوكم. وما النصر إلا من عند الله.

صدق أو لا تصدق أن صنعاء ستكون الواجهة الذي يأتي إليها المسلمون من كل بقاع الأرض للاحتفال بمولد رسول النور والرحمة المهداة. لولا الحرب والحصار لكانت العاصمة صنعاء اليوم في استقبال المسلمين القادمين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يا أخي أنت قلت قبل شوية قبل أن نغادركم كل الأخبار وماذا نفعل من أول؟ بس الخبر في شكل ثاني لزوم المرحلة مالك أنت والمستمع لبيب. أما أنك تشتي خبر مفصل ماذا ولا يفعله خياط في شارع القيادة مش اللامذيع.

آخر الأخبار. في آخر الأخبار يا سادة يا كرام، مصادر لبنانية: مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. قوات العدو الإسرائيلي دهمت منازل خلال اقتحام قرية جريوت جنوب شرق نابلس فلسطين. في آخر الأخبار، غارات العدو الإسرائيلي استهدفت أطراف دوحة بلدة كفر رمان لجهة مرتفع الدبشة جنوب لبنان. غارات العدو الإسرائيلي استهدفت المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في منطقة النبطية جنوب لبنان. العدو الصهيوني استخدم الفسفوري المحرم دوليا في القصف المدفعي على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. ومن سوريا، مصادر سورية تقول توغل 6 آليات عسكرية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي السوري.

مع هذا الأنشودة بكتب اسمك يا بلادي. صدق أو لا تصدق أخي الصامد أختي الصامدة، أن أحرار مأرب الشرفاء يترقبوا بفارغ الصبر لحظة كسر قيد احتلال شرذمة آل سعود. الإبستينيين تحت أقدامهم وكنس مرتزقة الفنادق المفندقين إلى مزبلة التاريخ، لتعود مأرب إلى موقعها الحضاري والتاريخي في قلب اليمن الكبير. والخير قادم من طريق مأرب يا رجال.

0: صدق أو لا تصدق أخي اليمني، أختي اليمنية، أخي الصامد، أختي الصامدة، من 12 سفينة سعودية تجنبت العبور من باب المندب تحت ضغط الحظر اليمني للملاحة السعودية، ما هو بفضل من الله، ما نزيد إلا حمد وشكر.
1: النهاية شكلها.

تسريبات. وول ستريت جورنال الأمريكية تقول الآن في الخبر العاجل، ديمقراطيون بيغوروا. وول ستريت جورنال، ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا وزير الحرب الأمريكي بتقديم إجابات بشأن الظروف على متن حاملة الطائرات لينكولن. والله قال لك إن البحار الأمريكيين بيكفدوا أنفسهم للبحر، بنتحروا. يعلم الله ما هو الضيق الذي فيهم بيخليهم ينتحروا ويتنابعوا من فوق حاملة الطائرات. يجي لكم كانوا بنتحروا أيام عمليات إسناد غزة، بس بيخرجوا الفضائح ذا الحين واحد وواحدة. تقول هكذا بتقول الأخبار.

غيبات إلى عدن المحتلة. احتجاجات غاضبة حملت سلطة الوصاية السعودية مسؤولية غياب الكهرباء. في الخبر العاجل الآن، خرجت من عدن. في الخبر العاجل، وول ستريت جورنال الأمريكية عن رسالة لمشرعين ديمقراطيين. الظروف على متن حاملة الطائرات لينكولن تدهورت إلى درجة قد تعرض سلامة أفراد الطاقم للخطر. صامدون يا أبقى عدبة، بيقول لك الناس في خطر على متن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن، وهم لهم ما يربطوا أحزمة السلامة. سار من كل شيء أحسنه، حتى حاملات الطائرات الأمريكية كسار الزعيم الذي قتلته أعماله الخيانة.

وقت التسريبات يا سادة يا كرام. بالعودة إلى عدن المحتلة، شهدت عدن المحتلة الخميس وقفة احتجاجية غاضبة تنديدا بتردي الخدمات والانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي. طالب المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام مبنى ديوان وزارة الكهرباء في مديرية المنصورة سلطة الوصاية السعودية المسيطرة على المدينة بسرعة تحمل مسؤوليات وإيجاد حلول لأزمة الكهرباء في عدن التي فاجمت معاناة وأثرت بشكل كبير في مظاهر الحياة اليومية للمدينة. مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة قوات العدو السعودي تشهد أزمات معيشية وخدمية مركبة في ملفات عديدة، من ضمنها الصحة والمياه والكهرباء، وسط تجاهل السلطة المحلية المعينة من الرياض لمعاناة الناس.

ما بيك شبه العلامة الأمريكية الآن في الأخبار العاجلة. كان قد خرج الخبر أن داري مان البريطاني صحيفة الجارديان البريطانية وضع صادم، ضغوط نفسية ومحاولات انتحار وأزمة معيشية وسط طاقم حاملة الطائرة الأمريكية لينكولن. صامد يبقى. كشفت صحيفة الجارديان في التسريبات، صحيفة الجارديان البريطانية كشفت الخميس، الله يكشف حالهم، كشفت الخميس الصحيفة البريطانية الجارديان عن تصاعد الضغوط النفسية وتدهور الظروف المعيشية على متن حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن التي تشارك بالعمليات ضد إيران، مشيرة إلى تسجيل محاولات انتحار وحوادث قفز في البحر. شكلهم بيتعلموا العوم. إني أغرق، إني أتنفس تحت الماء، مشيرة إلى تسجيل محاولات انتحار وحوادث قفز في البحر بالتزامن مع تمديد فترة انتشار الحاملة في الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية. سمعتوا؟ الصحيفة البريطانية في تقرير لها أوضحت أن نحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية على متن الحاملة يقضون الشهر التاسع من الخدمة المتواصلة بعدما أمضوا 250 يوم متتاليا دون الرسو، ما توقفوش في أي ميناء، وهي فترة قياسية أثارت مخاوف عائلات الطاقم من الإنهاك الجسدي والنفسي وتدهور الخدمات الأساسية. رغم أن الطاقم ذي حق حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن ما كانوا مش يلقوا وقت يلبسوا فيها السراويل أثناء عمليات إسنادنا الغزة. اليوم قال لك قد بيفكروا بالانتحار ويشتوي رجومهم فوصهم فوق حاملة الطائرات. أوبه أنا عنيك، بيقول لهم ربان الحاملة.

الصحيفة البريطانية الجارديان ذكرت في حقها التقرير أن الظروف المعيشية داخل حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تدهورت بشكل ملحوظ مع انتشار العفن في مرافق الاستحمام. قال لك انتشار العفن قد بدها كلهم العفية، وتعطل المراحيض ومعدات غسيل الملابس ونقص المياه الساخنة ومستلزمات النظافة الشخصية، وكتسرين عليهم مساويك الأسنان يوجعلين خر صدق، إضافة إلى قيود على الموارد الغذائية. وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذه الظروف انعكست على السلامة النفسية للطاقم، الناس صاروا يحاربوا ولا صاروا يعتلفوا. أيوة وبعد مشيرة إلى أحباط عدة محاولات انتحار على مثنى حاملة الطائرات الأمريكية. أيوة من هذا الخبر الذي يوجع قلوب الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، كان مالهم بيغوروا. ونقلت الصحيفة البريطانية عن زوجة أحد البحارة إن زوجها حاول القفز في البحر بعد تمديد فترة خدمته عدة مرات. أيوة وبعدها، وأنها تلقت بلاغ بالحادث دون أن تحصل على تحديثات رسمية من البحرية الأمريكية لأسابيع. كما أشارت إلى حادثة تدخل فيها أحد أفراد الطاقم لمنع زميل من القفز في البحر أثناء نوبة الحراسة. أولا شكلهم دخل لهم جن. وبحسب الصحيفة البريطانية كانت حاملة الطائرات الأمريكية قد أبحرت في نوفمبر 2025 أيوة في مهمة اعتيادية بالمحيط الهادئ قبل تغيير وجهتها بصورة عاجلة نحو الشرق الأوسط مع تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة. حكمتك يا رب.

عاد بتمطر عليهم خناجر. رادار الأخبار، رادار الأخبار يا سادة يا كرام، ضربة أرامكو الأخيرة تضع التحالف على المحك. أين مبدأ الهجوم على واحد هجوم على الجميع؟ لم تمضي أيام على توقيع السعودي وتركيا وباكستان اتفاق مكة وعياله فوق التك كلهم يشتوكعك للدفاع المشترك، حتى وجد الحلف نفسه أمام اختبار لم يكن نظريا هذه المرة، فقد أعلنت صنعاء مجددا استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرتين مسيرتين. وجاءت العملية ردا على انتهاكات سعودية للأجواء والسيادة اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. الضربة تكتسب أهميتها السياسية من توقيتها بقدر ما تكتسبها من طبيعة الهدف، فهي تأتي بعد أيام قليلة فقط من هجوم سابق أعلنت صنعاء تنفيذه ضد المصفات نفسها، وبعد أيام قليلة من توقيع الاتفاق الدفاعي الثلاثي في مكة وعياله فوق الدكة كلهم يشتوكعك التركي والباكستاني والسعودي في 7 أغسطس هذا الشهر الذي احنا فيه. في الهجوم السابق أقرت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حريق في المصفاة من غير أن تحدد سببه، بينما أعلنت صنعاء مسؤوليتها عنه، وبذلك تصبح منشأة جيزان التي تبلغ طاقتها نحو 400,000 برميل يوميا ديزل، برميل ديزل هذا يفعل أزمة تغليم مارغان أصحاب الديانات عيغوروا. إحدى أولى ساحات الاختبار الفعلي لمفهوم الدفاع الجماعي الذي أعلنه الحلف الجديد. هنا يبرز السؤال الذي يصعب على العواصم الثلاث أن تتجاهله. إذا كان الاتفاق ينص صراحة على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سعودي تركي باكستاني على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، فما الذي يعني ذلك عندما تكون السعودية هي الطرف المستهدف؟ وهل ستتعامل أنقرة وإسلام أباد مع الهجمات اليمنية بوصفة حالة تستدعي تفعيل الالتزام الجماعي؟ أم أن الاتفاق سيبقى في هذه المرحلة إطار سياسي وعسكري طويل الأمد لا يفرض ردا مباشرا على كل هجوم؟ الاتفاق وفق ما أعلنته الدول الثلاث يتضمن بالفعل صيغة للدفاع المشترك شبيهة من حيث المبدأ بالمادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، لكن باكستان شددت في الوقت نفسه على أن طبيعته دفاعية بحتة وأنه ليس موجها ضد دولة بعينها. حتى الآن لا توجد مؤشرات معلنة على أن تركيا أو باكستان تدرسان شن عمليات عسكرية داخل اليمن ردا على هجمات اليمن، بل إن الخطوات التي كشفت عنها أنقرة في 13 أغسطس هذا الشهر تركز على إنشاء آليات تنسيق سياسي وعسكري بين وزراء الدفاع والخارجية وقادة الجيوش ينسقوا ما تقول لي يشركوا، وإجراء مناورات مشتركة وتوسيع التعاون في الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والصناعات الدفاعية نسيوا المسلسلات الدرامية. فهناك فرق بين التعهد بالدفاع عن الحليف وبين الدخول في حربه، فأن تساعد تركيا وباكستان السعودية على اعتراض المسيرات والصواريخ أو تحسين الإنذار المبكر والاستخبارات والمراقبة البحرية أمر مختلف جذريا عن مشاركة قواتهما في ضرب أهداف داخل اليمن. وحتى التحليلات التي تناولت الاتفاق بعد توقيع تشير إلى أن طبيعتها الدفاعية تسمح لأنقرة وإسلام أباد بدعم حماية الأراضي السعودية من دون أن تعني تلقائيا الانخراط في حملة عسكرية داخل اليمن. وهذه المسافة بين الدفاع عن السعودية والحرب على اليمن قد تصبح العقدة الأكثر حساسية أمام الحلف.
رادار الأخبار. فأنقرة وإسلام أباد تمتلكان مصالح أوسع بكثير من الملف اليمني، وأي انتقال من الدعم الدفاعي إلى الاشتباك المباشر سيضعهما أمام حسابات البحر الأحمر وباب المندب وخطوط التجارة والطاقة، فضلا عن خطر تحول المواجهة المحدودة إلى صراع إقليمي أوسع. بالنسبة إلى صنعاء، يكفي مجرد إبقاء هذا السؤال مفتوحا لتحقيق مكسب. ما لها قناة الجزيرة بتغور؟ يعلم الله ما قال لها مني أنا داري. بالنسبة إلى صنعاء، يكفي مجرد إبقاء هذا السؤال مفتوحا لتحقيق مكسب سياسي. هل ستغامر تركيا وباكستان بتوسيع دائرة المواجهة من أجل السعودية، أم ستكتفيان بتقديم الدفاع الجوي والاستخبارات والتكنولوجيا؟ المعضلة أكبر بالنسبة إلى باكستان تحديدا، فهي قوة نووية وجيشها كبير، لكنها لا تستطيع التعامل مع أي انخراط إقليمي باعتباره معركة منفصلة عن مصالحها الاقتصادية وخطوطها البحرية وموقعها على بحر العرب. وتركيا رغم امتلاكها ثاني أكبر جيش في حلف الناتو وصناعة دفاعية متطورة، تواجه الحساب نفسه. التفوق التقليدي في حجم الجيش أو نوعية السلاح لا يعني بالضرورة القدرة على فرض نهاية سياسية سريعة في حرب غير متماثلة تعتمد فيها، يقول لك يعتمد فيها أنظار الله على الصواريخ والمسيرات والانتشار الجغرافي والضغط على الممرات البحرية ضغط. ولهذا فإن السؤال ليس كما قد يبدو للوهلة الأولى، ما إذا كانت تركيا وباكستان أقوى عسكريا من اليمنيين؟ فالمقارنة بهذا الشكل مضللة. السؤال الحقيقي رادار الأخبار، السؤال الحقيقي هو ما حجم الثمن الذي تقبل الدولتان بدفعه لتحقيق هدف سياسي وعسكري في اليمن؟ فالحروب غير المتماثلة لا تحسم دائما بفارق القوة النارية، إنما بقدرة كل طرف على تحمل الكلفة والاستمرار وحرمان خصمه من تحقيق أهدافه السياسية. من هذه الزاوية تحديدا تمتلك صنعاء ورقة ضغط تتجاوز حدودها الجغرافية. رادار الأخبار.

0: رادار الأخبار
1: يقول لك تقارير إعلامية قد بيغوروا في الجزيرة قناة الجزيرة المنافقة. تقارير إعلامية تتحدث عن هجوم جديد يستهدف الطارف من تحشيدات العدو السعودي في أخي. هناك مصادر إننا نعتمد على قناة الجزيرة المنافقة، مالك أنت؟

0: التسريبات. في التسريبات يقول لك هجوم صاروخي يضرب معسكر سعودي في مارب، واتهام شهدت مساء انفجارات إثر استهداف طال معسكر تابع للقوات السعودية، واستهدف الهجوم مخازن أسلحة ومواقع عسكرية، بينما رجحت مصادر أخرى وقوع الاستهداف أثناء اجتماع يضم قيادات عسكرية بارزة بينهم سعوديون. أيوة، في حين وجهت وسائل الإعلام سعودية اتهامات لقوات صنعاء بتنفيذ الهجوم بخمسة في عين العدو، بيقولهم المهم بخمسة بالستي. أيوة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من صنعاء حتى الآن. تسريبات.
1: ما بنتيش أخبر هذا الساعة، هذا الساعة لا تسريبات.

دار الأخبار للحين ربشتنا ما بدتي لنا هذا الساعة بنتي زبيب ولوز عندك استعداد؟ عقد أمريكي في رادار الأخبار. عقد أمريكي سعودي يقول لك لتطوير قاعدة تبوك الجوية وأبوك بقيمة 42 مليون دولار. منحت شركة توتور بيرني الأمريكية عقدا بقيمة 42 مليون دولار. والله من بحلب والبقرية ولد من صغانة من نخرت حتى من أماكن ما يحلبوهاش منه. بس الأمريكي ما مش عند الرحمة بمزود البقرين من عالية لأزافلة غبني عليا مني أنا داري 42 مليون دولار عقد من قبل فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي لتنفيذ أعمال إنشائية وتطويرية في قاعدة تبوك الجوية وأبوك شمال غرب السعودية بتمويل سعودي كامل، ويشمل المشروع بناء حظير متخصصة لصيانة المروحيات. أنا أقترح يصينوا البقرة يبسروا منين يحلبوها صيانة المروحيات، منشأة تخزين، مرافق لمعدات الدعم الأرضي والبنية التحتية. تكتسب هذه التطورات أهمية استراتيجية نظرا لدور القاعدة الحيوي في منظومة الانتشار العسكري وقربها من الحدود الفلسطينية. بتلاحظ والله ما بتلاحظ، مما يسهم في رفع الجاهزية اللوجستية والعمليات للتعامل مع التطورات الإقليمية.

السعودية عملت حلف في تركيا وباكستان، بس إن أفغانستان تكشف جذور العداء السعودي لليمن هذا يخليك تقول حكمتك يا رب. الصحفي الأفغاني عطى الله مبارز يفتح النار على الرياض وإسلام أباد. رادار الأخبار كاشفا جذور العداء السعودي لليمن ومؤكدا أن صنعاء اليوم تمثل خط الدفاع الأول عن فلسطين من أفغانستان. حكمتك يا رب. الصحفي الأفغاني عطى الله مبارز يفتح النار على الرياض وإسلام أباد. أنت حالفي كاشفا جذور العداء السعودي لليمن ومؤكدا. الصحفي الأفغاني بصير من أنجت الشادم من أفغانستان. حكمتك يا رب. مؤكدا أن صنعاء اليوم تمثل خط الدفاع الأول عن فلسطين في مواجهة واشنطن وتل أبيب. مبارز أوضح أن تمسك اليمنيين بالقرآن والقيام وجرأتهم في مواجهة الكيان الصهيوني هو السبب الحقيقي وراء الحرب المستمرة منذ 12 سنة بدأت في العام 2015، مشبها ما يتعرض له اليمنيون بما يقاسيه أهل غزة من ظلم وعدوان. وفي رسائل مباشرة اتهم السعودي وباكستان بالتقصير في نصرة فلسطين بل بالدفاع الضمني عن إسرائيل، محذرا الرياض من الاعتماد على حماية إسلام أباد التي وصفها الأفغاني بالخطأ التاريخي. حكمتك يا رب.

ما بف السعودية خبرة على دي مع خبر يقول لي يقول لك الله ما به رحلات عاجزة عن الهبوط في المطارات السعودية. يا الله ما به عندهم دون معرفة السبب إلى حد الآن. يا مروح بلادك ما طلع يعض. بيقول لك رحلات عشرات الرحلات عاجزة عن الهبوط في المطارات السعودية تحديدا مطار دون معرفة السبب إلى حد الآن. الله يسمعنا خير.

المرتزقة قالوا بنضرب تحشيدات العدو السعودي بعشرات الصواريخ، ما كناش نضرب، كان العدو الإسرائيلي لا صارخ واحد. أيوة أنتوا قلتوا أنه عمليات إسنادنا لغزة مسرحية، خلاص اعتبروا

0: من منصات تابعة لسعاودة، يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك اللواء طريف خليفة الطويلعي العنزي، قائد محور مران وألوية العروبة بالحد الجنوبي، يقدم واجب العزاء في عدد من الضباط والجنود السعوديين، وهم اللواء فايز بن فهد، عبد الله الهذلي، راكان الشهري، محمد حريصي، محمد عبد الله الهزيمي، عبد الله الطلحي، تركيا الأسمري، والقائمة تطول.
1: الزحفة لا تهابت كتايب

صدق او لا تصدق، من منصات سعودية يقول لك بعد صلاة العشاء تم تشييع جثمان شيد الواجب على قولتهم عبد الله بن سعد الطلحي الهذلي إلى مثواه الأخير في مقبرة عبد الله بن عباس بمدينة الطائف 10 مساء. أمير منطقة جازان من منصات سعودية، الساعة 10 هذاك بعد العشاء دفنوا بعد العشاء ظهر لك، والساعة 10 أمير منطقة جازان يذهب لتقديم واجب العزاء لوالد شهيد الواجب محمد علي حريزي. المنصة السعودية تتساءل لماذا الدفن والعزاء في الليل؟ ترى احنا بشر مش زومبي، هكذا بيتساءلوا.

بالأمس منصة سعودية متسائلة عن ماذا يحدث في نجران. يا حكومتنا الرشيدة، فكينا من الحوثي، اتركوا اليمن لأهلاء، كفاية كل يوم استهداف للمنشآت النفطية والحيوية. يقول خلال 24 ساعة فقط 3 هجمات، 2 على منشآت أرامكو جيزان، والآن هجوم جديد على منشآت أرامكو نجران. بسم الله ما يضل عوضح الخبر من عسير. الله يسمعنا خير.

قبل يومين رأيته حين وقف جنب بيته. لا لا لا لا لا، قبل يومين منصة سعودية تتحدث عن موجة نزوح كبير من المناطق الحدودية للمملكة. ليش ما معاهم؟ تقول المنصة تم إصدار تعليمات رسمية من الرياض إلى إمارات المناطق الجنوبية وشيوخ شمل القبائل الحدودية والجهات المعنية في كل من جيزان وعسير لبدء نقل، هم بيكتبوا جازان وعسير، لبدء نقل المواطنين القاطنين في الهجر والمراكز الحدودية، الهجر والمراكز الحدودية خوفا من غزو بري واسع النطاق، يقول لك من قبل الحوثيين. ما كتبوش هي خرجت من نفسه.

منصة سعودية قبل 4 أيام بتقول تعازينا لعموم قبائل قحطان في استشهاد العقيد سعد القحطاني قائد عمليات القوات السعودية في مدينة المخا اليمنية. وماس هربة. المنصة السعودية تقول حرب اليمن تلتهم أبناءنا قادة وجنود وسط تكتم إعلامي شديد. لماذا؟ أليس هؤلاء لهم آباء وأبناء وزوجات وأقارب وأصدقاء؟ حول ولا قوة إلا بالله، تقول المنصة السعودية.

على الماشي. قبل أن نغادركم، تفكيك خليتين تجسس مرتبطتين باستخبارات أمريكية وإسرائيلية في إيران. قتلى جرهم قسم عسكري سعودي جديد ما لهم. يقول لك تصاعد القلق الأمريكي من سقوط المخا مع تطويقها جوا وبحرا. على الماشي. مصر تؤكد ملكية طارق عفاش لسفينة تهامة. الله ما عندها حجة. على الماشي. صور ليلية لفرار ضباط سعوديين من عدن مع تجدد العمليات الجوية. النابي فحضوا أوهو من عدن. حكمتك يا رب. أمان دي واحد يدخل له التفاصيل خورة. صور ليلية شهدت مدينة عدن المعقل الأبرز للحكومة الموالية للسعودية جنوبية اليمن حالة فرار جماعي لضباط وقيادات سعودية، تزامن ذلك مع تحليل مسيرات عسكرية في أجواءها. طعيم قوية الخبر والتفاصيل. وصد مخاوف من تكرار عمليات سابقة في مدن يمنية عدة. الناس يزغضوهم يزعضوهم لكن لا يتخلوا فرفري. وتداول ناشطون في عدن صورة ليلية للحظة احتشاد جنود وضباط سعوديين وآخرين بلباس مدني بجوار طائرة نقل عسكري تستعد لإجلائهم من المدينة. على سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت. جيلك أنت.

على الماشي. يقول لك دفاع عدن تقر تصريح الجرحى والقتلى رسميا. صرحوهم القتلى والجرحى، من بقي معاهم؟ كذا بيفحضوا. اعلم عليم السماء.

0: سلامة.
1: على الماجي يقول لك العرادة يقرع وساطة فرنسية مع ال هذا ماشي في هذا بس خرجت من نفسه. وسط تصاعد المخاوف من استعادة المدينة، العرادة كلوا لكم صنعا مع الأراضي أنا لا. سمع دوي انفجارات في كييف، في العاجل، في كييف، في أوكرانيا. أوهو وبنا بتفسروا الضرب لهنا.

خارجية صنعاء تحذر الرياض: الاستمرار في التدخلات السلبية سيؤدي إلى تآكل منظومة الحكم السعودي. عيد حلو قريب عواوات قريب سميح هيا بسم الله على الماشي. بلومبرغ الوكالة الأمريكية تؤكد تضرر خزانات النفط بمصفات جيزان إثر هجومين يمنيين خلال أسبوع.

حاخام أمريكي يشيد بجهود السعودية لتطوير حاخام أمريكي يعني صهيوني مفصل لتطوير المناهج وخلوها من معاداة اليهود. ماني يشهد للحريوة قصي ماني يشهد للسعودية. حاخام أمريكي يعني صهيوني مفصل. في الأخبار العاجلة مسؤولون في ولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية أن العواصف والفيضانات العاتية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في الولاية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. لا قوة إلا قوته. مسؤولو الأرصاد الجوية الأمريكيون يقولوا إن العاصفة المدارية لالا اشتدت قوتها لتصبح إعصارا مع اقترابها من جزيرة بينغ آيلاند في هاواي. ما باسم العاصفة المدارية لالا لا نبالي عطل

في الأخبار، في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، فرانس بريس سمع دوي انفجارات في كييف عقب تحذير من هجوم بصواريخ باليستية. احنا مراعين من هناك، يجي لك الخبر من هناك. ما هو هذا؟

رأت طارق تنسحب انسحبوا ما علينا يا الله. فشل محاولات دمج طارق والإخوان غرب اليمن. فشل ما زدروش يدمجوهم يقع مغناطيس شكله وما ساعة التواير. عقب إفشالها إسرائيل تنشر خطة السعودي للسيطرة على الساحل الغربي لليمن. قد زغضوهم فضل من الله. مستشار للعليمي يكشف تراجع الدعم السعودي للمعركة وحك دقنته. الإصلاح يلوح بيلوحوا يا أخي ما بلا بيلوحوا قال. الإصلاح يلوح بتسليم مأرب مع دفع سعودي بتعزيزات إماراتية إلى المدينة. إذن بيلوح.

ضابط سعودي وجه إهانات لناشطي العليمي يعني الرئاسي حق المرتزقة ولغة عنصرية ضد اليمن. هيا بسركاو بنقول لكم. CNN الأمريكية تؤكد محاولات الانتحار لبحارة حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن. سجل لحق. انفجارات عنيفة تضرب معسكر سعودي في مأرب وأنباء عن استهداف صاروخي. يا أخي ما هذا خبر متداولة ما علينا خلاص ما عاد به. ندعي للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك سابر أي تحركات مشبوهة للغج وعديمية الوطني والضمير الإنساني والإسلامي بلغ على 100 أو 199 وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدأنا عليه مع الله يا مؤمنين مع الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة بعد هجرته، في الفترة المباشرة لوصوله إلى المدينة، من عمل في الجوانب الاقتصادية وتحرير المدينة وتحرير الأمة الإسلامية وتأسيس الحرية الاقتصادية. لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مارس أشياء وقام بأشياء مهمة جدا لتحرير المجتمع الإسلامي والمجتمع المدني من سيطرة اليهود، وليقف على قدميه اقتصاديا معتمدا على الله وعلى نفسه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نتأمل الضوابط والقواعد الاقتصادية التي تعامل بها ورب المجتمع المسلم لكي يتعامل بها يتحقق من خلالها الأمن الاقتصادي، هناك قواعد مهمة رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، على رأسها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رسخ هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شق الله عليه، هذه قاعدة اقتصادية شرعية إيمانية إسلامية رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليتحقق من خلالها سلوك اقتصادي مستقيم موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. لأنه مثلا كان هناك أكل لأموال الناس بالربا مثلما هو شرع اليهود، كان هناك أكل لأموال الناس بالباطل، وكل هذه الأشياء يحرمها الإسلام. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما يقول هكذا ويرسخ هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه يلغي كل المعاملات المخلة بالإسلام والمخالفة لمبادئ الإسلام، مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنها محرمة يجب منعها، وأن على المسلم أن يتعامل مع أخيه المسلم على أساس هذه القاعدة، لا يضرك ولا تضره، بحيث ينتفع الطرفان ولا يتضرر أي طرف. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا حارب أشياء كثيرة. أيضا هناك قواعد أخرى، مثلا الإسلام والقرآن والرسول صلوات الله عليه وعلى آله رسخ قاعدة إتقان العمل، هذه من أسس العمل الصالح، أن العمل الصالح والموافق لشرع الله هو الذي يكون بنية صادقة، وهو أيضا المتقن، لأن الإسلام يقوم على الإتقان. مثلا نجد في هذا الزمن أن هناك دول تحافظ على إتقان وجودة المنتجات الخاصة بها بدون أي أن يكون هناك مثلا اهتمام كبير بالأمانة والإخلاص والعلاقة بالله. دول بعضها دول بوذية، دول ملحدة، دول لا تقوم على شرع ولا على هدى إلهي، إنما لكي تكسب الأرباح ولكي يكون هناك اهتمام بمنتجاتها لكي تتغلب على المنافسين في السوق. الإسلام يأتي لنا بإتقان العمل كمبدأ إيماني ترضي الله سبحانه وتعالى به، باعتبار أنك حينما تتقن العمل فأنت تنسجم مع القرآن، تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا بعد ذلك تنجح في الدنيا لتكسب ثقة الناس. الرسول رسخ هذه القاعدة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن عندما يحث الرسول على الإتقان فهو يوفر الجهد والوقت والتكاليف ويراعي الجودة النوعية والكمية، بمعنى أنه يضع أساس من أسس النجاح في كل جوانب العمل، سواء كان زراعي أو تجاري أو صناعي أو أي جانب من جوانب العمل لابد أن يتوفر فيه الإتقان لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، وأيضا من أجل الآخرين، من أجل الناس، لأن عدم إتقان العمل فيه غش للناس وفيه إضرار بالناس. أيضا رسخ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في العمل الاقتصادي قاعدة تقوم على التسامح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: رحم الله عبدا سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. إذن ها هنا يتحدث عن هذه القضية، البيع والشراء والدين، عندما يكون هناك سلفة من شخص لشخص يكون هناك السماحة، فيكون هناك الغلظة التي عرف بها اليهود، والشدة والاستغلال الذي عرف به اليهود في البيع وفي الشراء وفي الدين. اليهود استغلاليون، يستغلون حاجة الطرف الآخر. الإسلام لا يقوم على الاستغلال، بل يقوم على المنفعة، على الإحسان، على الاهتمام بأمر الآخرين. حث الرسول أيضا على الصدق في التجارة، وبيان أن هناك بركة في الصدق. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن هنا يرسخ الرسول صلى الله عليه وآله قاعدة تجارية مهمة في قضية كيف يجب أن يكون هناك صدق في البيع والشراء، وأن الكذب والكتم لعيوب السلعة يمحق البركة. هذه عبارة عن قواعد تربوية رسخ الرسول صلى الله عليه وآله لدى الناس، مبادئ، قيم، أخلاق يقوموا أو يسيروا عليها، لكن أيضا لا يخلو الأمر من أن تكون هناك مراقبة من قبل الدولة. ما رسل الرسول صلى الله عليه وآله الرقابة على الأسواق ليتخلص الناس من السلبيات. يجب أن نذكر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله هو من أسس السوق في المدينة المنورة، لأنه كما قلنا كان اليهود هم المسيطرون، ولم يكن للناس سوق بشكل كبير ومهم. كان أهل المدينة يتسوقون في سوق بني قينقاع، والرسول كان يعرف أن أولئك يمارسون سيطرة على الناس من خلال الاقتصاد، من خلال التجارة، من خلال السوق. فأسس الرسول بنظرته الاقتصادية المهمة الثاقبة، اختار للمدينة مكان للسوق، حتى أنهم دلوه على مكان ولم يقبل النبي أن يكون سوقا، لأن لديه رؤية ثاقبة أن هذا لا يصلح سوق، ثم دلوه على مكان آخر فقال: هنا سوقكم إن شاء الله، وأسس السوق في المدينة، وحث الناس على أن يكون هناك اهتمام بالبيع والشراء حتى يستطيع الناس أن يتحرر من اليهود وممارسة اليهود. وراقب الرسول صلى الله عليه وعلى آله الأسواق كما قلنا ليتخلص الناس من السلبيات. أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله في الجانب الاقتصادي رسخ روحية العمل، الروحية العملية، باعتبار الإسلام، الإيمان، القرآن، الرسالة الإلهية كلها تقوم على العمل وليس على الكسل، على الجد، على الاجتهاد. واهتم أن يمارس الناس الصناعة ويحترفوا المهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. إذن هنا الرسول يرسخ هذه القضية، قضية العمل، لأن الاتكالية على الغير، الاعتماد على الغير، هذه هي الروحية المسيطرة على الأمة الإسلامية اليوم. هناك حالة من الكسل، لا يوجد الروحية العملية التي أرادها الإسلام وأرادها الرسول صلى الله عليه وعلى آله. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول: لأن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. أليس هنا الرسول يرسخ هذه الروحية؟ لن تنجح الأمة حتى ترسخ روحية العمل وتعود إلى تلك الروحية التي ربى عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الأمة وأبناء الأمة. كما قلنا أيضا عندما رأى الرسول أن اليهود هم المسيطرون على الحرف، صناعة السلاح، صناعة آلات الزراعة، صناعة كثير من الأثاث المنزلي كان بأيدي اليهود، هم من كانوا يركزون على الحرف، لأن الجانب الصناعي كان عبارة عن جانب حرفي في تلك المرحلة، والذين كانوا يتقنون صياغة المجوهرات والحلي وربما أيضا العملات من الدنانير والدراهم. الجوانب الاقتصادية المهم بأيدي اليهود. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله في هذا الجانب؟ يعمل على أن يشجع الناس على العمل، ويقضي على نزعة احتقار المهن والحرف والزراعات، لأنه من أكثر ما يقتل المجتمع المسلم عندما يكون هناك احتقار، وربما كان اليهود يجعلون لدى العرب نظرة احتقار إلى الكثير من المهن فيحتقرها الناس ويروا أنها مهن دنيئة، فيسيطر عليها اليهود ويتقنها اليهود، ومن خلالها يسيطر على المجتمع اقتصاديا. فعمل الرسول على أن ينزع هذه النزعة، أن ينزع هذه النظرة، نظرة الاحتقار إلى المهن والحرف، وأيضا نظرة الاحتقار إلى القائمين على تلك المهن والحرف. فكانت تلك المهن حكرا على اليهود، فشجع الرسول على أن يكتسب الناس تلك الحرف ويتعلموا لها ويتقنوها ويهتموا بها، وكان يقول إن الله يحب المحترف. إذن الرسول هنا رسخ قواعد معينة مهمة يستطيع أن ينهض بالأمة اقتصاديا، جوانب تربوية وجوانب عملية رسخها الرسول وربى عليها، واستطاع من خلالها أن يقضي على سيطرة اليهود على الجانب الاقتصادية في المدينة، وينقل المجتمع المدني الذي هو الأساس للدولة الإسلامية إلى حالة الاكتفاء الذاتي في فترة وجيزة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعتبرون ولقد

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف

ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة آيات من سورة الكهف. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بما أن الأكثر طلاب علم، وكلنا طلاب علم سواء كبارا أو صغارا، هذا هو الشيء المفترض من جانب الإنسان أن يكون طالب علم، حتى لو قد أصبح شيبة أن يشعر أنه طالب علم. ليس الطلاب يعني الأولاد الصغار أو الشباب فقط، على أساس أن الإنسان يهمه أن يتعلم. وأعظم شيء يتعلمه الناس، يتعلمه الإنسان، هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة، فيما يتعلق بهذه الحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة. عندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. هنا نقطة أولى، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، وعندما يتعلم الإنسان القرآن يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يزكو بها لتصبح نفوسا طاهرة سوية قوية، يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه. وقد ضرب الله أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف أولياء الله كيف يجب أن يكونوا، ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وأصحاب الكهف كانوا كما حكى الله عنهم فتية، مجموعة من الفتيان. ذكرهم هنا كيف كان إصرارهم، كيف كان صمودهم، كيف كانت قوة نفسياتهم، وذكر أيضا كيف كانت رعايته لهم سبحانه وتعالى وعنايته بهم وإجلاله وتعظيمه لهم أيضا. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا الله سبحانه وتعالى يتمنن على عباده بهذا القرآن، وأنه نعمة يستحق أن نثني عليه بها وأن نشكره عليها ونحمده عليها. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل له عوجا قيما. تفسر هذا على أساس أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة، التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن يستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. هنا الله يذكرنا أنه أنزل هذا الكتاب هدى للناس، أنزله ليسيروا عليه، أنزله ليهتدوا به في كل مواقفهم. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس كلهم، فلم يجعل له في هذه الحياة في سنن هذا الكون لا يمكن أن يصطدم به فيرتد، هذا غير جائز على الله سبحانه وتعالى. ولم يجعل له عوجا، حتى نعرف فعلا خطورة التوهم بأن هناك في هذه الحياة ما لا يسمح للناس أن يتحركوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نحن نسمع كثيرا من الناس عادة يقولون لا نستطيع، وأعداؤنا أقوياء، والدنيا قد أصبحت كذا، ونحن حالتنا كذا. تجد أننا نعرض قائمة من العوج، قائمة من العوج، يعني وكأن ما لا يمكن أن نتحرك، وما باستطاعتنا أن نتحرك. نتفهم هذه الآية التي تؤكد لنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان، هو الذي رسم السنن لهذا الكون، السنن لهذه الحياة. لا يمكن أن ينزل القرآن ثم يقول للناس أن يلتزموا به وأن يعملوا في سبيل إعلاء كلمته وأن يسيروا على هديه، ثم يجعل سبحانه وتعالى ما يمكن أن يصطدم به. هذا غير وارد، لا فيما خلقه كسنن وجعله كسنن، ولا في تدبيره أيضا، تدبيره الدائم بأنه حي قيوم سبحانه وتعالى وعلى طول هذه الحياة. من يتأمل القرآن يجد أنه فعلا يقطع كل الأعذار ولا يبقي مجال لأي تساؤل. عندما يقول الناس لا نستطيع وأعداؤنا أقوياء، الدنيا قد أصبحت كذا، كلها يرفضها، كل العوائق تراها من نفوسنا نحن، لا نتفهم كتاب الله، ونترك أمامنا دائما قائمة من هذه المفاهيم المعوجة، الأفكار المعوجة التي تجعل هذه الحياة، تجعل هذه الأرض مليئة بالمطبات أمام دين الله. ومن أغرب ما يقال مثلا الدنيا قد امتلأت نفاقا وكفرا وليس باستطاعتنا أن نعمل شيئا، ويقدم الدين ويقدم الدنيا بالشكل الذي لا يمكن أن تكون ساحة للعمل في سبيل الله، ولا ننطلق للعمل لإعلاء كلمة الله إلا إذا لم يكن فيها شيء من هذا، يعني إذا لم يكن فيها باطل، إذا لم يكن فيها كفر، إذا لم يكن فيها نفاق، اشترجع يتحرك. إذا كانت الدنيا هذه كلها مليئة بأولياء الله، فما الذي يبقى لهم أن يعملوا؟ ما الذي سيفعلون؟ إذن فليفهم الناس هذه الإشكالية، لأنها فعلا من أكثر ما يهيمن على نفسيات الناس. فعندما يتحرك أحد في أوساط الناس كم تسمع من مفاهيم معوجة، وعندما تسمعها فهم يتحدثون عن الحياة، أليس كذلك؟ الدنيا كذا، والدنيا مليئة بالأعداء، والدنيا مليئة بالمفسدين، وأعداؤنا معهم أسلحة ومعهم طائرات ومعهم إلى آخره. أليسوا يتحدثون عن الحياة أنها مليئة عوجا ومطبات؟ لكن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب أن يكون قد صنعه هو سبحانه وتعالى هو في الحياة أبدا، ولا في تدبيره. بل يصنع ماذا؟ يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في هذه السورة، سورة الكهف. إذن القرآن هو قيم يرسم طريقا مستقيما، ويستقيم بمن يسيرون على هديه. لا ترى عوجا، إنما ترى في عملهم هم، لكن في عملهم وهم يسيرون على هدى القرآن لا يكونون من النوع الذي دائما يعملون شيئا ثم يكتشفون خطأ، عملوا شيئا في مرحلة ثانية ثم اكتشفوا أخطاء وأنهم كانوا مخطئين. هذا لا يحصل لمن يسيرون على كتاب الله، وكمثال عملنا هذا الذي يتمثل في رفع شعارات وتوعية واهتمام بقضايا من هذا على نحو ما يقارب من سنتين، عندما انطلقنا على أساس كتاب الله وعلى أساس الاهتداء بكتاب الله، ألم نجد كل الأحداث تشهد بأهمية هذا العمل؟ وهل أحد منا ندم في هذا العمل على أساس أننا كنا غافلين عندما رفعنا الشعار واتضح أنه لم يكن هناك حاجة إلى أن يرفعوه؟ لا، هذا نقطة مهمة جدا، أنه لا عوج في الحياة أمام من يسيرون على أساس هدي الله. الله لا يمكن أن يخلق الحياة بالشكل الذي يصطدم مع هدي كتابه أبدا. كتابا لا عوج فيه، كتاب قيم يستقيم بمن يسيرون عليه. وضرب هنا مثال المشروع القرآني منذ انطلاقته وإلى اليوم، هل اكتشف يوما ما أن هناك خطأ في المشروع كمشروع وانطلاقة الناس في هذا المشروع بشكل عام؟ أبدا، بل كلما تقدم الزمان كلما أتت أحداث كلها تشهد بأهمية هذا العمل. تجد كلما مرت من الأحداث ظهرت أهميته أكثر فأكثر، وكلما تقدمت الأيام وأيضا ظهرت متغيرات أخرى ظهر أهمية أن ننطلق في هذا العمل بجدية، وأن ينطلق الناس أيضا معنا في هذا العمل، وأنه فعلا من يسيرون على هدي الله وهدي كتابه لا يكتشفون أنفسهم أنهم سلكوا طرقا ثم ندموا في سلوكها، أنهم تبنوا أشياء ثم ندموا على تبنيها. تجدهم دائما يلجمون أخطاء، يخطي ويصحح ويخطي ويصحح دائما، يعني يلفقون. لا، من ينطلق على أساس هدي كتاب الله لا يكتشف أنه أخطأ أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين، الحين بيدخل في تحرك الأمريكيين واستهدافهم للمناهج وعلى ماذا يدلل. وهنا قبل أن ندخل في هذا الموضوع نفهم أن كتاب الله هو أفضل علم يمكن أن يتعلمه الناس، وأنه أيضا أن كلمة عوجة تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيم، وأنه يستوحى من كلمة عوجة أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا هناك مطبات فالمطبات هي في النفوس، أما من يسيرون على هدي كتاب الله لا يكتشفون أنهم أخطأوا ولا يندموا على حركة انطلقوا فيها على أساس كتاب الله أبدا. تأتي هذه الأحداث من خلال تحرك الأمريكيين، تحرك الإسرائيليين، تحرك دول الغرب. هذا من يتأملها بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أفضل وأحسن الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام فعلا. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة وفترة رهيبة، هي فعلا رهيبة وخطيرة، لكن لمن لا يتحركون على هدي القرآن فهي خطيرة ورهيبة فعلا هنا في الدنيا وفي الآخرة. أما من يسيرون على هدي الله على هدي كتابه على حسب فهمنا وتقييمنا فإنها من أفضل المراحل في تاريخ هذه الأمة لمن يعملون في سبيل الله فقط، من أفضل المراحل لمن يعملون في سبيل الله فقط، لمن يتحركون في سبيل الله وعلى أساس كتابه. وأنها يبدو ليست مرحلة من سنة أو سنتين، بل ربما قد تكون من نحو 10 سنين تقريبا بدأت متغيرات بشكل عجيب في هذه الدنيا. ولكن ما أسوأ حال من يعرضون عن كتاب الله في مرحلة كهذا، وبدأت مؤشرات سوء الحال وسوء المصير عندما اتجه الأمريكيون للاستيلاء على صياغة المناهج وإنزال المناهج التربوية وحتى السيطرة على المساجد في معظم الدول العربية، ثم لا تسمع كلمة ولا تسمع أي ممانعة ولا تسمع معارضة. هذه حالة خطيرة جدا على الناس، حالة خطيرة جدا على الناس. كما قلنا أكثر من مرة، من أسوأ ما في هذه بالنسبة للناس أننا جئنا من جديد نمكن بني إسرائيل من كتابنا، من تثقيف أنفسنا، من تثقيف أولادنا، ليحرفوا ليخفوا الكثير من، وهم من قد نزع الله من بين أيديهم كتبه ووراثة كتبه وأنبياءه، فهل نمكنهم نحن؟ هذا من أسوأ المواقف التي تدل على أن القرآن الكريم الذي يمجد الله نفسه ويثني على نفسه بإنزاله إلينا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإذا بالمسلمين اليوم يريدون أن يسلموا هذا الكتاب إلى بني إسرائيل الذين قد حرفوا التوراة والإنجيل ليخفوا منه ما يريدون ويجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. ألسنا نسمع أخبارا بأنهم يريدون أن يخفوا آيات الجهاد والآيات التي عن بني إسرائيل وآيات أخرى؟ يطلع لك نصف القرآن، نصف القرآن يخفونه عن الناس. هذا يعتبر من الكفر الرهيب بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الناس أو على عباده. القرآن كفر بأعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، القرآن، لأنه في كثير من الآيات يبين عظمة هذا القرآن وأنه نعمة كبيرة على عباده، أنه سبحانه وتعالى يثني على نفسه بإنزاله. الحمد لله، أي كل الحمد وكل الثناء وكل المجد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والذي هو في نفس الوقت أيضا لم يجعل عوجا أمام هذا الكتاب في سنن الحياة ولا في تدبيره هو فيصطدم بها، وجعله قيما لمن يسيرون على نهجه، يرسم الطريق المستقيم والمواقف المستقيمة والرؤى المستقيمة والمفاهيم المستقيمة. الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه هناك مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن. القرآن هذا القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله نكمل يوم غد الحديث عن الاعوجاجات ومظاهرها وعن خطورة أن يستهدف الأمريكيون والإسرائيليون المناهج الدراسية أو المناهج المدرسية، وكذلك محاولة سيطرتهم على الأماكن التي فيها تثقيف للناس كوزارة الثقافة، كالإرشاد وغيرها. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. ثانيا، عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. ثالثا، أن الله ضرب أمثلة كثيرة في القرآن ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. رابعا، أكد أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيمة، ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. خامسا، أكد أن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في

0: فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان عندما ينظر إلى تحرك أمريكا، تحرك إسرائيل، تحرك كبير واستهداف هنا وهناك، استهداف إعلامي، استهداف ثقافي، استهداف للمبادئ والقيم والأخلاق، استهداف للاقتصاد، لكن من يتأمل كل هذه التحركات بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يمكن أن يحصل لديه يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة التي فيها هذه الحركة من قبل الأعداء يمكن أن يعتبرها من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام. سابعا، أكد أن الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن الكريم، القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. طبعا من آثار الاعوجاج، وسوف يأتي لذكرها يوم غد، من آثار الاعوجاج أو المفاهيم المعوجة والأفكار المعوجة أن ينظر الإنسان إلى العدو وكأنه كبير، وكأنه لا يمكن أن يتحرك الناس، وكأن الناس مستضعفون لدرجة أنه لا يمكن وليس باستطاعتهم أن يعملوا شيئا. هذا مفاهيم معوجة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويثبت أقدام المجاهدين ويعجل بنصره العظيم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

بعثته

0: والحكمة
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم الذي أوتي الملك والعز من ربه بالقرآن الحكيم، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إذن فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وتؤكد أنه حق وأنه منزل كما أنزلت الكتب من قبله، ثم تتوالى الآيات عن القرآن لتفيد أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وتوضح موقف الناس من ذلك. فمنهم الذين في قلوبهم زيغ المتبعون ما تشابه منه، ومنهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتستمر الآيات زاخرة بمزيد من العلم والهدى للناس حتى تصل إلى القضية الأساسية والنتيجة الهامة، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي الشهادة التي أرسل بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب. ولنلاحظ في هذه الآية اقتران أولي العلم بالله وملائكته، وهو مقام عظيم يرفعهم الله إليه، فالعلماء هم الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الذين يؤمنون به ويسلمون له. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس أجمعين، ولهذا فإن هذه الشهادة تتلى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو العلم اليقين الذي جاء به القرآن إلى الرسول ومن اتبعه، فليلتزموا به وليتمسكوا، وحذار من الخلاف فيه بعد هذا العلم، فإنما هو بغي وكفر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب، كما يوضحه الله بعد ذلك مباشرة فيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن هنا تتوالى الآيات في إيضاح موقف أهل الكتاب وبالذات اليهود من القرآن ومن العلم الذي جاء به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إنهم مع الإعراض عن الحق يفترون على الله غير الحق، ويغترون بهذا الافتراء مع أنهم يعلمون أنه افتراء، فيرد عليهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عند ذلك سيتضح كذبهم وافتراؤهم، ويتضح كذبهم بأنهم مختصون بهذا الاختصاص عند الله، فلا اختصاص لهم ولا امتياز، ولكن افتراءهم غرهم فأرداهم. إذن فلا علم لديهم كما يدعون إلا الافتراء، وما إعراضهم عن القرآن والعلم الذي جاء به إلا حسد لمحمد على ما أتي من العلم. ولهذا فإن الله يلقن رسوله أن يرد عليهم بالآيات التي نقبس منها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن فما المراد بالعلم؟ فما المراد بالملك في هذه الآيات؟ من خلال العرض الذي عرضناه نكون على بصيرة أن المراد بالملك هو العلم، فالله هو مالك العلم وهو المختص به، أليس هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يؤتي ملكه من يشاء أي علمه. إذن فقد شاء الله أن يؤتي محمدا ومن اتبعه هذا الملك وأن يعزهم بما أوحى إليه وأنزل وبما آتاه من القرآن الذي جاء بالعلم. ومن أوتي العلم فقد نال العز والفلاح، ومن جهل فقد هلك. وكما شاء الله ذلك لمحمد ومن اتبعه فإنه شاء بعلمه وقدرته أن ينزع الملك أي العلم من اليهود ويدعهم في جهلهم وافتراءاتهم يعمهون وفي ذلهم يغرقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الذي شاءه الله لليهود وقضى به عليهم بحسب علمه وقدرته، فقد علم أنه لا خير فيهم وأن حسدهم لمحمد أعماهم فهم لا يهتدون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا فإن الله يفعل ما يشاء بحسب علمه وقدرته، فقد آتى محمدا الخير كل الخير ونزعه عن اليهود. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى الآية الثانية وهي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومنها نفهم أن الله يؤكد لمحمد ومن اتبعه أنه لا يضركم كيد اليهود، ولا يصدكم عن الحق باطلهم، ولا يحزنكم إعراضهم، فالتزاحم والتضاد شأن الحياة والخليقة. أليس الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهذا التعاقب والتزاحم هو حال بقية المخلوقات، وهكذا هو حال الناس. فلا بد من تزاحم الخير والشر والهدى والضلال، ولا بد من تضاد الحق والباطل تماما كالنور والظلام والموت والحياة. وهذه حكمة من الله وهكذا شاء، فلولا الظلام لما حسن النور، ولولا الباطل لما ظهر الحق والمحقون، ولولا المفسدون ما كان للمصلحين من دور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هكذا أراد الله وهكذا هي حكمته ليدافع أهل الإيمان عن إيمانهم وليتمسكوا به، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحزنكم دعوى اليهود أنكم أمة أمية جاهلة ترزح تحت أثقال الشرك والضلال ولا علم لها. فإن الله يخرج الحي من الميت، وها هو قد أخرجكم أحياء وجعل لكم نورا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه لا ينفع اليهود دعواهم بأنهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العلم، فإن أولئك أحياء بالعلم وهؤلاء أموات بالجهل والافتراء، ولا غروة، فإن الله يخرج الميت من الحي. ولهذا فإن هؤلاء لا يهتدون سبيلا، وما يزيدهم ما أوتيت يا محمد من العلم إلا كفرا وبغيا. أفأنت تسمع الموتى؟ إذن فإن الله بحسب علمه قد رزق كل فريق بما يستحقه وبما هو أهله، ولهذا تختم الآية الثانية بقوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. ولقد عرفنا أنه تعالى قد شاء بقدرته وعلمه أن يرزق محمدا ومن تاب معه ملكا عظيما وهو العلم بما أوحى وبما أنزل، وأحياهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس، ومن أوتي هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما شاء الله أن يكون رزق اليهود الجهل والبغي والذلة وجعلهم أمواتا في الظلمات، ذلك أنهم يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله، وشتان ما بين الرزقين وما بين الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتميز كل فريق بما رزق، ليميز الله الخبيث من الطيب، وإلا اختلطت الأمور وكانت في الأرض فتنة وفساد كبير. ولهذا يحذرنا الله من اتخاذ اليهود أولياء عقب الآية هذه مباشرة. وتتوالى الآيات توضح مزيدا من مكر اليهود وكفرهم وعنادهم وجهلهم، ليزداد المؤمنون تمسكا بما أوتوا من العلم ولا يتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل هناك من يعقل؟ اللهم اجعلنا ممن فهم آياتك واستبصر وكان ممن يعقلون. والسلام عليكم.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

ماضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

بعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح والتقدير.

والتقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 29.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني يا أخي، ماذا تحمل من أخبار ذمار؟
4: أحمل أخبار الخير يا مولاي، وبشرى انتصار مولاي محمد على أعداء الله القرامطة.
5: نحمد الله على تأييده وتعزيزه ونصره. سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك.
2: ظل الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام يستقبل أثناء بقائه في صنعاء العديد من الوفود المؤيدة والمبايعة له من جميع بلدان اليمن، وكان رغم تعبه وإرهاقه يشعر بالسعادة، لا لتحقيق أمور شخصية تختص بذاته، فليس هذا هدفه وبغيته، بل لما تحقق لأهل اليمن من تنظيم حياتهم وإحياء إيمانهم وحكمتهم وإقامة الحق والعدل والأمن والاستقرار، والعمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أمور الدنيا والدين. وبقي الإمام لا يألو جهدا في حرب القرامطة حتى أضعف شوكتهم، فآمن ابن كيالة ومن معه أنهم قادرون على حرب القرامطة دون الإمام، وتغلبت عليه دوافع التسلط وشهوة السلطة، فتوجه بجيش يريد دخول صنعاء، فأرسل الإمام الهادي عليه السلام في طلب ولده محمد من ذمار، وعاد معا إلى صعدة مطلع العام 294 هجرية.

0: السلام على محمد بن سعيد اليرسمي.
1: وعليك السلام ورحمة الله يا مولاي عبد الله.
0: رأيتك منشغلا فلم أرد أن أزعجك حتى تفرغ مما في يدك، ودفعني الفضول لأسألك عن الذي كنت تكتب.
1: من بعد صلاة العصر حاولت أن أكتب شيئا من الجوانب العظيمة في شخصية الإمام الهادي سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه وما أكثرها.
1: ففضلا عما حققه لأهل اليمن من تنظيم حياتهم وإحياء إيمانهم وإقامة الحق والعدل فيهم،
0: إني في شوق لسماع جوانب عن شخصية الإمام من منظور صاحبه، فهيا أخبرني ماذا كتبت.
1: حسنا، سأقرأ لك بعضا منها. لقد كان الإمام يدور في الأسواق والسكك ونحن معه، فإذا رأى جدارا مائلا أمر أهله بإصلاحه، أو طريقا وعثا أمر بتنقيته، أو خلفا مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل للمار والسالك إلى المساجد.
0: وهل كتبت ماذا كان يفعل حين يزور الأسواق؟
1: نعم، لقد كان يقف على كل أهل بضاعة فيأمرهم أن لا يغشوا بضائعهم، ويأمرهم بتنقيتها من الغش وتفصيل ما يبيعون. فقال له بعضهم ذات مرة: أليس التسعير حراما؟
0: فبماذا أجاب؟
1: قال: أوليس الغش حراما وظلما كذلك؟
0: بلى، حرام وظلم.
1: كان هذا هو جوابهم على سؤال الإمام.
0: فماذا حدثهم؟
1: لقد قال لهم: فإنما نهي عن التسعير على أهل التقى وأهل العفة، فإذا ظهر الظلم في البيع وجب على أولياء الله سبحانه أن ينهوا عن الفساد كله، ويرد الحق في مواضعه، ويزيح الباطل عن مكانه، ويأخذ على يد الظالم عن ظلمه.
2: عبد الله بن الحسين وأخي محمد بن سعيد اليرسمي صاحب الإمام.
0: وعليك السلام ورحمة الله
3: وبركاته.
0: مرحبا بمحمد بن سليمان الكوفي صاحب الإمام أيضا.
2: أعذراني إن كنت قاطعت حديثكما.
0: أهلا بك، لقد كان اليرسمي يقرأ لي بعضا مما كتبه عن شخصية الإمام.
2: دعني أقرأ عنك يا يرسمي إن كان خطك يقرأ.
1: أعترف أني لا أجاريك خطا يا كوفي، لكني أفوقك في تدوين سيرة الإمام. ها، خذ وأسمعنا إن كنت تجيد القراءة كما تجيد المزاح.
0: يا لكما من ثنائي جميل.
2: ها اسمع: وكان الإمام لا يأكل طعاما حتى يطعم المساكين منه، ثم يأكله بعد ذلك. وقد رأينا الإمام يفت الطعام للأيتام بيده،
3: لأنه يتعمد الخطأ.
2: وقد رأينا الإمام يفت الطعام للأيتام بيده ويسرده بالسمن، ثم يقول: أدخلوهم. ثم ينظر فمن كان منهم ضعيف المأكل، قال: هذا مغبون، فيأكل مع المساكين ثم يعزل له.
0: سلام الله علي.
2: أعذراني إن لم أتقن القراءة، فعلى قدر إتقاني الخط كانت قراءتي.
1: أتحكم على خطي يا مولاي عبد الله حتى يكف الكوفي عن استهانته بخطي؟
0: هات ناولني وسأقرأ. كما كان الإمام يأمر بالكسوة للأيتام والمساكين في كل وقت تخاط فيه الثياب أو تشترى للرجال والصبيان والنساء، وكان يأمر في الشتاء من يتولى شراء الصوف ويقول: إن لكل وقت كسوة ولكل زمان لباسا، وإن رأى امرأة أمرها بالحجاب، فإن كانت من القواعد أمرها بالسترة.
1: أرأيت كيف تكون القراءة الصحيحة يا كوفي؟
2: أقر إذن أن خطك يقرأ ويفهم.
1: أتسمع يا مولاي؟
0: بل هو جميل، ولهذا سأواصل القراءة.
2: ونحن مصغيان.
0: وكان يقف على السجن ثم يدخله ويأمر بتنقيته، ويأمر من كان فيه قارئا أن يعلم من كان فيه لا يقرأ، ويسألهم عن قصصهم وفيما حبسوا. فمن كان محبوسا في دين نظر في جدته وإفلاسه، ومن كان مذنبا تفقد جرمه وأمره، ويفحص أحوالهم ثم يرجع وقد أمر ونهى في جميع أمورهم.
2: سلام الله على الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين.
1: سلام الله عليه لا يفتر عن مواعظه وتنبيهه للقلوب وعن صدقاته وعيادته للمرضى.
0: أسأل الله أن يكتب أجر الإمام على عظيم جهاده وكثرة ما تلقى من سهام وحراب، فقد أمسى منهكا مرهقا، وإني لأسأل الله تعالى له استعادة قوته.

وما إن استقر الإمام الهادي في صعده حتى نهض مرتين إلى نجران بدعوة من واليه محمد بن عبيد الله الذي كان يطلب النجدة، فأقام بها يتبع القرامطة ويقلم أظفار المفسدين من بني الحارث وبني عبد المدان واليامين في تلك الديار. وبعد صلاح البلاد وزوال دواعي الشرور والفساد عاد إلى صعدة في المرة الثانية نهاية العام 295 للهجرة، وقد أخذ العهود والمواثيق من بني عبد المدان على السمع والطاعة لعامله على نجران محمد بن عبيد الله. وما إن وصل الإمام صعدة حتى تناسى بنو عبد المدان كل عهد واستخفوا بكل ميثاق، فحزبوا الحوازب وتمالؤوا على ابن عبيد الله الذي لقي الله شهيدا هو وأصحابه، وارتكب المجرمون بحق النساء والأطفال أشنع الجرائم. وعندما علم الإمام الهادي بما حدث اشتد عليه الأمر وضاقت به الدنيا ونزل به المرض واشتد، ورغم مرضه خرج إلى نجران في قوم من خولان وأرسل الصواريخ في همدان يجمع في بطونها حتى وصل إلى منطقة الحصن في نجران ليلقى علي بن محمد بن عبيد الله معزيا له ومباركا في استشهاد والده.

0: هذا مولاي علي بن محمد قد عاد مصطحبا الإمام الهادي إلى الحق. أيها الحراس افتحوا بوابة الحصن.
1: أهلا بالإمام.
2: يا مرحبا بك يا إمام، لقد شرفت نجران وكراها وهذا الحصن بمقدمه.
0: يبدو الإمام متعباً، بالكاد استطاع أن ينزل من على صهوة جواده.
3: ما أعظم وفائك وتضحياتك يا ابن رسول الله.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
1: هل يسمح لي الإمام الهادي بالحديث؟
0: تفضل أيها المجاهد بن المجاهد علي بن محمد بن عبيد الله.
1: أرى والرأي لك يا مولاي أنه آن الأوان لتستريح نظرا لما تعانيه من مرضك، ونحن سنتولى قتال الأعداء.
0: إن المحنة لا يطيقها ولا يقوم من الناس لها إلا ذو الاصطبار من عباد الله الصالحين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: كيف سيقاتله؟
3: لقد اشتد به المرض،
2: أفضل ألا نقاتل.
4: لقد سئمنا القتال.
1: إلزموا الهدوء ولا ترفعوا أصواتكم في حضرة الإمام.
5: الحق يا إمام، أني وباقي فرسان الحصن أجمعنا رأينا على أن تعود إلى صعدة بعد أن لمسنا شدة عيائك خلال هذين اليومين.
0: لقد أمر سبحانه نبيه والمؤمنين بالصبر، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وإني إن شاء الله لمن الصابرين، وستتحسن حالتي بإذنه تعالى.
6: لكن لقد علمنا أن جمعا من همدان متجهون إلينا تلبية لصواريخك يا إمام، وسيكون فيهم المدد والعون، أفلا تكتفي بما قدمته من جهاد عظيم وجهد جهيد؟
0: يا أخي، إن الله تعالى يأمرنا بالصبر ويحضنا عليه في كل أمر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
7: ولكن لا طاقة لنا بمواجهة جيش بني الحارث.
0: بلى، إن تصبروا وتتقوا. لقد نهى الله تعالى من يطيق ويحتمل عن الوهن والعجز، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
8: فما رأيك يا إمام لو أرسلنا إليهم داعين بالمسالمة؟
0: إن الله تعالى يأمرنا بعدم ذلك في قوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
9: جيش بني الحارث قادم نحو الحصن، أيها المؤمنون. جيش بني الحارث قادم نحو الحصن، أيها المؤمنون.
0: من كان لله مريدا صبر عند المحنة، ومن كان عنه بعيدا هلع، وعند النوازل جزع. وإنما يكون ذلك على قدر اليقين والتسليم لله من المؤمنين.
1: فماذا نفعل يا إمام؟
0: ليكن الفرسان جاهزين للمعركة بعد صلاة الفجر.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
10: ومع طلوع الفجر خرج فرسان الإمام الهادي عليه السلام لقتال بني الحارث، فما لبثوا إلا ساعة من الزمن حتى تراجعوا وولوا مدبرين يتسابقون في دخول الحصن. فاقتطع بن الحارث رجلا من أتباع الإمام الهادي عليه السلام يسمى يوسف بن أبي حرب العنسي فقتلوه. فخرج الإمام الهادي عليه السلام إلى فرسانه وهو شديد العلة، فجعل ينظر إليهم في حسرة وألم قائلا:
0: حين تخلفت عنكم ساعة واحدة وجد العدو فيكم مدخلا، ولم تعطفوا على أخيكم حين جرح معكم فتستنقذوه من يد العدو. لو كنتم على حقيقة ما فعلتم هذا الفعل، ولكن لقد فسدت قلوبكم، ولن تروا من بعدي إماما تقاتلون معه حين من الدهر. هذه ثمرة فساد النيات وإظهار الملالة للجهاد وضعف اليقين. هذا فعل من يأمن الله تعالى في توليه الأدبار بغير عذر ولا إبلاء في العدو.
6: قد وقع علينا الذنب بما فعلنا،
5: فاقبل منا تجديد البيعة،
6: ولك علينا أن نصحح التوبة.
0: اعلموا أنه ما نكس قوم على أعقابهم إلا بمعصية فيهم.
10: ولما رأى الإمام الهادي عليه السلام تخاذل الناس وكثرة خيانتهم وقلة وفائهم وتضافر أهل الباطل، وعلم أنه لا يقوى على قتالهم، رتب طريقة للخروج من تلك البلاد الظالم أهلها، الذين ما عرفوا إلا بالحرب لله ولرسوله وأهل بيت رسوله. فخرج عائدا إلى صعدة بمن بقي معه من أهله وولده وولد محمد بن عبيد الله، وهو يشكو إلى الله كثرة عدوه وقلة ناصره وضعف جانبه. فلما استقر في صعدة التي كانت منارة بنور الله اشتد به المرض، فيما كانت ترزخ صنعاء 3 سنوات تحت حكم القرامطة الذين عاثوا فيها الفساد بعد أن طردوا منها آل يعفر وابن كيالة الذي خان الإمام. وفي سنة 297 هجرية أمر الإمام الناس بالجهاد ورغبهم فيه، وندب لهم علي بن محمد بن عبيد الله في جماعة إلى صنعاء، وكتب إلى الدعام أن يخرج معه ففعل، وسارا حتى دخل صنعاء وطرد عامل القرمطي وأصحابه وهزموهم شر هزيمة، واستقر علي بن محمد بها. ثم أخرج إليهم الإمام الهادي عليه السلام ولده محمدا في جموع من خولان وهمدان، فطهر البلاد المجاورة لصنعاء، وأخرج القرامطة من حراز ومقرأ الاسم القديم لمغرب عنس من ذمار، وألهان الجبل في آنس، ثم تتبع دعاة القرامطة فقتل منهم جماعة وألف بين العشائر وأصلح بعض ما أفسده القرامطة. فأرسل الإمام الهادي عليه السلام إلى ابنه يأمره بالعودة هو وعلي بن محمد إلى صعدة.
3: سلام الله عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام يا ولدي الحبيب محمد، حمدا لله على سلامة الوصول من صنعاء.
3: سلمك الله يا إمام، وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وعافية.
0: بني محمد، أين علي بن محمد؟
3: من علي؟
10: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وما زلنا في سلسلة حلقات بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وسنتحدث في هذه الحلقة حول بعض المتغيرات الدولية أو الواقع، كيف كان الواقع في الواقع الدولي، واقع بعض الإمبراطوريات الكبرى، واقعها الداخلي واقعها الخارجي، لأنها الرعاية الإلهية اقتضت بأن تمهد لظهور هذا الرسالة الجديدة الذي هي رسالة النبي التي هي امتداد لرسالة الأنبياء من قبله، وتزيل العقبات من أمامها. يعني اقتضت الرسالة أن تمهد، يعني الله سبحانه وتعالى يمهد للنبي متغيرات كثيرة ويزيل عقبات. ولذلك الواقع كان هناك متغيرات موجودة لدى كثير من الامبراطوريات التي كانت مسيطرة وسائدة. كان الوضع الداخلي فيها ووضعها الخارجي وضع يتجه نحو الانقسامات ويتجه نحو الاستبداد ويتجه نحو الانهيارات. كل هذا العوامل والمتغيرات ساعدت على إزالة العقبات من أمام ظهور الإسلام وانتصاره وانتشاره وانشداد الناس إليه، والتحرك الكبير من الجماهير والانشداد نحو هذا الإسلام باعتباره منقذ للبشرية مما آلت إليه. الإمبراطورية الرومانية كنموذج، يعني سنتحدث عن بعض الإمبراطوريات وبعض الحضارات مثل الإمبراطورية الرومانية والفارسية، وسنتحدث كذلك عن الهند كنموذج. الإمبراطورية الرومانية كانت بتعيش حالة صراع، يعني في اتجاهين، في اتجاه الداخلي وفي الخارجي. الاتجاه الصراع الخارجي كان في معظمه صراع مع إمبراطورية فارس. وبالنسبة للحالة الداخلية كان هناك صراع ذا بعد طائفي ومذهبي وذا بعد طبقي كذلك. وكان رجال الكنيسة كذلك يعني يمارسوا الاضطهاد والإقصاء والظلم يعني بحق الآخرين. وحالة الاضطهاد هذا ترتب عليها صراع وثني ومسيحي، وترتب عليها كذلك نشوء أقليات ناقمة نتيجة الظلم والاستبداد والكبت، لأن الكنيسة نفسها هي لم تعد تعبر عن رسالة نبي الله عيسى سلام الله عليه، وإنما نتيجة أهواء وانحرافات بعيدة كل البعد عن ما جاء به عيسى عليه السلام وهو الإسلام، لأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام. كان هناك كذلك صراع داخل طبقة رجال الدين نفسهم، وظهرت العديد من المذاهب. وبالتأكيد أن اليهود كان لهم دور كبير في بروز ونشوء الكثير من المذاهب، لأن اليهود مبدعين في موضوع التمزيق والتفريق داخل الاتجاه النصراني وداخل المسلمين. هذا الشروخ والتباينات والتمزقات هي كان لها دور في إضعاف هيبة الإمبراطورية، وانقسمت فيما بعد إلى شرقي وغربي. واليهود طبعا كان لهم دور في مركز القرار. واليهود عندما يؤثروا في مركز القرار هم عادة ما بيعملوا عملية تفتيت وتمزيق لأي إمبراطورية لهم فيها دور وثقل. حاول كثير من الملوك الروم أن يعملوا عملية توحيد لصفوف إمبراطوريتهم. مثلا جوستينيان بيقول، هذا أحد الكتاب الغربيين اللي هو أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، قال: أفلح جوستينيان قبل الفتح الإسلامي بمئة عام في أن يكسب الإمبراطورية الرومانية مظهر من مظاهر الوحدة، لأن كان العنوان الجامع لكل هذا التناقضات الموجودة داخل الإمبراطورية الرومانية تصدعت كل العناوين التي كانت تعتبر جامعة وبدأ كل الاتجاهات والأقليات والمتناقضات تتجه لعناوين خاصة بها، وحاول أن يكسبها مظهر من مظاهر الوحدة، لكن قال سرعان ما تصدعت بعد موته، وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قوي مشترك يربط الولايات وحاضرة الدولة. هذا جانب من الجوانب، أنه فعلا كان هناك حالة تمزق وتفرق وصلوا إليه، حالة تمزق وتفرق وصلوا إليه. الإمبراطورية الرومانية، يعني بيقول أحد الكتاب اسمه درابر في كتابه الدين والعلم، قال لما بلغت الدولة الرومانية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها، هذا الكاتب درابر الأمريكي، ووصلت الحضارة إلى أقصى الدرجات، هبطت في فساد الأخلاق. دائما الانحطاط الأخلاقي والانحطاط المعنوي هو يترتب عليه بعدها تحطم لنفس البعد الحضاري المادي نفسه، لأنه لابد من تحصين مثل هذا التحضر وهذا الرقي بجانب الهدى وجانب الجانب القيمي والأخلاقي. لكن لاحظوا إيش الذي حصل، قال هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات، بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا، وكان مبدأهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن لهو إلى لذة، ولم يكن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام، ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول عمر اللذة، كانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر.

تتجه نحو الانهيار نتيجة عوامل كثيرة، من بينها الفساد الأخلاقي. الفساد الأخلاقي الذي ترتب عليه حالة تفكك أسري رهيبة جدا، حالة تفكك أسري رهيبة. بيقول أيضا أحد الكتاب، إحنا الآن بنستعرض يعني كيف كان واقع، شوفوا كيف حالة التمزق التي حصلت والعوامل التي ساعدت في انهيار الإمبراطورية الرومانية، وساعدت بعدها في أن يكون الإسلام ظهور سريع في تلك المناطق، وانهارت الإمبراطوريتي بسرعة أمام الفتح الإسلامي لأنها أصبحت مهترئة من الداخل. بيقول هذا الكاتب ليكي في كتابه تاريخ أخلاق أوروبا كيف كان واقع العالم النصراني في ذلك العصر، يعني ما بين الرهبانية والفجور. قال إن التبذل والإسفاف قد بلغ غايتهما في أخلاق الناس واجتماعهم، وكانت الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشهوات والتحلق في مجالس الملوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف اللباس والحلي والزينة في حدتها وشدتها. وكانت الدنيا في ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى، بين الرهبانية القصوى والفجور الأقصى، والفجور الأقصى. وإن المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور، لأن كان عندهم الرهبانيتية، والرهبانية هذا هي في الواقع حالة خارج عن إطار الفطرة البشرية، لأنها عملية كبت، عملية كبت وعملية الغريزة الجنسية. والله ما أمرش بأن نكبت الغريزة الجنسية، الله أمر بترشيد، ترشيد المسألة. فكان هذا يحصل نتيجتها ردة فعل سلبية أخرى. طبعا ما كانش هناك عدالة أمام القانون. الأسر الحاكمة والمسيطرة لها امتيازات، يعني في مدونة جوستينيان القانونية الشهيرة، هذا مدونة شهيرة عند الإمبراطورية الرومانية، قال من يستهوي أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته إن كان من بيئة كريمة، يعني المقصود بيئتها الأسر الحاكمة، مصادرة نصف ماله، وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبتها الجلد والنفي من الأرض. هذا فقط نموذج ولا النماذج كثيرة جدا. فهذا كان له أثر كبير جدا، كل هذا العوامل المجتمع كان لها أثر كبير في انهيار الإمبراطورية الرومانية وعدم التفاتها إلى مواجهة الرسول وأتباعه، وفي تهيئة الأجواء لتقبل الإسلام عند الشعوب الخاضعة للحكم الروماني. يعني لابد ما نستوعب أن الله بيهيئ متغيرات. الإمبراطورية الفارسية الساسانية كانت تعيش كذلك حالة صراع كبير ما بينها وبين الرومان، كانت هناك حالة صراع رهيبة وكبيرة بينها وبين الإمبراطورية الرومانية، والصراع هذا كان مستعر، كان هذا الصراع مستعر. وكان كذلك الجانب الاجتماعي لدولة فارس، كانت المناصب العليا والوصول إليها تخضع لمعايير طبقية بحتة، طبعا ما يوصلش غير طبقة النبلاء والكهنة للمناصب العليا، وبقية أبناء الشعب حرموا من الوظائف العليا ومن كافة الحقوق الاجتماعية، وكان ما عليهم إلا تحميلهم ضرائب باهظة وإشراكهم في الحروب. وكان هناك فرقة وصراع ما بين الحكام الساسانيين نفسهم، وحالة استقطاب كبيرة جدا، حالة استقطاب كبيرة جدا. طبعا الأكاسرة نفسهم كانوا ملوك فارس، وكانوا بيدعوا أنهم تجري في عروقهم دماء إلهية يعني، وكان المجتمع الفارسي ينظر إليهم كآلهة ويعتقدوا أنهم في طبيعتهم شيء علوي، وأنهم لهم ارتباط بدماء الآلهة، وبيعتقدوا في نفس الوقت أنهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر، فوق البشر لا أحد يجلس معهم ولا أحد، يعني ناس من عالم آخر، ناس من عالم آخر، يعني فهموا الإسلام المسؤولية فهم خاطئ. طبعا الصراعات بين الأمراء الساسانيين كان لها دور كبير جدا في حالة الضعف الإمبراطورية الفارسية. هذا طبعا نبذة سريعة، وهذا مجموعة عوامل هي تسببت في سرعة انهيار الإمبراطورية الفارسية وعدم صمودها في مواجهة الفتوحات الإسلامية. الهند كان فيها نظام عنصري عجيب وغريب، ونظام طبقي غريب جدا. في كتاب أبي ريحان البيروني اللي هو مال الهند من مقولة، وغيرها من الكتب القديمة والمعاصرة، النظام الطبقي في الهند كان يرسخ الاستعباد بشكل بشع. طبعا هذا القانون كان يقسم الأهالي إلى 4 طبقات متميزة، وهي البراهمة، البراهمة هذولا طبقة الكهنة ورجال الدين، والشتري وهذولا رجال الحرب، والويش هذولا

0: رجال الزراعة والتجارة، والشودر هذولا رجال الخدمة. ويقول منو هذا مؤلف هذا القانون؟ منو هذا بيقول أن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه، وشتري من سواعده، وويش من أفخاذه، والشودر من أرجله، ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى البراهمة تعليم ويدة وتقديم النذور للآلهة وتعاطي الصدقات، وعلى الشتري حراسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة ويد. والعزوف ويد هذا كتاب مقدس لديهم تقريبا، والعزوف عن الشهوات، وعلى ويش رعي السائمة والقائمة بخدمتها وتلاوة ويد، والتجارة والزراعة. وليس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث. طبعا هذا القانون منح البراهمة اللي هم الطبقة العليا امتيازات وحقوق ألحقتهم بالآلهة. وكان مثلا بيقولوا إن الموضوع إن البراهمة هذولا ملوك الخلق، وإن كل ما في العالم ملك لهم. شوفوا كيف المسؤولية عندهم عكس ما هي في الإسلام. المسؤولية في الإسلام خدمة البشرية وعلم الهدى وارث الكتاب، ويعتبر نفسه خادم للبشرية، بينما هؤلاء يعتبروا أن العالم كله ملك لهم وأن العالم كله خدام لهم. شوفوا الفارق ما بين ولاية الأمر في القرآن وما بين هذا المنطق. ولهم أن يأخذوا، قال، من مال عبيدهم شودر من غير جريرة ما شاءوا، يأخذ إيش ما يشتيه بدون إذن وبدون وما عليه أي شيء، لأن العبد لا يملك شيئا وكل ماله لسيده. وأن البرهمي الذي يحفظ ويد ذي الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة، الذي هما الشتري والويش والشودر. ولا يجوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة. ولا يصح لبرهمي في بلاده أن يموت جوعا. كيف يموت البرهمي جوع؟ يموت البرهمي جوع، كارثة هذا. وإن استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل. لاحظوا كيف العجائب تيه. أما الشتري هذول الطبقة الثانية الذي بعد البراهمة، فإن كانوا فوق الطبقتين الباقي الذي ويش وشودر، لكنهم دون البراهمة بكثير. مثلا بيقول منو ذيه الذي صاغ القانون إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز ماءه كما يفوق الوالد ولده. أما شودر المنبوذون، الحين شودر هذولا الذي هم قالوا للخدمة، فكانوا بنص القانون المدني الديني أحط من البهائم وأذل من الكلاب. فيصرح القانون بأن من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة، وليس لهم أجر أو ثواب بغير ذلك، وليس لهم أن يكتنوا مالا أو يدخروا كنزا، فإن ذلك يؤذي البراهمة. وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله. وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهميا، يعني لو يجلس بس جلسة مع برهمي، فعلى الملك أن يكوي مؤخرته. يعني لاحظوا إلى أي مستوى، الله المستعان، يعني احتقار غير طبيعي للآدمية، أو يحرمه وينفيه من البلاد. وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه، وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتا فائرا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدع والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. هذا كانت ثلاث امبراطوريات تحدثنا عنها باختصار. شاهدوا كيف كان البشرية بأمس الحاجة إلى رسول الله وإلى الإسلام، هذا الإسلام العظيم الذي الآن يتشدق المتشدقون وباسم حقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونوا عن حقوق الإنسان ويتشدقوا ويشوهوا الإسلام العظيم الذي جاء في مرحلة وأعطى دفعة إنسانية أخلاقية قيمية كبيرة جدا لهذا العالم الإنساني الذي لم يكن يعرف ما معنى قيمة الإنسان والآدمية، لم يكن يعرف ما معنى كرامة الإنسان. جاء الإسلام وأحدث نقلة عالمية كبيرة جدا، وغير المزاج العالمي في الاتجاه إلى الأمام، غيره بشكل كبير جدا. ولو لم يحصل انحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكان واقع العالم مختلف تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يعيننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
3: خبر
4: وعل.
2: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: أرخص قطع الشطرنج هو البيدق، رأسه في الأغلب بشسع على من يعلوه، وأما هدفك الحقيقي فهو الملك.
5: وخصمك يمتلك لهذا 8 بيادق، فلا تشغلنك إلا بقدر ما تقتضيه الخطة، ولا تلهينك بيادقه عن رأس الملك، إنها أرخص من في الرقعة ولو أسماه مجلس قيادة.
3: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة تحديد المسار وكشف الستار. فعدونا الأول والأساس هي السعودية ولا سواها، وإن معركتنا معها واضحة المعالم، ثابتة المبدأ ولن تتغير، وقد عقدنا العزم بالله لجعلها تدفع الثمن أضعاف أضعاف. حياكم الله يا من تتوقون للإنصاف.
6: فان حاصر جواه

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يا رسول الله، وكيف يشقى من أحبك؟ وكيف نحتاج إزاءك يا رسول الله النور لتبرير المحبة؟
1: إنه قلب المحب لا يسمح بالجدل، وإنها المحبة من يوم الغار إلى يوم الدين، من جوفها إذ يهتف البحر آمنت بربي محمد.
2: يهتف بها لا يخشى في الله أراجيف منافقي المدينة، أراذلها الذين يتحلقون اليوم حول نتنياهو كما تحلق الأسلاف حول الأسلاف حتى خيبر.
1: فهل أخطأنا إذ أحببناك إذن؟ يا من أخبرتنا وقت ضيق الدنيا على مستضعفيها بأن الله أكبر من بغي مستكبريها إذ يستكبرون، ومن كيدهم يا سيد الأطهار إذ يمكرون.
2: يا من علمتنا أن أمره يا سيدي بين الكاف والنون، فكيف بهم إذ يخوفوننا بمن دون الله وقد أحببناك؟ يا من أرسلك الله برحمة منه وكتاب لا يأتيه من بين يديه باطل ولا من خلفه،
1: فكيف نخاف من تخويفاتهم إذن؟ وأن لكنهم يا رسول الله لا يفقهون، ولكنهم في غيهم يعمهون، ولهذا فإنهم يستثقلون احتفالنا بك واستبشارنا بذكرى مولدك.
2: ألا إن الرسالة في كل الأوقات يا سيدي رسالة، وفي قلوبهم السوداء ها هم الكفار أفواجا مثل رؤوس الشياطين، يتبدى أبو جهل وبن سلمان وبن زايد وبن خلف، وحلف الشيطان عبر تاريخنا ما اختلف.
1: ومحبوك يا رسول الله مثل محبيك في بطحاء مكة، في يوم البعث نور يجتاح الأنحاء، وإنها قلوبنا يا ابن عبد الله وآمنا ما زالت، وأيم الله بمقدمك يا أيها الأمين، أنحاؤها تترنم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
2: أيها القادم من بطحاء مكة، ها هم الأنصار إلى ساحاتها يحتشدون، وها هي إذ تشتاق إليك قلوب المستضعفين.
1: وكم تنهد في ميلادك يا رسول النور دياجير الظلمة، وفي موعدها بالضبط من كل عام تهتز قلوبنا شوقا لذكرى مولد حبيبها، فيما يلومون قلوبنا لأنها تحبك.
2: ويتهموننا بالزيغ يا سيدي يا رسول الله، أقوام قطعوا حتى أستار الكعبة وأهدوها لعدو الله جفري أبستين، وتتميز أكبادهم من الغيظ لأننا نحبك.
1: أقوام يحتشدون على محبيك إلى جوار أعداء الله يهود وتحت لواء الروم، الذين يكتب وزير دفاعهم على ذراعه بالعربية لفظة كافر.
2: ويلعننا لأننا نحبك يا رسول الله، أقوام يحتشدون لقتالنا لأننا قلنا الله أكبر،
1: ولأننا قلنا الموت لأمريكا التي قتلت من أبناء أمتنا لإعلاء طاغوتها من قتلت، وما زالت لم تكف عنهم سيفها وسيوف غلمانها الذين يرفعون راية الإسلام، ولما تؤمن بالإسلام قلوبهم التي تركع من دون الله لطاغوت هذا الزمان.
2: ويلعننا لأننا نحتفل بمولدك يا رسول الله، أقوام يحتشدون لقتالنا لأننا قلنا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، يقولون أننا قد كفرنا لأننا قلنا النصر للإسلام.
1: ألا وإنهم كلما احتشدوا علينا لأننا نحبك، نحبك أكثر، رضينا أن يذهبوا بالشاة يا رسول الله والبعير، ونذهب إلى رحالنا بك، ونخوض هذا البحر كما خاضه السابقون الأولون معك.
2: ألا فكم أنت في العالمين يا سيدي يا رسول الله مهابا، وفي قلوبنا كم أنت راحة يا سيدي وسكينة، طاب جوارك يا خير من وطئ الثرى.
1: إنه لا يبغضك إلا كل شقي، وها هي إذ تضج أرجاء الطيبين بالشوق إليك، ويا لها في قلوب الناس هذه المحبة.
2: وإنه قلب المؤمن المحب إذ يستحيل جنة، وخلاياه ملايين المحبين، ونبضات هنا ها هي فكيف نعدها؟ لقد استحالت من فيض النور يا سيدي مجرح.
1: ألا فعليك سلام الله من كل نسيم وعابرة، من كل لحظة يا رسول الله مهاجرة، ومن خلف العيون عيون تصلي عليك، ومثلنا فإن الكون بالمحبة يا سيدي يترنم.
2: ومن شرفات النخل يا زائر المدينة عبرة وحنين، في أنحائها تهتز جذل أرواح المؤمنين، تكاد من فرط محبتها تضيء يا سيدي، وفي أرجائها سكينة تتوهج.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تأملوها، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم.
3: التحشيدات السعودية يقول أين السعودية؟ ما لا خذلتنا.
2: والسعودية بتقول أين أمريكا؟ ما لها خذلتنا.
3: وأمريكا تقول أين إبليس؟ ما لا خذلنا.
2: وإبليس بيقول إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين.
3: وأما نحن فنقول يا ربنا لك الحمد ولك الشكر على أن نصرتنا ووفقتنا وأبطلت ما كانوا يصنعون.
2: لا أظن الشكر والتسبيح كفاية في هذا الموقف، علينا الشعور بالخجل من الله وجزيل عطائه.
3: لا أدري ما الذي فعلناه لنستحق عنايتك يا إلهي، لكن ألطافك تشملنا برغم تقصيرنا وذنوبنا.
2: لك الفضل ولك الحمد ولك المنة، سبحانك لا إله إلا أنت، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
3: سبحانك ما أكرمك وما أجزل عطاءك وما أعظمك، وبالمؤمنين فما أرحمك، وبالكفار فما أعدلك.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: اليوم لم تعد المعركة محكومة بقواعد الاشتباك السابقة، فصنعاء اليوم لا تمتلك فقط حق الرد، بل باتت تمسك بزمام المبادرة وتملي جغرافيا المواجهة وتوقيتها.
3: إن ضرب التحشيدات في مهدها يعني ببساطة أن أي تحرك عسكري للخصم يصبح محكوما بالفشل قبل أن يبدأ، لتتحول القوة المحشودة من أداة حسم إلى عبء يستنزف صانعه.
2: يعني ذلك أن صنعاء انتقلت من إدارة الدفاع إلى فرض قواعد اللعبة، وبشكل أكثر تفصيلا وتركيزا هذا التحول يعني عدة أمور حاسمة.
3: شل إدارة القتال، فالخصم الذي يعلم أن تحركاته مراقبة ومستهدفة قبل أن تبدأ المعركة يفقد ثقته في خططه العسكرية، وتبدأ خطوطه بالتآكل نفسيا قبل أن تكون ميدانيا.
2: قلب التوازنات، فالتحشيد العسكري كان يستخدم أداة للضغط والتخويف، اليوم أصبح التحشيد هدفا سهلا يكلف صاحبه خسائر بشرية ولوجستية باهظة دون تحقيق أي كسب قتالي.
3: سلب المبادئ، فمن يحدد متى وأين وكيف تبدأ المعركة هو من يمتلك اليد العليا، والخصم يجد نفسه دائما في موقف المدافع المرتبك بدلا من المهاجم.
2: إنهاء عصر المفاجأة، فلا وجود لمفهوم الهجوم الخاطف عندما تتفوق عين الاستطلاع وسرعة القرار العسكري، مما يجعل أي حشد جديد مجرد استنزاف منقضي أمره.
3: أحرقوا مراجعكم العسكرية التي تباهيتم بها، وطوا صفحات التكتيكات التي جلبتموها من أعظم الكليات العسكرية الأمريكية والبريطانية، واضربوا بنظرياتكم للعلوم العسكرية المستهلكة عرض الحائط.
2: اليوم نحن من نملك القلم ونرسم الخرائط، ونحن من يقص الشرائط ويعيد تقنين كل الحوائط ويعيد تشكيل الضوابط.
3: تعالوا سنعلمكم كيف تدار الحروب بأسلحة ونظريات غير تقليدية بلا تراجيدية وانفعالات لفظية.
2: سنلقنكم من قلب المعركة علوما قتالية لم تشهدها دراساتكم ولم تطرحها كلياتكم. نفرض فيها أبجديات جديدة وقواعد للحرب، نعيد بها كتابة عقائد القتال من واقع الميدان بظاهرها الملموس والغير الملموس.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: التصنيع الحربي في اليمن شهد نقلة نوعية أقرب ما تكون للاختراق الفيزيائي.
3: ما ترونه مجرد حملة تصفيات وإتلاف للمخزون القديم. في الواقع نحن نواجه أزمة شديدة في هذا الجانب.
2: لا نبيع الهراء، لكن يمكنكم اعتباره كذلك. لا يهم، لقد اجتزنا عقبة التصنيع ومعضلة التقنية.
3: التزخيم كذلك طوينا صفحته، لكن التخزين ظل كابوسا يطاردنا ومشكلة تستنزف الوقت والمال والطاقات.
2: إيجاد مساحة كافية، هذا كل ما في الأمر وما نقوم به حاليا. لذا نعم، على العالم أن يدرك هذا جيدا حتى لا يدخل الحلبة بحسابات خاطئة مجددا.
3: هزمناكم بسلاح الإيمان والعقيدة في المرة الأولى.
2: هذه المرة ينتظركم الإيمان والعقيدة وما لا يمكن لراداراتكم رصده أو لدفاعاتكم التصدي له.
3: ادرسوا الرقعة بعناية، ادرسوها، فما ينتظركم ما لم تشهدوا مثيله قط.

0: مصر. خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بعد أن نستهدف تحشيداتهم في العمق وأثناء إقامتهم حفلة العويل واللطمة الغارقة بدموع التماسيح، يتحول الضباط والمجندون ولفيف بائعي الأرض والعرض
3: إلى الطفل
2: والصياد
3: وذوي الاحتياجات الخاصة
2: والشائب السبعيني
3: وراعي الأغنام
2: والأرملة كافلة الأيتام،
3: وتتحول المعسكرات ومخازن الأسلحة
2: إلى خيام
3: وعشاش
2: وقوارب صيد
3: ودور أيتام
2: ومراكز تحفيظ قرآن
3: ومرافق غسيل الكلى.
2: ثم يصدقون ما نسجته أكاذيبهم الخبيثة في نفس اللحظات ليرتفع صوت نحيبهم وشجبهم،
3: ويبدعون في إلقاء مفردات الإنسانية التي هتك عرضها وسلخ جلدها. ألا تملون لعبة الأونو؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: يتوعدوننا بالسحل والسحق وأنا مد لهم أيدي التوبة.
3: يتوعدوننا بالنفي والتهجير ونستصرخ فيهم النخوة ليعودوا إلى حضن أوطانهم ومنازلهم.
2: يتوعدوننا بالذبح وسفك الدماء ونطالبهم بكل عقلانية ورحمة بالاحتفاظ بآدميتهم وحقن دماء الجميع.
3: يتوعدوننا ببيعة العمالة والارتهان ونطالبهم بالاستفاقة لكرامتهم والتمسك بأوج السيادة.
2: يتوعدوننا بأموال السعودية لتدمير ما تبقى من الوطن، ونطالبهم بالعدول عن البغي واستثمار العقول لبناء الشرفاء.
3: يتوعدوننا بالظلم والظلمات ونفتح لهم أبواب العدل والمغفرة.
2: يتوعدوننا بالحقد والخراب ونواجههم بالسمو والرحمة وبناء ما أفسدته أوهامهم.
3: إن قوة حقنا أكبر من بطش باطلهم، وإن استعلاءنا بالرحمة هو أشد أشكال الانتصار والسمو، فنحن لا نكره أشخاصهم بل نرحم ضلالهم وننتظر استعادتهم لإنسانيتهم ووطنيتهم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: مكننا قادمون يا صنعاء.
1: ساعة الصفر دقت.
2: قريبا يا صنعاء.
1: نهايتكم قربت.
2: موعدنا باب اليمن.
1: نلتقي في التحرير.
2: أشم رائحة ميدان السبعين.
1: وعندما قصفنا حشودهم التي كانت مجهزة للهجوم علينا صاحوا وبكوا ويا غارتاه. طيب إيش كنتم متوقعين نعمل لكم يعني؟ نزفلت لكم الطريق لصنعاء.
2: راهنوا في معركتهم على فرق المهرجين وظنوا أنهم سيقتحمون صنعاء بنكت الأذرع وسخافات الحاوري.
1: من يسلم قراره وعقله للمهرجين ستطحنه صواريخ الميدان وتحيل مشروعه إلى مجرد نكتة سمجة في مزبلة التاريخ.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء الهوية الثابتة والروح المتجددة والعاكسة دوما لقيم شعب الإيمان والحكمة. وفي ذكرى ميلاد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستعيد الصورة الأجمل التي واكبت بها إذاعة صنعاء هذه الذكرى على مدى العقود الماضية.

0: وفي إرشيف إذاعة صنعاء وذاكرتها حكاية عشق محمدية جسدت محبة الأنصار للرسول الكريم في كل وقت وزمان، وأظهرت هذه المحبة قولاً وفعلاً.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: ذكرى مولد النور والهدى.
1: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الخاص بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام.
0: من حكمة الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن جعل مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ربيع الأول، لتوحي لنا كلمة الربيع بالتجدد والخضرة والندى والنماء في المكان، وتوحي بالاعتدال والاتزان في الزمان.
1: وفي اليوم 12 منه، حينما يقترب البدر من اكتماله، توحي لنا بكمال الدين وتمام النعمة وختام الرسالة.
0: وفي عام الفيل، حينما اندحر أبرهة الحبشي عن مكان المولد النبوي مهزوما مدحورا، لكي نستشف دلالات تحرير الأرض والإنسان ورفض الاعتداء والطغيان والبغي والعدوان. وكان المولد المبارك في مكة مركز العالم وقلب الأرض وسر التوحيد ومهو الأفئدة والإيمان وبركة التاريخ والزمان.

0: مع كل ربيع محمدي تتجدد أشجار الأشجان، وتتردد أطيب الأطياف، وتتمدد أفواج الأمواج، وتصفو أفراح الأرواح، لتعطينا في كل ذكرى سعيدة معاني وخواطر وأفراحا جديدة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: فيفرح المسلمون بما أتاهم الله من فضله، إذ من عليهم برسالة عظيمة ونبوة حكيمة رحيمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: إن واقع حالنا المعاصر ليشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين لمن آمن به ومن لم يؤمن به على سواء.
1: فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو مكرها، شاعرة أو غير شاعرة، ولا تزال هذه الرحمة وارفة لمن يريد أن يستظل بها ويستروح فيها نسائم السماء الرخية في هجير الأرض المحرق.
0: وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها، وهي قلقة حائرة شاردة في متاهات المادية وجحيم الحروب وجفاف الأرواح والقلوب.

0: إن ذكرى المولد النبوي العطرة المتجددة لتعيد إلى الأذهان ذكريات وخواطر جمة، وكل ذكرى تأتي هي أحلى وأجلى من سابقتها.
1: ذلك لأنها تمثل واحة الراحة لكل من أحب هذا النبي الكريم وأحب أهل بيته الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
0: لقد تطهر المجتمع العربي بهذه النبوة الخاتمة من دنس الشرك والكفر، وظهر فيه رجال مؤمنون ونساء مؤمنات صدقوا ما عهدوا الله عليه، يطيعون الله ورسوله ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
1: لقد أرسل الله رحمته المحمدية لكي تقوم بعملية التزكية لأخلاقيات الإنسان حتى يؤدي دوره الحضاري في الحياة، وبدأ بالتزكية والتطهير من داخل النفس وأعماق الضمير. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
0: فاستجاب الله له وزكى أخلاقه ليكون قدوة حسنة وأسوة نموذجية فذة فريدة تكرم بها على عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: وهذه التزكية الإيمانية التي قام بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعد أعظم نعمة تهدى للإنسانية، لأنها تزكية شاملة للفرد والجماعة، ترتفع بالإنسان إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه ويتعامل مع الملأ الأعلى.
2: يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح

0: بعد فيستوي.
1: وتتجلى أخلاق النبي العظيم من خلال سيرته اليومية، فها هو يعلم أصحابه وأمته الرحمة وجعلها سلوكا عمليا وجسدها موقفا حيا واقعيا.

0: روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
1: بل لقد جعله الله رحمة مهداة حتى للمخالفين والمعاندين، إذ لم يعذب الله مشركي مكة كما عذب الأمم السابقة بسبب وجوده بينهم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: محمد.
1: رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين كانت فوق وصف وحدود العقل البشري الذي تشوبه شوائب الدنيا ونوازع الغرائز وحب الذات. وقد وصف القرآن الكريم هذه الرحمة التي كانت تمتلك قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، إن واجبنا تجاه هذه الرحمة المسداة لنا جميعا أن نتمسك بها ونعمل على طاعة صاحبها نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته وإجلاله.
1: فمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم الأمور وأجلها، لما لها من أثر في حياة المؤمنين، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرم منها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي إذا فقده إنسان فهو في بحار الظلمات.
0: فمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات.
1: وإذا كانت النفوس قد جبلت على محبة من أحسن إليها بضروب المتع الفانية، فكيف بنا مع من أحسن إلينا الإحسان التام وحقق لنا السعادة الأبدية وأخرجنا من الظلمات إلى النور؟ ألا يستحق من المؤمنين أن تتعلق قلوبهم بمحبته وتداوم ألسنتهم بذكره وبالصلاة والسلام عليه؟
0: إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى قد أوجب على عباده المؤمنين محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الرسول المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
1: ومن واجب المؤمن المحب لرسول الله أن يتعرف على صفات محبوبه وأخلاقه وأحواله وما يحب وما يكره، كما عليه أن يتعرف على صفاته الخلقية من شجاعة وكرم وعلم وزهد وصبر وتعاطف وورع إلى غير ذلك. وعليه كذلك أن يتعرف على أحواله القلبية والنفسية لكي يتحقق من صفات محبوبه، لأن لازم المحبة الامتثال والطاعة، والمحبة ثمرة المعرفة، وكلما ازدادت المعرفة بصفات المحبوب كلما ازدادت المحبة، ونتج عن ذلك الامتثال والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي عين طاعة الله تعالى. يقول عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
0: وقول الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: فهو ينادينا أن نقتفي ذلك الأثر، وإذا كان الدليل يسير في أرض وعرة ويتبع، فإن الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في كل أحواله من عقيدة وعبادة وسلوك وتشريع، لينال المتبع الكامل محبة الله تعالى وغفران ذنوبه.
0: الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الناس أخلاقاً وأحسنهم سلوكاً، فهو القدوة المثلى والمنار الأعلى والأسوة الحسنة، ويجب على المسلمين تجاه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينشروا أخلاقه وأحكامه وأحواله وشمائله، حتى يتخذه الناس قدوة، وحتى ينهجوا نهجه في معاشهم وسلوكهم وأخلاقهم.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، لنمضي ونحن في هذه الذكرى العطرة مع عبقه الأخلاقي التربوي، فهو يشكل للأمة منهجا متكاملا في التربية، أصلها القرآن ومنفذها المعلم الأول رسول الإنسانية. ونقرأ في الحلم والعفو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النموذج الحي في حسن العشرة وسهولة المعاملة. يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.

ذكرنا له وكثرة الصلاة والسلام عليه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. وأخيرا، فإن أبلغ معالم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب القرآن الذي أنزل عليه هدى وتخلق به. وإذا أردنا أن نعرف مقياس محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلننظر إلى محبتنا للقرآن الكريم ومدى اهتمامنا واعتنائنا وتعلقنا به تلاوة وعملا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

0: ذكرى مولد النور والهدى.
1: ذكرى مولد النور والهدى، برنامج خاص من إعداد عبد الخالق محمد المهدي،
0: تقديم عبد الوهاب الثاري
1: وزهور ناصر.
2: من الإرشيف،
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من بين المصطلحات والمفاهيم والعناوين المقدسة والمحترمة والمحببة والجذابة إنسانيا ودينيا وقيميا وأخلاقيا وحضاريا وفطريا، يتسلل العدو المتربص المخادع الماكر دائما لينفث سمومه ويمرر مشاريعه ومخططاته وجرائمه، ويضلل ويزور ويزيف دون كلل ولا ملل، وهو يمارس جرائمه وفظاعاته بكل أشكالها وصورها، ويسلخ جلود ضحاياه من الشعوب والأمم التي تتجه صوبها أطماعه ومآربه وأحقاده. هذا بعض مما فعله ويفعله المستعبد المستكبر في كل أطوار إجرامه وعدوانه منذ ما عرف بالحملات الصليبية الأولى، ومرورا بحقب الاستعمار أو ما وصف كذلك والاحتلال العسكري المباشر للبلدان المستهدفة أو الضحايا، ووصولا إلى الطور الحديث المعاصر الذي شهد تنويعا مدهشا لأساليب الطامع القاتل المستبيح الغربي الصهيوني المستبيح لكل حقوق ومقدرات ومقدسات الآخرين، ولطرقه في تمرير أجنداته العدوانية والإجرامية. وذاكرة التاريخ ملأى بكل ما جناه أولئك الطغاة المجرمون في الدول والبلدان والمجتمعات التي طالتها حملاتهم الغازية والاحتلالية المدمرة وأياديهم الظالمة، كشأن ما فعله الأوروبيون البرابرة بسكان أمريكا الأصليين، وما فعلته فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسواها من نكال ودمار وإبادات

0: في أنحاء شتى من هذا العالم، وهذا ما يحفظه التاريخ في ذاكرته، وخصوصا في القرون 16، 17، 18، 19 وحتى مستهل القرن 20 الماضي. من الأمثلة التي يحتفظ بها التاريخ عبرة للأجيال على ذلك الأسلوب الشيطاني الإجرامي العدواني الخبيث في الخداع والاحتيال والتضليل للتغطية على بشاعات وجرائم أصحابه المجرمين العابثين بحرمات الإنسانية وحقوق الشعوب والاستغفال المستدرج للفرائس قبل وأثناء نهشها والفتك بها، ما فعله نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا الكولونيالية التوسعية الاستعمارية حين احتل مصر في حملته المشهورة أواخر القرن 18 الميلادي، حيث ادعى اعتناقه الإسلام وخطب وأما المصريين في الجامع الأزهر. ولدى انكشاف خدعته هذه أمامهم أبدى لهم سوءته العدوانية الإجرامية وحقيقته كمحتل غاشم دموي، وظهر على تلك الحقيقة البشعة منكلا بهم أشد تنكيل، بل داس بسنابك خيل جيشه الفرنسي المحتل الغازي حرمة الأزهر الذي اعتلى منبره سابقا إبان خدعته إياهم بادعاء دخوله الإسلام وتنصيب نفسه وليا لأمر المصريين، وكذلك ما فعلته بريطانيا الماكرة متزعمة المشروع الصهيوني الغربي في مراحله التأسيسية الأولى بين أواخر القرن 18 وأوائل القرن 20 وحتى منتصفه، حين أرسلت جواسيسها الممهدين لذلك المشروع الخبيث تحت أستار البحث والدرس الاستشراقي والاستكشافي، ولم يتورع بعضهم في إطار ذلك الخداع والمكر عن ادعاء الدخول في الإسلام واتخاذ أسماء وألقاب إسلامية لاستمالة قلوب العرب وتمرير مؤامراتهم الخبيثة عليهم، مثل السير لورانس أو لورانس العرب كما عرف، وغلوب باشا وجون فيليبي الذي غدا لاحقا بموجب ذلك الخداع الماكر الشيطاني الحاج عبد الله فيليبي بعد تظاهره باعتناق الإسلام. وهذا الأخير يعده المؤرخون والمهتمون أخطر ضباط الجاسوسية البريطانية بمنزعها الصهيوني التوسعي الاحتلالي المبكر، حيث وجد في أسرة آل سعود ضالته القيمة والمثلى في تأمين عناصر النجاح لمشروعهم الشيطاني وتوفير درع مستدام لرأس حربة ذلك المشروع الكيان الصهيوني.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: سمعنا الأكرم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. إلى درجة الحرارة والطقس ليس مجرد أرقام تظهر على الشاشة ولا مجرد ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، إنه جزء من تفاصيل حياتنا اليومية يلامس مزاج الإنسان وحركته وراحته، ويمنح الصباح ملامحه وللمساء حكايته وللفصول إيقاعها الخاص. لذا سنتوجه وإياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ مراد الوصلاني. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ،
0: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة اليوم هذا؟
1: إن شاء الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، أتكلم توقع خراب 20 ساعة بمشيئة الله تعالى. فضلت خراب 20 ساعة قامت الماضية أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المزرعات الجبلية الغربية والساحل الغربية وسهلتها ما جعلها الله أمطار خير وسقيا بركة. المناطق الجبلية أجواء صحراء إلى غامضة تتحول تدريجيا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحيانا على لحج الضارعة البيضاء المريمة صنعاء المحويت عمران حجة وصعدة، ومتفرقة على أجزاء مرتفعات شبوة وأبيان وقد تشكل الضباب أو شبر المائية على أجزاء منها. المناطق الصحراوية أجواء حرة إلى شدة الحرارة وصحوة إلى غائمة جزئيا. المناطق الساحلية وأرخب لسقط رها أجواء حارة صحوة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار رعدية متوجدة على أجزاء من ساحل تهامة والساحل الغربي، والرياح نشطة إلى شدة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عمودا على أرخب لسقط رها والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول أمطار. وكذا ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهدف المحمول لتجنب ضرب السواعد. مرتادي البحر والصيادين وربابلة السفن في أرخب السقط والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج. المواطنين في الصحراء والهضاب الداخلية في السهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس. درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقع بعض المدن اليمنية صنعاء 32-17 درجة، عدن 38-30 تعز 23 المكلا 34-29 الحديدة 37-22 أب 27-15 درجة صعدة 34-17 درجة مارب 41-28 المحوية 27-17 درجة عمران 31-15 درجة حجة 23 وأخيرا في البيضاء 31-17 درجة. هذا كل ما لدني من خزير الأرصاد، دمتم سالمين.
0: إذن هي التحية لكم الأستاذ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية. أيها الأفاضل، فكونوا على موعد دائما مع السماء، راقبوا الغيمة، انتبهوا لتغييرات الأجواء واستمتعوا بجمال الطبيعة. فلكل يوم طقسة ولكل غيمة حكايتها ولكل قطرة مطر رسالة تقول إن الأرض مهما اشتد عليها القيظ فإن للمطر موعد لا يخطئ. شكرا جزيلا لك،
1: وشكرا أيضا
0: في أمان الله.

0: احنا بعد حرب الايام السبعين خرجنا من الثورة الى صدقة اهل الثروة، وكانت الديار العربية الغنية تعاني تخمة وتعاني الدخل الخيالي. كان البرميل النفط $45، فكنا في اليمن مزبلة الفضلات، يعملوا لنا مدرسة هنا ويعملوا لنا مسجد هناك، حتى أنها أصبحت المساجد أكثر من المصلين، وفي صنعاء 4 مستشفيات. فكنت أنا الحقيقة أستغرب هذا يعني كذا، لكن لماذا يغدقون؟ أشم رائحة المكيدة وأرى مؤامرة لها شكل الأخوة والعقيدة، هكذا أخاف من كرم المساعد أم أخاف من السعيدة الذي هي اليمن؟
1: نعم
0: هكذا. في الحقيقة كنت أخاف أن كل شيء لا يعطى مجان، وأن كل شيء يعطى هو يأخذ أكثر، وأنه يجب اليمن أن يكون معطي وليس آخذ، لأنه قادر أن يكون معطي.

عملا على المستوى الاقتصادي في إحياء القطاع الزراعي الذي هو قطاع مهم وحيوي ورئيسي في العملية الاقتصادية، ويمكن أن يمثل سندا ودعامة كبيرة لبلدنا ولشعبنا في مواجهة الحصار. شعبنا يعاني من الحصار معاناة كبيرة، ولكن عندما نتجه إلى واقعنا الداخلي للإنتاج، وفي مقدمة ذلك القطاع الزراعي الذي يلبي معظم الاحتياجات التي نعتمد عليها في حياتنا، فهذا سيفيدنا في مواجهة الحصار، وسيمثل رافدا أساسيا لتوفير القوت الضروري والاحتياجات الأساسية إلى حد كبير، فيخفف من أضرار الحصار ومن وطأة الحصار ومن معاناة الناس بسبب الحصار. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية في نفس الوقت. لا يجوز للناس أن يكونوا كسالى وأن يقعدوا عن العمل بما يتحقق لهم فيه الخير لهم في الدنيا وفيما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم ومواجهة التحديات من حولهم، مع العناية بإخراج الزكاة. دولة عليها مسؤولية في إحياء القطاع الزراعي أن تبذل ما تستطيعه من خلال إرشاد، من خلال تقديم ما يمكنها من وسائل ومساعدات، من خلال العملية الإشرافية التي تساعد الناس على فعل الكثير وعلى إنجاز الكثير. هذا شيء مهم. ويوم نادى لساحل تامى دخلنا خيرا ومخرجنا سلام.

سامعين الأكارم، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني. رابطة علماء اليمن تشدد على أن الإعداد الجهادي للأمة وشبابها كفيل بلجم الكيان الغاصب والقصاص منه. شهداء وجرحى جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية على لبنان وفلسطين. أهلا بكم. قالت وزارة الخارجية والمغتربين أن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تطل علينا لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر. وأوضحت في بيان صادر عنها أن هذه الذكرى تأتي في وقت يرتكب فيه العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم في لبنان في ظل صمت مخزي للسلطة اللبنانية وتواطؤ مكشوف من أنظمة عربية. ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة وجمهورها معركة محتدمة مع الكيان المجرم، تجلس السلطة معه على طاولة واحدة لمنحه شرعية الاستهداف، مبينا أن الجرائم البشعة ترتكب اليوم بالسلاح الصهيوني والسلطة منشغلة بسلاح المقاومة خدمة للكيان المجرم. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن اليمن جزء من هذه المعركة الممتدة على جغرافية أمتنا في مواجهة المشروع الصهيوني، وأننا نقف إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها المجاهد. أكدت رابطة علماء اليمن أن العدو الصهيوني ما يزال يوغل في الإجرام ويتلذذ بارتكاب المجازر في فلسطين ولبنان من منطلق تعاليمه التلمودية الشيطانية. وأوضحت الرابطة أن التمادي الصهيوني المستمر في ارتكاب المجازر الوحشية ونسف المباني والمربعات والأحياء السكنية لا يمكن أن يردع ولا حد إلا بالتحرك الجهادي وحملة الثقافة القرآنية. ولفتت إلى أن الإعداد الجهادي للأمة وشبابها هو الكفيل بلجم الكيان الغاصب والقصاص منه والحق الهزيمة به، مؤكدا أن إعداد الأمة الجهادي في سبيل الله كفيل بردع المؤامرات التي يحيكها العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي ضد الأمة العربية والإسلامية. وبين أن التضحيات التي قدمها ولا يزال زادات المجاهدين في حزب الله وما هم عليه من جهوزية وإعداد جهادي يستوجب دعما وإسنادا ووقوفا معهم من قبل الشعب اللبناني وكافة الشعوب الإسلامية. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظة زخما جماهيريا ورسميا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية والعروض الطلابية، والتي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكدت على ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. وأكد المشاركون فيها أهمية إحياء المناسبة كمحطة إيمانية وتعبوية لترسيخ الهوية الإيمانية والتأسي بالرسول الأعظم، وداعين الجميع إلى الحشد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول. عاود العدو السعودي أمس استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة بقصف صاروخي، كما استهدف بقصف مدفعي مديرية الظاهر. وفي محافظة تعز أطلق مرتزقات العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي الأعروق والأعبوس بمديرية حيفان. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين في قصف لطائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق أصيبت طفلة برصاص العدو جنوبي مدينة غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمبان في مدينة رفح جنوبي القطاع، كما قصفت مدفعية العدو مناطق شمال مخيم البريج وحي الزيتون في مدينة غزة. وأطلقت آلية العدو النار تجاه المناطق الشرقية لبلدة جبالية ولمدينة خان يونس، فيما أعلنت مدينة مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمها انتشلت جثامين 21 فلسطينيا من تحت أنقاض منزلين دمرهما العدو على رؤوس قاطنيها.
شرقي وغربي مدينة غزة خلال حرب الإبادة الجماعية. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات العدو 4 مواطنين من جنين، واقتحمت عدة قرى غرب مدينة رام الله وعدة مناطق في بيت لحم، فيما أصيبت سيدتان وشابان وطفل بردود وكدمات في هجوم المستوطنين الصهاينة على مواطنين في قرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. ارتكب طيران العدو الإسرائيلي أمس مجزرتين وحشيتين، حيث استهدف بغارتين منزلين مبنى سكنيا في بلدتي دير الزهراني وأنصار بقضاء النبطية جنوب لبنان، راح ضحيتها 11 شهيدا و19 جريحا. كما شن الطيران المسير غارة استهدفت أطراف بلدة المنصوري، فيما نفذ العدو عملية تفجير عنيفة في بلدات طلوسة والطيبة ودير سريان في قضايا مرجعيون. هذا وحمل حزب الله الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تمادي العدو في ارتكاب الجرائم وتوسيع نطاق العدوان، محذرا من الرهان على الوساطات الأمريكية الانحيازية. ودعا السلطة اللبنانية إلى مراجعة شاملة لوقف المفاوضات المباشرة، مؤكدا أن اعتداءات العدو لن تستمر وستقابل بما يناسبها دفاعا عن سيادة لبنان وكرامته. بدوره أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مجازر العدو تثبت عدم احترام أو تثبت عدم احترام الاحتلال للاتفاقية والمواثيق، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق استكمال حرب الإبادة ضد الحجر والبشر. انتقد السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميكا ألاس استمرار الصمت الأوروبي أزاء الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين المحتلة، وقال إن الصمت دول الاتحاد الأوروبي تجاه الإرهاب الصهيوني المتواصل يظهر انحلالا إخلاقيا في أوساط الطبقتين السياسية والإعلامية. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يساهم من خلال صمته في تطبيع جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان. في ذات السياق تظهر عدد من الناشطين في العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على استمرار الهجمات الصهيونية على قطاع غزة ولبنان، وتجمع المحتجون في ميدان دملان وسط شعارات مناهضة للكيان الصهيوني ومطالبا بفرض عقوبات عليه. وانتقدوا موقف السياسيين الأوروبيين لالتزامهم الصمت تجاه هذه الجرائم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن التوصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين البلدين ثمرة تعاون جماعي وبقيادة وزارة الخارجية، مؤكدا سير المحادثات بخطى ثابتة وإيجابية رغم العرقلة الأمريكية. سمعنا الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد وقوف اليمن إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الصهيوني. رابطة علماء اليمن تشدد على أن الإعداد الجهادي للأمة وشبابها كفيل بلجم الكيان الغاصب والقصاص منه. شهداء وجرحى جراء تواصل الاعتداءات الصهيونية على لبنان وفلسطين. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الورقية الصادرة يومنا هذا الأحد 16 من شهر أغسطس العام 2026 الموافق 3 من ربيع الأول للعام 1448 للهجرة. أهلا بكم إلى هذا التجول. في بضعة أيام الجو صاروخية تنسف سنوات التحشيد السعودي، لبنان عون سلاح بلا جنوب، احتلال ومجازر متصاعدة. وحكومة تخطط لتصريف الفضلات البشرية غير جديرة بتصريف شؤون البشر. ومسرح مفتوح لمافيا الاتجار بالآدمية. العدو السعودي يقصف بالصواريخ والمدفعية بني صياح في رازح بصعدة. وواحد وعشرين وفاة جراء السيول والصواعق خلال أسبوع. بيارة تبتلع شاحنة وسائقها وطفليه في العاصمة. قواتنا المسلحة تقصف تحشيدات وأسلحة سعودية وزوارق حربية في المخا. جددت دعمها لحزب الله صنعاء ذكرى انتصار المقاومة تؤكد حتمية النصر. وفي شوى وفيات وإصابات بين لاجئين أفارقة جراء تفشي الإسهالات المائية. وفضيحة جديدة للعميل العليمي 8 ملايين دولار شهريا لإعاشة قيادة الارتزاق في الخارج. وفي مصر الخارجية الإيرانية وصلنا مع مسقط إلى اتفاق فني بشأن هرمز. ونيويورك تايمز إيران ألحقت دمارا واسعا بقواعد أمريكية في البحرين. وطهران تتوعد بتركيع باريس على غرار واشنطن. وفي الزمن الجميل هل كان جميلا حقا؟ الحجار مهذب الصخر وصانع الصبر لمروان ناصح كاتب درامي سوري. والكثير والكثير من العناوين الموجودة في صحيفة لا. سنقف عند قلب المحور. حزب الله يتوعد بالرد. لبنان 11 شهيدا و19 جريحا بغارات صهيونية على أنصار ودير الزهراني. وارتقاء 6 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة. وسنقف قليلا عند الشأن الرياضي. شعب حضرموت يدك شباك المكلة وينفرد بصدارة الدوري. وفي عمران دراجات هوائية للفائزين بماراثون المولد النبوي. وادي الحداد والشعلاء أبطال الرسول الأعظم في شرع بالرونة والتعزية. وانطلاق بطولة المولد النبوي لمدرسة الموهبة. وفاة الدولي الجزائري السابق ومدرب حراس اليمن عبد الرحمن علان. وأيضا في الصفحة الأخيرة من صحيفة لا رحيل شيخ الشعراء المغاربة السرجيني. ويقول ألبير كامو فيلسوف فرنسي أن تكون حرا في عالم غير حر فوجودك بحد ذاته ثورة. هكذا انتهت جولتنا السريعة بين طيات صحيفة لا الورقية.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم إلى تطوافنا الجميل عبر أثيرنا الصامد، نحلق باسم المصطفى ونغوص في تفاصيل الحياة والمعترك السياسي. تقبلوا فائق التقدير والاحترام لفريق فترتنا لهذا اليوم. إعدادا وتقديما سمح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصيمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيزري. ومن الصيانة حمد البي. مكتبات نجم الدين الوريث. وهندسة صوتية أمين السنحان. من الإخراج جميلة الوراثي، أهلا ومرحبا بكم.

إلهي، أتيتك وليس معي إلا قلب يعرف أنك ملجأه، وروح أثقلتها الأيام، ويقين صغير أرجو أن تحتويه برحمتك. يا الله، يا من لا تضيع عنده دعوة، ولا ينكسر عند بابه قلب، ولا يضيع في ملكوته عبد رفع يديه وقال يا رب. إلهي، إن ضاقت بنا الأرض فأنت أوسع من كل ضيق، وإن أغلقت الأبواب فبابك لا يغلق، وإن عجزت الكلمات عن شرح ما في صدورنا فأنت تعلم خفايا القلوب قبل أن تنطق بها الشفاء. اللهم إننا لا نسألك لأننا نستحق، وإنما نسألك لأنك أرحم بنا من أنفسنا.

يا رب اجبر قلوبا أخفت وجعها عن الناس، وطمئن أرواحا أنهكها الانتظار، وأعد إلى النفوس يقينها، وإلى القلوب سكينتها، وإلى العيون بريق الأمل. اللهم لا تجعل في أعماقنا أمنية إلا وكتبت لها من لطفك نصيبا، ولا دعاء صعد إلى سمائك إلا أحطه بعنايتك، ولا طريقا سلكناه إلا جعلت في نهايته خيرا يليق بكرمك. يا الله علمنا أن نتوكل عليك دون خوف، وأن ننتظر فرجك دون يأس، وأن نحسن الظن بك حتى عندما لا نفهم حكمة ما يحدث لنا.

والآن في رحاب المصطفى نحلق معا إلى تلك السماوات العلى إلى حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ القلوب نورا والأرواح سكينة والأيام بركة، وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صلي على من أرسلته رحمة للعالمين، وعلى من أشرقت بنور رسالته القلوب، وعلى من علم الإنسانية معنى الرحمة والصدق والعفو والكرامة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ببركة المولد النبوي الشريف هطلت السماء وكأنها ترد علينا تشاركنا محبتنا لسيد الخلق أجمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل قطرة مطر صلاة في عالمها القدسي، وكل دمعة هطلت محبة لرسول الله جنة من جنان الخلد، وكل تنهيدة وعد بالرحمة والمحبة. سلام على ذكراك يا رسول الله في بيوت اليمن، سلام على الصلاة عليك في مساجدها، سلام على أصوات المصلين.

اللهم صلي على سيدنا محمد في قلوب اليمنيين وفي أفراحهم وأحزانهم، وحتى في هذه السماء التي تمطر الآن، تمطر ببركة المولد النبوي الشريف أمطار خير ومحبة ورضا من السماء إلى الأرض. إنها المحبة التي أهداها الله سبحانه وتعالى إلى قلوب اليمنيين في صباحاتهم ومساءاتهم، وجعل محبته نورا يهديهم إلى الخير، وحتى أن السماء شاركتنا هذه المحبة وهطلت الأمطار محبة وعشقا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم رحمة تجمع القلوب وأخلاقا ترى في معاملاتهم قبل كلماتهم، فنحن لا نملك أمام عظمة سيرتك إلا المحبة، ولا أمام جمال أخلاقك إلا الاقتداء، ولا أمام فضلك إلا الدعاء بأن يجمعنا بك يا رسول الله في دار الكرامة.

روح الأرض إلى الأرض، إلى من حبهم من الإيمان، إلى اليمن التي ليست عبارة عن حجارة وتراب كما يظن البعض، بل هي ذاكرة التاريخ حين كان للتاريخ مجد، بل هي ذاكرة التاريخ حين كان للتاريخ مجد، وموطن الحكاية حين كانت الحكايات تروى عن الرجال الذين لا تنحني لهم الرايات. تلك الأرض التي تمر عليها قدم إلا وتستشعر أن تحت ترابها ألف حكاية من الشجاعة والرجولة والبطولة، وأن فوق جبالها ذاكرة أمة، وأن في مدنها القديمة صدى حضارات عريقة تركت بصماتها في صفحات التاريخ. تحيا اليمن، تحيا الجمهورية اليمنية.

عزايم، رباطة جأش واستعداد. هذا هو الإنسان اليمني صاحب السيادة والريادة والقيادة، من يدافع عن أرضه وعرضه وكرامته بصواريخ من صنعه، بإبداع يتألق في سمائنا دائما وأبدا. رسائلنا دائما السياسية والعسكرية قادمة، وهي تصل إلى العدو لتخبره أن اليمني يقف كالطود الأشم كجباله الشامخة، يدافع عن مقدراته وعن سيادته التي تقول اليمن هنا، وهو رقم صعب لا يمكن أبدا أن يتجاوز.

0: نقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تطل علينا لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر، وشددت على أن اليمن جزء من المعركة الممتدة على جغرافيا أمتنا في مواجهة المشروع الصهيوني. أكدت رابطة علماء اليمن أن التمدي الصهيوني المستمر في ارتكاب المجازر الوحشية ونسف المباني والمربعات والأحياء السكنية في فلسطين ولبنان لا يمكن أن يردع به ويحد إلا بالتحرك الجهادي وحمل الثقافة القرآنية. عاود العدو السعودي استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة بقصف صاروخي. في محافظة تعز أطلق مرتزقة العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي العروق والعبوس بمديرية حيفان. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة ومناطق جنوب مدينة غزة بالتزامن مع عمليات نسف لمبان في مدينة رفح. النبأ الأخير. ارتكب طيران العدو الإسرائيلي أمس مجزرتين وحشيتين حيث استهدف بغارتين منزلين ومبنى سكنيا في بلدتي دير الزهراني وأنصار بقضاء النبطية جنوب لبنان، راح ضحيتها 11 شهيدا و19 جريحا. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذي في الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
9: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
0: سمعنا الأكارم بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي بث إذاعي مشترك بين إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، والإذاعات المحلية وإذاعة وطن وبرق ودلتا، نتابع وإياكم البث المشترك من إذاعة إب.
3: يا طيب المسعى لك الخطى تسعى، جئناك من صنعاء من موطن الإيمان ومن مدينة إب شوقا يفيض الحب في من سكن يثرب وحطم الأوثان وصادة الحرة فيها وضع سرة والآل والعترة عليهم الرضوان. جئنا من الساحل من عبس إلى باجل والشعب بالكامل رغما عن العدوان، ومن تعز العز الريف والمركز رجالها تبرز لك يا عظيم الشان. جئناك من حجة شوقا من المهجة والوجه يتوجه لك يا عظيم الشان. جئناك من أرض الجوف من وائله من نوف، الأمن عند الخوف في كفك الريان. من ريمة الغراء جئناك بالبشرى بالقبة الخضراء والروح والريحان. جئنا من البيضاء بالراية البيضاء كي عننا ترضى يا سيد الأكوان.
10: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
3: الفترة الإذاعية المفتوحة في رحاب الربيع.
11: في رحاب الربيع.

0: في رحاب الربيع وتجديدا لعهد الوفاء والولاء لخير البرية،
1: ومن أفيا مواسم العشق المحمدي تمتلئ القلوب بمحبة رسول الله،
0: ومن قلب اللواء الأخضر تزهر معاني المحبة وصدق الانتماء احتفاء بمولده واستحضارا لسيرته العطرة.
1: سلام الله عليكم أيها الأعزاء والأصدقاء أينما ما كنتم وفي أي مكان يصل إليه بث أذيرنا الإذاعي الموحد في رحاب الربيع المحمدي الذي يأتيكم من إذاعة اللواء الأخضر إذاعة إب
0: عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، وبمشاركة كافة الإذاعات الوطنية إذاعة تعز،
1: إذاعة الحديدة،
0: إذاعة صادة،
1: إذاعة حجة،
0: إذاعة الجوف،
1: نعم إذاعة ريمة،
0: إذاعة البيضاء،
1: وأيضا مستمعينا الأعزاء إذاعة وطن،
0: وكذلك إذاعة برق وإذاعة دلتا.

0: مستمعينا الكرام، تحظى ذكرى المولد النبوي الشريف بمكانة رفيعة في وجدان أبناء الشعب اليمني باعتبارها مناسبة إيمانية تستدعي استحضار السيرة العاطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والوقوف أمام ما حملته رسالته الخالدة من قيم العدل والرحمة والحرية والكرامة، وما أرسته من أسس لبناء الأمة على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة ووحدة الصف.
1: وتأتي هذه المناسبة في ظل ما تشهد الأمة الإسلامية من تحديات لتؤكد أهمية العودة إلى النهج المحمدي باعتباره المنهج القادر على صناعة الوعي وبناء الإنسان وتعزيز روح المسؤولية تجاه الدين والأمة وتجديد الالتزام بالقيم التي جاء بها رسول الله الأعظم وفي مقدمتها نصرة المستضعفين والدفاع عن المقدسات والوقوف إلى جانب الحق والعدل.
0: ويجسد اليمنيون في كل عام من خلال احتفائهم الواسع بذكرى المولد النبوي عمق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق انتمائهم لرسالته، وهو ارتباط يجسد عبر التاريخ في المواقف العملية والثبات على المبادئ، حتى أصبح الاحتفاء بهذه المناسبة مدرسة إيمانية تتجدد فيها معاني الولاء لله ورسوله، وتتجسد فيها قيم التضحية والعزة والإباء.

0: مستمعينا الأعزاء، إن الزخم الجماهيري والتجهيزات الميدانية والأنشطة الثقافية والتعبوية التي تعم المدن والقرى والعزل تجسد دلالة واحدة، مفادها أن التمسك بالقرآن الكريم والارتباط بالرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله هما ركيزتان أساسيتان تجعلان من اليمن حصنا منيعا في وجه المؤامرات الأمريكية والصهيونية، ومنارة مضيئة تقود الأمة نحو الحرية والاستقلال والدفاع عن المقدسات والقضايا العادلة.
1: وفي هذا السياق جاء بيان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مساء الخميس ليضع النقاط على الحروف ويحدد الأبعاد الإيمانية والاستراتيجية للمواجهة مع العدو الأمريكي والصهيوني الراعي للاعتداءات على المقدسات وانتهاك حرمة كتاب الله تعالى.
0: وأكد قائد الثورة في بيانه أن الاستهداف المستمر للقرآن الكريم من قبل لوبي الصهيونية العالمية وأمريكا يمثل عدوانا صارخا على عقيدة أكثر من ملياري مسلم، وسلوكا إجراميا يعكس مدى الحقد الذي تضمره تلك القوة للإسلام ومقدساته.
1: وشدد على أن الشعب اليمني المنطلق من هويته الإيمانية الأصيلة كان وسيبقى في مقدمة الشعوب، بل وأكثرها اهتماما بالقرآن الكريم ومدافعا عنه، مؤكدا أن حماية كتاب الله وتعزيز الارتباط به وترسيخ قدسيته في واقع الأمة يجب أن يكون على رأس أولويات المسلمين كافة.
2: من أهم ما نقدمه من رسائل في الاحتفال الكبير جدا هذا العام إن شاء الله بهذه المناسبة المباركة والعظيمة في يوم المناسبة وما يسبقها من أنشطة وما كان ضمن ذلك من مظاهر الفرح والابتهاج، الرسالة إلى الأعداء الذين أساءوا إلى القرآن، إلى أولئك الأعداء الذين أحرقوا المصاحف، إلى اللوب اليهودي الصهيوني الذي هو وراء ذلك ومن معه من أذرعته كل أذرعة أخطبوط الشر والإجرام الظلاميين في هذا العالم، رسالتنا لهم في مستوى إحيائنا لهذه المناسبة بما قبلها من فعاليات ومن مظاهر الابتهاج والفرح هي رسالة تحدي لهم، وأننا متمسكون أكثر من أي وقت مضى بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذه الرسالة وبتعظيمنا لرسول الله وبتقديسنا لكتاب الله ورسول الله، وبالتالي إن شاء الله وبتوفيق الله في تمسكنا بهذه الرسالة الإلهية.
1: لازلنا معكم أحبتنا الكرام في كل مكان في هذا الارتباط الإذاعي الموحد والذي يأتيكم من إذاعة إب عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وبمشاركة كافة الإذاعات الوطنية.

0: أعزائنا المستمعين،
1: مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدت محافظة إب وكأنها تستعيد صفحة من تاريخها الإيماني العريق، وترتدي من نور المحبة ثوبا يليق بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: فمنذ بداية شهر صفر أخذت الشوارع والأحياء والقرى والمديريات تتوشع باللون الأخضر، وارتفعت اللافتات والعبارات المعبرة عن الشوق والولاء فيما أزدانت المآذن والمباني العامة والميادين بالأضواء والزينة في مشهد تتعانق فيه المظاهر الجمالية مع القيم الإيمانية، لتتحول المحافظة بأكملها إلى لوحة نابضة بالفرح والوفاء لرسول الرحمة.
1: إنها حالة استثنائية تمتزج فيها الروح بالهوية، ويغدو الاحتفاء بالمولد النبوي مشروعا مجتمعيا تشارك فيه مختلف الفئات كبارا وصغارا رجالا ونساء، في صورة تعكس عمق الارتباط بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
0: وفي كل عام يثبت أبناء محافظة إب كغيرهم من أبناء يمن الإيمان والحكمة أن علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست علاقة مناسبة موسمية، وإنما عهد متجدد وامتداد لتاريخ طويل من المحبة والولاء ارتوت جذوره منذ أن حمل أجدادهم نور الإسلام في الآفاق ونالوا بشارة النبي الكريم حين قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرقى قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: وإذا كانت الزينة تبهج الأبصار، فإن المعاني التي تحملها هذه المناسبة تلامس البصائر، فالأعلام الخضراء ليست مجرد ألوان ترفرف فوق المباني، بل رموز لمعان راسخة في الوجدان، والأنوار التي تتلألأ في الشوارع ليست سوى انعكاس للنور الذي أضاء الله به الدنيا بمبعث نبيه الكريم، وكأن المحافظة بأحيائها وأسواقها ومرتفعاتها وسهولها تردد بصوت واحد أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست شعارا يرفع، وإنما سلوك يترجم وأخلاق تجسد ومواقف تصنع في ميادين الحياة.
0: ومن هذا المنطلق يؤكد أبناء محافظة إب كما سائر أبناء اليمن أن موقفهم الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة ورفض العدوان والاحتلال إنما يستمد بذوره من النهج المحمدي الذي جعل نصرة المظلوم وإقاثة الملهوف قيمة دينية وأخلاقية لا تقبل المساومة.
2: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد عبر أثير إذاعة إب وفي هذا الارتباط الإذاعي الموحد في رحاب الربيع المحمدي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويسعدنا في هذه المساحة أن نلتقي محافظ محافظة إب اللواء الدكتور عبد الواحد صلاح. أهلا ومرحبا بك في هذا الارتباط الإذاعي الموحد مع كافة الإذاعات.
3: محافظة إب أعتقد أنتم تلاحظوها، لاحظوا النشاط الملموس والحراك الموجود تنافس في الأعمال المحمدية، فهذا شيء ملموس في محافظة الطب. محافظة الطب هي المحافظة الخضراء بالطبيعة بحالها بمجتمعها، النفوس الطيبة والنفوس المحمدية الأصلية قبل محافظة الطب. لهذا هم يزينوا الأرض، يعني الأرض مزينة وهم يزينوا الشارع وأبناء المحافظة جميعا، كما بذلوا الجهود العظيمة وكما شاركوا بكل الأعمال المحمدية سواء من حيث الزينة من حيث المشاركة في الفعاليات أو من حيث كل الأعمال المحمدية تجهيز الساعات وإلى ذلك. أرجو استشهادهم وأن يكونوا مرتبين معدين لذلك اليوم ذلك اليوم الذي نريد أن محافظة إب تظل تلك المحافظة الشامخة.
0: وهكذا تمضي إب نحو 12 من ربيع الأول بقلب يخفق محبة ولسان يلهج بالصلاة والسلام على خير البرية، وسواعد تبني مشاهد الاحتفاء بروح جماعية نادرة، فلا تكاد تقلو قرية أو حارة أو مؤسسة من استعداد أو فعالية أو مبادرة، وكأن الجميع يتنافسون في التعبير عن حبهم لمن أخرج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الهداية.
1: وفي هذا المشهد الإيماني المهيب تتجلى صورة اليمن كما عرفها التاريخ، أرض الإيمان والحكمة وموطن الرجال الذين ظلوا أوفياء للعهد يحملون في قلوبهم محبة النبي، وفي مواقفهم نصرة الحق، وفي وجدانهم يقينا بأن الأمم التي تتمسك برسالتها وقيمها هي وحدها القادرة على صناعة مستقبلها وصيانة كرامتها.

0: إذن أحبتنا المستمعين في كل مكان، وفي هذه اللحظات كان معنا لقاء مع القاضي عبد الفتاح غلاب مسؤول التعبئة العامة بمحافظة إب، أجرينا معه هذا الحوار نتابعه سويا.
1: مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد عبر أثير إذاعة إبوة في هذا الارتباط الإذاعي الموحد في رحاب الربيع المحمدي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويسعدنا في هذه المساحة أن نلتقي مع وكيل المحافظة مسؤول التعبئة العامة بمحافظة إب القاضي عبد الفتاح غلاب. أهلا ومرحبا بك في هذا الارتباط الإذاعي الموحد مع كافة الإذاعات الوطنية.
2: مرحبا بكم وبجميع المستمعين الأفاضل.
1: ما الذي يميز محافظة إب عن غيرها من المحافظات في إحياء ذكرى المولد النبوي؟
2: محافظة إب هي كما بقية المحافظات تحيي هذه الذكرى. كان إذا المعروف عن أهل إب إذا بنى بيت يقيم مولد، إذا جاء له مولود يقيم مولد، إذا جاء له موت يقيم مولد، وهذا كان معروف في هذه المحافظة في جميع مديرياتها. وتأتي الشعبانية ويقيم مولد، وفي كل خميس يقيم مولد، إلا أنها كانت مقتصرة على الزوايا والمجالس والمساجد، ولم تكن كما هي عندما جاء المشروع القراني ليجعلها موحدة تقوم بها كل طوائف وأبناء الشعب اليمني. كانت تقيمها طائفة فقط، ربما هي الطائفة الصوفية، أما اليوم فيجتمع أبناء المحافظة كلهم في تظاهرة جماهيرية كبيرة جدا يحيوا فيها المولد بهذه الطريقة التي تقوم بها بقية المحافظات. تتميز محافظة إب فقط بأنها اللواء الأخضر، تخضر في النهار وتخضر في الليل، وإلا فبقية الأنشطة والفعاليات والبرامج هي كما هي بقية المحافظات، استجابة للسيد القائد يحفظه الله واستجابة لله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأوامر الله. ويحيي شعائر هذا المولد بهذه الطريقة الفرائحية العظيمة جدا. والذي تغيظ أعداء الله قال الله سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا، ولا يطؤون موطئا، حتى أي موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتبهم بعمل صالح. لذلك هذا هو من ضمن الأعمال الصالحة الذي تتميز بها اليمن في مواجهة الأعداء ومواجهة الطغاة والجبيرة والمستكبرين في إحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله.
1: إذا ما تحدثنا عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقومون بها في ساحة الرسول الأعظم وبقية الساحات لاستقبال ضيوف رسول الله في 12 من ربيع الأول.
2: نحن استعدينا من وقت مبكر، ربما بدأنا بأعمال الزينة، وفي هذه الأيام نقوم بتسوية الساحة المركزية التي هي ساحة الرسول الأعظم في مركز المحافظة، استعدادا لاستقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في يوم 12 من ربيع الأول. وكذلك نستعد في بقية الساحات، لأن ربما هذه الساحة هي مجهزة من قبل بالصوتيات أو الكاميرات المراقبة أو المنصة أو بقية الأشياء، لكن هنالك استعدادات في بقية الساحات، سواء كانت ساحة المربع الغربي والمربع الشمالي وساحة الرجال وساحة النساء، بكثير من التفاصيل، منها ما يتعلق بالجانب التقني والجانب الفني، الجانب الإعلامي، الجانب أيضا تسوية الساحة لاستقبال ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كثير من التفاصيل الذي تقوم بها اللجان المشكلة في هذا الميدان، وهي تعمل ليل نهار من أجل استقبال ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
1: الكلمة التي توجهها لأبناء المحافظة للمشاركة العامة في الفعاليات المركزية التي ستشهدها محافظة إب يوم 12 من ربيع الأول إحياء لذكرى المولد النبوي.
2: ندعو جميع أبناء محافظة إب رجالا ونساء إلى الحضور المشرف والكبير في يوم 12 من ربيع الأول، الذي يوصل رسالة عظيمة جدا للأعداء بأننا أمة منظمة وأمة موحدة تجتمع بهذا الحشد الجماهيري الكبير جدا على مستوى اليمن الذي يبلغ الملايين، وبشكل منظم ومرتب، ويستعد لأن يقيموا هذه الفعالية استعداد كبير جدا، ويحضروا بانتظام ويحضروا بثبات ويحضروا بصبر رغم هطول الأمطار في محافظة إب. وفي العام الماضي كان هطول الأمطار بشكل كبير جدا، لأنهم ثبتوا وصمدوا وصبروا حتى انتهت الفعالية. ندعوهم للحضور المشرف الكبير، وأيضا أن يحضروا بهذه الروحية وهذه النفسية استعدادا للانتظار حتى تنتهي الفعالية وتنتهي المناسبة في الأماكن المخصصة، وأن يستجيبوا للجنة التنظيمية واللجنة العلمية واللجنة الفنية واللجنة الصحية التي قم دورها في الساحة لخدمة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

0: مستمعينا الأعزاء، في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يعيد لليمن الرسالة المحمدية وألقها والشعب الإيمان والحكمة، هوية الإيمانية المشهودة منذ بزوق فجر الإسلام، وللأمة العربية والإسلامية مجدها وللدين الإسلامي مسؤولياته في مقارعة قوى الاستكبار العالمي وخوض الصراع ضد أهل الكتاب.
1: تأتي هذه المناسبة العظيمة بعد أكثر من 11 عاما على ثورة 21 من سبتمبر الشعبية بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي أعادت للرسالة المحمدية اعتبارها وللقرآن الكريم مكانته العملية وللشعب اليمني دوره التاريخي في صنع المتغيرات.
0: لقد عبر اليمن عن صوت الأمة الغائب حين وضع فلسطين في صدارة أولوياته وفجر ينابيع حبه المكبوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان منحصرا قبل ثورة 21 من سبتمبر في التعبير عنه في المجالس وبعض الساحات المحدودة.
1: فالمولد النبوي الشريف يشكل نقطة تحول فارقة، يقدم اليمن نفسه كقلب نابض للأمة وأمل لكل أحرار العالم والمستضعفين فيه، يجمع بين الولاء الإيماني والوعي السياسي، ويقدم نماذجا فريدا في الوفاء لرسالة الإسلام المحمدي الأصيل، ويحفظ للعالم والمجتمع الإنساني قيمه ونواميسه الفطرية، ويدعوه إلى الهدى واتباع مصدر النجاح والفلاح.
2: لازلنا معكم سامعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية وعبر هذا الارتباط الإذاعي الموحد في رحاب الربيع. يسعدنا في هذه المساحة أن يكون معنا الأخ يحيى الشهري الناشط التعبوي بوزارة الدفاع. أهلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، يسعدنا ويشرفنا أن نشارك معكم، وشكرا لاستضافتكم في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفيد ويذكر بما ينفع بإذن الله.
2: سيد يحيى، أيام قليلة تفصلنا عن إحياء ذكرى مولد سيد الخلق في 12 من ربيع الأول، إذا ما تحدثنا عن دلالات وأهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة.
3: اللهم صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه المناسبة مهمة جدا، بأهمية صاحبها عظيمة، بعظمة صاحبها عزيزة على قلوبنا، بعزة صاحبها وهو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الأيام هي أيام فرحة، أيام ابتهاج، أيام استعداد، وليس غريب على أبناء الشعب اليمني الذين ناصروا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله منذ أول شعب يؤمن برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بمجرد رسالة فقط هو الشعب اليمني العظيم. فالاشتياق لهذه الذكرى شوقا له أصالته، له جذوره، له منبته، له منبعه منذ فجر الإسلام.
2: كيف لاحظت التفاعل الشعبي الكبير لاستقبال ذكرى المولد النبوي في محافظة إب، سواء من خلال الفعاليات أو الأنشطة والأمسيات الثقافية أو من خلال تزيين المباني والأحياء والشوارع وغيرها؟
3: من خلال ما نلمسه ونشاهده في الميدان ويشاهده الجميع من استعداد، من تزيين للشوارع، من رفع اللافتات الإعلامية المعبرة عن عظمة وأهمية هذه المناسبة وفائدتها ومستوى عظمة إحيائها، ورفع الآيات القرآنية التي تتحدث عن أهمية الرسالة وتعبر عن معنى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وكيفية الارتباط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لم يمر علينا يوم منذ الأيام الأولى الثلث الأول من شهر صفر إلا وهناك استعداد، وإن صحت العبارة استنفار عظيم كبير جدا على مستوى الجانب الرسمي والجانب الشعبي. هناك تفاعل، هناك استجابة عظيمة يدل على وعي كبير، يدل على ارتباط وحب وعلاقة قوية ومتينة برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هناك فعاليات، هناك أنشطة، هناك مناسبات في المدارس، في المساجد، هناك وقفات احتجاجية تعبر عن مدى ارتباطنا برسول الله. هناك ربط ما بين أي حدث عالمي بإحياء هذه المناسبة، لأنها مناسبة ترتبط بكل تفاصيل حياتنا. هناك تزيين، هناك حتى في النكفات القبلية وفي التحضير وفي خوض المعركة، حتى شعار المناسبة رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم، هناك استنفار عظيم جدا لا تخلو أي فترة من فترات اليوم سواء صباحية أو عصرية أو مسائية إلا بفعاليات ومناسبات ولقاءات وأمسيات، وهذا شيء عظيم جدا جدا جدا يرتاح به الضمير ويعيد الأمل ويجدد العلاقة والعهد مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونعلي من أعلى الله سبحانه وتعالى ذكره ورفعنا لك ذكرك.
2: تتزامن هذه المناسبة العظيمة هذا العام مع توجهات اليمن نحو كسر الحصار الظالم على بلادنا، إذا ما تحدثنا عن هذا الجانب في تعزيز الثبات والصمود.
3: صلى الله على محمد وعلى آله. بالنسبة لكسر الحصار، إذا أردنا أن نعرف مستوى استعدادنا واستنفارنا وجهوزيتنا ومساندتنا للجيش ومؤيدين مباركين مفوضين للقائد الذي اتخذ هذا القرار السيد القائد يحفظه الله، بالنسبة للمعركة وطبيعة الصراع الذي نعيشه اليوم ولا ليس بعيدا عما حصل في بداية الإسلام، على ماذا حوربنا يعني، وعلى ماذا اعتدي علينا، وعلى ماذا حلقت الطائرات فوقنا وقصفت بما يقارب أكثر من 250 ألف غارة، يعني ما يقارب ربع مليون غارة، يعني بحق من ولماذا بأي جرم ارتكبنا؟ نحن شعب بشر بنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إذا كثرت الفتن فعليكم باليمن، مش علينا باليمن بالطائرات بالبارجات باحتلال أجزاء كبيرة منها بتحالف دولي وعالمي وأسماء دول لم نسمع بها من قبل، بشن عدوان علينا من داخل واشنطن وباللغة الإنجليزية، اعتدي علينا كما اعتدي على رسول الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل يوجد شعب أعظم إيمانه من إيمان أبناء اليمن؟ هل يوجد شعب بشر به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إذا كثرت الفتن فعليكم باليمن الإيمان يمن والحكمة يمن؟ يا لا، هل قمنا بارتكاب أي جريمة بحق الشعب السعودي أو بحق الشعب الإماراتي أو بحق أي نظام من أنظمة العالم؟ العالم يحفنا من كل جانب، الصومال، إريتريا، عمان، السعودية، هل ارتكب بحقهم أي جريمة؟ لا في الماضي ولا في الحاضر. انتقامهم منا انتقام على الدين، انتقام على المبادئ، انتقام على الهوية. ماذا يريدون أن نعمل؟ أن يكون قرارنا رهن قرارهم؟ أن يكون ثقافتنا وفق ثقافتهم؟ أن تكون ثرواتنا هي مطمع واستهلاكية للنظام الأمريكي والإسرائيلي لإبادة أبناء الأمة والارتكاب أبشع الجرائم بحق الإنسانية جمعا؟ اعتدي علينا بدون أي وجه حق، نحن أبناء قيم، نحن أبناء الإيمان، نحن أبناء الحكمة، نحن نريد أن نستقل بقرارنا، نحن نريد أن نتبنى قضايا أمتنا. فعندما اتجه الشعب اليمني بوعي ببصيرة بجد لقطع أيادي اليهود والنصارى في اليمن وتطهير أراضي اليمن من أدوات أمريكا وإسرائيل الذين كانوا يرتكبون أبشع الجرائم في المساجد بالتفجيرات، ما أشبه العدوان وما أشبه العنجهية وما أشبه الطغيان في تلك المرحلة بالطغيان في هذه المرحلة، إلا أن الطغيان في تلك المرحلة بسيوف وهذه المرحلة بطائرات. وبعد أن أيد الله سبحانه وتعالى أيدنا ونصرنا وأعاننا وجعلنا قوة بإذن الله سبحانه وتعالى بقوته بتأييده تناصر أبناء فلسطين وتنكل بحاملات الطائرات الأمريكية أتوا للجنوح للسلم، على أساس أن تبدأ المرحلة بحلحلة الملفات الإنسانية. الملفات الإنسانية لم يستجيب السعودي أي شيء، وإنما ماضل في قضية الأسرى، ماضل في قضية فتح المطارات، ماضل في قضية حرية الموانئ وتيسير نقل البضائع واحتياجات الشعب اليمني، ويريد أن يعرض هيمنته وعنجهيته وشدته علينا بعيد عليه أبعد من عين الشمس. الشمس إليه أقرب من أن يستمر حصاره أو تستمر مماطلته، ونحن بالله أقوى. والسيد القائد قد أقام عليه الحجة بكل ما تعنيه الكلمة. بدأ السيد القائد قرار كسر الحصار وخوض هذه المعركة المحكة العادلة بآية من القرآن الكريم تجسد فيها سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأول معركة خاضها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، المعركة الفرقان، معركة يوم بدر. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. نحن في خوض هذه المعركة نحتفل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
2: إذا كان معنا في الدقائق الماضية الناشط التعبوي بوزارة الدفاع الأخ يحيى الشهري. لازلنا معكم سامعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية.

لازلنا معكم أحبتنا الكرام في كل مكان في هذا الارتباط الإذاعي الموحد والذي يأتيكم من إذاعة إب عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وبمشاركة كافة الإذاعات الوطنية. أحبتنا المستمعين، وللمرأة في محافظة إب حضورها الفاعل في لوحة الاحتفاء بمولد خير البرية من خلال المجالس والفعاليات النسائية التي تتضمن المحاضرات والندوات والبرامج الثقافية والمدائح النبوية والأنشطة الطلابية بما يعكس مشاركتها

0: خدميا من خلال أعمال النظافة والتحسين والتشجير وتجميل عدد من الأحياء والساحات والميادين في صورة تعبر عن روح التعاون بين أبناء المجتمع. وفي هذا السياق وحول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع الأستاذة هناء الديلمي منسقة الفعاليات في محافظة إب، نجري معها هذا اللقاء.
1: مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تستعد الهيئة النسائية والثقافية العامة لإحياء هذه المناسبة كما يتحرك في ذلك جميع طوائف وفئات هذا الشعب اليمني العزيز يمن الإيمان والحكمة. من قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إني لا أجد نفس الرحمن منها هنا، ومن قال عنهم الإيمان يمان والحكمة يمانية. ها هي الحكمة تتجلى في إحياء هذا الشعب العظيم لذكرى المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، حينما يغرق الجميع في إحياء في غفلتهم أو كما يتحرك به النظام السعودي في إحياء حفلات الترفيه وسقوطه في هذا المستنقع الذي سيجر بهم إلى الهلاك وإلى الدمار بإذن الله، يتحرك شعب الإيمان بكل حب وبكل شغف وبكل لهفة ليحيي ذكرى المولد النبوي. لا نحييها مجرد زينة فقط واحتفالات وكرنفالات، ولكننا نحيي سيرة المصطفى في قلوبنا وفي أنفسنا وفي واقعنا جهادا وبذلا وعطاء وثباتا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه شداء على الكفار رحماء بينهم، نحييها بشدتنا التي نتحرك بها في واقع الحياة لنواجه بها كل الكفار وكل الظالمين وكل أولئك الذين يحملون الحقد لهذه الأمة. نحن في الهيئة النسائية الثقافية كما في كل عام نتحرك لإحيائها بما نحمله من نور الله وهدى، ابتداء من مدارس الكوثر القرآنية التي تقدم فيها المادة التي تتحدث عن هذه المناسبة وتشدنا إلى شخصية الرسول، دراسة كتاب سيرة خاتم الأنبياء، استماع محاضرة السيد عبد الملك يحفظه الله، ثم ننطلق في واقع الحياة لنقدم هذه الدروس على مستوى القرى والعزل والمديريات حيثما تواجدت الثقافيات. كذلك إضافة إلى إحياء الأمسيات والفعاليات التحضيرية، كذلك تجديد أو إحياء الإحسان والتكافل الاجتماعي فيما بين أفراد المجتمع حسب القدرة وحسب المتاح تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله، إضافة إلى إظهار مظاهر الفرح بهذا الميلاد العظيم استجابة لقول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، من خلال تزيين المنازل وإظهار زينة التي تزدان باللون الأخضر الذي يشدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويذكرنا بأن هذه النعمة العظيمة الحبيب المصطفى هو أعظم نعمة امتن الله بها على هذه الأمة، إضافة إلى أنه سيكون لنا بإذن الله دور في إحياء الندوات واستهداف مجالس تجمعات النساء بالموالد التي تقدم من خلالها القصائد والمدائح النبوية، إضافة إلى مشاركتنا في بعض الأنشطة التي تقدم في المدارس كالمسابقات أو كتقديم الكلمات من خلال بعض الأنشطة التي نقدم من خلالها رسالة للآخرين، إضافة إلى مسيرات التي ستكون مسيرات الأطفال وغيرها الكثير الكثير من الأنشطة التي بإذن الله نتحرك فيها لتذكير الآخرين بالدور العظيم الذي جاء به رسول الله لتخليص هذه الأمة من الظلمات ومن عبادة الطواغيت. تختم كل تلك الأنشطة وهذا الزخم الثقافي بفعالية مركزية حاشدة، ستكون هناك لدينا فعاليتين مركزيتين، الأولى في مركز المحافظة والثانية ستكون في مديرية يريم، تتوجه كل النساء لحضور هذه الفعاليات احتفاء ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. من هنا أدعو جميع النساء وكل من يسمعني من النساء المؤمنات، نساء يمن الإيمان، يمن الأنصار، للحضور والمشاركة الفاعلة والإيجابية في إحياء هذه الفعاليات.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان وفي فترتنا الإذاعية المفتوحة في رحاب الربيع والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة إب وبمشاركة كافة الإذاعات الوطنية. ضيفي في هذه المساحة هنا في الاستوديو مدير فرع أكاديمية القرآن الكريم في محافظة إب الأستاذ عبد الكريم الهتار. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا.
0: برأيكم أستاذ عبد الكريم ما أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع رجال النساء الأطفال الطلاب الطالبات في مثل هذه الأنشطة المتعددة والمتنوعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، ورضي الله عن صحابة رسول الله المنتجبين الأخيار. في البداية نهنئ أنفسنا وإياكم وشعبنا اليمني العظيم وكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذه المناسبة، ونشكر إذاعة إب على هذه الاستضافة. طبعا أهمية الاحتشاد لهذه المناسبة في محافظة إب كبارا وصغارا رجالا ونساء هو يدل على ارتباط شعبنا اليمني برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فنحن بأمس الحاجة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وخصوصا في هذه المناسبة. وعندما يحتشد المجتمع بأكمله رجالا ونساء وكبارا وصغارا هو يدل على المحبة للرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن علاقتنا نحن كشعب يمني برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله علاقة قوية جدا، فالجميع معروف بحبه للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، وإحنا اليمني مرتبطين بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله منذ قديم الأزل، وهو قال عنا الإيمان يمان والحكمة يمانية، فلا يوجد بيت في اليمن إلا وهناك اسم محمد، وأحيانا محمد بن محمد، والشعب اليمني مرتبط بعلاقة قوية حتى في يعني الأيام العادية. طبعا احنا بأمس الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله في كل جوانب حياته
0: بدون استثناء،
1: يعني بدون استثناء، نعم، يعني في طفولته، في شبابه، في جهاده، في أخلاقه، في قيمه. لكن يعني تصويب سؤالك حول الأخلاق، نحن بأمس الحاجة، احنا اليوم في عالم العولمة وفي زمن يسمى الحرب الناعمة، يعني اليوم الغرب الكافر يسعى لفصلنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، لفصلنا عن المقدسات الإسلامية، لفصلنا عن الشعائر الدينية، لأن المولد هو شعيرة دينية، والله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: أستاذ عبد الكريم الهتار الحديث معك ذو شجون، ولكن نظرا لأننا محصورين في وقت معين في الفترة الإذاعية المفتوحة في رحاب الربيع، لن أقفل هذه الفقرة قبل أن أستمع منك إلى رسالة توجهها للمستمعين عبر أثير إذاعة إب وعبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، وكذلك بمشاركة كافة الإذاعات الوطنية. تفضل.
1: طبعا الرسالة الأخيرة التي نحملها هو نقول لهم يا شعب الإيمان، يا شعب الحكمة، أيها اليمانيون الأكارم أينما كنتم، لابد أن نجعل من مناسبة المولد يوما مجيدا، ولو كره المطبعون، ولو كره المنافقون، ولو كره المتشددون يعني بتبديع هذه المناسبة، ولو كرهت أمريكا وإسرائيل وكره الغرب الكافر، لابد أن نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لابد أن يكون يوم الثاني عشر يوما لا نظير له، خصوصا في ظل هذه المرحلة. نحن يا أبناء اليمن ونحن نواجه مرحلة التصعيد بالتصعيد، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ونحن انطلقنا من هذه المعادلة تأسيا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لم ننطلق إليها من فراغ. النبي صلوات الله عليه وعلى آله ألم يخرج لاعتراض قافلة قريش؟ لماذا؟ لأنها كانت تمثل أرامكو، أرامكو قريش في تلك الفترة. واليوم نحن عندما أكفلنا المجال البحري أمام العدو السعودي ومن معه، إنما تأسينا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعندما يقوم هو بالتصعيد سنواجه التصعيد بالتصعيد تأسيا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأن الله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وجمع له كفار وإيش ومنافقين، وإحنا اليوم نحن نقاتل الكفار والمنافقين، ولا بد أن نغلظ عليهم، ولا بد أن نكون أقوياء، ولا بد أن نستمد قوتنا، عزتنا، كرامتنا، إبائنا، شموخنا من عزة وكرامة وإباء وشموخ النبي صلوات الله عليه وعلى آله. لا بد أن نجعل من مناسبة يوم المولد النبوي يوما مجيدا، ولو كره أمثال هؤلاء، ولا بد أن نكون يعني عند حسن ظن النبي صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال الإيمان يمان والحكمة يماني. ونحن نقول اليوم كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، يا رسول الله لم يخب ظنك في هذا الشعب حين قلت عنه بأن الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله إيمان هذا الشعب تجسد في مواجهتك والطاغوت والعمالة والنفاق. فالكل مطلوب منا جميعا أن نستعد لهذه المناسبة وأن نحييها وأن نتثقف بثقافة القرآن الكريم وأن نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا ننسى أننا في هذه الفترة بالذات ونحن نحيي هذه المناسبة شهدنا إساءة الأمريكان من جديد إلى القرآن الكريم. وهذه الإساءة لم تأتي من فراغ، هي جاءت متزامنة مع مناسبة المولد النبوي، وليست إساءة عفوية كما يتصور البعض أنه مواطن أمريكي عادي. لا، هذا الذي يسيء إلى القرآن، أساء إلى القرآن ويسيء إلى القرآن كررها أكثر من مرة، وأنا لا أحفظ اسم هذا الملعون. فاليمنيين مطلوب منهم أن تكون هذه المناسبة مناسبة غير عادية، ونحتشد كبارا ورجالا وصغارا ونساء إلى ساحات المناسبة التي ستحدد لاحقا. النساء لديهم ساحات يعني منفردة، والرجال لديهم ساحات كذلك، وأطفالنا ونساءنا لابد أن تعمر قلوبنا بذكر النبي صلوات الله عليه وعلى آله والصلاة عليه وعلى آله، وأن نتداول في هذه الأيام المباركة ذكرى سيرة النبي على مستوى كل بيت وعلى مستوى كل أسرة، لنعود العودة الصادقة، لأنه لا حل للأمة ولا عزة للأمة ولا كرامة للأمة ولا فلاح للأمة إلا بالعودة إلى مصدران. المصدران هما القرآن الكريم كمنهج، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله قائدا وقدوة. بهذان المصدران سنتخلص من كل أشكال الزيف ومن كل أشكال الخداع ومن كل الثقافات المغلوطة التي تقدم لنا حتى أحيانا بقالب السنة النبوية أو بغيره، والسنة بريئة منها كل البراء. فالله الله يا أبناء الإيمان والحكمة في الاحتشاد لمناسبة المولد النبوي حشود يعني لا مثيل لها إن شاء الله، حتى حشود يعني نفوق فيها على الأعوام السابقة، خصوصا ونحن نخوض هذه المعركة المباركة مر يعني مقابلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد بالتصعيد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين
0: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سعداء جدا بلقائك الأستاذ عبد الكريم الهتار في هذه المساحة. طبعا الأستاذ عبد الكريم الهتار مدير فرع أكاديمية القرآن الكريم في محافظة إب.
2: مستمعين الأعزاء، وتبقى ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة إب أكثر من مناسبة احتفالية، فهي موسم تتجدد فيه معاني الإيمان وتلتقي فيه القلوب على محبة خير البرية، وتتجسد فيه أسمى صور التلاحم والتكافل والوحدة.
0: ففي كل راية خضراء ترفع، وفي كل منزل يتزين، وفي كل أمسية تقام، وكل نشيد يردد، رسالة وفاء لرسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، ورسالة تؤكد أن شعبنا جعل من محبة نبيه منهجا ومن أخلاقه دستورا، سيظل قادرا على صناعة مواقفه بثبات وحماية هويته بعزة، والإسهام في نهضة أمته بإيمان لا تزعزعه المحن ويقين لا تنال منه الخطوب.

0: وبهذا القدر مستمعينا الأعزاء في كل مكان وصلنا بكم إلى نهاية الفترة الإذاعية المفتوحة في رحاب الربيع. كان معكم في هذا الارتباط الإذاعي الموحد في رحاب الربيع من إذاعة إب عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام وبمشاركة كافة الإذاعات الوطنية.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم
0: قاسم الرعوي
1: وصباح الشقدري،
0: اللقاءات الميدانية
1: إسماعيل العزي
0: ومختار الحاج،
1: المكتبة الإذاعية
0: بشرى دماج،
1: الإشراف العام
0: الدكتور محمد غالب. الفترة الإذاعية المفتوحة في رحاب الربيع من إخراج وحيد.

0: العاشرة صباحا في استديو إذاعة صنعاء، البرنامج العام. قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الذكرى السنوية للانتصار للمقاومة في لبنان تطل علينا لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر، وشددت على أن اليمن جزء من المعركة الممتدة على جغرافيا أمتنا في مواجهة المشروع الصهيوني. عاود العدو السعودي استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة بقصف صاروخي، كما استهدف بقصف مدفعي مديرية الظاهر. وفي محافظة تعز أطلق مرتزقة العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي العروق والعبوس بمديرية حيفان. فلسطينيا أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الحي وثمانية آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال هجوم نفذه مستوطنون صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي على منطقة الرأس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي اليوم أمرا بإخلاء منزل وأجزاء من منزلين آخرين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأشنت قوات العدو الإسرائيلي حملة مداهمة وتفتيش في بلدة الرفايد بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا في قرية صيدة في الجولان السوري. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
6: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
7: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
6: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
7: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
6: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله،

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: صلوات يمانية.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من قبل ميلاده في دينه دخلوا، وقبل يبعث لاستقباله رحلوا، وقبل أن تشرق الدنيا بمولده أضاء فيهم، أضاءوا منه واشتعلوا. هذا فكيف بهم من بعد ما رشفوا أسرار طه ومن آياته نهلوا؟ هم اليمانيون من أووا، من نصروا، من أحبوا بغير حب رسول الله ما ثملوا. فمنذ تبشير عيسى آمنوا وله تهيأوا واستعدوا، جلجلوا صهلوا، أعطاه تبع ميثاقا بنصرته غيبا، أعطاه تبع ميثاقا بنصرته غيبا كما أكدت ميثاقها الرسل، واختط من أوسه عهدا وخزرجه أن نصرناه، أن تنصراه إذا ما قومه خذلوا فهجروا يرقبون الوعد، هاجروا يرقبون الوعد في شغف، لو لم يجئهم لكانوا نحوه انتقلوا، ساقوا إليه مطاياهم وموطنهم وخيموا يثربا يحدوهم الأمل، هاموا به وهو في أسمارهم خبر، ولم يزل بينهم والمصطفى دول، تعلقوا فيه حتى جاء مولده وهم إلى ذروة الأشواق قد وصلوا.
1: صلى عليك الله مكرمة ونحن صلى عليك الله نحتفل، والجرح صلى عليك الله متسع وفيك صلى عليك الله يندمل، والأرض صلى عليك الله ظامئة بغيث صلى عليك الله تغتسل، والقوم صلى عليك الله متبع هداك صلى عليك الله ما خذل، رضاك صلى عليك الله غايتنا، إليه صلى عليك الله.

بالأمس أرامكو جيزان ومأرب والشرق، واليوم أرامكو نجران والمخا والخوخة والبرح. اللهم اجعلنا أهلا لنصرك وتأييدك، لك الحمد على كل نعمة أتممتها علينا ووفقتنا لها، ونستغفرك من كل ذنب ومعصية وتقصير. هذه هي آيات هذا التبشير بمولدك العظيم، من آيات ومعجزات هذا اليوم المبارك الذي يتشائم منه الأعداء ويصارعه ويحاربه المنافقون، لأنهم وبشكل جيد يعلمون أن من أحيا وتمسك وأقام هذه الذكرى العظيمة بالاقتداء والتولي الصادق سيكسب الخير كل الخير، والفلاح كل الفلاح، والنصر كل النصر. وهذا ما لمسناه في الميدان فوجدناه بفضل الله. ما تهزم مركعنا هالشام خهمات ببلد تقزيم.

في صفوف المرتزقة البارحة كانت ليلة هروب كبيرة، ليلة هروب كبيرة تشهدها المخا لقيادة عسكرية كبيرة من المرتزقة، وهروب عشرات الجنود من الجبهات من أبناء تعز وإب والمحويت حسب المصدر الميداني. هناك أصبحت المخا يعني نستطيع القول أنها على مشارف التحرير بإذن الله والعودة لحضن الوطن. كذلك مأرب نسمع عن اختلالات واختلافات واتهامات بالخيانة واختراقات وما إلى ذلك، وهناك يشهدون تصفيات، يعني سبحان الله سبحان الله. السعودية التي بدأت عدوانها على اليمن وأبادوا الشعب اليمني 12 عام بحصار وقتل جماعي يدعو الدفاع، يعني بدعوة الدفاع عن الصحابة، وتخوض اليوم معركة الدفاع عن الصهاينة. ما ديانة السعودية؟ والله حقيقة لا نعرف. يا ترى من هم الصحابة الذين تقاتل عليهم والذين تتحدث عنهم والذي انتهى بالقتال على لأجل الصهاينة؟ هل هم الصهاينة فعلا؟ أعوذ بالله من الكبر والشرك. الساحل الغربي وبتحديد المخا يعني وأداتهم البالية طارق عفاش حاول يبرز شخصيته أمام الإمارات والسعودية كونه قائد يدير المعارك بحنكة، كذلك حاول يلمع شخصيته بأفعال الخير التي ليست سوى تزييف في واقع الإعلام، بينما أبناء المخا يذوقون الويلات تلو الويلات من تعسفات ميليشيات طارق وما أخبار الاغتصابات المتكررة وانتهاك الحرمات هناك والجرائم البشعة إلا عنوان حقيقي. وسوف ينتهي طارق عفاش في يوم وليلة، والبرح والمخا والخوخة ومأرب قاب قوسين أو أدنى في سقوطهم. طبعا نحن كأنصار حقيقيين يعني إذا اشتدت المعركة لذنا بذكرى رسول الله نستمد من الله سبحانه وتعالى عبر حبيبه المدد. كان الإمام علي يقول عن صاحب هذه الذكرى العطرة ذكرى مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله. وهذا كان في الأمس، يعني في أول معارك بزوغ الإسلام، واليوم والحمد لله والفضل لله وبعد الاقتداء والتولي الصادق لرسول الله وأصباطه الأطهار وجدنا ما وجده الإمام علي والصحابة في أوقات الذروة في أوقات اشتداد المعارك مع الأعداء. ففي كل ذكرى نقيمها حبا وفرحا واقتداء بصاحب هذه الذكرى العظيمة تتجلى الانتصارات وتتوالى الهزائم على الأعداء. هو الله.

0: دعوة الله يا أهل اليمن، لو من هنا إلى 100 سنة قدام ما تردون فضل السعودية، ولا تردون فضل المواطن السعودي، ولا تردون فضل أي شخص منا بذل ساعات وأيام في القنوات الإعلامية مجانا لدعمكم في قنواتكم الإعلامية الفاشلة أقولها الفاشلة. اطلع يا ناصر، وينك يا شليلي؟ أمس صلاح باللغبر صحي، استجاب الله لدعوة أمه وقال أبرأ إلى الله وأبعد عن السياسة. خلك ساكت يا ناصر، لا تقاطع بحرف واحد بيجيك ردني سد أذانك. كونك يا حكومة تحطني كوهوست وأجي بصوت صريح وواضح وأقول ممنوع التطرق للأموات، عبد رب منصور هادي عند ربه، استلمتوه أكلتوا لحمه ميت، أكلتوه وهو ميت، ما استجبتم. قلت لكم النظام لا أحد يفتح المايك، اللي له دور معاه 3 دقائق، وأول من يخالف رئيس حقوق الإنسان. وخير يا منو رئيس حقوق الإنسان؟ من هو؟ تبغون نقول لكم صفاتنا الرسمية؟ والله ما تدخلون مكاتبنا، والله ما تدخلون مكاتبنا، أن ينطق الواحد منكم برا بالساعات إذا سمحنا له. سجون قصرية، نساء يمنيات موجودات في الجنوب سجون قصرية للإمارات، وفلانة تم تصفيتها داخل السجن. ما فيكم اللي تجرأ ينتقد الإمارات في عبثها والسجون اللي سوتها. تطلع سيدة سعودية، بدري عليكم، والله بدري عليكم على أشنابكم تتطاولون على أي سيدة سعودية. وأقولها لك يا ناصر، أنت يا ناصر تعتذر لها الآن وانت صادق، ما هو بكيفك وأنت صادق، لأقلب التايم لاين على راسك. تعبنا منكم.
1: طيب أنا أشوفه ما أسمع.
2: رأيتم ما هي نهايتكم أيها المرتزقة الآن؟ إهانة، تشويه، سب، قذف، استهانة، تحقير، هذا قدركم لديهم، وحاشا قدرنا، لا نتساوى، وهل يستوي الفريقان؟ لا ينبغي أن نمنح نحن بدورنا الخصوم مساحة مجانية في وسائل التواصل الاجتماعية، فجزء من استراتيجيتهم يقوم على صناعة حضور إعلامي يفوق حجم تأثيرهم الحقيقي في الميدان. المطلوب هو عدم الانجرار إلى معاركهم الإعلامية، لأنكم سوف ترون وستسمعون الكثير من هذه الصيغة الاستعلائية الاستكبارية على أذنابهم وعلى مرتزقتهم الذين باعوا واشتروا فيهم بالريال السعودي، ولكنهم لم يؤدوا كما كان يتمنى سيدهم الأداء الجيد. لذلك حان دور سيدهم اليوم بإهانتهم ومسح كرامتهم ويعني رميهم في مزبلة المواقف، مزبلة الشرف، مزبلة التاريخ، ومزبلة الرجولة، التي للأسف أثبتت مواقفهم أنهم ليسوا ذو هوية، ليسوا ذو جذور، ليسوا ذو عمق حقيقي أو انتماء لهذا الوطن. يعلم الله من أين جاءوا.
3: بدأته بعشر ثم راحت تتساقط كأوراق الخريف، من تحالف الحزم الذي انتهى بعجز إلى إعادة الأمل التي نسفت أوهام آل سعود.
4: بعد عدة محاولات لدول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية بشكل سلمي، انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج.
3: وكلما سقط تحالف بحثت الرياض عن آخر، حتى صار تاريخ تحالفها في اليمن سجلا متواصلا من الفشل والانكسارات. آخر فصول هذا الانكشاف تفضحه رويترز هذه المرة، نقلا عن دبلوماسيين: تحالف بحري جديد تعثر، ورهان تركيا اصطدم بعقبات الاتفاق الدفاعي، فالرياض تبحث عن الردع ولا تجده.
5: ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين لم تحدد هويتهم أن مساء النظام السعودي تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر، وإشراك تركيا في اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان فشلت في تحقيق الردع ومنع الهجمات.
3: والأخطر وفقا لتقييم رويترز أن المواجهة انتقلت إلى البحر، فالملاحة والموانئ دخلت دائرة الاستهداف، والنفط بات جزءا من معادلة الردع. وهنا تستعيد رويترز مشهدا لا تنساه رياض، بقيق وخريص في العام 2019، ضربات أصابت قلب صناعة النفط السعودية وأدت إلى تراجع الإنتاج بنحو النصف.
5: وأشارت رويترز إلى أن عمليات القوات المسلحة وفق قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تعيد إلى الأذهان عملية بقيق وخريص عام 2019 عندما انخفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف.
3: ولفهم كيف وصلت الرياض إلى هذه النقطة يكفي أن نفتح سجل تحالفاتها المتهالكة، من أول شرخ أصاب تحالف الرياض بانسحاب قطر في 2017 إلى انفجار الشراكة السعودية الإماراتية في 2026، وكل تحالف جديد ليس إلا اعترافا بفشل الذي سبقه، وكل مظلة حماية تبحث عنها الرياض تكشف حجم المأزق الذي تحاول الهروب منه.
1: قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعم.
6: وقد شددت وزارة الخارجية السعودية على أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة.
3: سنوات من الحرب والتحالفات تتبدل، لكن المعادلة على الأرض لم تعد كما كانت، فالرياض التي دخلت اليمن باحثة عن حسم سريع باتت تبحث عن مخرج وردع وضمانات، وفي المقابل صنعاء ترفع سقف المعادلة وتفرض واقعا لا تصنعه التحالفات بل موازين القوة.
7: لبيك يا رسول الله.
2: مستمعينا الكرام، مأرب مفتاح الشرق وأيضا نافذة الطاقة، والساحل الغربي مفتاح الغرب وموقعه جنوبا لباب المندب، نافذتان مهمتان قد أكدت أهمية أن يقوم أنصار الله اليوم بإيقاف أوراق الدبلوماسية معهم واللين أيضا. وهذا أمر بدأ الحمد لله وشكر لله العدو حيث يدري ولا يدري أن يمكننا من هاتين النافذتين.
8: خمس حروف ألف الله حاميها، واللام لن تحمي سيوف واسأل عنها ماضيها، والياء يا عربي شوف كيف العز تبنيها، والميم مرمغنا أنوف كل من جرب يأذيها، والنون نصرة ملهوف والعز تباها فيها.
9: فان حاصر جواه

0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيبنا يا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذه المعجزة الممتدة إلى ذلك اليوم الذي نلقى الله ربنا سبحانه وتعالى لنسأل عما أفنيناه في دنيانا. عزيزي المستمع، للتأكيد فقط لا تنسى بأن في جيبك جاسوس صغير. لا تنسى أنك تتحدث، عندما تتحدث أن تحيد أي معلومات أمنية أو حساسة حتى لا يستغل العدو نقاط ضعفك ويجد في طعن هذا الوطن نافذة من خلالك. هذا فقط للتذكير. أعزائنا المستمعين، في هذه الدقائق التي نستشرف فيها هذه الانتصارات العظيمة في جبهتي مأرب والمخا وأيضا على العدو السعودي، بالأمس أرامكو جيزان واليوم أرامكو نجران، حول هذا الموضوع وما ذلك التأييد الإلهي سبحانه وتعالى لعباده المستضعفين في جبهات القتال والمواجهة وخطوط التماس، سنتحدث مع سيادة العقيد فواز السلمي الأكاديمي والخبير العسكري. صباحكم انتصارات، صباحكم بشارات، صباحكم خير سيادة العقيد فواز.
1: صباح النور، صباح النور والانتصار والعزة والكرامة.
0: صباحكم خير إن شاء الله. سيدي الكريم، طبعا اليوم الأنظار تتجه نحو جبهتين مأرب والمخا. ما أهمية هاتين الجبهتين على الشرق وعلى الغرب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بالنسبة لجبهتي المخا ومارب، هما جبهتين الميمنة والميسرة في مسرح العمليات العسكرية وفي الخارطة السياسية وفي الخارطة السياسية اليمنية بشكل عام، لكن كميمنة وميسرة في مسرح العمليات العسكرية القتالية الدائرة اليوم والمشتعلة اليوم والتي تمثل قلب التصعيد العسكري للقوات المسلحة اليمنية المعلن خلال الأسابيع الماضية، فإن الجبهتين قد مثلتا الحشد العسكري الأضخم لقوى العدوان وتحديدا العدو السعودي. وهذا هو الجواب الذي نعتقده تماما ما في يعني مناسب لهذا الأمر الذي تحدثنا عنه.
0: طبعا مأرب تشكل نافذة الطاقة، وكنا فيما مضى يتم تهديد صنعاء بقطع إمدادات الطاقة من مأرب. اليوم مأرب، يعني هل ترون أنها بعد العملية الأخيرة في العملية الاستباقية التي بدأت بها قواتنا المسلحة في مأرب وصحن الجن والعبرة والثنية وغيرها، هل ترون أنها يعني قاب قوسين أو أدنى من السقوط؟
1: كانت مأرب إلى قبل هذا التصعيد العسكري لقواتنا في حكم المسيطرة عليها ناريا، تحت السيطرة النارية، لم نسيطر عليها عسكريا ولكن ناريا هي تحت السيطرة، ودائما يعني قرار السيطرة على المدن الثانوية أو الرئيسية يعتبر قرار سياسي مثل قرار سياسي، سواء كان مسرح العمليات داخلي محلي وطني أو ما وراء الحدود. وهكذا الحال بالنسبة للمارب، قرار دخولها هو قرار سياسي حتى وإن كانت جبهة داخلية. كونها تمثل عاصمة مهمة جدا في كمركز مديرية كمركز محافظة، ولكنها محافظة مهمة، وفي الوقت الراهن الطرف المحلي أو أحد يعني الأطراف القتالية التي ارتبطت مع العدو وتقريبا حزب الإصلاح اتخذها مقرا له ويشكل أغلبية، وهي الآن تمثل جميع أبناء الشعب اليمني، والقيادة السياسية تدرك والعسكرية والثورية في العاصمة صنعاء تدرك هذا الأمر وتدرك القرار، وفي نفس الوقت الأمور مهيئة وجاهزة للدخول، يعني للدخول إليها رأسا. لماذا؟ لأن قد تم أخذ جميع الإجراءات وتم أخذ جميع الاحتياطات وقد تمت النداءات وتم حتى في التصعيد الأخير ومع البيانات الأخيرة تمت البيانات وتمت دعوة المقرر بهم طيلة 12 عام وطيلة الأيام الأخيرة التي
0: وما زلنا ندعوهم، ندعو أبناءنا وإخوتنا،
1: وما زلنا ندعوهم،
0: يعني ونؤكد على الرقم 176 للعودة،
1: ندعوهم بهذا الرقم وندعوهم عن طريق العناوين في الصحف الرسمية بالنسبة لنا وفي القنوات الرسمية والقنوات الأهلية في الإذاعات المحلية. مصلحة اليمن العليا تتطلب عودتكم حفاظا على أرواحكم. لدينا مسرح عمليات، لدينا عملية عسكرية، ما أعرف الآن معلنة منطقة عملية عسكرية. الأمر في هذا الجانب طبعا هناك قد تم خلال 12 عام عودة آخرين عن طريق مركز وطني لاستقبال العائدين، وتم استقبال البعض منهم، والبعض منهم سواء كان من العسكريين أو من المدنيين، من الشخصيات المشايخ القبائل أو الشخصيات الاجتماعية أو أي مواطن يمني هو يعز علينا ويعتبر شخصية اجتماعية بارزة أيا كان هذا المواطن اليمني.
0: نعم، هل هذا ينطبق أيضا على يعني طبعا مؤخرا بدأت تتداول بعض الأخبار لا نعلم مصداقيتها مدى مصداقيتها بشأن تحييد السعودية لأمنها مقابل ترك أدواتها في أي تدخل عسكري؟ هل هذا يعني أن السعودية باعت مرتزقتها مقابل أمنها؟
1: نعم، قبل أن نجيب على هذا السؤال فأيضا أؤكد على أنه مأرب هي فعلا في وضع كما قلنا وكما وضحت، ولكن كجواب حاسم في هذا الأمر بأنها فعلا باتت في حكم التدخل العسكري القريب المنتظر.
0: نعم.
1: وهذا الأمر
0: رهن بإشارة القيادة
1: أو أدنى.
0: نعم، ماذا عن السعودية التي يعني يبدو أنها باعت مرتزقتها مقابل أمنها، ما صحة هذا ما يتداول؟
1: نعم، فيما يخص هذا الأمر السعودية هي بارعة في هذا الجانب ومعروفة من يعني في مواقف كثيرة قد حدثت أثناء الخلافات السياسية، لأنها تقريبا ما يقارب من نصف قرن تقريبا، وهي في لم تكن الجمهورية اليمنية والسعودية في حالة ود دائم فيما يخص مناطق الحدود. دائما كنا على خلافات مع السعودية، نتيجة السعودية يعني في صناعة الخلافات هي تجيد صناعة الخلافات وتجيد العداء ولأكثر الأسباب، ولا ندري ما سر هذا العداء السعودي للجمهورية اليمنية. يقال أنها وصية من المؤسس، ولا نعلم إلى متى سيظلون يعملون بهذه الوصية التي تحكم على العداء مع الجار والعداء مع الأخ اليمني والعداء مع الركن اليماني. يفترض بهم أنهم قد أنهوا هذا العداء وتركوا هذه الوصية واعتقدوا أقل القليل يعتقدون باب أنها وصية مزورة، ولا ندري كيف أوصاهم، هل كانت وصية مكتوبة أم وصية شفوية؟ المهم هذا ما يقال. فكانت السعودية على عداء دائم مع اليمن، وأثناء ما كانت هذه الخلافات موجودة كانت دائما إذا كان هناك طرف أو بعض بائعي الضمير الذين يقدمون ولاءهم أو يبيعون دممهم لهذه المملكة كانت السعودية تتخلى عنهم. ونحن نعتقد في هذا الطرف وفي هذا الأمور وفي هذا الحصار المطلق الآن على السعودية في ضوء الحاضر البحري من القوى المسلحة اليمنية والذي بات يؤتي أكله وثماره، لا نعتقد أنها مستعدة تماما للتخلي عنهم. وتقريبا رغم إشهادها لنفسها وإقناعها لهم بأنها قد تدخل الآن في حلف عسكري باكستاني تركي يعني، وهناك محاولات لجلب أو لإقناع مصر بالدخول في هذا الحلف، وربما تدخل إيران، ربما تدخل إيران. وفي حال أدخلت إيران المشكلة أن من يتبعها من الطرف المحلي اليمني قد ربما لن يتخلى عن السعودية، لأن المال المدنس والابتزاز عند البعض قد أصبح كالمهنة.
0: نعم سيد الكريم، طبعا صنعاء يعني مأرب ستعطيها الطاقة وتفتح الشرق، والساحل الغربي ستعطيها الساحل وتعزز موقعها عند باب المندب، وبحكم الموقع الاستراتيجي للملاحة وأيضا الإقليمي. إذا حسمت صنعاء جبهتي مأرب والساحل الغربي ستكون قد أزالت اثنتين من أهم العقد العسكرية والجغرافية أمامها، وستصبح اليمن كل اليمن تحت السيطرة عمليا. هل ستختار صنعاء تركيز قوتها على إحدى الجبهتين وحسمها أولا، أم أن التصعيد المتزامن في مأرب والمخا مقصود لتشتيت خصومها وإجبارهم على الدفاع عن جبهتين استراتيجيتين في الوقت نفسه؟
1: هذا السؤال مهم. أولا عندما أسميتهم بالميمنة والميسرة في إطار المسرح العمليات المعلن الحالي يعني الرهن، والا فان جبهه المخام وجبهه الساحل الغربي هي جبهه صحيح قد تكون جبهه ونحن باتجاه السعوديه، قد تكون جبهه الميسره وفي نفس الوقت هي جبهه الظهر وجبهه مهمه جدا. نحن على حدود دوليه بحريه دوليه مع ليس فقط مع الأريتريا والصومال وجيبوتي فقط، وإنما هناك عدة قواعد عسكرية لدول عديدة في من شرق الأرض وغربها تتواجد في هذا الركن الذي يمثل أهم ركن في شبه الجزيرة العربية، الركن الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة العربية. وبلا شك أن السعودية عندما اتخذت هذا الوقر أو هذا المقر كوقر لسلاحها، بينما نحن هو تربة طاهرة لا يمكن نسميه وقر، وإنما أرادوا أن يحولوه إلى وقر وإلى ملجأ ومغارات لهم في اليابسة والركن البحري وأقرب يابسة للالتقاء مع الضفة الأخرى في

0: وما تم حشده من آليات عسكرية وعتاد حربي بحري وبري وجوي، كاد أن يستثمره في لحظة خطيرة وحساسة، وكانت هذه اللحظة هي لحظة قاتلة فعلا، لولا أن الاستخبارات اليمنية والقوات المسلحة اليمنية والقرار السياسي الثوري والسياسي والعسكري قد حسم في لحظة معينة، وتم مباغتة وتمت المباغتة لهذا العدو السعودي في توقيت حاسم وإعلان ساعة الصفر بضرب هذه التحشيدات التي حشد فيها كل قواته، وكان الهدف هو الانطلاق ضمن خطة أخرى ضمن التحشيد الذي حدث في مارب، والالتقاء إلى تعز وتفعيل الجبهات، وربما تفعيل الجبهات ربما من جهة الضالع مع القوات الانتقالي، إلا أنه قد تم إبطال هذا المفعول. وكانت هذه التحشيدات والعملية العسكرية المرتقبة كما يزعمون لاستعادة الشرعية أو تحرير صنعاء أو حتى يبدأون كان بتحرير تعز فيما يخص جبهة الساحل، كانت مدعومة من قوى دولية، وقد دخلنا ذلك ربما في مقابلات سابقة، وتتقدم تلك التحالفات الدولية للاستخبارات البريطانية.
1: نعم سيدي الكريم، طبعا نحن جميعا نعلم أن السعودية ليست بلدا زراعية، ليست بلدا صناعية، ليست بلدا يعني ليست استراتيجية بأي شكل من الأشكال، سوى أنها فقط تعيش على شريان حياتها أنابيب النفط وتصدير النفط. استهدفنا بالأمس أرامكو جيزان، واليوم أرامكو نجران. ما أهمية استمرار القوات المسلحة اليمنية في استهدافها لكسر عن جهيتهم وانحسارها عن التدخل في الشأن اليمني؟
0: صحيح، نبدأ بضرب مصفات جيزان. أرامكو جيزان كانت هي المستهل والهدف الرئيسي الأول للقوات المسلحة اليمنية في تدشين التصعيد العسكري باتجاه العمق الحيوي للعدو السعودي، وكان الضرب يعني هجومين من خلال هجومين خلال أسبوع، لكن الهجوم الأول بمسيرتين كان الهجوم الحيوي، واستمر استمرت النيران لمدة أكثر من 4 أيام، وكان المشاهد بثها الإعلام الحربي. ثم أتى الضرب الآخر في أرامكو نجران أيضا باستهداف طائرة مسيرة. هذا الاستهداف هو استهداف لعصب الاقتصاد السعودي، كونها تعتمد كما ذكرتم في مداخلتكم تعتمد على المال النفط وما يسمى بالبترول والذهب الأسود. وهذا الاقتصاد لا شك أنه قد تضرر سواء من ضرباتنا السابقة، وقد عرفوا وجربوا ضرباتنا في رأس النورة سابقا، وأرامكو يعني كما قال رئيسها إضافة إلى ينبع، والضربات اليمنية مستمرة في هذا الجانب، ولن نتركهم حتى يتم انتزاع الحقوق لأبناء اليمن وإخضاع السعودية لما تنطلت عنه من عدم التزامها بتنفيذ خارطة الطريق التي كان قد تم توصل إليها في مراحل متقدمة. وبإذن الله رب العالمين التصعيد ضد العدو السعودي سواء في العمق داخل الأراضي السعودية أو في تعزيز التحشيدات الإضافية في مأرب أو المخاع على وجه التحديد.
1: نعم سيد الكريم، ابقوا معنا دقائق، نبقى مع هذا التقرير ومن ثم نعود معكم مداخلتنا.
2: بقصف أرامكو السعودية في نجران للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، ترد القوات المسلحة اليمنية وفق مصدر عسكري يمني على ما تصفه بانتهاك الطيران الحربي السعودي السيادة اليمنية واختراقه الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة. بطائرة مسيرة نفذت الضربة التي حققت بحسب المصدر هدفها بنجاح في وقت يستمر فيه القتال.

0: القصف السعودي اليومي على المناطق الحدودية في صعدة.
1: هذه العملية جاءت أولا استنادا للعمليات السابقة، تأكيدا على استمرار العملية العسكرية، إثبات لقدرة القوات وكفاءة القوات المسلحة في استهداف ما تشاء في الجغرافيا السعودية. على السعودية أن تدرك أن القوات المسلحة تمتلك القدرة الكافية للنيل من اقتصادها وعصب اقتصادها النفط.
0: من استهداف أرامكو السعودية إلى قصف ميناء المخا على الساحل الغربي اليمني، تواصل صنعاء استهداف ما تقول إنها تحشيدات وأسلحة سعودية، إضافة إلى زوارق حربية بعدد من الصواريخ البالستية. فيما تحدثت وسائل إعلام تابعة لحكومة عدن عن انفجارات عنيفة هزت ميناء المخا، أعقبها اندلاع النيران فيه وتسجيل قتلى وجرحى.
2: الضربة التي نفذتها قواتنا المسلحة على ميناء المخا كانت ضربة استباقية وحققت أهدافها بنجاح، وأصابت تحشيدات العدو السعودي بنوبة إحباط كبيرة كون هنالك عمل استخباراتي مرعب.
0: القوات المسلحة اليمنية أكدت استمرار عملياتها العسكرية في الرد على العدوان واختراق الأجواء وانتهاك السيادة، مؤكدة مواصلة استهداف التحشيدات العسكرية أينما كانت في الداخل ومواجهة التصعيد بمزيد من التصعيد. باستهدافات متوازية تمتد من الحد الشمالي إلى البحر الأحمر، تؤكد من خلالها صنعاء إمساكها بزمام المبادرة وتحكمها بمسرح العمليات.
3: سيد الكريم، طبعا من خلال هذا التقرير اختزلنا المشهد. سيادة العقيد فواز، طبعا كيف تستقرؤون لنا المشهد خاصة في الداخل اليمني من مرحلة تلقي الضربات إلى مرحلة الدفاع إلى الضربات الاستباقية الدقيقة والناجحة؟
4: إذا كنتم تتكلموا عن الموقف اليمني الدفاعي،
3: القوات المسلحة يعني التطورات التي شهدتها.
4: نعم، القوات المسلحة اليمنية طبعا، والقوات المسلحة اليمنية في موقف متقدم، هي في موقف الهجوم، هي في موقف سياسي.
3: نعم، نتحدث عن مراحل من تلقي الضربات في 2015 بلا حول ولا قوة إلى مرحلة الدفاع والضغط إلى مرحلة الضربات الاستباقية الدقيقة والناجحة المعتمدة على يعني معلومات دقيقة واستخباراتية.
4: صحيح، الحديث عن هذا الأمر هو حديث عن معجزة.
3: نعم،
4: ويحق لنا أن نتكلم بأنها معجزة، فعلا معجزة، معجزة عظيمة، معجزة في التبات، معجزة في الصمود، معجزة في تطور التكتيكات واستراتيجيات القتال، معجزة كذلك في تطور صناعة الأسلحة والانتقال من صناعة الأسلحة بمدياتها القصيرة، سواء أولا طيران مسير، مثلا كانت هناك طيران وما يسمى بطائرات صماد واحد، صماد اثنين، صماد ثلاثة، ثم طائرات هدهد، ثم طائرات.
3: طبعاً لن ننسى في هذه في زخم الانتصارات العظيمة أن أن أن أن, أن, أن أن نشيد بتلك الروح الزكية، الشهيد الصماد، روحه الطاهرة التي زرعت هذه البذرة للانتقال لما نحن عليه اليوم بفضل الله.
4: صدقتي أستاذ سمح، ذلك الرجل الشهيد القائد هو ملهم، هو ملهم لأبناء اليمن في الثورة والنضال.
3: يجب أن نعيد كل النجاحات الذي نحن عليها اليوم إلى هذه الشخصية العظيمة في حياتنا وفي التاريخ اليمني.
4: نحن نهدي هذه الانتصارات دائما إلى روح الشهيد الصماد.
3: نعم،
4: ويجب أن نهديها إلى روح الشهيد الصماد، ويجب على كل قائد عسكري وقائد سياسي وقائد يمني وعلى كل رجل مجاهد من أبناء الشعب اليمني العزيز أن يتذكر الصماد بعزة وإباء وأنفه وشموخ،
3: لأنه أول من أسس لنا الصناعة الحربية.
4: كصناعة حربية كان كان هنا نوع من الولاء بالنسبة لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية في توجيه بإطلاق هذه المسميات التي تم إطلاقها على طائرات الاستطلاع والرصد، وما تم الاستطلاع والرصد إلا بطائرات صماد، حتى طائرات صماد ثلاثة الذي يمكن يصل مداها إلى 3000 كيلو، وتمت استطلاع الأجواء في الأراضي الفلسطينية ضد العدو الصهيوني.
3: صحيح صحيح. نعم. إذا نهدي كل هذه الانتصارات إلى روحه الطاهرة وإلى كل الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لهذا الوطن.
4: نعم. هناك أيضا فيما يخص كما ذكرتم هناك اعتداء سعودي مستمر بالمدفعية في مناطق باجم وغمر ورازح
3: وبني صياح والظواهر. نعم. وكذلك في تعز في حيفان. نعم. آخر الجرائم.
4: نعم. هذه الاعتداءات المستمرة هي التي جعلت قواتنا تأتي بالرد العسكري في اتجاه أرامكو نجران، أرامكو جيزان، وكذلك بالتهديد والتهديد الصادق بالاستهداف في العمق السعودي في شمال المملكة نتيجة لاختراقها دائما الأجواء الشمالية الشرقية من محافظة صعدة والجوف، والأجواء الشمالية الشرقية للجمهورية اليمنية.
3: هنا يبرز سؤال مهم جدا، يعني في الوقت الذي تخترق فيه أجواءنا، في الوقت الذي تحرك أدواتها على الأرض، في الوقت الذي أيضا في المقابل تستجدي وساطات دبلوماسية، بالأمس عمان واليوم قطر، هل هذا يعني فشل وساطة قطر؟ معذرة، فشل وساطة عمان؟ سيادة العقيد.
4: أسمعكم.
3: نعم.
4: السعودية دائما رغم أنها تقدم وساطة من عمان أو من قطر، إلا أنها في الوقت ذاته ليست في ود كامل لقطر وعمان، ولن نتذكر ولن نعيد التذكير بما حدث مع قطر قبل 5 سنوات عندما أقدمت السعودية مع رباعية السعودية والبحرين والإمارات إلى جانب دولة أخرى في العداء مع قطر.
3: نعم.
4: وكذلك فيما خص يعني دائما ذمهم للدور الذي لم تكن السعودية راضية بهذا الدور العماني، الدور المتوازن والدور الوسيط والدور الحكيم لسلطان عمان في البقاء كحلقة وصل بين الجانب اليمني والجانب السعودي الإماراتي. فهذا التصلف يعني هذا التصلف من الجانب السعودي وإشغال لعمان عن إبراز دورها، الآن كون عمان في محاولة جادة لإيجاد مخرج لمضيق هرمز من خلال التواصل مع إيران لإيجاد آلية مرور في المضيق، يفترض على الجانب السعودي أنه كان يقدم استشارات كون سلطنة عمان عضو رئيسي في مجلس التعاون الخليجي، ويهمها ويفترض على السعودية يهمها أمر نجاح عمان كونها تمثل إحدى دول الخليج، وكون السعودية على اتصام وخلاف وعداء مع إيران، فيفترض أن السعودية كانت على دراية واستشارة إلى جانب دول الخليج في تقديم الرأي والمشورة الصائبة لعمان في إيجاد آلية كون إيران ثابتة على موقف رأي واحد بأن آلية العبور في مضيق هرمز ستكون إيرانية عمانية.
3: نعم.
4: ولكن السعودية تشغل عمان وتشغل قطر وتشغل اليمن وتشغل العالم كله، ويهمها تأمين نفسها على حساب إيذاء الآخرين.
3: نعم. سيد الكريم، ونحن على مشارف ختام هذا اللقاء، في دقيقة، ما هي رسالتكم على الصعيد الداخلي والخارجي؟
4: رسالتنا على الصعيد الداخلي، نتمنى من اليمنيين أبناء اليمن المتواجدين في مناطق العملية العسكرية للمعنى على القوات المسلحة اليمنية في مأرب والمخا لمتابعة بيانات القوات المسلحة اليمنية أولا بأول، والتعاون مع نداءات وتصريحات ومحاذير القوات المسلحة اليمنية أولا بأول، والعودة إلى جادة الصواب وإلقاء السلاح ما لم فإن بقاءهم في الجبهات هو يعني مسألة بالنسبة لنا مسألة سيادية، ولم يتم التعاون في هذا الأمر. أما بالنسبة للعدو السعودي وأي تحالفات يتم دائما يعني استبدالها تحالف وراء تحالف من أجل فقط تأمين المملكة العربية السعودية وإجلاق السكينة في الجمهورية اليمنية، فنحن نقول لهم بأن تحالفاتكم دائما هي تحالفات لن تجلب لكم أمنا ولن تحقق نجاحا، ونحن لدينا هدف واحد وهو تحرير الأرض العربية في فلسطين وإسناد غزة، ولا زالت المهمة دائمة بالنسبة لنا في إسناد غزة وفي إسناد طوفان الأقصى. لم تنتهي معركة طوفان الأقصى ولم تنتهي معركتنا بالجهاد الموعود والفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي نفس الوقت لن نترك أي شبر من أراضينا في الجمهورية اليمنية لم تنعم بالسيادة.
3: نعم سيدي الكريم، طبعا ونختم لقاءنا هذا بخير الكلام في تجليات هذه الأيام المباركة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأوا المؤمنين الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا سيادة العقيد فواز السلمي الأكاديمي والخبير العسكري في هذه الإطلالة.
4: شكرا لكم،
3: إلى اللقاء.
5: 6 دول فقط تمتلك صواريخ فرط صوتية في العالم وأكثرها قدرة على المناورة، ومنها دولة عربية اليمن. صاروخ فلسطين 2 السرعة تصل إلى 16 ما حوالي 19600 كيلومتر في الساعة، أما مداه يصل إلى 2150 كيلومتر. كوريا الشمالية صاروخ هوسونغ 8 يشبه كثيرا من حيث مظهره الخارجي صاروخ ديف 17 الذي دخل مؤخرا حوزة الجيش الصيني. صاروخ فتاح الإيراني. أمريكا صاروخ X-51 ويف رايدر الأمريكي. الصين صاروخ DF-41 البالستي العابر للقارات. روسيا صاروخ أفنغارد الاستراتيجي الذي يمكن أن يصيب أي هدف على الكرة الأرضية.
6: سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. رابطة علماء اليمن تشدد على أن الإعداد الجهادي للأمة وشبابها كفيل بلجم كيان العدو الصهيوني الغاصب والقصاص منه. في ظل استمرار نسف المنازل والغارات، حصيلة الإجرام الصهيوني في لبنان ترتفع إلى 30 شهيدا وجريحا. إيران ترفض مزاعم قطر وتطالبها بفتح تحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين المفقودين. في تفاصيل النشرة، أكدت رابطة علماء اليمن أن العدو الصهيوني ما يزال يوغل في الإجرام ويتلذذ بارتكاب المجازر في فلسطين ولبنان من منطلق تعاليمه التلمودية الشيطانية، وأوضحت أن التمادي الصهيوني المستمر في ارتكاب المجازر الوحشية ونسف المباني والمربعات والأحياء السكنية لا يمكن أن يردع أو يحد إلا أن يردع أو يحد إلا بالتحرك الجهادي وحمل الثقافة القرآنية. ولفتت إلى أن الإعداد الجهادي للأمة وشبابها هو الكفيل بلجم الكيان العدواني الغاصب المحتل والقصاص منه وإلحاق الهزيمة به، مؤكدة أن إعداد الأمة للجهاد في سبيل الله كفيل بردع المؤامرات التي يحيكها العدو الصهيوني وراعيه الأمريكي الغربي ضد الأمة العربية والإسلامية. وبيّنت أن التضحيات التي قدمها وما يزال سادة المجاهدين في حزب الله وما هم عليه من جهوزية وإعداد جهادي يستوجب دعما وإسنادا ووقوفا معهم من قبل الشعب اللبناني وكافة الشعوب المسلمة. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات زخما جماهيريا ورسميا واسعا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية والعروض الطلابية، والتي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أكدت على ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة، وأكد المشاركون فيها أهمية إحياء المناسبة الجليلة كمحطة إيمانية وتعبوية وتربوية لترسيخ الهوية الإيمانية والتأسي بالرسول الأعظم، ودعوا إلى الحشد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات. عاود العدو السعودي أمس استهداف منطقة بني صياح والقرى المجاورة في مديرية رازح بمحافظة صعدة بقصف صاروخي، كما استهدف بقصف مدفعي مديرية الظاهر. وفي محافظة تعز أطلق المنافقون الخونة ومرتزقة العدو السعودي عددا من قذائف المدفعية على القرى المأهولة بالسكان في عزلتي الأعروق والأعبوس بمديرية حيفان. واصل العدو الصهيوني اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان بعد يوم دام ارتكب فيه جرائم مروعة بحق المدنيين أسفرت عن ارتقاء 30 شهيدا وجريحا من المدنيين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإجرام الصهيوني المتواصل إلى 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء و19 جريحا نتيجة غارات العدو على بلدات سكنية في جنوب لبنان. وجاءت هذه الجرائم بالتوازي مع سلسلة من الغارات الجوية العدوانية التي شنها العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة داخل لبنان، ليؤكد أنه يستغل الموقف الرسمي اللبناني والدعم الأمريكي والصمت الدولي والأممي لارتكاب المزيد من الجرائم تحت مظلة الاتفاق. يأتي هذا فيما تواصل السلطة اللبنانية انتهاج سياسات الاستسلام والانبطاح التي تشجع العدو الإسرائيلي على مزيد من الإجرام وفق مراقبين للوضع اللبناني. أنباؤنا هذه تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أصيب 33 مدنيا فلسطينيا باعتداءات صهيونية استهدفت منطقة الرأس وبيت عينون شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، فيما اعتقلت قوات العدو 13 فلسطينيا من المنطقة بينهم جريح. إلى ذلك اقتحمت قوات العدو عددا من المناطق في محافظة بيت لحم، فيما اعتدى غاصبون مستوطنون يهود على مواطنين فلسطينيين شمال غرب نابلس، ونفذت قوات العدو عمليات دهم واعتقال طالت 20 مواطنا فلسطينيا من بلدتي سلواد وكفر مالك بمحافظة رام الله. وعلى الصعيد العدواني الصهيوني نفسه ولكن داخل الأراضي السورية المستباحة من قبل هذا العدو، حيث واصلت قواته عمليات التوغل والعربدة. وذكر مركز السجل السوري أن قوات العدو شنت حملة مداهمة وتفتيش في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق البلدة. كما أقامت قوات العدو حاجزا مؤقتا في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت المارة. يأتي ذلك في ظل تصاعد لافت في وتيرة الانتهاكات الصهيونية البرية في المناطق الحدودية، إلى جانب استمرار التوتر في القرى المحاذية للشريط الحدودي وسط غياب إجراءات رادعة لهذا العبث والعربدة الصهيونية وحماية السكان المدنيين في القرى والبلدات الواقعة على طول الخط الفاصل. حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانشغال بمضيق هرمز، داعيا إياه إلى التركيز على أمنه الشخصي. وقال عزيزي إن ترامب قد ينتهي به الأمر مختبئا في شاحنة طعام. وكانت قد كشفت تقارير صحفية أمريكية أن ترامب غادر تركيا الشهر الماضي في عملية أمنية سرية في شاحنة لنقل البضائع بعد تلقي واشنطن معلومات استخباراتية عن تهديد إيراني محتمل يستهدف طائرته. دعا رئيس لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة الحكومة القطرية إلى عدم تضييع الوقت بدلا من إنكار أسر الطيارين الإيرانيين الثلاثة. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن زادة رفض مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قائلا: بدلا من إنكار القضية وعرقلة مسار تقصي الحقائق، ينبغي على حكومة قطر السماح لفريق الخبراء وتقصي الحقائق التابع للقوات الجوية الإيرانية بالتوجه إلى قطر. وأضاف: ينتظر فريق من نخبة الخبراء من القوات الجوية الإيرانية دخول قطر وإجراء تحقيق ميداني منذ عدة أشهر، وذلك بسبب المماطلة المستمرة من جانب المسؤولين القطريين، وبسببها أيضا لم يتم بعد تهيئة الظروف لعودة طيارين البواسل إلى البلاد. وشدد مرة أخرى على دور الصليب الأحمر الدولي في المتابعة الفورية للقضية، محذرا من أن الكويت تتبع نهجا مماثلا في التهرب من الإبلاغ عن مصير 4 إيرانيين أسرى لديها. هذا كان النبأ الأخير. وقبل أن أختم النشرة أذكركم بأبرز عناوينها. رابطة علماء اليمن تشدد على أن الإعداد الجهادي للأمة وشبابها كفيل بلجم كيان العدوان الصهيوني المحتل الغاصب والقصاص منه في ظل استمرار نسف المنازل والغارات. حصيلة الإجرام الصهيوني في لبنان ترتفع إلى 30 شهيدا وجريحا. إيران ترفض مزاعم قطر وتطالبها بفتح تحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين المفقودين. هكذا تنتهي ثانية نشراتنا الإخبارية، استمعتم إليها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل بشركة خاصة قاعدت لي حوالي أكثر من 7 سنين، يأمنوا ويجوا المؤسسة يشتريوا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذين هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.

0: كل الفعاليات تلهج بذكر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبرعاية القائم بأعمال وزير الكهرباء والمياه والريف أقامت الوزارة والجهات التابعة لها حفلا خطابيا وإنشاديا بمناسبة المولد النبوي الشريف. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، تحية من تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبرعاية القائم بأعمال وزير الكهرباء والطاقة والمياه الأستاذ عادل صالح بادر، تحية وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها فعالية المولد النبوي الشريف 1448 هجرية.
2: جانب المظلومين يتأكد هو المسار المحمدي الذي سار عليه الأنصار أولا وتاليا من بدر إلى غزة، والحضور اليمني يتفرد ويتألق من محيط مكة والمدينة، توسعت الخارطة وأصبح الفعل في زمن الأحفاد إلى ما بعد المحيط وفي عقر الرياض ويافا. إنه النبي الأكرم وأنتم شعبه المجاهد. كلمة الترحيب لهذا الحفل ولهذه الفعالية يتفضل بإلقائها الأستاذ أحمد المتوكل وكيل قطاع الكهرباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله في ضيافة الرسول الأعظم سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نحتفل اليوم بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأخرج به الناس من ظلمات الجهل والظلم إلى نور الهداية والإيمان. وإننا ونحن نحيي هذه المناسبة العظيمة لا نستحضر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله باعتبار هذا حدثا تاريخيا فحسب، وإنما نستحضره باعتبارها منهجا في مواجهة التحديات وفي تحمل المسؤولية وفي بناء الإنسان والمجتمع وفي خدمة الناس وإقامة العدل والإحسان. ومن هذا المنطلق فإن ذكرى المولد النبوي تمثل بالنسبة لنا مناسبة للوقوف أمام واقعنا وتقييم ما أنجزناه واستشعار ما تبقى علينا من مسؤولياتنا تجاه شعبنا. أيها الحاضرون الكرام، نؤكد أننا في هذه المرحلة أحوج ما نكون إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية ورفع مستوى التنسيق والجاهزية وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، لأن التحديات التي يواجهها الوطن وفي مقدمتها تداعيات العدوان والحصار وآثارهما على الخدمات الأساسية تتطلب وعياً جماعياً ومسؤولية مشتركة، ولا يمكن مواجهتها بالجهود الفردية أو المتفرقة. وفي ظل ما يتعرض له وطننا من استهداف ومحاولات لإضعاف جبهته الداخلية، فإن الوعي الوطني يمثل خط الدفاع الأول. ولذلك فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى عدم الانجرار وراء الدعوات والمشاريع التي تستهدف تمزيق الصف اليمني أو تحويل أبناء الوطن إلى أدوات في صراعات تخدم أجندات دول العدوان. إن في ذكرى المولد النبوي الشريف نجدد العهد بأن يستمر قطاع الكهرباء والمياه في أداء واجبه، وأن نواصل العمل على إعادة تأهيل ما دمره العدوان وتطوير ما هو قائم ورفع كفاءته بما يواكب احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة القادمة. إننا لا ننظر إلى حجم الأضرار باعتباره قدرا دائما، بل ننظر إليه باعتباره تحديا يجب أن يتحول إلى مشروع وطني لإعادة البناء والتطوير. وفي الختام نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى السيد العلم قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وإلى أعضاء المجلس السياسي الأعلى، وإلى حكومة البناء والتغيير، وإلى أبناء شعبنا اليمني العزيز وللأمة الإسلامية جميعا بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ونمارس في هذه المناسبة إعلان القوات المسلحة فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، والتي نعتبرها حقا مشروعا وردا على الحصار السعودي والعدوان المستمر وتداعياتهما على الشعب اليمني، ودفاعا عن السيادة والمصالح الوطنية وحماية المقدرات والمكتسبات الحيوية. كما ندعو الجميع إلى الاستعداد والحضور الفاعل في الفعالية المركزية الكبرى يوم 12 من ربيع الأول في ميدان 70 وفي جميع الميادين في الجمهورية، وإظهارا بالمستوى الذي يليق بعظمة المولد النبوي الشريف بما يعكس محبتنا للرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وتلاحم شعبنا ووعيه ومسؤوليتنا ومسؤوليته. نسأل الله أن يحفظ اليمن وأهله، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذا الوطن والشعب، وأن يرحم شهداء الوطن ويشفي الجرحى ويكتب لشعبنا الأمن والاستقرار والنصر والفرج، ونرحبكم مرة أخرى في هذه الفعالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النص
1: الإسلام. مرحبا بكم مجددا إذن أيها الإخوة الحضور جميعا. إخواني الأعزاء، نحن أمام تحديات جديدة وكبيرة ومفصلية بكل ما تعنيه الكلمة. المرحلة القادمة هي مرحلة مليئة بالأخطار ومليئة بالتحديات. المرحلة القادمة تتطلب منا وعياً وبصيرة وحكمة وإدراكاً لأهميتها، خاصة أننا أمام مفترق طرق كما يقال. المرحلة التي نمر بها وما وصل إليه بلدنا اليمني العزيز وما يكيده الأعداء أيضاً من مؤامرات وخطط يحيكها ضد شعبنا اليمني العزيز، هي تتطلب منا ما كان وما اختاره السيد القائد لهذه المناسبة العظيمة من شعار عظيم ومبارك وكريم في الآية الكريمة العظيمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اليوم يحيكون المؤامرات والخطط ضد شعبنا اليمني العزيز، ويجهزون التحالفات سواء عبر تلك الاتفاقيات التي يعقدونها، أو عبر تلك التحالفات التي يشكلونها، أو عبر تلك التحشيدات التي يحيكون لها في مختلف محافظاتنا اليمنية المحتلة. نحن أمام تحدي حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة، ولكن أمامنا مسار واضح لمواجهة كل تلك التحديات. أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا تعززت هذه الروحية وخرجنا من هذه الفعالية وهذه المناسبة بترسيخ هذين المبدأين العظيمين، سننتصر عليهم بإذن الله تعالى مهما تكون تحالفاتهم ومهما تكون خططهم ومهما تكون تحركاتهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو شعار مرحلتنا الذي ينبغي أن نتحرك فيه، وسنحاسب أمام الله سبحانه وتعالى فيه. خاصة وقد انشغلت القيادة الحكيمة والرشيدة والعظيمة في مواجهة ومجابهة ذلك العدو، وتركت أمامنا ميدانا واسعا ومفتوحا شعاره هذا الذي تم اختياره لننطلق لنرسخ لنترجم ذلك في واقعنا العملي. وكل إنسان منا والله أنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى في هذا الإطار وفي هذا السياق، وخاصة في واقعنا نحن رحماء بينهم. هل نحن معززين لهذا المبدأ، أم أننا فقط نعقد الفعاليات ونقيم المناسبات ثم نخرج منها دون ترسيخ لأي مبدأ من هذه المبادئ العظيمة والحكيمة والرشيدة التي تتطلبها المرحلة أساساً، ونحن بأمس الحاجة لها، لأن المرحلة مرحلة الغربلة والتمييز. يميز الله الخبيث من الطيب ويتغربل الناس فيكونون صفين فقط: مؤمنين صريحين ومنافقين صريحين. تكشفهم وتفضحهم وترسفهم هذه الآية العظيمة والمباركة.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر إسرائيل.
1: الآن إلى المشاركة الشعرية للشاعر الأستاذ عبد الباري عبيد، يتفضل مصحوبا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أرحب بالحاضرين جميعا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال أريج الشذا فواح ساب بالعبق، أريج الشذا فواح ساب بالعبق، وتتفتح الأزهار من لذة الرحيق بمولد رسول الله ذي نورها انبثك، ومن أجله الباري وضع بيتها العتيق، نبي اصطفاه الله عن كل من خلق، ومن أنبيائه قد أخذ عهده الوثيق، بلغ في كماله والرقي منتهى الألق، إلى موقعه تسعى المعالية ولا تطيق، محمد رسول الله ذي بالهدى نطق، تلعثم لسان الشعر في وصفها الدقيق، طباق السماء والأرض لو صيرت ورق فما بات لكفي في مديحها ولا تليق، عظيم الخلق والخلق من ربه استحق، إشاده في القرآن مضمونها حقيق، نبي عالمي من حوله العالم افترق، نبي عالمي من حوله العالم افترق، وظل اليمانيين والمصطفى فريق، كما كانوا الأنصار حول النبي حلق، الأحفاد ما زالوا على ذلك الطريق، محمد في الجينات قد حبه التصق، وفي كل قطرة دم لازال له بريق، فمن شاف صنعة كل ما يدري والغسك يظن بنيتها من زمرد ومن عقيق، فمن شاف صنعة كل ما يدري والغسك يظن بنيتها من زمرد ومن عقيق، لشدة أضاءتها أصابت دجا أرق، وفي نورها الأخضر سقط ليلها غريق، كأن النبي ساكن بشقها من الشقق ولا زال فيها حي، ولا زال عايش حي في وسطها طليق، قال كأن النبي ساكن بشقها من الشقق ولا زال عايش حر في وسطها طليق. الإعداد هذا العام غير الذي سبق، الإعداد هذا العام فاق الذي سبق، وحجم التفاعل غير في شعبنا العريق، ولا باقي إلا للفضاء نرسل الفرق، ولا باقي إلا للفضاء.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ محمد بن داعس مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. أسعد الله بالخير صباحكم، وكل عام وأنتم بخير، بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
2: وأنتم بألف خير، اللهم صل وسلم على محمد وعلى
1: دوركم اليوم وتدشين هذه الفعالية المركزية.
2: تدشين هذه الفعالية تأتي في إطار ذكرى فعالية أحياء فعالية المولد النبوي، تقوم وزارة الكهرباء والمياه مثل بقية المؤسسات. أولا نحن عندما نحيي هذه الذكرى الغالية على قلوبنا، هي أولا تجسيد الولاء والعهد لرسول الله، بأننا نتأسى برسول الله في أخلاقه في أفعاله في جهاده، كما أنها تأتي هذا الفعالية لترسيخ محبتنا في محبة رسول الله في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، وكذلك هي استجابة لله، استجابة للذي يقول قل بفضل الله وفي ذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نعم سنستجيب لله في فرحنا لإحياء هذه الذكرى، سنرفع ذكرى رسول الله في مقاييسنا وفي فعاليتنا وفي وزاراتنا وفي إدارتنا وفي كل أحياء شوارعنا، سنرفع ذكر رسول الله. رسول الله هو خير البشرية، رسول الله نقدمه نموذجا للعالم كقائد أعظم قائد عرفته البشرية، رسول الله سنتأسى به من منطلق محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، سنطفي على اليمن وعلى حاراتنا رحماء بينهم، سنتراحم بما بيننا، سننظف حاراتنا فرحا بهذه الفعالية. شكرا جزيلا.
1: طبعا ما قبل المولد دائما هناك انتصارات ليس كما بعد المولد.
2: نعم نحن عندما نتحرك في مسألة الجهاد نتأسى برسول الله، رسول الله كان عزيزا وليد لنا العزة، لأن العزة لله ولرسوله، ولا يمكن أن يكون رسول الله ذليلا، ومن كان مع الله ومع رسوله يجب أن يكون في خط العزة في خط الكرامة، وها هو الشعب اليمني خرج إلى ميدان 70 ليعلن العالم أننا لن نرضى أن تستعبدنا السعودية أو أن نكون أذلاء لها، هذه الكرامة وهذه العزة نتأسى بها من رسول الله الذي حوصر في شعب أبي طالب وجوع في شعب أبي طالب، ومع ذلك لم يرضخ للطغاة والجابرة حتى قدم لنا الدين ناصغا نظيفا زلالا. نسأل من الله أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يجعلنا متأسين بالرحمة برسول الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: الإحسان يتميز في هذه المناسبة العظيمة، طبعا أنتم من الرجال المجهولين بجميع كوادركم أهمية الإحسان وما تقدموه أنتم وتوجيهاتكم في خلال هذه المناسبة وعلى مدار الأعوام.
2: بالنسبة لما نقدمه احنا، نحن مؤسسة خدمية، والمؤسسة الخدمية أخي الكريم معناها أن نقدم خدمة المياه ولو بالشكل القليل. تقوم مؤسسة المياه بمضاعفة الضخ في خلال هذه الأيام، نقوم بتصفية خطوط الصرف الصحي، نقوم بإعادة صيانة الأغطية لجميع الأغطية والغرف المناهل ابتهاجا بهذه المناسبة، إحياء لهذه المناسبة. يتفاعل قطاع المياه مع المواطنين في تقديم خدمات المياه، في تنظيف كنوات الصرف الصحي، في إعادة الصيانة، في فتح البلاغات. كل هذه الأعمال وهي مضاعفة، هي أعمال طيلة العام، لكن نضاعف الجهود ونكثف الجهود خلال فعالية ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: رسالتكم لجميع أبناء الشعب اليمني بالاحتشاد إلى يوم المناسبة العظيمة الاحتشاد
2: ندعو كل الشعب اليمني رجالا وشبابا وأطفالا وكبارا للخروج يوم 12 من ربيع الأول إلى ميدان 70 لنرسم لوحة لنقول للعالم أننا أمة متمسكة بقرآنها، أننا أمة متمسكة بدينها، أننا أمة متمسكة بنبيها، وسنرسم أعظم لوحة في العالم ولنقول للعالم الشعب اليمني متمسك بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.

اللهم صل وسلم وبارك على باهي النور وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، هذه النفحات المحمدية، نفحات هذا الربيع المحمدي، أطلت علينا ببشاراتها، تلك ريح يوسف التي وصلتنا ونصرتنا أيضا بفضل الله، تلك المعجزات التي كثيرون ظن أنها قد انتهت بموت رسول الله، ولكن تظل روحه الطاهرة وتظل بشارات كلما هلت علينا ذكرى مولده. وتذكروا ما مر سابقا وكيف كنا بالأمس وكيف صرنا اليوم، لله الحمد والفضل والمنة دوما وأبدا. مستمعينا الأحبة، طبعا ونحن في هذه اللحظات الربيعية المحمدية لا ننسى دائما أن نوجه تلك الدعوة الصادقة من القلب إلى أهلنا وأبنائنا وإخوتنا وأحبتنا في الساحل الغربي، لنؤكد لهم أننا لهم ناصحون، أننا لهم محبون، أننا نريد حقن دمائهم، ونقول دماءكم عليكم حرام، لا يستقيم المنطق. إن من جاء بالأمس إليكم نازحا أصبح اليوم المتحكم في أعمالكم وحياتكم، بل وحتى يوجهكم للموت ليصل إلى كرسي الحكم في صنعاء المحرم عليه وعلى أمثاله من الخونة والعملاء للمشروع الصهيوني والعدو السعودي. نصيحة ثم نصيحة ثم نصيحة، عودوا إلى دياركم، عودوا إلى حضن الوطن، عودوا إلى رشدكم، إلزموا بيوتكم، لا نريد منكم شيء، فقط إلزموا بيوتكم، حافظوا على أرواحكم، فمعركتنا ليست معكم، والقوات المسلحة اليمنية ليست خصما لكم، عدونا وعدوكم واحد، وعلى الرقم 1-7-6 نحن ننتظر لما شاء.

0: كل شبر من اليمن الحبيب الحر شهدنا التحول السندسي والإضاءات الجميلة استبشارا بمقدم ذكرى مولده العظيمة. ويحق لكل إنسان على كل شبر في هذا الوطن الحبيب أن يفرح أن يستبشر، وبذلك فليفرح، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. وطبعا كل منشأة ومؤسسة ومركز حكومي وغير حكومي اليوم يعلن الفرحة والاستبشار بذلك والاحتفاء بمقدمه صلى الله عليه وآله وسلم. منها طبعا وزارة الكهرباء والمياه ومياه الريف التي أقامت الوزارة، وزارة الكهرباء بل قامت فعالية خطابية وثقافية أقامتها المصلحة، مصلحة الأحوال المدنية والسجن المدني، كما فعلت وزارة المياه والطاقة والمياه في الريف. فرع مصلحة الأحوال المدنية في ذمار والسجل المدني أيضا كذلك أسوة بصنعاء، محافظة صنعاء، يقيم احتفالا وتدشينا بهذا الاحتفال بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف للعام 48. كيف هي الصورة ينقلها لنا مراسلنا هناك محمد صالح الكليبي؟
1: اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحيي هذه الفعالية في جميع المكاتب الخدمية والزخم المتواصل بمحافظة ذمار. جميع المديريات تشهد زخما كبيرا فخرا وعظمة لهذه المناسبة العظيمة. نتنقل من مكتب إلى مكتب ومن مديرية إلى أخرى استعدادا للفرحة الكبرى والمناسبة الكبرى. اليوم نحط الرحال بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والتي نظمت فعالية خطابية ثقافية بمناسبة مولد الرسول الأعظم للعام 1448 هجرية. الفعالية التي تخللها عدد من الكلمات المعبرة عن فرحة أبناء اليمن بهذه المناسبة، وكذلك الفقرات الشعرية والإنشادية المعبرة عن الفرحة والابتهاج من قبل أبناء اليمن لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. خلال تواجدنا بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ألقيت كلمة بهذه المناسبة، ألقاها العقيد عبد الكريم صالح البخيتي مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار، حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، إمام المجاهدين النبي الأعظم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير وعافية. في البداية نرفع من خلالكم أطيب التهاني وأصدق الأماني وأعطر التبريكات إلى القيادة الثورية والسياسية وفيما يقدمتهم قائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى كافة شعبنا اليمني المجاهد العظيم، وإلى جميع المسلمين في بقاع الأرض. وكما أرحب بكم أيها الأخوة جميعا كلا باسمه وصفته، ونقول لجميع نزلتم أهلا وحللتم سهلا. أيها الأخوة الحضور، يا ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله،

0: يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خيرا مما يجمعون. صدق الله العظيم. إننا نحتفي بهذه المناسبة العظيمة ونحييها في كل عام، ونظهر بهجتنا وسرورنا من خلال إقامة الفعاليات والندوات والأمسيات. وإنما تأتي هذه التوجيهات لما لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حب وتقديس وتقدير وتعظيم لمقامه الكريم في نفوس اليمنيين وجميع المسلمين، وكل هذا يعكس مدى عمق ارتباطنا بنبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وتجسيدا لهويتنا وحكمتنا اليمنية وأصالتنا الإسلامية. إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف هو تقديرا للنعمة الإلهية ورمزا للأصالة، لأصالة الأمة وهويتها، والتعظيم لرسول الله هو عامل من عوامل العزة والنصر. فيجب أن تكون هذه المناسبة بوابة للطف الإلهي بناء واستمدادا للنصر والتمكين، وذلك من خلال سرد وطرح سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله للأجيال جيلا بعد جيل، والاقتداء والتأسي به لحركته وارتباطه بالقرآن وفي جميع محطات جهاده وغزواته، والانتقال من شعار المحبة إلى واقع التطبيق والعمل لمحبة أولياء الله ومعادات أعداء الله. وكما نشوف في واقعنا اليوم، الواقع المرير الذي تركوا الانتماء لرسول الله، فكيف أصبحوا مرتهنين لأعداء الله لأمريكا وإسرائيل. وكما نلاحظ الآن ونشاهد وأمام، يعني يقول السيد حسين رضوان الله عليه: زمن كشف الحقائق، والآن الحقائق تجلت أمام الواقع. إن أمريكا وإسرائيل دفعت أذنابهم ومرتزقتهم في الإقليم إلى مواجهة ومحاصرة الشعب اليمني بتوجيهات أمريكية صهيونية من أجل الوقوف مع غزة، من أجل أن وقفنا وقفة جادة مع غزة، وقفنا ضد أمريكا وإسرائيل في البحر وعبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. قمنا أمة واحدة مع فلسطين، مع غزة، وهذا أقل واجب يقوم به مع نحن الأمة الإسلامية والعربية المجاهدة. وأيضا نستلهم من رسول الله في جميع محطات جهاده وغزواته، والانتقال من شعار المحبة إلى واقع التطبيق والعمل، ولتكون ولنكون ممن يقولون ويفعلون امتثالا للقرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. وكما أننا في هذه الذكرى العطرة إذ نبارك لقيادتنا الثورية والسياسية ولقواتنا المسلحة ولشعبنا الصامد العظيم لما تقوم به القوات المسلحة من تحقيق للنصر وتوجيه ضربات موجعة للعدو، ضربات استباقية للعدو السعودي والأمريكي وأذنابهم من المرتزقة في البر والبحر والجو، وتفعيل معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وإذ نشد على أيديهم ونطلب منهم المزيد حتى يتحقق لشعبنا الكامل الحرية ورفع الحصار. أيها الأخوة الحضور، نذكركم بالحشد للحضور في اليوم 12 ربيع الأول في وقت المناسبة والمكان المحدد. وفي الأخير أكرر ترحيبي بكم جميعا، سائلا الله عز وجل النصر والثبات والتأييد لكل المجاهدين محور الجهاد والمقاومة، الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الفك أسر المأسورين، والكشف عن المفقودين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا مستمعينا الأكارم، كان معنا العقيد عبد الكريم صالح البخيتي مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في كلمته المعبرة عن المناسبة التي أعياها فرع المصلحة بمحافظة الذمار بحضور جميع الكادر وكذلك قيادات المكتب التنفيذي والمجلس المحلي وكافة القيادات الأمنية والعسكرية. من هذه الفرحة ومن هذه المناسبة العظيمة نلتقيكم إن شاء الله في رسائل متجددة من مناسبة أخرى ومن مرفق آخر ومن حي آخر ومن مديرية أخرى من محافظة الذمار، استعدادا للفعالية الكبرى لبيك يا رسول الله. من محافظة الذمار كلنا فخر واعتزاز لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: يلا فاضل، تزامنا مع احتفالات بالمولد النبوي الشريف دشنت الهيئة العامة للزكاة صرف مشروع العاجزين عن العمل الربع الثاني لعام 2026 لعدد 5079، وكذلك صرف المساعدات، وأقامت بهذه المناسبة فعالية ثقافية أحياء لذكرى المولد النبوي على صاحبه الصلاة، وتم التسليم على آله. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل ماجد زيد من محافظة حجة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء في فترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة صرعاء البرنامج العام. أيها الأعزاء، تزامنا مع احتفالاتنا بذكرى المولد النبوي الشريف، تدشن الهيئة العامة للزكاة الصرف مشروع الصرف للعائزين عن العمل الربع الثاني لعام 2026 ميلادية لعدد 5079 مستفيد بمبلغ 304,740,000. كذلك أيضا صرف 60,500,000 من المساعدات النقدية للربع الثاني لعدد 3,075 مستفيد. أيضا كذلك أقام الفرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة فعالية ثقافية احتفاء وابتهاجا بهذه المناسبة بمناسبة ذكرى مولد الرحمة المرزاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حول هذا الموضوع استضفنا الوالد فضيلة العلامة زايد هادي الملاهي مدير فرع الهيئة العامة للزكاة، حياك الله أستاذ زايد.
2: الله حييكم وعافيكم.
1: سيد الفضل، إذا ما تحدثنا عن هذه المشاريع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. تزامنا مع هذه الذكرى، ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودشن مكتب الهيئة العامة للزكاة سلسلة من مشاريع الإحسان، ومن أهمها مشروع العاجزين عن العمل، والذي يستهدف 5,200 أسرة عاجزة عن العمل بمبلغ 60,000 ريال للربع الثاني من عامنا الحالي. وكذلك مشروع المساعدات النقدية ومشروع العلاجية النقدية ومشروع المساعدات العلاجية عبر المستشفى حياة المستشفى الجمهوري وبقية المستشفيات، وكذلك مساعدة ابن السبيل والمترددين على مكتب الزكاة بالمحافظة. وهذه المشاريع هي أرقام مستمرة شهريا ربعيا تستمر على مدى العام، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل السيد القائد ودماء الشهداء وثبات المرابطين.
1: سيدي الفاضل، أبرز يعني ما يميز هذه المشاريع خاصة في مولد الرحمة المهدى، وهذا المولد لا يأتي إلا بانتصارات بصورة مستمرة.
2: أبرز المشاريع هو مشروع العاجزين عن العمل، والذي يستهدف أفقر شريحة المجتمع عاجزة عن الحصول على قوت يومها وعاجزة عن من يحيلها، أرامل وكبار سن ومرضى مرض مزمن، أطفالهم قصر ولا يوجد في أولادهم من عمره فوق 18 يستطيع الكسب للعيش لأسرته الكريمة.
1: الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وسن وجعل الزكاة لتكريم وحفظ ما وجه الإنسان، صحيح سيد فاضل؟
2: الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعل الزكاة زكاء للمال والبدن.

الكرام، على مدار 3 ساعات ونصف الساعة أثيرية كنا مع حضراتكم أعدادا وتقديما شرفنا بذلك أمل إبراهيم وسمح القوم، كذلك من الإشراف على الفترة طاهر الحرزي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. هي لكم التحية من الإدارة العامة للأخبار صيما إبراهيم وعبد الله شرغة، من النظم والمعلومات هشام العيزري، من الصيانة حماد البيلي، لكم التحية من المكتبات والتنسيق نجم الدين الوريث، ولا ننسى طبعا من التنفيذ على الهواء أمين السنحاني، تحية اليمن من صنعاء أدارتها لكم أثيريا إخراجا جميلا الورافي.

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات سخما جماهيريا ورسميا واسعا أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية والعروض الطلابية، والتي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكدت على ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان بعد يوم دام ارتكب فيه جرائم مروعة بحق المدنيين أسفرت عن ارتقاء 30 شهيدا وجريحا من المدنيين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإجرام الصهيوني المتواصل إلى 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء و19 جريحا نتيجة غارات العدو على بلدات سكنية في جنوب لبنان. أصيب 33 مدنيا فلسطينيا باعتداءات صهيونية استهدفت منطقتي الراس وبيت عينون شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوة العدو 13 مواطنا من المنطقة بينهم جريح. إلى ذلك اقتحمت قوة العدو عددا من المناطق في محافظة بيت لحم، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على مواطنين فلسطينيين شمال غرب نابلس. واصلت قوات العدو الإسرائيلي عمليات التوغل والعربدة داخل الأراضي السورية. وذكر مركز سجل السوري أن قوات العدو شنت حملة مداهمة وتفتيش في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق البلدة. حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانشغال بمضيق هرمز داعيا إياه إلى التركيز على أمنه الشخصي. وقال إن ترامب قد ينتهي به الأمر مختبئا في شاحنات طعام. النبأ الأخير. دعا رئيس لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة الحكومة القطرية إلى عدم تضييع الوقت بدلا من إنكار أسر الطيارين الإيرانيين الثلاثة. وذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن زادة رفض مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قائلا بدلا من إنكار القضية وعرقلة مسار تقصي الحقائق ينبغي على الحكومة القطرية السماح لفريق الخبراء وتقصي الحقائق التابعة للقوات الجوية الإيرانية بالتوجه إلى قطر. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: قمامة الجيران الطيبين.
6: مالها؟
5: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: لا، وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله، مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن ما فعله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة بعد هجرته في الفترة المباشرة لوصوله إلى المدينة من عمل في الجوانب الاقتصادية وتحرير المدينة وتحرير الأمة الإسلامية وتأسيس الحرية الاقتصادية، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مارس أشياء وقام بأشياء مهمة جدا لتحرير المجتمع الإسلامي والمجتمع المدني من سيطرة اليهود، وليقف على قدميه اقتصاديا معتمدا على الله وعلى نفسه. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله حينما نتأمل الضوابط والقواعد الاقتصادية التي تعامل بها ورب المجتمع المسلم لكي يتعامل بها يتحقق من خلالها الأمن الاقتصادي، هناك قواعد مهمة رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، على رأسها قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نجد أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رسخ هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شق الله عليه، هذه قاعدة اقتصادية شرعية إيمانية إسلامية رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليتحقق من خلالها سلوك اقتصادي مستقيم موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. لأنه مثلا كان هناك أكل لأموال الناس بالربا مثل ما هو شرع اليهود، كان هناك أكل لأموال الناس بالباطل، وكل هذه الأشياء يحرمها الإسلام. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما يقول هكذا ويرسخ هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه يلغي كل المعاملات المخلة بالإسلام والمخالفة لمبادئ الإسلام، مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنها محرمة يجب منعها، وأن على المسلم أن يتعامل مع أخيه المسلم على أساس هذه القاعدة، لا يضرك ولا تضره، بحيث ينتفع الطرفان ولا يتضرر أي طرف. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله هنا حارب أشياء كثيرة. أيضا هناك قواعد أخرى، مثلا الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله رسخ قاعدة إتقان العمل، هذه من أسس العمل الصالح، أن العمل الصالح والموافق لشرع الله هو الذي يكون بنية صادقة، وهو أيضا المتقن، لأن الإسلام يقوم على الإتقان. مثلا نجد في هذا الزمن أن هناك دول تحافظ على إتقان وجودة المنتجات الخاصة بها بدون أي أن يكون هناك مثلا اهتمام كبير بالأمانة والإخلاص والعلاقة بالله. دول بعضها دول بوذية، دول ملحدة، دول لا تقوم على شرع ولا على هدى إلهي، إنما لكي تكسب الأرباح ولكي يكون هناك اهتمام بمنتجاتها لكي تتغلب على المنافسين في السوق. الإسلام يأتي لنا بإتقان العمل كمبدأ إيماني ترضي الله سبحانه وتعالى به، باعتبار أنك حينما تتقن العمل فأنت تنسجم مع القرآن، تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا بعد ذلك تنجح في الدنيا لتكسب ثقة الناس. الرسول رسخ هذه القاعدة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن عندما يحث الرسول على الإتقان فهو يوفر الجهد والوقت والتكاليف ويراعي الجودة النوعية والكمية، بمعنى أنه يضع أساس من أسس النجاح في كل جوانب العمل، سواء كان زراعي أو تجاري أو صناعي أو أي جانب من جوانب العمل لابد أن يتوفر فيه الإتقان لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، وأيضا من أجل الآخرين، من أجل الناس، لأن عدم إتقان العمل فيه غش للناس وفيه إضرار بالناس. أيضا رسخ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في العمل الاقتصادي قاعدة تقوم على التسامح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال: رحم الله عبدا سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. إذن ها هنا يتحدث عن هذه القضية، البيع والشراء والدين، عندما يكون هناك سلفة من شخص لشخص يكون هناك السماحة، فيكون هناك الغلظة التي عرف بها اليهود، والشدة والاستغلال الذي عرف به اليهود في البيع وفي الشراء وفي الدين. اليهود استغلاليون، يستغلون حاجة الطرف الآخر. الإسلام لا يقوم على الاستغلال، بل يقوم على المنفعة، على الإحسان، على الاهتمام بأمر الآخرين. حث الرسول أيضا على الصدق في التجارة، وبيان أن هناك بركة في الصدق. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن هنا يرسخ الرسول صلى الله عليه وآله قاعدة تجارية مهمة في قضية كيف يجب أن يكون هناك صدق في البيع والشراء، وأن الكذب والكتم لعيوب السلعة يمحق البركة. هذه عبارة عن قواعد تربوية رسخ الرسول صلى الله عليه وعلى آله لدى الناس، مبادئ، قيم، أخلاق يقوموا أو يسيروا عليها، لكن أيضا لا يخلو الأمر من أن تكون هناك.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما أعظم هذه الأيام ما نعيشها في يمن الإيمان بالارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الاحتفال بذكرى ميلاده، ذلك اليوم العظيم الذي ولد فيه الهدى، الاقتداء به، التأسي به، إعادة ذكر ما دثر من ثقافات سليمة واستعيض بها بثقافات مغلوطة، ربط أبناءنا وأنفسنا وأزواجنا بهذا الرسول العظيم بتحركه، بفكره، بأعماله، برؤاه، بتوجهاته. سنتكلم في هذه الجزئية على ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرؤية العظيمة، ورفعنا لك ذكرك، بعظمة الله، بجلال الله، بقدسية الله، بعزة الله، بملك الله، بكل شيء عظيم يمكن لنا أن نتحدث به عن الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن مخلوق خلقه بأنه رفع له ذكره، ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك يا محمد ذكرك. فكيف رفع الله ذكره؟ ولماذا رفع الله ذكره؟ وماذا نستفيد من هذا الجانب؟ رفع الله ذكره سبحانه وتعالى ليس فقط منذ أن ولد، أو منذ أن بعث، أو منذ أن جاهد أو تحرك، لا، رفع الله ذكره منذ أن خلق السماوات والأرض، واستخلف الله آدم على هذه الأرض، ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند كل نبي، ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجاءوا يبشرون به، وبل أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤمنوا به، أمرهم أن يؤمنوا به، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه في في في في آيات عظيمة وتحدث بها. قال الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب متحدثا عن نبي الله سبحانه وتعالى عند الأنبياء وعند كل نبي: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا يا الله، أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي أن الله سبحانه وتعالى عاهد كل نبي على أن يؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أهم أول من أطلقوا الشهادتين هؤلاء الأنبياء، لتؤمنن به ولتنصرنه، بل أنهم عاهدوا الله أن يكونوا جنودا تحت إمرته. رفع ذكره من قبل، وكل نبي يتساءل من هذا العظيم الذي في هذه المنزلة أوصله الله إلى هذا الحد لأن يأمرني بعد أن آتاني الكتاب والحكمة وجعلني في هذا المكان العظيم، ثم بعد ذلك يجعلني أن أقر وأخذ على ذلك إصر، فأقررنا فشهد الله معهم. من هذا الرجل؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تخيل، يصل النبي إلى مرحلة أنه يوسم بالفسق والانحراف إذا خالف هذا الرسول الأمي العظيم. رفع الله ذكره عند الأنبياء جميعا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قبل أن يبعث بمئات وآلاف السنين، كما هو معروف متى بعث رسول الله من بعد هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. رفع الله ذكره في زمنه، كان ذلك الرجل حتى قبل أن يبعث، وكانت جميعا حتى أعدائه، حتى أولئك الذين قلوبهم شديدة ولم يتأثروا بالقرآن الكريم، كانت قلوب كفار قريش لم تتأثر بالقرآن رغم أن القرآن لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك سموه الصادق الأمين، احترموه، وقروه، أنزلوه في منزلة عظيمة، وبجلوه، وكل شيء من تلك الصفات العظيمة. رفع ذكره قبل البعثة، رفع ذكره أيضا في الكتب السماوية، فكان كثير من علماء وأحبار اليهود والنصارى الذين هم معتدلون يعرفون أن هذا هو النبي، لذلك قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. رفع الله ذكره عندما بعث وتحرك في المكة ثم في المدينة وجاهد وتحدثت عليه العرب والعجم الفرس والروم في كل مكان بأنه رجل عظيم لم يجد عليه أي ثقرة يمكن لهم أن يدخلوا فيها لكي يستنقصوا من مكانته أو يستنقصوا من قيمته أو ينقصونه، حتى تلك التي طرحت بأنه ساحر، بأنه مجنون، الله سبحانه وتعالى برأه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعمة، هذه نعمة. رفع الله ذكره فيما بعد ذلك عبر التاريخ وصولا إلى يومنا هذا، ونحن اليوم في يمن الإيمان نحتفل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأسلوب المتناسب مع عصرنا هذا وزمننا هذا، زمن التطور والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وغيرها والإنترنت وغيرها، بهذه الفعاليات العظيمة التي تزين جميع أنحاء اليمن في قلوبنا وفي شوارعنا وفي بيوتنا وفي ألسنتنا. رفع الله ذكره في كل هذه الأماكن وفي كل هذه الجهات. رفع الله ذكره نحن عبر من رفع الله ذكره؟ عبر البشر، عبرنا نحن في زمننا هذا. رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر أهل اليمن من خلال اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصدينا لتحالف عدوان اليوم 9 سنوات لا نمتلك شيئا، لا مالا ولا سلاحا ولا نمتلك شيئا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نصرنا لأننا ارتبطنا برسول الله، ودائما نعيد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى قدوتنا رسول الله. فرفع ذكره، يتساءل العالم: كيف استطعتم أن تصمدوا 9 أعوام أمام هذا العدوان؟ فنقول لهم: هو الله، وهو اقتداء برسول الله. من رسول الله؟ محمد. يبدأ يبحث عنه، رفع ذكره. رفع الله ذكره أيضا بتحركنا مع فلسطين، مع غزة، وتصدينا لأمريكا بذاتها، بل وأننا نسعى دائما ونطالب أمريكا بأن تكون هي التي تواجهنا مباشرة بعيدا عن أدواتها في المنطقة. رفع الله ذكره. رفع الله ذكره بهذه الأعمال هذه الفترة، وبهذه الألوان الخضراء في الليل وفي النهار، وبهذه الاحتفالات، وبهذه الحشود الجماهيرية، وبهذه البشائر على وجوه الأطفال والنساء والرجال والشعب اليمني كاملا. رفع ذكره بصفات عظيمة، بارتباطنا بأخلاقنا واقتدائنا يرفع ذكره. لا يرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال داعش وبأعمال السعودية والإمارات وبتخاذلهم عن نصرة فلسطين وغزة. هؤلاء عندما يقولون نحن ارتبطنا برسول الله، هذا لا يرفع الذكر بل يهبط من الذكر، لأن الناس يستنقصون هذه الأعمال ويستنقصون هذه القيادات ثم بعد ذلك يربطونها برسول الله، فأين الرفعة وأين العظمة التي سترفع بها؟ لا، رفعة ذكر رسول الله بنا بارتباطنا به، بجهادنا، بتأسينا به، بتحركنا كما تحرك، باقتدائنا بصفاته، بأخلاقه، بعظمته. ورفعنا لك ذكرك يا محمد، سيهيئ الله لك في كل زمان وفي كل مكان من يحمل هذه المسؤولية في ورفعنا لك ذكرك بالأعمال وبالأخلاق وبالاقتداء وبالجهاد وبالعظمة وبترجمة القرآن الكريم كاملا الذي أنزل إليك وأنزل عليك ترجمة عملية في واقع المجتمع، ورفعنا لك ذكرك. هؤلاء أهل اليمن، فبشراكم يا أهل اليمن أن أنتم من اختاركم الله في هذا الزمن وفي هذا العصر ليرفع الله ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة بأيديكم، بأعمالكم، باقتدائكم. نسأل الله أن يجعلنا عند هذا المستوى وأن يتقبل أعمالنا وأن يثبتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم الذي أوتي الملك والعز من ربه بالقرآن الحكيم، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إذن فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وتؤكد أنه حق وأنه منزل كما أنزلت الكتب من قبله، ثم تتوالى الآيات عن القرآن لتفيد أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وتوضح موقف الناس من ذلك. فمنهم الذين في قلوبهم زيغ المتبعون ما تشابه منه، ومنهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتستمر الآيات زاخرة بمزيد من العلم والهدى للناس حتى تصل إلى القضية الأساسية والنتيجة الهامة، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي الشهادة التي أرسل بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب. ولنلاحظ في هذه الآية اقتران أولي العلم بالله وملائكته، وهو مقام عظيم يرفعهم الله إليه، فالعلماء هم الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الذين يؤمنون به ويسلمون له. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس أجمعين، ولهذا فإن هذه الشهادة تتلى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو العلم اليقين الذي جاء به القرآن إلى الرسول ومن اتبعه، فليلتزموا به وليتمسكوا، وحذار من الخلاف فيه بعد هذا العلم، فإنما هو بغي وكفر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب كما يوضحه الله بعد ذلك مباشرة فيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن هنا تتوالى الآيات في إيضاح موقف أهل الكتاب وبالذات اليهود من القرآن ومن العلم الذي جاء به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إنهم مع الإعراض عن الحق يفترون على الله غير الحق ويغترون بهذا الافتراء، مع أنهم يعلمون أنه افتراء، فيرد عليهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ عند ذلك سيتضح كذبهم وافتراؤهم، ويتضح كذبهم بأنهم مختصون بهذا الاختصاص عند الله، فلا اختصاص لهم ولا امتياز، ولكن افتراءهم غرهم فأرداهم. إذن فلا علم لديهم كما يدعون إلا الافتراء، وما إعراضهم عن القرآن والعلم الذي جاء به إلا حسد لمحمد على ما أتي من العلم. ولهذا فإن الله يلقن رسوله أن يرد عليهم بالآيات التي نقبس منها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن فما المراد بالعلم؟ فما المراد بالملك في هذه الآيات؟ من خلال العرض الذي عرضناه نكون على بصيرة أن المراد بالملك هو العلم، فالله هو مالك العلم وهو المختص به، أليس هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يؤتي ملكه من يشاء أي علمه. إذن فقد شاء الله أن يؤتي محمدا ومن اتبعه هذا الملك، وأن يعزهم بما أوحى إليه وأنزل، وبما آتاه من القرآن الذي جاء بالعلم. ومن أوتي العلم فقد نال العز والفلاح، ومن جهل فقد هلك. وكما شاء الله ذلك لمحمد ومن اتبعه، فإنه شاء بعلمه وقدرته أن ينزع الملك أي العلم من اليهود، ويدعهم في جهلهم وافتراءاتهم يعمهون، وفي ذلهم يغرقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الذي شاءه الله لليهود وقضى به عليهم بحسب علمه وقدرته، فقد علم أنه لا خير فيهم، وأن حسدهم لمحمد أعماهم فهم لا يهتدون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا فإن الله يفعل ما يشاء بحسب علمه وقدرته، فقد آتى محمدا الخير كل الخير ونزعه عن اليهود. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى الآية الثانية، وهي: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومنها نفهم أن الله يؤكد لمحمد ومن اتبعه أنه لا يضركم كيد اليهود، ولا يصدكم عن الحق باطلهم، ولا يحزنكم إعراضهم، فالتزاحم والتضاد شأن الحياة والخليقة. أليس الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهذا التعاقب والتزاحم هو حال بقية المخلوقات، وهكذا هو حال الناس. فلا بد من تزاحم الخير والشر والهدى والضلال، ولا بد من تضاد الحق والباطل تماما كالنور والظلام والموت والحياة. وهذه حكمة من الله، وهكذا شاء. فلولا الظلام لما حسن النور، ولولا الباطل لما ظهر الحق والمحقون، ولولا المفسدون ما كان للمصلحين من دور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هكذا أراد الله، وهكذا هي حكمته، ليدافع أهل الإيمان عن إيمانهم وليتمسكوا به. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فاستقم يا محمد كما أمرت، ومن تاب معك فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحزنكم دعوى اليهود أنكم أمة أمية جاهلة ترزح تحت أثقال الشرك والضلال ولا علم لها، فإن الله يخرج الحي من الميت، وها هو قد أخرجكم أحياء وجعل لكم نورا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه لا ينفع اليهود دعواهم بأنهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العلم، فإن أولئك أحياء بالعلم وهؤلاء أموات بالجهل والافتراء، ولا غرو، فإن الله يخرج الميت من الحي، ولهذا فإن هؤلاء لا يهتدون سبيلا، وما يزيدهم ما أوتيت يا محمد من العلم إلا كفرا وبغيا، أفأنت تسمع الموتى؟ إذن فإن الله بحسب علمه قد رزق كل فريق بما يستحقه وبما هو أهله، ولهذا تختم الآية الثانية بقوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. ولقد عرفنا أنه تعالى قد شاء بقدرته وعلمه أن يرزق محمدا ومن تاب معه ملكا عظيما وهو العلم بما أوحى وبما أنزل، وأحياهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس، ومن أوتي هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما شاء الله أن يكون رزق اليهود الجهل والبغي والذلة وجعلهم أمواتا في الظلمات، ذلك أنهم يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله، وشتان ما بين الرزقين وما بين الفريقين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتميز كل فريق بما رزق ليميز الله الخبيث من الطيب، وإلا اختلطت الأمور وكانت في الأرض فتنة وفساد كبير. ولهذا يحذرنا الله من اتخاذ اليهود أولياء عقب الآية هذه مباشرة، وتتوالى الآيات توضح مزيدا من مكر اليهود وكفرهم وعنادهم وجهلهم، ليزداد المؤمنون تمسكا بما أوتوا من العلم ولا يتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل هناك من يعقل؟ اللهم اجعلنا ممن فهم آياتك واستبصر وكان ممن يعقلون، والسلام عليكم.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام، نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: الحلقة 29.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني يا أخي،

بقائه في صنعاء العديد من الوفود المؤيدة والمبايعة له من جميع بلدان اليمن. وكان رغم تعبه وإرهاقه يشعر بالسعادة، لا لتحقيق أمور شخصية تختص بذاته، فليس هذا هدفه وبغيته، بل لما تحقق لأهل اليمن من تنظيم حياتهم وإحياء إيمانهم وحكمتهم وإقامة الحق والعدل والأمن والاستقرار والعمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أمور الدنيا والدين. وبقي الإمام لا يألو جهدا في حرب القرامطة حتى أضعف شوكتهم، فآمن ابن كيالة ومن معه أنهم قادرون على حرب القرامطة دون الإمام، وتغلبت عليه دوافع التسلط وشهوة السلطة، فتوجه بجيش يريد دخول صنعاء، فأرسل الإمام الهادي عليه السلام في طلب ولده محمد من دمار، وعاد معا إلى صعدة مطلع العام 294 هجرية.

0: السلام على محمد بن سعيد اليرسمي.
1: وعليك السلام ورحمة الله يا مولاي عبد الله.
0: رأيتك منشغلا فلم أرد أن أزعجك حتى تفرغ مما في يدك، ودفعني الفضول لأسألك عن الذي كنت تكتب.
1: من بعد صلاة العصر حاولت أن أكتب شيئا من الجوانب العظيمة في شخصية الإمام الهادي سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه وما أكثرها.
1: ففضلا عما حققه لأهل اليمن من تنظيم حياتهم وإحياء إيمانهم وإقامة الحق والعدل فيهم،
0: إني في شوق لسماع جوانب عن شخصية الإمام من منظور صاحبه، فهيا أخبرني ماذا كتبت.
1: حسنا، سأقرأ لك بعضا منها. لقد كان الإمام يدور في الأسواق والسكك ونحن معه، فإذا رأى جدارا مائلا أمر أهله بإصلاحه، أو طريقا وعثا أمر بتنقيته، أو خلفا مظلما أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل للمار والسالك إلى المساجد.
0: وهل كتبت ماذا كان يفعل حين يزور الأسواق؟
1: نعم، لقد كان يقف على كل أهل بضاعة فيأمرهم أن لا يغشوا بضائعهم، ويأمرهم بتنقيتها من الغش وتفصيل ما يبيعون. فقال له بعضهم ذات مرة: أليس التسعير حراما؟
0: فبماذا أجاب؟
1: قال: أوليس الغش حراما وظلما كذلك؟
0: بلى، حرام وظلم.
1: كان هذا هو جوابهم على سؤال الإمام.
0: فماذا حدثهم؟
1: لقد قال لهم: فإنما نهي عن التسعير على أهل التقى وأهل العفة، فإذا ظهر الظلم في البيع وجب على أولياء الله سبحانه أن ينهوا عن الفساد كله، ويرد الحق في مواضعه، ويزيح الباطل عن مكانه، ويأخذ على يد الظالم
2: على
1: عن ظلمه.
2: عبد الله بن الحسين وأخي محمد بن سعيد اليرسمي صاحب الإمام.
0: وعليك السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
0: مرحبا بمحمد بن سليمان الكوفي صاحب الإمام أيضا.
2: أعذراني إن كنت قاطعت حديثكما.
0: أهلا بك، لقد كان اليرسمي يقرأ لي بعضا مما كتبه عن شخصية الإمام.
2: دعني أقرأ عنك يا يرسمي إن كان خطك يقرأ.
1: أعترف أني لا أجاريك خطا يا كوفي، لكني أفوقك في تدوين سيرة الإمام. ها، خذ وأسمعنا إن كنت تجيد القراءة كما تجيد المزاح.
0: يا لكما من ثنائي جميل.
2: ها اسمع: وكان الإمام لا يأكل طعاما حتى يطعم المساكين منه، ثم يأكله بعد ذلك. وقد رأينا الإمام يفت الطعام للأيتام بيده.
3: إنه يتعمد الخطأ.
2: وقد رأينا الإمام يفت الطعام للأيتام بيده ويثرده بالسمن، ثم يقول: أدخلوهم. ثم ينظر فمن

0: كان منهم ضيف معذرة ضعيف ضعيف المأكل قال هذا مغبون هذا مغبون فيأكل مع المساكين ثم يعزل له.
1: لا لا لا لا لا سلام الله علي.
0: اعذراني إن لم أتقن القراءة، فعلى قدر إتقاني الخط كانت قراءتي.
2: أتحكم على خطي يا مولاي عبد الله حتى يكف الكوفي عن استهانته بخطي؟
1: هات هات ناولني وسأقرأ. كما كان الإمام يأمر بالكسوة للأيتام والمساكين في كل وقت تخاط فيه الثياب أو تشترى للرجال والصبيان والنساء، وكان يأمر في الشتاء من يتولى شراء الصوف ويقول إن لكل وقت كسوة ولكل زمان لباسا، وإن رأى امرأة أمرها بالحجاب، فإن كانت من القواعد أمرها بالسترة.
2: أرأيت كيف تكون القراءة الصحيحة يا كوفي؟
0: أقر إذن أن خطك يقرأ ويفهم.
2: أتسمع يا مولاي؟
1: بل هو جميل، ولهذا سأواصل القراءة.
0: ونحن مصغيان.
1: وكان يقف على السجن ثم يدخله ويأمر بتنقيته، ويأمر من كان فيه قارئا أن يعلم من كان فيه لا يقرأ، ويسألهم عن قصصهم وفيما حبسوا. فمن كان محبوسا في دين نظر في جدته وإفلاسه، ومن كان مذنبا تفقد جرمه وأمره، ويفحص أحوالهم ثم يرجع وقد أمر ونهى في جميع أمورهم.
0: سلام الله على الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين.
2: سلام الله عليه، لا يفتر عن مواعظه وتنبيهه للقلوب، وعن صدقاته وعيادته للمرضى.
1: أسأل الله أن يكتب أجر الإمام على عظيم جهاده وكثرة ما تلقى من سهام وحراب، فقد أمسى منهكا مرهقا، وإني لأسأل الله تعالى له استعادة قوته.

وما إن استقر الإمام الهادي في صعده حتى نهض مرتين إلى نجران بدعوة من واليه محمد بن عبيد الله الذي كان يطلب النجدة، فأقام بها يتبع القرامطة ويقلم أظفار المفسدين من بني الحارث وبني عبد المدان واليامين في تلك الديار. وبعد صلاح البلاد وزوال دواعي الشرور والفساد عاد إلى صعدة في المرة الثانية نهاية العام 295 للهجرة، وقد أخذ العهود والمواثيق من بني عبد المدان على السمع والطاعة لعامله على نجران محمد بن عبيد الله. وما إن وصل الإمام صعده حتى تناسى بنو عبد المدان كل عهد واستخفوا بكل ميثاق، فحزبوا الحوازب وتمالؤوا على ابن عبيد الله الذي لقي الله شهيدا هو وأصحابه، وارتكب المجرمون بحق النساء والأطفال أشنع الجرائم. وعندما علم الإمام الهادي بما حدث اشتد عليه الأمر وضاقت به الدنيا ونزل به المرض واشتد، ورغم مرضه خرج إلى نجران في قوم من خولان وأرسل الصواريخ في همدان يجمع في بطونها حتى وصل إلى منطقة الحصن في نجران ليلقى علي بن محمد بن عبيد الله معزيا له ومباركا في استشهاد والده.

0: هذا مولاي علي بن محمد قد عاد مصطحبا الإمام الهادي إلى الحق. أيها الحراس افتحوا بوابة الحصن.
1: أهلا بالإمام.
2: يا مرحبا بك يا إمام،
3: لقد شرفت نجران وقراها وهذا الحصن بمقدمه.
0: يبدو الإمام متعبا، بالكاد استطاع أن ينزل من على صهوة جواده.
4: ما أعظم وفائك وتضحياتك يا ابن رسول الله.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
1: هل يسمح للإمام الهادي بالحديث؟
0: تفضل أيها المجاهد بن المجاهد علي بن محمد بن عبيد الله.
1: أرى والرأي لك يا مولاي أنه آن الأوان لتستريح نظرا لما تعانيه من مرضك، ونحن سنتولى قتال الأعداء.
0: إن المحنة لا يطيقها ولا يقوم من الناس لها إلا ذوو الاصطبار من عباد الله الصالحين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: كيف سيقاتله؟
3: لقد اشتد به المرض،
4: الأفضل ألا نقاتل.
5: لقد سئمنا القتال.
1: إلزموا الهدوء ولا ترفعوا أصواتكم في حضرة الإمام.
6: الحق يا إمام، أني وباقي فرسان الحصن أجمعنا رأينا على أن تعود إلى صعدة بعد أن لمسنا شدة عيائك خلال هذين اليومين.
0: لقد أمر سبحانه نبيه والمؤمنين بالصبر، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وإني إن شاء الله لمن الصابرين، وستتحسن حالتي بإذنه تعالى.
7: لكن لقد علمنا أن جمعا من همدان متجهون إلينا تلبية لصواريخك يا إمام، وسيكون فيهم المدد والعون، أفلا تكتفي بما قدمته من جهاد عظيم وجهد جهيد؟
0: يا أخي، إن الله تعالى يأمرنا بالصبر ويحضنا عليه في كل أمر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
8: ولكن لا طاقة لنا بمواجهة جيش بني الحارث.
0: بلى، إن تصبروا وتتقوا. لقد نهى الله تعالى من يطيق ويحتمل عن الوهن والعجز، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
9: فما رأيك يا إمام لو أرسلنا إليهم داعين بالمسالمة؟
0: إن الله تعالى يأمرنا بعدم ذلك في قوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
10: جيش بني الحارث قادم نحو الحصن أيها المؤمنون، جيش بني الحارث قادم نحو الحصن أيها المؤمنون.
0: من كان لله مريدا صبر عند المحنة، ومن كان عنه بعيدا هلع، وعند النوازل جزع، وإنما يكون ذلك على قدر اليقين والتسليم لله من المؤمنين.
1: فماذا نفعل يا إمام؟
0: ليكن الفرسان جاهزين للمعركة بعد صلاة الفجر.
1: سمعا وطاعة يا مولاي.
11: ومع طلوع الفجر خرج فرسان الإمام الهادي عليه السلام لقتال بني الحارث، فما لبثوا إلا ساعة من الزمن حتى تراجعوا وولوا مدبرين يتسابقون في دخول الحصن. فاقتطع بنو الحارث رجلا من أتباع الإمام الهادي عليه السلام يسمى يوسف بن أبي حرب العنسي فقتلوه. فخرج الإمام الهادي عليه السلام إلى فرسانه وهو شديد العلة، فجعل ينظر إليهم في حسرة وألم قائلا:
0: حين تخلفت عنكم ساعة واحدة وجد العدو فيكم مدخلا، ولم تعطفوا على أخيكم حين جرح معكم فتستنقذوه من يد العدو. لو كنتم على حقيقة ما فعلتم هذا الفعل، ولكن لقد فسدت قلوبكم ولن تروا من بعدي إماما تقاتلون معه حين من الدهر. هذه ثمرة فساد النيات وإظهار الملالة للجهاد وضعف اليقين. هذا فعل من يأمن الله تعالى في توليه الأدبار بغير عذر ولا إبلاء في العدو.
7: قد وقع علينا الذنب بما فعلنا،
6: فاقبل منا تجديد البيعة،
7: ولك علينا أن نصحح التوبة.
0: اعلموا أنه ما نكس قوم على أعقابهم إلا بمعصية فيهم.
11: ولما رأى الإمام الهادي عليه السلام تخاذل الناس وكثرة خيانتهم وقلة وفائهم وتضافر أهل الباطل، وعلم أنه لا يقوى على قتالهم، رتب طريقة للخروج من تلك البلاد الظالم أهلها الذين ما عرفوا إلا بالحرب لله ولرسوله وأهل بيت رسوله. فخرج عائدا إلى صعدة بمن بقي معه من أهله وولده وولد محمد بن عبيد الله، وهو يشكو إلى الله كثرة عدوه وقلة ناصره وضعف جانبه. فلما استقر في صعدة التي كانت منارة بنور الله اشتد به المرض، فيما كانت ترزخ صنعاء 3 سنوات تحت حكم القرامطة الذين عاثوا فيها الفساد بعد أن طردوا منها آل يعفر وابن كيالة الذي خان الإمام. وفي سنة 297 هجرية أمر الإمام الناس بالجهاد ورغبهم فيه، وندب لهم علي بن محمد بن عبيد الله في جماعة إلى صنعاء، وكتب إلى الدعام أن يخرج معه ففعل، وسارا حتى دخل صنعاء وطرد عامل القرمطي وأصحابه وهزموهم شر هزيمة، واستقر علي بن محمد بها. ثم أخرج إليهم الإمام الهادي عليه السلام ولده محمدا في جموع من خولان وهمدان، فطهر البلاد المجاورة لصنعاء، وأخرج القرامطة من حراز ومقرأ الاسم القديم لمغرب عنس من ذمار، وألهان الجبل في آنس، ثم تتبع دعاة القرامطة فقتل منهم جماعة وألف بين العشائر وأصلح بعض ما أفسده القرامطة. فأرسل الإمام الهادي عليه السلام إلى ابنه يأمره بالعودة هو وعلي بن محمد إلى صعدة.
2: سلام الله عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام يا ولدي الحبيب محمد، حمدا لله على سلامة الوصول من صنعاء.
2: سلمك الله يا إمام، وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وعافية.
0: بني محمد، أين علي بن محمد؟
2: من علي؟
11: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

0: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات سخما جماهيريا ورسميا واسعا أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية والعروض الطلابية، والتي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكدت على ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان بعد يوم دام ارتكب فيه جرائم مروعة بحق المدنيين، أسفرت عن ارتقاء 30 شهيدا وجريحا من المدنيين. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإجرام الصهيوني المتواصل إلى 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء و19 جريحا نتيجة غارات العدو على بلدات سكنية في جنوب لبنان. أصيب 33 مدنيا فلسطينيا باعتداءات صهيونية استهدفت منطقتي الراس وبيت عينون شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوة العدو 13 مواطنا من المنطقة بينهم جريح. إلى ذلك اقتحمت قوة العدو عددا من المناطق في محافظة بيت لحم، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على مواطنين فلسطينيين شمال غرب نابلس. واصلت قوات العدو الإسرائيلي عمليات التوغل والعربدة داخل الأراضي السورية. وذكر مركز سجل السوري أن قوات العدو شنت حملة مداهمة وتفتيش في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق البلدة. حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانشغال بمضيق هرمز، داعيا إياه إلى التركيز على أمنه الشخصي. هو قال إن ترامب قد ينتهي به الأمر مختبئا في شاحنات طعام. النبأ الأخير، دعا رئيس لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر زادة الحكومة القطرية إلى عدم تضييع الوقت بدلا من إنكار أسر الطيارين الإيرانيين الثلاثة. وذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن زادة رفض مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قائلا: بدلا من إنكار القضية وعرقلة مسار تقصي الحقائق، ينبغي على الحكومة القطرية السماح لفريق الخبراء وتقصي الحقائق التابعة للقوات الجوية الإيرانية بالتوجه إلى قطر. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: والحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للما هكذا؟
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعارف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
4: خبر
0: وعلم. خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: أرخص قطع الشطرنج هو البيدق، رأسه في الأغلب بشسع على من يعلوه، وأما هدفك الحقيقي فهو الملك.
5: وخصمك يمتلك لهذا 8 بيادق، فلا تشغلنك إلا بقدر ما تقتضيه الخطة، ولا تلهينك بيادقه عن رأس الملك، إنها أرخص من في الرقعة ولو أسماه مجلس قيادة.
4: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة تحديد المسار وكشف الستار. فعضونا الأول والأساس هي السعودية ولا سواها، وإن معركتنا معها واضحة المعالم، ثابتة المبدأ ولن تتغير، وقد عقدنا العزم بالله لجعلها تدفع ثمن أضعاف أضعاف. حياكم الله يا من تتوقون للإنصاف.
6: فان حاصر جواه

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يا رسول الله، وكيف يشقى من أحبك؟ وكيف نحتاج إزاءك يا رسول الله النور لتبرير المحبة؟
1: إنه قلب المحب لا يسمح بالجدل، وإنها المحبة من يوم الغار إلى يوم الدين، من جوفها إذ يهتف البحر آمنت بربي محمد.
2: يهتف بها لا يخشى في الله أراجيف منافقي المدينة، أراذلها الذين يتحلقون اليوم حول نتنياهو كما تحلق الأسلاف حول الأسلاف حتى خيبر.
1: فهل أخطأنا إذ أحببناك إذن؟ يا من أخبرتنا وقت ضيق الدنيا على مستضعفيها بأن الله أكبر من بغي مستكبريها إذ يستكبرون، ومن كيدهم يا سيد الأطهار إذ يمكرون.
2: يا من علمتنا أن أمره يا سيدي بين الكاف والنون، فكيف بهم إذ يخوفوننا بمن دون الله وقد أحببناك؟ يا من أرسلك الله برحمة منه وكتاب لا يأتيه من بين يديه باطل ولا من خلفه،
1: فكيف نخاف من تخويفاتهم إذن؟ وأن لكنهم يا رسول الله لا يفقهون، ولكنهم في غيهم يعمهون، ولهذا فإنهم يستثقلون احتفالنا بك واستبشارنا بذكرى مولدك.
2: ألا إنها الرسالة في كل الأوقات يا سيدي رسالة، وفي قلوبهم السوداء ها هم الكفار أفواجا مثل رؤوس الشياطين، يتبدى أبو جهل وبن سلمان وبن زايد وبن خلف، وحلف الشيطان عبر تاريخنا ما اختلف.
1: ومحبوك يا رسول الله مثل محبيك في بطحاء مكة، في يوم البعث نور يجتاح الأنحاء، وإنها قلوبنا يا ابن عبد الله وآمنا ما زالت، وأيم الله بمقدمك يا أيها الأمين، أنحاؤها تترنم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
2: أيها القادم من بطحاء مكة، ها هم الأنصار إلى ساحاتها يحتشدون، وها هي إذ تشتاق إليك قلوب المستضعفين.
1: وكم تنهد في ميلادك يا رسول النور دياجير الظلمة، وفي موعدها بالضبط من كل عام تهتز قلوبنا شوقا لذكرى مولد حبيبها، فيما يلومون قلوبنا لأنها تحبك
2: ويتهموننا بالزيغ. يا سيدي يا رسول الله، أقوام قطعوا حتى أستار الكعبة وأهدوها لعدو الله جفري أبستين، وتتميز أكبادهم من الغيظ لأننا نحبك.
1: أقوام يحتشدون على محبيك إلى جوار أعداء الله يهود وتحت لواء الروم، الذين يكتب وزير دفاعهم على ذراعه بالعربية لفظة كافر.
2: ويلعننا لأننا نحبك يا رسول الله، أقوام يحتشدون لقتالنا لأننا قلنا الله أكبر،
1: ولأننا قلنا الموت لأمريكا التي قتلت من أبناء أمتنا لإعلاء طاغوتها من قتلت، وما زالت لم تكف عنهم سيفها وسيوف غلمانها الذين يرفعون راية الإسلام، ولما تؤمن بالإسلام قلوبهم التي تركع من دون الله لطاغوت هذا الزمان.
2: ويلعننا لأننا نحتفل بمولدك يا رسول الله، أقوام يحتشدون لقتالنا لأننا قلنا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، يقولون أننا قد كفرنا لأننا قلنا النصر للإسلام.
1: ألا وإنهم كلما احتشدوا علينا لأننا نحبك، نحبك أكثر، راضين أن يذهبوا بالشاة يا رسول الله والبعير، ونذهب إلى رحالنا بك ونخوض هذا البحر كما خاضه السابقون الأولون معك.
2: ألا فكم أنت في العالمين يا سيدي يا رسول الله مهابا، وفي قلوبنا كم أنت راحة يا سيدي وسكينة، طاب جوارك يا خير من وطئ الثرى.
1: إنه لا يبغضك إلا كل شقي، وها هي إذ تضج أرجاء الطيبين بالشوق إليك، ويا لها في قلوب الناس هذه المحبة.
2: وإنه قلب المؤمن المحب إذ يستحيل جنة، وخلاياه ملايين المحبين، ونبضاتنا ها هي فكيف نعدها؟ لقد استحالت من فيض النور يا سيدي مجرح.
1: ألا فعليك سلام الله من كل نسيم وعابرة، من كل لحظة يا رسول الله مهاجرة، ومن خلف العيون عيون تصلي عليك، ومثلنا فإن الكون بالمحبة يا سيدي يترنم.
2: ومن شرفات النخل يا زائر المدينة عبرة وحنين، في أنحائها تهتز جذل أرواح المؤمنين، تكاد من فرط محبتها تضيء يا سيدي، وفي أرجائها سكينة تتوهج.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تأملوها، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم.
3: التحشيدات السعودية يقول أين السعودية؟ ما لا خذلتنا.
1: والسعودية بتقول أين أمريكا؟ ما لها خذلتنا.
3: وأمريكا تقول أين إبليس؟ ما لا خذلنا.
1: وإبليس بيقول إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين.
3: وأما نحن فنقول يا ربنا لك الحمد ولك الشكر على أن نصرتنا ووفقتنا وأبطلت ما كانوا يصنعون.
1: لا أظن الشكر والتسبيح كفاية في هذا الموقف، علينا الشعور بالخجل من الله وجزيل عطائه.
3: لا أدري ما الذي فعلناه لنستحق عنايتك يا إلهي، لكن ألطافك تشملنا برغم تقصيرنا وذنوبنا.
1: لك الفضل ولك الحمد ولك المنة، سبحانك لا إله إلا أنت، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
3: سبحانك ما أكرمك وما أجزل عطاءك وما أعظمك، وبالمؤمنين فما أرحمك، وبالكفار فما أعدلك.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: اليوم لم تعد المعركة محكومة بقواعد الاشتباك السابقة، فصنعاء اليوم لا تمتلك فقط حق الرد، بل باتت تمسك بزمام المبادرة وتملي جغرافيا المواجهة وتوقيتها.
3: إن ضرب التحشيدات في مهدها يعني ببساطة أن أي تحرك عسكري للخصم يصبح محكوما بالفشل قبل أن يبدأ، لتتحول القوة المحشودة من أداة حسم إلى عبء يستنزف صانعه.
2: يعني ذلك أن صنعاء انتقلت من إدارة الدفاع إلى فرض قواعد اللعبة، وبشكل أكثر تفصيلا وتركيزا هذا التحول يعني عدة أمور حاسمة.
3: شل إدارة القتال، فالخصم الذي يعلم أن تحركاته مراقبة ومستهدفة قبل أن تبدأ المعركة يفقد ثقته في خططه العسكرية، وتبدأ خطوطه بالتآكل نفسيا قبل أن تكون ميدانيا.
2: قلب التوازنات، فالتحشيد العسكري كان يستخدم أداة للضغط والتخويف، اليوم أصبح التحشيد هدفا سهلا يكلف صاحبه خسائر بشرية ولوجستية باهظة دون تحقيق أي كسب قتالي.
3: سلب المبادئ، فمن يحدد متى وأين وكيف تبدأ المعركة هو من يمتلك اليد العليا، والخصم يجد نفسه دائما في موقف المدافع المرتبك بدلا من المهاجم.
2: إنهاء عصر المفاجأة، فلا وجود لمفهوم الهجوم الخاطف عندما تتفوق عين الاستطلاع وسرعة القرار العسكري، مما يجعل أي حشد جديد مجرد استنزاف منقضي أمره.
3: أحرقوا مراجعكم العسكرية التي تباهيتم بها، وطوا صفحات التكتيكات التي جلبتموها من أعظم الكليات العسكرية الأمريكية والبريطانية، واضربوا بنظرياتكم للعلوم العسكرية المستهلكة عرض الحائط.
2: اليوم نحن من نملك القلم ونرسم الخرائط، ونحن من يقص الشرائط ويعيد تقنين كل الحوائط ويعيد تشكيل الضوابط.
3: تعالوا سنعلمكم كيف تدار الحروب بأسلحة ونظريات غير تقليدية، بلا تراجيدية وانفعالات لفظية.
2: سنلقنكم من قلب المعركة علوما قتالية لم تشهدها دراساتكم ولم تطرحها كلياتكم. نفرض فيها أبجديات جديدة وقواعد للحرب، نعيد بها كتابة عقائد القتال من واقع الميدان بظاهرها الملموس والغير الملموس.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: التصنيع الحربي في اليمن شهد نقلة نوعية أقرب ما تكون للاختراق الفيزيائي.
1: ما ترونه مجرد حملة تصفيات وإتلاف للمخزون القديم، في الواقع نحن نواجه أزمات شديدة في هذا الجانب.
2: لا نبيع الهراء، لكن يمكنكم اعتباره كذلك. لا يهم، لقد اجتزنا عقبة التصنيع ومعضلة التقنية.
1: التزخيم كذلك طوينا صفحته، لكن التخزين ظل كابوسا يطاردنا ومشكلة تستنزف الوقت والمال والطاقات.
2: إيجاد مساحة كافية، هذا كل ما في الأمر وما نقوم به حاليا. لذا نعم، على العالم أن يدرك هذا جيدا حتى لا يدخل الحلبة بحسابات خاطئة مجددا.
1: هزمناكم بسلاح الإيمان والعقيدة في المرة الأولى.
2: هذه المرة ينتظركم الإيمان والعقيدة وما لا يمكن لراداراتكم رصده أو لدفاعاتكم التصدي له.
1: ادرسوا الرقعة بعناية، ادرسوها، فما ينتظركم ما لم تشهدوا مثيله قط.

0: مصر. خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بعد أن نستهدف تحشيداتهم في العمق وأثناء إقامتهم حفلة العويل واللطمة الغارقة بدموع التماسيح، يتحول الضباط والمجندون ولفيف بائعي الأرض والعرض
3: إلى الطفل
2: والصياد
3: وذوي الاحتياجات الخاصة
2: والشائب السبعيني
3: وراعي الأغنام
2: والأرملة كافلة الأيتام،
3: وتتحول المعسكرات ومخازن الأسلحة
2: إلى خيام
3: وعشاش
2: وقوارب صيد
3: ودور أيتام
2: ومراكز تحفيظ قرآن
3: ومرافق غسيل الكلى.
2: ثم يصدقون ما نسجته أكاذيبهم الخبيثة في نفس اللحظات ليرتفع صوت نحيبهم وشجبهم،
3: ويبدعون في إلقاء مفردات الإنسانية التي هتك عرضها وسلخ جلدها. ألا تملون لعبة الأونو؟
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يتوعدوننا بالسحل والسحق ونمد لهم أيدي التوبة،
3: يتوعدوننا بالنفي والتهجير ونستصرخ فيهم النخوة ليعودوا إلى حضن أوطانهم ومنازلهم،
2: يتوعدوننا بالذبح وسفك الدماء ونطالبهم بكل عقلانية ورحمة بالاحتفاظ بآدميتهم وحقن دماء الجميع،
3: يتوعدوننا ببيعة العمالة والارتهان ونطالبهم بالاستفاقة لكرامتهم والتمسك بأوج السيادة،
2: يتوعدوننا بأموال السعودية لتدمير ما تبقى من الوطن ونطالبهم بالعدول عن البغي واستثمار العقول لبناء الشرفاء،
3: يتوعدوننا بالظلم والظلمات ونفتح لهم أبواب العدل والمغفرة،
2: يتوعدوننا بالحقد والخراب ونواجههم بالسمو والرحمة وبناء ما أفسدته أوهامهم.
3: إن قوة حقنا أكبر من بطش باطلهم، وإن استعلاءنا بالرحمة هو أشد أشكال الانتصار والسمو، فنحن لا نكره أشخاصهم بل نرحم ضلالهم وننتظر استعادتهم لإنسانيتهم ووطنيتهم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: مكننا قادمون يا صنعاء.
1: ساعة الصفر دقت
2: قريبا يا صنعاء.
1: نهايتكم قربت.
2: موعدنا باب اليمن.
1: نلتقي في التحرير.
2: أشم رائحة ميدان السبعين.
1: وعندما قصفنا حشودهم التي كانت مجهزة للهجوم علينا صاحوا وبكوا ويا غارته. طيب إيش كنتم متوقعين نعمل لكم يعني؟ نزفلت لكم الطريق لصنعاء.
2: راهنوا في معركتهم على فرق المهرجين وظنوا أنهم سيقتحمون صنعاء بنكت الأذرع وسخافات الحاوري.
1: من يسلم قراره وعقله للمهرجين ستطحنه صواريخ الميدان وتحيل مشروعه إلى مجرد نكتة سمجة في مزبلة التاريخ.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتجت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. اغسلي هذا السيف فقد رضي الله عنه. ليس هذا المشهد بين الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام صورة عاطفية من التاريخ، بل نصا تأسيسيا في العقيدة القتالية لمحور المقاومة. الرجل يقاتل في الميدان، والمرأة تعيد إنتاج القدرة على القتال، تداوي الجرحى وتحصن الوعي وتثبت العزيمة وتهيئ الفارس للجولة التالية. في الجيوش التقليدية يقاس النصر بعدد الصواريخ، أما في مدرسة المقاومة فيقاس بصلابة الحاضنة المجتمعية، وفي قلبها تقف المرأة غاسلة السيف وضامنة الاستمرارية، والجبهة التي إن سقطت سقط كل شيء. لماذا يستهدف العدو المرأة؟ فشل العدو في كسر محور المقاومة عسكريا دفعه إلى الحرب التركيبية، حيث تصبح المرأة هدفا استراتيجيا مركزيا بضربها لكونها مصنعا للرجال. الأم هي خط الإنتاج البشري للعقيدة القتالية، والعدو أدرك ذلك فهو يحاول جاهدا تدمير المصنع الذي يعد أوفر كلفة من مواجهة المنتج في الخنادق. أما من ناحية تفكيك الأسرة، فالأسرة هي خندق متقدم، والمرأة هي صاحبة القيادة لهذه الأسرة، فتفكيكه يحول المجتمع إلى أفراد معزولين سهلي الاختراق أمنيا وسياسيا. من هذه المحاولات لدى العدو ونزع الحجاب والعفة، فالحجاب ساتر معنوي، إسقاطه رسالة هزيمة نفسية قبل أن تكون أخلاقية. فالعدو لا يهدم بيتا فقط، بل كرامة مجتمع. العدو يستخدم السلاح الناعم، صبر أم الشهيد، كلماتها، صورتها مادة مضادة لهذا الخوف، استهدافها محاولة لإحياء الردع بالرعب بعد إفلاسه، لكسر الجبهة الداخلية والضغط على المرأة، يهدف لفصل المقاتل عن عمقه العاطفي، المقاتل الذي بيته ثابت غير قابل للكسر، والمرأة هي التي تقوم بتثبيت هذه الأعمدة ودفع الرجل إلى القتال. أما النموذج المقاوم مقابل النموذج الصهيوني، فالمرأة شريكة الجهاد تكامليا لا صراعيا،

0: قوة المرأة المجاهدة تجسدت في مدرسة خديجة عليها السلام الجهاد المالي ببيع الذهب وتمويل السلاح وقوافل الإسناد. التحليل العسكري: لا حرب بلا مال، والمرأة هي صندوق الحرب الاحتياطي. مدرسة الزهراء عليها السلام الجهاد التربوي، تربية على الجهاد ورفض الذل، أطول عملية تحصين عقائدي في تاريخ الصراع هي التي تقدمها المرأة. مدرسة زينب سلام الله عليها الجهاد التثبيتي، تحويل الثبات العسكري إلى هزيمة سياسية للعدو، ما بعد المعركة أخطر من المعركة، ولقد تجسد ذلك في دور السيدة زينب التي ثبتت المسلمين والتي قامت بإيضاح الصورة الحقيقية للمعركة. إذن هناك العديد من الأدوار الميدانية واللوجستيات الخفية التي تقوم بها المرأة، من الجهاد الصحي والتمريض والإمداد والتموين وقوافل الزاد، المسيرات كعمليات نفسية كبرى ونقل السلاح، وأيضا جاء في فترة من الفترات في نقل السلاح والمعلومات. إذن القتال عند ضرورة القصوى بضوابط شرعية، فالشرع يبيح للمرأة القتال في حال الدفاع عن نفسها. أما من المحاور الأساسية للمرأة فهي تربية الأجيال ورعاية الجرحى وأسر الشهداء، فالجرحى دون رعاية يعني خسارة مضاعفة، أبناء الشهداء دون احتضان يعني جبهة ميتة، الرعاية هنا تجنيد مؤجل، إلا أن المرأة هي التي تقوم برعاية أبناء الشهداء والوقوف ثابتة في الحفاظ على أبناء الشهداء، وأيضا في غرس الثقافة الجهادية والدينية في روح هؤلاء الأبناء. اليمن المرأة جبهة بحد ذاتها كما وصفها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في فلسطين خنساء العصر شركة الخنادق، في لبنان الظهير الاستراتيجي وصانعة البيئة الحاضنة كما أكد السيد حسن نصر الله، في إيران فدائية الثورة وصانعة الرأي العام، العراق وسوريا المرأة كانت درعا في وجه داعش وحاضنة للجرحى والنازحين وشريكة في تحرير الأرض والمقدسات، لتظل عنوان الثبات والجهاد في قلب المعركة. سمعينا الكرام، إيمانا بأن عمارة الأرض عبادة وأن العمل الصالح سبيل الاستخلاف والتمكين، وسعيا إلى غرس الوعي المنتج وترسيخ ثقافة الاكتفاء الذاتي، وابتهاجا بذكر المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة والهيئة النسائية لأنصار الله ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث، وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية بإدارة المرأة في أمانة العاصمة وبدعم وتمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، حملة خضرواتك من بيتك للموسم الخامس تحت شعار ازرع وعيك ازرع غذائك. طبعا لتفاصيل هذه الحملة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة منى الكبسي المسؤولة الزراعية في مؤسسة رشد للتنمية. أستاذة منى حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله سيدتي الكريمة، ضعينا في تفاصيل هذه الحملة التي تقام للموسم الخامس.
1: حياكم الله جميعا، أنا منى الكبسي مركزية زراعية الأمانة. الحملة وكل تفاصيلها كانت على مدى المواسم، الآن احنا في الموسم الخامس. الحملة طبعا هدفها هو غرس ثقافة الاكتفاء الذاتي وكيف الناس يتعلموا أنهم يحصدوا ويزرعوا في البيوت وفي المنازل كاكتفاء ذاتي. طبعاً الحملة هي جاءت بعدة مراحل. المرحلة الأولى في الحملة هو بيتم إعداد تجهيز البذور، وبعدين بعد المرحلة الثانية هي تدريب المدربات اللي بينزلين يغطين في المجالس الذي تقام الموالد النبوية أو المجالس الذي تقام في على مستوى الأحياء، وتغذية كاملة عن أهمية الزراعة وكيفية الزراعة الصحيحة.
0: يعني أفهم من حضرتكم أستاذة منى أن

0: الهدف هو السعي لجعل الأسر تزرع وتزرع الغذاء بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا هو الهدف من هذه الحملة التي تقام للموسم الخامس. كيفية تفاعل الفئة المستهدفة مع هذه الحملة؟
1: نعم، كبداية كانت في المواسم الأولى، المواسم الثانية كان التفاعل مقبول، بداية لأن الناس أو المجتمع اللي كنا ننزل له مش متعود إنه كيف يزرع وما هي أهمية الزراعة، لأنه متعود على إنه يشتري من خارج. بس بداية الموسم الثالث بدأ الجميع يطالبون بالبذور، تغذية المجالس بالبذور وورشات تعليم الزراعة وكيف أزرع مشاكل النبات وهذا الأشياء كامل. وصلنا لأمس كان التدشين الموسم الخامس في الأمانة، كان التدشين رائع جدا والحمد لله، يعني وصلنا لمرحلة أنه الناس بقت مهتمة لنزول هذه المواسم باسم خضروات من بيتك. التدشين أمس كان في مركز الأمانة، كان يتضمن عدة فقرات، كان في هناك توزيع للبذور، كان في هناك تطبيق عملي لكيفية الزراعة عن طريق عدة أسر، غرسنا في الأسر وفي المجتمع الحاضرين إنه أهمية الاكتفاء الذاتي وما هي أهمية الزراعة. تم توزيع البذور بكل أنواعها. كان المساهمين في التدشين أمس الجمعية التعاونية ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث. أيضا نشكر الداعم الأساسي والداعم الكبير لهذه الحملات والمواسم من موسمها الأول إلى الموسم الأخير، الصندوق التشجيع على الإنتاج الزراعي والسمكي، لهم كل الشكر لأنهم السبب الرئيسي في النجاح.
0: طيب أستاذة منى، يعني وهذه الحملة تقام للعام الخامس، ما هي المخرجات الملموسة لهذه الحملة؟
1: المخرجات الملموسة في معنا قصص نجاح كبيرة جدا، يعني على مستوى الأمانة على مستوى الأحياء قصص النجاح في بيوت معتمدة اعتماد كلي على الزراعة المنزلية، هذا ما نلمسه في كثير من البيوت وكثير من قصص النجاح الذي لامسناها احنا كمركزيات وكمتابعات لهذه الأسر، وكانت في بيوت، يعني في عدة أسر من ضمن هذا قصص النجاح ان تحولت الأسرة من أسرة شرائية الى أسرة معتمدة ذاتيا الى أسرة منتجة، في أسر بدأت تكون لها مشاريع. هذا كان جدا جدا قصة نجاح عظيمة.
0: أستاذة منى، ما هي أبرز هذه المزروعات التي بدأت زراعتها وبدأت تحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي للأسر؟
1: طبعا احنا نشمل في المواسم في كل الدورات التي نقيمها بداية كل موسم وانطلاقا لإقامة هذه المواسم، احنا بنشمل عدة محاور ليس فقط الزراعة المنزلية، حتى كمان إعادة تدوير المخلفة هي القنبر. فأكثر القصص النجاح هذه لامسناها والتي حققت مردود قوي ومشاريع تحويلية هي إعادة تدوير المخلفات، لأنه في أسر ذلحين من اللي دربناهم فتحت مشاريع إعادة تدوير المخلفات، بدأت تبيع تحول إلى ثمر عضوي، المخلفة تحولت إلى ثمر عضوي وبدأت تبيع للمزارعين وعلى مستوى البيوت والناس اللي محتاجين للتسميد. أما بالنسبة للبذور فكثير من الأسر، زيادة الأسر اللي معها مساحات كبيرة أو أراضي كبيرة، بدأت تزرع الطماطم، الكوسة، الورقيات، اعتمادها كل يوم مباشر على الأراضي. فهي من موسم إلى موسم يتم تغذيتها ببذور جديدة وتزويتها بذور جديدة بما أنه حال المواسم متتابعة.
0: طيب أستاذة منى، أنتم أيضا في هذه الحملة كانت هناك مسابقة تطبيقية، حدثيني عن هذه المسابقة.
1: أنا حرصت جدا على أنه يكون التدشين هذا الموسم ليس كالمواسم الباقية أو التدشين تقليدي، بل أنه يكون في هناك حركة وتوصيل رسالة. المسابقة كانت جميلة جدا، بحيث اخترنا ثلاث أسر، كل أسرة تتقدم للمسابقة تكون مع ابنها أو بنتها، بحيث أن الطفل يساعد أمه، ومن خلال هذه المسابقة نقيس مدى فهم الأسر للزراعة، سواء وعي الأسر للزراعة. الأسر اللي اخترناها واللي هي طلعت للمسابقة احنا دينا لها تعليمات وقلنا لها خلص هذا عندش تراب وهذا عندش الخلطة الصحية للتربة وهذا الصيف، وانت ابدأي في زراعة من أجل نقيس وعيها ومن أجل نقيس كم مستوى تعلمها للزراعة وما هي قدرتها في الزراعة. طبعا أمس الأسر اللي طلعت وهم يعني جزء بسيط من المجتمع اللي حضر أمس، كان يعني في عندهم معلومات مجهولة عن الزراعة، فهذا كان جميل من أجل أن احنا نغطي المجتمع بالمعلومات اللي هي ناقصة. بس كانت مسابقة جميلة وتم الزراعة والأطفال عاونوا أمهاتهم في الزراعة والجوائز كانت المقدمة عبارة عن سماد عضوي من الأسر اللي دربناها في أحد المواسم.
0: جميل هذا التفاعل وإشراك الأطفال مع المرأة لتحقيق نجاح وغرس يعني في البداية غرس أهمية الزراعة وبأنه يجب نصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي خصوصا عندما تكون هذه الزراعة منزلية، فنحن نأمن من ناحية المبيدات والأسمدة ومن ناحية الري بأنها كلها يعني تمر في ظروف طبيعية وصحية بعيدا عن طمع وجشع البعض الذي يقوم بضربها بالمبيدات والأسمدة وأيضا الري بطريقة غير صحيحة وبمياه ملوثة. نتمنى لكم ولهذه الحملة دائما التوفيق والنجاح وأن نصل إلى مجتمع مكتفي ذاتيا في كل الجوانب. شكرا جزيلا للأستاذة منى الكبسي.
2: صانعة الأجيال.
0: سامعين الكرام، وفي الفقرة الميدانية هناك العديد من محطات العطاء التي أقدمت عليها المرأة اليمنية في مختلف المراحل، ونحن في مرحلة جديدة من مرحلة التصعيد بالتصعيد، المرأة اليمنية حاضرة في كل هذه المراحل. صور الصمود خلال 12 عاما أبرزتها لنا الدكتورة حليمة جحاف مدير مركز التنمية الشاملة بجامعة صنعاء.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في من جديد في هذا البرنامج الذي يعد نافذتنا حقيقة. إذا أردنا أن نتحدث عن صمود المرأة اليمنية خلال هذه الفترة الطويلة من العدوان، فصمود المرأة اليمنية صور متعددة أو صور شتى. يمكن أن نجمل هذه الصور من الصمود الأسطوري الذي للمرأة اليمنية في عدة جوانب، أبرزها الصمود الأسري. فالمرأة اليمنية تولت لم الأسرة وإعالة كثير من الأسر حين خرج الأبناء أو الأزواج أو الأخوة للجهاد، فهذا صورة من صور الجهاد. من صور الجهاد أيضا الصمود الأسطوري للمرأة في الناحية في الناحية الاقتصادية، حيث سعت المرأة لتوفير سبل عيش آمنة وكريمة لها ولأبنائها ولمن تعولهم في هذا المجتمع. أيضا الصمود المجتمعي من خلال دعمها للتكافل للنازحات، لكثير من صور التكافل الذي أبرزتها المرأة اليمنية. ولا ننسى أبرز صور هذا الجانب وهي دعمها للقوافل وإمدادها لهذه القوافل التي كانت تصل بشكل غير منقطع خلال هذه السنوات جميعها، فهو صورة أيضا من صور الصمود. دعمها التربوي، فالمرأة اليمنية أو المدرسة والأستاذة صمدت في ميادين العمل، فظلت العملية التربوية والتعليمية قائمة بالرغم من كل التحديات التي حدثت لها، فهذه أيضا صورة من صور الصمود. أيضا لا ننسى صمود المرأة في الجانب الصحي، في جانب الإعلامي، في كثير من الجوانب. كل هذه صور تعطي لنا إشارات أو دلالات واضحة على أن المرأة لم يقل صمودا عن بقية فئات المجتمع.
0: كيف أسهم عطاء المرأة في تثبيت الصمود للجبهة الداخلية؟
3: أسهم ذلك بشكل واضح وبشكل جلي في ثبات الجبهات، في تعزيزها، في رفدها بشكل مستمر بالمجاهدين وبكل الأشكال. وما ذلك إلا لأن المرأة كانت مساهمة ومؤازرة ومؤيدة لهذا الشيء بشكل كبير جدا، فلو أنها كانت مثبطة أو تلجأ إلى أساليب أخرى لما أدى تعزيز أو دعم الجبهات خلال هذه السنوات. المرأة اليمنية دعمت الابن والزوج والأخ في هذه المعركة التي تعتبرها مصيرية، لأن المتضرر الأول في حال وجود العدوان أو الاحتلال ستكون المرأة، فهي تعدها معركتها وليست مؤازرة أو مساندة فيها، بل هي معركتها كما هي معركة بقية فئات المجتمع.
0: العطاء المادي من قبل المرأة تجسد من خلال العديد من القوافل المادية. حدثتنا أيضا الدكتورة حليمة جحاف عن هذا العطاء المادي.
3: نعم، وجدنا صور شتى ناقلتها وسائل الإعلام لدعم المرأة اليمنية للجبهات، سواء من خلال تقديمها للحلي أو المأكولات أو جمعها للتبرعات على مستوى الأحياء أو الأسر. وجدنا أن بعض الأسر قامت فيها النساء نفسها بترتيب قوافل الدعم والإسناد للجبهات، ما باسم الأسر أو ما باسم المكونات الاجتماعية أو باسم الهيئة النسائية، كانت حاضرة ومشاركة في المحافظات كما هي في الأمان.
0: دور أمهات الشهداء والجرحى في معركة الصمود.
3: هذا مما لا شك فيه، فالمرأة التي تجود بالنفس من خلال ما حولها، فيبقى بقية العطاء ما هو إلا من النافلة وليس أساس. فهي إذا ضحت بابنها أو زوجها أو من تعز في هذا الجانب، فمن الطبيعي أن تجهد بكل ما تملك من حلي أو مال أو جهد، لم تبخل بشيء في سبيل دعم هذه الجبهات. فهي المرأة التي آزرت وساندت وكانت السند والعامل الرئيسي في صمود هذا الشعب، من خلال تشجيعها، من خلال انخراطها في عملية التوعية، من خلال التآزر. لأن المرأة لو لم تكن مساندة وقائمة بعملها الأسري لتكاسل كثير من الناس وحملوا هم هذه الأسرة التي سيتركونها حين يلتحقون بالجهاد. فهي توفيرها لهذا الجانب أو تأمينها لهذا الجانب هي مشاركة حقيقية منها في دعم وبقاء وصمود الجبهات.
0: ماذا عن دور المرأة اليمنية في تماسك الأسرة في ظل غياب الرجل؟
3: لجأت المرأة اليمنية لما تلجأ إليها المرأة اليمنية عادة، وهو من جهة التكافل الأسري، من جهة المشاريع الصغيرة التي قامت بها على مستوى الأسرة وعلى مستوى الحي وعلى مستوى المهارات اليدوية البسيطة التي تمتلكها. فكانت هي عامل الأمان الذي وفرت لها ولمن تعول من الأسرة أبسط مقومات العيش. وجدنا كثير من النساء ظهرت أو برزت في كثير من الأنشطة التي لم تكن موجودة أو ظاهرة قبل العدوان. لجأت إلى توفير احتياجاتها سواء في الجانب الزراعي أو في جانب التصنيع الغذائي أو انخراطها في الدورات التي تبني قدراتها لتصبح صاحبة مشروع صغير مدر للدخل. كل هذه الأشياء حاولت المرأة اليمنية من خلالها أن توفر جانب من جوانب الدعم الأسري أو الإعالة.
0: أدوار عديدة قدمتها المرأة اليمنية والتي مثلت صورا من صور الصمود، سواء كانت المرأة الأم العاملة في بيتها أو المرأة التي تعمل بداخل وخارج بيتها. الدكتورة حليمة الجحاف أيضا وضعتنا في صورة هذه الأدوار.
3: نعم، نحن لا نستطيع أن نحصر عمل المرأة أو دعمها أو صمودها في جانب واحد. فالمرأة اليمنية أثبتت صمود على جميع الأصعدة، ذكرتي أنت بعض منها وذكرت أنا في البداية صور من هذا الصمود. المعلمة لو لم تصمد لما تعلم أبناءنا ولما استمرت العملية التعليمية، فأغلب معلمات الصفوف الأولى هن من النساء سواء على مستوى الأمانة أو على مستوى المحافظات. نعم. فلم تقف العملية التعليمية نتيجة صمود المعلمات في ميادين العمل. وجدنا أيضا الطبيبات في الجانب الصحي، طبيبات أو ممرضات أو مختبريات، كل الفئات العاملة في الجانب الصحي ظلت تعمل بطاقة مضاعفة أيضا لتستطيع أن تواسي الجرحى أو الحالات المرضية أو حالات القصف أو الإسعافات الأولية. فلو لم تصمد الطبيبة لم استطاع المستشفيات أن تغطي كلفة الحرب الكبيرة. صحيح. التي دفع ثمنها أبناءنا من أطفال وشيوخ ونساء في هذا الجانب. صمدت المرأة في الجانب الثقافي، فوجدنا حالة الوعي ارتفعت بشكل كبير جدا نتيجة انخراطها في عملية التوعية والمواكبة المستمرة سواء للأحداث السياسية أو الثقافية أو الدينية، فكانت حاضرة فيها على مستوى الأحياء وعلى مستوى المناطق وعلى مستوى الجهات الرسمية حتى في التحاقها بالبرامج الثقافية. كذلك صمتت المرأة اليمنية في الجانب الإعلامي، فلولا هذا الدور الذي تقوم به الأخت عبير ومن ينخرط معها في هذا العمل لما استطعنا أن نستمر أيضا في عملية التوعية ونقل الحقيقة وتغطية الجبهات وتغطية الفعاليات، فهذا أيضا جانب مهم مارسته المرأة اليمنية. فالصمود هو كل متكامل ومتداخل لا يمكن أن نستغني منه من جهة ونغفل جهة أخرى، قد يكون ما مر أهون بكثير مما هو آت. فقد تكون الصدمة التي واجهتنا في بداية العدوان عام 2015 كانت شديدة على كثير من النساء، لكن الآن نحن في حالة نفسية من التهيؤ ومن الرغبة، أصبحت بالعكس أصبحت لدينا رغبة في أن نخرج من هذا الإطار الذي نحن فيه من 22 حتى يومنا هذا، ومستعدين لنتحمل ما هو أشد من ذلك. المهم أن ننتهي من هذه الحالة التي نحن فيها ومن حالة اللاسم ولا حرب التي حاول العدو أن يفرضها علينا وأن يخنقنا اقتصاديا وأن يساعد على تأجيج المجتمع من الداخل نتيجة الفقر والعوز وانقطاع الرواتب والحصار الاقتصادي. لم يعد مقبول بأي حال من الأحوال، لا حصار اقتصادي ولا إغلاق مطارات ولا عدم وجود ممرات آمنة، كل هذه الأشياء هي تشكل ضغط شديد على المجتمع اليمني لن يقبل ببقائه أكثر من 12 عام.

0: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة. إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: من هذا المولد المشرق نستمد أملنا الذي لا يموت، ومن جهاد نبينا نتعلم إرادة الحديد والنار، ومن صبره نقتنص صمود الجبال الشماء، مؤمنين أن النصر قادم لا محالة، والمستقبل للذين يتقون ويقاتلون.
1: إضاءة ثورية.
2: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة. تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من أطفأتم نار العدو بلهيب إيمانكم وأخمدتم غطرسته بصبركم الجبار، ورددتم اعتداءاته بضرباتكم الموجعة التي جعلته يذوق طعم الهزيمة قبل أن يرتشفها. إليكم نبعث هذه الكلمات، وهي ليست مجرد تحية عابرة، بل وقفة إجلال أمام رجال صنعوا من الدماء ماء للحياة، ومن الصخر إرادة لا تلين، ومن الدبابات جدرانا تحمي نساءنا وأطفالنا وشيوخنا، ومن الطائرات المسيرة عنوانا ترقب تحركات العدو وتقرأ نيته قبل أن يتحرك. أيها المجاهدون الأحرار، يا من تتسلحون بالإيمان قبل السلاح، وتستمدون القوة من خشوعكم بين يدي الله قبل أن تطلقوا صواريخكم، وتستشعرون عين الله عليكم قبل أن تصلكم كاميرات العدو، أنتم الذين حولتم جبهات القتال إلى محارب للعبادة ومساجد تتعالى فيها التكبيرات، وقلتم للدنيا بأفعالكم لا بأقوالكم: نحن هنا ولن نبرح ولن نتراجع ولن نركع إلا لله عز وجل. ثباتكم أيها الأبطال جبل لا تهزه الأعاصير، وصمودكم بحر لا تجف مياهه، وإيمانكم نور يضيء درب النصر في أحلك الليالي. ثقتكم بالله ليست ترفا عاطفيا، بل يقين راسخ يجعل الموت عندكم حياة، والشهادة لقاء مع الحبيب، والنصر وعدا إلهيا لا يتخلف. أيها الرجال الذين صنعتم بدمائكم الزكية طوقا من نار حول المعتدين، وزرعتم الرعب في قلوب مرتزقتهم حتى غدوا كالجرذان تختبئ في أوكارها، ونعدهم بأننا ماضون على درب شهدائنا وتوجيهات قيادتنا الحكيمة حتى نسقط راياتهم ونرفع رايتنا عالية خفاقة، ونقول للعالم أجمع: ها هو الظلم قد زال بأيدي المؤمنين. فاثبتوا أيها الأبطال وصابروا ورابطوا، وتيقنوا أن النصر حليفكم، وأن العاقبة للمتقين، وأن الله معكم ولن يضيع أجركم. فكونوا عند الظن الجميل بالله تعالى، وعند ثقة شعبكم بكم، وعند دماء شهدائكم التي تستحق منكم المزيد من الصبر ومن العطاء.

0: لقاءات ميدانية.
1: أبطال قواتنا المسلحة مستمعينا الكرام، نرحب بكم إلى هذه اللقاءات الميدانية التي أجراها البرنامج مع الأخوة الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة.
2: لقد أعطينا العدة، قالوا تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. جاهزين في خطوط التماس وفي مثارسنا بكل استعداد وكل جهوزية وبالمعنويات العالية لتنفيذ الخيارات في هذه المرحلة.
3: نحن جاهزون لأي خيارات ولأي تطورات، و12 سنة من الحصار والدمار فلن يمر مرور الكرام، فلهذا نحن جاهزون بأسلحتنا وبنادقنا وجهوزيتنا بسلاح الهندسة والمدفعية والدروع، جاهزين لأي تطورات وأي خيارات يوجهنا بها السيد القائد رضوان الله عليه.
4: معادلة الحصار بالحصار ترفع من معنوياتنا في الجبهة، وتأكد أننا نمتلك زمام الأمور بحرا وبرا وجوا. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
1: عين على الأحداث.
5: أيها الشجعان، يا أبطال قوتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، لقد أثبتت اليمن في الحرب أنها قوة متكاملة بقدرات عالية ومقدرات يصعب مواجهتها، وهذا بحد ذاته يزيد من صعوبة الحرب ويجعلها مكلفة ضيقة الخيارات على الرياض أمام تغيير التوازنات العسكرية في المنطقة وتبدلها، فتصبح نتيجة جغرافية سياسية تبدلت مع تراجع تأثير الأمريكي ونفوذه وفشله بحماية قواعده العسكرية. ومن قبل أجبر على توقيع اتفاق بحري مع اليمن على خلفية هزيمة مباشرة تلقاها في البحر الأحمر، وفي مؤشر على تبدل خرائط التوازنات العسكرية وإعادة رسم النفوذ ضمن صراع مشاريع، يصبح اليمن جزءا من محور يمتد من غرب آسيا ويصل للبحر المتوسط، فيها أوراق قوة من هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، واقتصاد سياسي عسكري أجبر ترامب على البحث عن مخرج نتيجة توسع مسرح العمليات اليمنية ووصوله لعقد لوجستية بإدارة حرب تكاملت فيها الساحات ضمن جبهة موجهة واحدة. أيها الأبطال، يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، إن البعثة المحمدية الشريفة أكبر من حادثة زمنية مؤطرة في التاريخ، فهي انطلاقة لناموس إلهي حاسم أعاد هندسة موازين القوة وأسس لمفهوم الردع العقائدي الذي يكسر الهيبة المادية لطواغيت العصر، فإن هذا المنظور القرآني الصارم يمثل الشفرة الفكرية التي تجرد الاستكبار العالمي من سلاح الحرب النفسية وتلغي أوهام التفوق التكنولوجي أمام اليقين اليمني الصادق، فإن الرابط المباشر بين ذكرى المولد الشريف والميدان الجهادي ينفي الاستكانة ويفجر طاقات الاستبسال في وجه أئمة الكفر، فالسيادة الوطنية والكرامة الإيمانية لا توهبان في أروقة المنظمات الدولية، وإنما تنتزعان ببأس السلاح وبصيرة الميدان، تماما كما يعبر عنه المثل الشعبي اليمني الأصيل: من يرتجي السالم من السارق أمسى بلا درع ولا بارق. فإن المولد الشريف هو الاستنفار العقائدي الذي يصنع التحول الجذري في وجه الجاهلية المعاصرة، إذ يثبت الشعب اليمني العظيم بأصالته ووعيه القرآني أن إرادة الشعوب المؤمنة أقوى من الترسانات الاستكبارية، فإنها الصدمة الرسالية التي تعيد ترتيب واقع الأمة وتعلن بزوغ عهد التحرير الشامل والأمة الشاهدة.

0: صرخة الشعب،
1: احتفالاتنا ببدر التمام، سيد المرسلين خير الأنام، سوف تبقى في شعبنا ما حيينا، تتوالى أفراحنا كل عام، احتفاء بخاتم الأنبياء، من أتانا أصفى وأنقى إمام، محمد المصطفى عظيم الصفات والرفيع الحسب والمقام، ملأ الأرض عدلا وأمانا وابتهاجا بالنور بعد الظلام، حطم اللات والعزى وصار في دروب المحبة والسلام، ينشر دين ربه في البرايا رغم كيد المشركين اللئام، أنجب أطهر وفضل النساء فحبته أقوى الرجال العظام، الحسين والحسن من علي أسد الله والفارس الضرغام، فعليه صلاتنا كل آن وعلى آله الأبات الكرام، الذين ما برحوا في الزمان هم رموز الرحمة والوئام، فعليهم صلاة ربي جميعا ما تغنى في الأيك فرخ الحمام.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في الجزء الثاني من ملزمة آيات من سورة الكهف. قبل أن ندخل في القسم الثاني من هذه الملزمة، نذكر أبرز النقاط التي مررنا بها أمس عند القراءة من بداية الملزمة. أولا، أن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. ثانيا، عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. لا يتعلم الإنسان القرآن وهو بالتالي لا يزداد حبا ولا رغبة ولا قوة من خلال القرآن، لا حبا لله ولا خشية منه ولا رغبة إليه. ثالثا، أكد أن الله ضرب أمثلة كثيرة في القرآن الكريم ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. رابعا، أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيما، ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي اعوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل على إعلاء كلمته والصدع بالحق. خامسا، أكد أن من يسيرون على هدي كتابه لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا، يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في سورة الكهف. عندما تنطلق على أساس كتاب الله لا يمكن أن تواجهك مطبات ولا إعاقات عن العمل في سبيل الله. سادسا، أكد أن من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. لكن من ينظر إلى هذه الأحداث بنظرة قرآنية يزداد قوة، يزداد نشاط، يعرف أنه لا عوج أمام العمل في سبيل الله. كلما كثرت أعمال العدو وتعددت، كلما اتسعت المجالات للإنسان أن ينطلق في أي ميدان ينطلق فيه العدو، ليضرب العدو في أي ميدان يتحرك فيه. سابعا، أكد أن الكثير من الناس الآن ممتلئ أفكارهم بمفاهيم معوجة. طبعا من ضمن هذا المفاهيم المعوجة عندما ينظر إلى أمريكا إسرائيل أنها كبيرة، أنه لا يمكن أن ننطلق في سبيل الله ولا يمكن أن نؤثر ولا يمكن أن يكون لنا عمل قوي في الساحة. فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: وحتى نفهم أن هناك اعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون حتى في هذه اللحظة الخطيرة جدا عليهم، وليس على الكتاب. الكتاب في نفسه، الله قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا ونحفظ التزامنا ونحفظ استقامتنا به. وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به والسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا، وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. كيف لا يعترضون، أي حملة العلم، كيف لا يعترضون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين؟ أنا أتصور أن هذه عند الله كبيرة جدا، أنها مظنة أن يحصل للأمة هذا ضربات شديدة، وأنه في نفس الوقت فضل عظيم لمن ينطلقون ليعارضوا هذه الفكرة التي يتبناها اليهود، يعارضوها بجدية، فكرة تغيير المناهج. ونحن يجب أن نتحرك لنعارضها بجدية ونفضح الأمريكيين بها في نفس الوقت. لكن للأسف متى ما قلنا بعض الأشياء لا يتفهم بعض الناس ما هي التي يتحركون بها في الأوساط. نحن قلنا نتحرك أمام هذه الفكرة بأن نقول للناس ونشيعها في أوساط الناس أن هذا يدل على أن الأمريكيين ماذا؟ ليسوا صادقين في قولهم أنهم يريدون مكافحة إرهاب، وأنهم إنما يلاحقون الإرهابيين هنا وهناك. لأن المدارس الحكومية في مختلف بلدان الدنيا هذا لا تنتج متشددين، لا تنتج ملتزمين بالإسلام، فلماذا بادروا إليها ليحتووها ويغيروا المناهج التعليمية ويصيغونها على ما يريدون، مع أنه منهج لا يطلع ملتزمين بالدين؟ توجه اليهود للسيطرة على مناهج المسلمين يدل على ماذا؟ هذا يفضح الأمريكيين عندما يتحركوا ويقولوا أنهم يريدون أن يكافحوا الإرهاب، ثم تحركوا إلى ماذا؟ السيطرة على وزارات التربية والتعليم في مختلف البلاد الإسلامية، عملوا على أن يغيروا المناهج، أن يحذفوا آيات من المناهج. هل لأنه منهج يطلع إرهابيين؟ لا، لا يطلع إرهابيين على ما يقولونهم. فهذا فضحهم ويبين لكل من لا يفهمون أن الأمريكيين متجهون لتغيير ثقافة الأمة هذا، ليبنوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يجلهم، يمكنهم من الهيمنة عليه، بدلا من أن يكونوا أولياء لله ومحبين لله، وأن يمكنوا كتاب الله من أن يحكم عليهم، يكون البديل هم اليهود. فهم يريدون هذا، يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا، هم يريدون هذا. وإلا لم اتجهوا إلى المدارس الحكومية التي لا تخرج مناهجها ولا حتى ملتزمين التزاما ببعض الأشياء. أليس هذا معروفا أم أنه ليس معروفا؟ تحدثوا في أوساط الناس. نحن نقول إذا كنا أذكياء نعرف كيف نعمل سننجح أمام أي قضية ينزلها الأمريكيون. إذا كنا أغبياء سيقهروننا بغبائنا. اليهود لم يتغلبوا علينا إلا لغبائنا، هل تفهمون هذا؟ لأننا دائما لا نهتدي بالقرآن. أؤكد على كل واحد أن يتحدث في هذه النقطة أن هذا يفضح الأمريكيين، لأنهم قالوا يريدون مكافحة الإرهاب فقط. هم يريدون احتلالا وهيمنة وحربا للدين، وإلا لم اتجهوا إلى تغيير المناهج في المدارس الحكومية التي لا تخرج ولا حتى مصلين. أليس هذا معلومة؟ هذا أرجوه من كل شخص أن يتحرك فيه، كل شخص يتحرك فيه. هذه أعتقد نقطة مهمة. وإذا كنا إلى درجة ألا نتحدث عن النقاط المهمة، فعلى الأقل نتوجه، نتحدث ضمن كلامنا كمطلب. فلان طلب منا أن نقول كذا كذا، من بين الكلام الكثير الذي يتحدث به الناس. يعني سيدي حسين أكد على ضرورة أن يتحدث الناس أن توجه الأمريكيين نحو تغيير المناهج يفضحهم أنهم كاذبون في ادعائهم أنهم أتوا لمكافحة الإرهاب، وإنهم إنما أتوا للاحتلال، للهيمنة. يريدون أن يسيطروا على أفكارنا، على ثقافتنا، يريدون أن يصنعوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يمكنهم من الهيمنة عليه. وعلى الأقل إذا ما تفاعلوا قال كمطلب، طلب سيدي حسين، كمطلب فلان طلب منا أن نقول كذا كذا، من بين الكلام الكثير الذي يتحدث به الناس نقول الآن افتضح الأمريكيون، افتضحوا الذين قالوا إنهم لا يريدون إلا أن يحاربوا الإرهابيين. تجد جامعة الإيمان لم يتحدثوا حولها، أليس صحيحا؟ ألم يكن المفروض على زعم أنها تخرج إرهابيين أن يزيحوا مناهجها؟ بل اتجهوا إلى المدارس الحكومية التي فيها مئات الآلاف من الطلاب، أي فيها جيل، فيها شعب بأكمله، في يوم من الأيام يخرجون بثقافة أخرى. وكذا الأمريكيين، لولا أن من الله علينا بهذا المشروع ليحررنا من الأمريكيين واحتلالهم وسيطرتهم، وإلا كانوا قد وصلوا، كان السفير الأمريكي هو من يتحكم بالأمور في صنعاء ويدير الدولة قبل أن يصل المشروع القرآني إلى صنعاء ليطهرها من دنس الأمريكان، كانوا يتحكمون بكل شيء. جامعة الإيمان لم يقتربوا منها ولم يغيروا مناهجها على أساس أنها تنتج إرهابيين، وإنما اتجهوا إلى المناهج وفعلا عبثوا بالمناهج، وقدموا وأخروا وبدلوا وأخفوا وزيدوا ونقصوا. أي لسنا فاهمين إلى الآن أن هذا يعتبر فضيحة للأمريكيين. ما معنى فضيحة؟ يعني يفضح كلامهم بأنهم فقط يريدون أن يحاربوا الإرهابيين، وأنهم يريدون الاحتلال وحرب الدين نفسه وصياغة جيل يكونون عبيدا لهم، يهيمنوا عليهم كما يريدون ويثقفوهم كما يريدون. وإلا لم اتجهوا إلى هذه المدارس، إلى المدارس هذه الواسعة، وإلى المناهج في مصر والسعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. ألم يكونوا هم يضحكون على الناس بأنهم قالوا إنما يلاحقون إرهابيين فقط، أليسوا هكذا؟ الآن صدقنا نحن، إذا كنا نحن لا نصدق. ولهذا تجد في قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، أنها نقطة مهمة جدا، أن تكون أنت أول مصدق بما تأتي به، مصدق بما تتحرك فيه أنت. ولا في يجلس واحد مرقل، يجلس واحد مبهطل، يجلس واحد غير مهتم، ما عنده حركة ولا عنده تفاعل جاد، يعني مرقل يبقى مهزوزا، مبهطل تعني لا مبالاة، عدم المبالاة. إذا كان الواحد مثلا غير مصدق بالقضية، وقد يكون الكثير من الناس هكذا متحركين وليسوا مصدقين، لأنه يوجد داخلهم عوج كثير في نفوسهم وفي أذهانهم، خليهم البادي منهم، لكن معهم الله أكبر، الموت لأمريكا، يعني اتركهم ودعهم. نحن نقول يجب أن تفهم أن عليك أن تعتقد عقيدة أن دين الله لا يحده حدود وليس أمامه عوج، وأنه يجب أن تنظر نظرة القرآن، وإلا فقد يكون الإنسان فعلا عقيدته باطلة في الله، لأن كل الأفكار لدينا هي تقصر المسافات، تقصر الرؤى، يصير معناها أنه ماذا؟ أن هذا الدين ومن وراء هذا الدين وهو الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن ينصر دينه، غير قادر على أن ينصر دينه، أن يعلي كلمته، أن يظهره على الدين كله. هل تفهمون أنها حالة خطيرة؟ تحدثنا عنها أكثر من مرة. قد يقول الإنسان أين هي أمريكا؟ وأين نحن من أمريكا؟ ثم يفتر، أليس الواحد في الأخير يفتر؟ في الأخير يفتر. لماذا؟ لأنه ليس ممن جاء بالصدق وصدق به. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله يذكر هنا في هذه السورة نفسها عندما قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لأنه مصدق بهذا الحديث، هو ينطلق بجدية، ينطلق باهتمام، ينطلق برؤية عالمية لديه، مع أنه كان في مدينة واحدة في المدينة المنورة، ورؤيته رؤية القرآن، ونظرته نظرة القرآن، وهو يعلم أنه رسول للعالمين جميعا. فهو في زمنه يخطط ويتحرك فعلا في رسالته، يتحرك ليبني أمة ولبناء أمة تكون قادرة على أن تتحرك بهذا الدين على العالمين، ليظهر على كل الديانات، ليظهر على كل الثقافات، ليظهر على كل المجتمعات الأخرى الباطلة، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله، على الرغم أنه ما كان عاد في المدينة، لكن بيشتغل بيخطط بيتحرك وهو في المدينة فقط، لكنه يعمل في المدينة بشكل عالمي، بشكل عالمي، يبني أمة تستطيع أن تظهر هذا الدين على العالمين وتوصله إلى العالمين وهو في المدينة، لأنه ماذا؟ جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وتحرك بجدية لأنه مصدق بما جاء به، بمعنى أنه لا ينفع أن تقول أمريكا أمريكا وأنت لست مصدق بخطر أمريكا. إذن فعليك كواجب، لأن الله يريد منا أن نعمل، أن نحارب أمريكا وإسرائيل. الدنيا هي صغيرة في عالم الله، اعتبر أننا نحن وإياهم داخل بيت فقط، داخل بيت واحد، أي بيت واحد من ضمن هذه البيوت الكثيرة، الكواكب الكثيرة في هذا العالم الفسيح. نتصارع نحن وإياهم، نتكلم، نرفع شعارات، منشورات، نعد أنفسنا، يحصل ما حصل، أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة بالعناوين الكبيرة، هي عوج، هي تعتبر عوجا، وهي التي دائما تقعد الناس فعلا، هي التي تقعدهم. لا يأتي عوج أبدا إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. أمريكا أمريكا، وجو في ذهنك أن أمريكا كبيرة لا يمكن أن نتحرك ضدها أبدا، وأن إسرائيل كبيرة لا يمكن أن نتحرك ضدها، هذا عوج، هذا هو الذي يقعد الناس عن العمل، أو يجعل من الناس يتحركون ببرودة وتثاقل. أول شيء نفهم نحن الذين كنا نسمع على مدى السنين هذه الماضية أنهم قالوا يلاحقون إرهابيين، ألم نكن نسمع هذا؟ أليس هذا تصرف من ليس مفكرا في إرهابيين، بل هو مفكر في احتلال الكل، سحب الأسلحة هذه كلها، يسحبونها ويعملون على سحبها، والهيمنة على المناهج، ليغيروا المناهج ويثقفوا هذا المجتمع الكبير.

0: يتجهون لأن يجعلوا هذا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس. نحن وإياهم لم نعد نجعل له قيمة في الحياة ولا في حركتنا على أساسه. القرآن لا تستفيد منه الأمة، أصبح مجرد رسم فقط يتعبدون الله بتلاوته. وأيضا زيادة، تبدونها وتخفون كثيرا، وهذا نقطة ثانية، تجعلونه قراطيس ولا يتحدث معهم عن كتابهم التوراة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال بعد تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. إذا كانوا قد عملوا هذا بالتوراة وهو الكتاب الذي أنزل عليهم، فكيف بالقرآن الذين هم أعداء له؟ أليسوا سيخفون كثيرا؟ ألستم تقرؤون في الأخبار في الصحف أنهم يريدون أن يبعدوا آيات الجهاد وآيات كثيرة جدا في بني إسرائيل؟ هذا من الأخفاء، عندما يبعدون حوالي ثلث القرآن أو نصف القرآن يخفونه، لا يبعدونه منه، لا يستطيعون يبعدوه من المصحف، بل يخفونه ويخفون المصحف نفسه. أليس هذا يدل على أنهم حرب للدين؟ لكن تجد أن الناس لا يهتمون بهذا، لا يدرون ماذا وراءها. بعضهم لا يهمه أمر الدين، يحرقوه أو يدمروه. تقول له يا أخي غيروا في المناهج الدراسية، حذفوا صورة كذا، أزالوا آيات كذا. أعتقد أنهم قالوا أنهم حذفوا صورة إذا جاء نصر الله، قل يا أيها الكافرون، كانوا قد أشرفوا على حذفها وبحجج ومبررات كثيرة. والآخرون لا يكترثون، البعض لا يكترث. لماذا؟ لأننا لا نشعر بعلاقتنا أو بأهمية علاقتنا بالدين. لكن ننظر إلى مثال تحدثنا عنه بالأمس حتى نعرف علاقة الدين بنا في حياتنا هنا في الدنيا وفي حياتنا في الآخرة، لتعرف كيف يعمل الأذكياء من الأعداء، كيف يتجهون لمحاربة ديننا. مثلا الشيطان، أليس الله ذكر في القرآن بأنه عدو مبين للإنسان، شديد العداوة للإنسان؟ الشيطان هذا نفسه، هو وشياطينه ومعه جنود كثير، هل هو يسلطهم على علاقاتنا يقطفوه لكراهته لنا، أو على سياراتنا يكسروها، أو على أولادنا يسقطوهم، يرجم بابنك من على درجة ولا فوق صخرة، أو على بننا يكسروه؟ هل هو يسلطهم على شيء من أمور الحياة هذا التي لدينا، مع أنه عدو شديد العداوة؟ لماذا يتجه إلى أن يفصلنا عن الحق وعن الدين؟ لماذا؟ لأنه يعرف بأنه إذا ضربنا في ديننا ضربنا في الحياة هذا.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي منبسروك يلقوا عليك التهديد.

0: تحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
1: نسينا،
0: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
1: وهذا ما يقع به؟
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص جل من لا يسهو.
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: بكم مستمعين الكرام في حلقات متواصلة، وبين حين وآخر يمارس الشيطان هوايته المفضلة، وهي الهجوم على المقدسات الإنسانية والسماوية وبكل أشكالها. هي حربه، حرب الشيطان الشعواء التي لا هوادة فيها بشموليتها وحماوتها وضراوتها على هذه الأمة وعلى دينها وحرماتها وحقوق شعوبها. حرب شرسة على كل الجبهات وفي كل المجالات والمستويات. ما إن تهدأ في جبهة مؤقتا حتى يشب أوارها في جبهات أخرى. حرب يحاول رأسها الغربي الأمريكي الصهيوني إعادة تشكيل العالم على مقاس أطماعه ومخططاته ومشاريعه الاستعبادية الاستباحية الاستحواذية المدمرة، مستعينا بكل أسلحته وإمكاناته الشيطانية المتفوقة بالإبادات والحروب الصلبة والناعمة وبالخداع والتضليل والحرير الأفعواني المسموم والقاتل. لكن أحقاده وظلاميته ومكره وكيده تقع بين حين وآخر في مساقط التعري والانكشاف. في بيانه التبليغي المرجعي المهم مساء الخميس الماضي بشأن الإساءة الأمريكية الصهيونية الجديدة إلى القرآن الكريم، نبه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى خطورة المسار الإجرامي العدواني الحاقد المتواصل في التهجم والإساءة إلى المقدسات والرموز الصميمية للدين الإلهي الإسلام الحنيف، وفي صدارتها القرآن الكريم، من قبل سفهاء أمريكا والغرب الكافر الحاقد الصهيوني، وخطورة التغاضي والصمت إزاء هذه الإساءات الغوغائية الشيطانية المتهورة، وتقاعس الأمة المسلمة عن الموقف الجدي والعملي اللازم تجاه هذه الإساءات المتكررة والمتمادية، وبما يضع حدا لها، ويشعر هذه الأمة بأن لديها من عناصر القوة ما يكفيها مهما كان عدوها ومهما كان المستوى الذي عليه من الطغيان والإمكانات، فلدى هذه الأمة من ذخائر الروح والإيمان والقيم ومختلف المواهب التي وهبها الله ما يمكنها من أن تقف بشرف وعزة أمام ألد أعدائها وأشدهم عتوا وقوة ومكرا وضلالا. الواقع أن الخطورة في سلبية الموقف العربي والإسلامي لا تقتصر على كونها مشجعة لهؤلاء المعتدين المجرمين، بل تتعدى ذلك إلى ما ينتج عنها من تأثيرات وبصمات خطيرة على شعور ووجدان الأمة العربية والإسلامية وشعوبها، والعلاقة الأساسية والمصيرية والوجودية بربها وقرآنها ونبيها، وبأساسيات وجودها وكينونتها واعتبارها الحضاري بين الأمم، فضلا عن سلامة مسارها ووضعها بمعياري الدين والدنيا، كما أشار السيد القائد في بيانه المهم بشأن الإساءات وآخرها ما حدث في أمريكا مؤخرا، حيث تتكرر الإساءات إلى رموز هذه الأمة في وكر الشيطان الأكبر أمريكا. وعليه كانت دعوة القائد للأمة أنظمة وحكومات وشعوبا لاتخاذ الموقف الجاد سياسيا واقتصاديا بالحدود الدنيا، وهذا ما تقف الأمة أمامه كواجب ملح ولازم يحفظ لها الحد الأدنى من اعتبارها وكرامتها بين الأمم، لأن الإهانة الموجهة إلى مقدساتها وإلى الرموز العظيمة المتعلقة بروحها وفكرها وثقافتها وحضارتها، هذه تشكل طعنات متوالية في صميم اعتبارها ومكانتها، ولها أبعاد خطيرة على وجود هذه الأمة بكل ما فيه من خطورة ومصيرية.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: تشير ساعتنا الآن إلى الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. في ظل استمرار نسف المنازل والغارات، حصيلة الإجرام الصهيوني في لبنان ترتفع إلى 30 شهيدا وجريح. حماس تؤكد أن اللقاءات في مصر تأتي في إطار منع العدو من التنصل لالتزاماته. إيران ترفض مزاعم قطر تطالبها بفتح تحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين المفقودين. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، دانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل المجزرة الوحشية التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي لبنان، إلى جانب الصمت العربي والإسلامي المخزي أمام نزيف الدم اللبناني. وأكدت أن استهداف المدنيين في لبنان إلى جانب استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. داعيتنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين ولضمان احترام وقف إطلاق النار وفتح تحقيقات مستقلة في الجرائم المرتكبة وإلى محاسبة المسؤول عنها وفقا للقانون الدولي. واصل كيان العدو الصهيوني اعتداءاته وانتهاكاته في لبنان بعد يوم دام ارتكب فيه جرائم مروعة بحق المدنيين أسفرت عن ارتقاء 30 شهيدا وجريح من أبناء الشعب. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإجرام الصهيوني المتواصل إلى 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء و19 جريح نتيجة غارات العدو على بلدات سكنية في جنوب لبنان. وجاءت هذه الجرائم بالتوازي مع سلسلة من الغارات الجوية العدوانية التي شنها العدو على مناطق متفرقة في لبنان. ويأتي هذا فيما تواصل السلطة اللبنانية انتهاج سياسات الاستسلام التي تشجع العدو على مزيد من الإجرام وفق مراقبين للوضع اللبناني. أصيب 33 مدنيا فلسطيني باعتداءات صهيونية استهدفت منطقتي الرأس وبيت عينون شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني 13 مواطنا من المنطقة بينهم جريح. إلى ذلك اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني عددا من المناطق في محافظة بيت لحمة، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على مواطنين فلسطينيين شمال غرب نابلس. ونفذت قوات العدو عملية دهم واعتقال طالت 20 مواطنا فلسطيني من بلدتي سلوادة وكفر مالك في محافظة رام الله. واصلت قوات كيان العدو الصهيوني عملية التوغل والعربدة داخل الأراضي السورية. وذكر مركز السجل السوري أن قوات كيان العدو شنت حملة مداهمات وتفتيش في بلدة الرفايدة في ريف القنيطرة الجنوبي مع تحليق مكثفة لطيران الاستطلاع فوق البلدة. كما أقامت قوات العدو حاجزا مؤقتا في قرية صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي وفتشت المارة. يأتي ذلك في ظل تصاعد اللافت في وتيرة الانتهاكات الصهيونية البرية في المناطق الحدودية، إلى جانب استمرار التوتر في القرى المحاذية للشريط الحدودي وسط غياب إجراءات رادعة لحماية السكان المدنيين في القرى وفي البلدات الواقعة على طول خط الفصل. قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حزم قاسم إن اللقاءات مع الأشقاء في مصر تأتي في إطار مواصلة الاتصالات والجهد الدبلوماسي للحركة مع الوسطاء. وأوضح أن الحركة تضع الوسطاء في صورة انتهاكات العدو المتواصلة، تسعى من خلال هذه الاتصالات إلى ضمان التزامه بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ضمن خارطة الطريق.
وأكد أن اللقاءات مع الجانب المصري تأتي في سياق الجهود الرامية إلى متابعة تنفيذ الاتفاق ولمنع العدو من التنصل من التزاماته أو فرض وقائع جديدة تتعارض مع ما تم التوافق عليه. حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الرئيس الأمريكي ترامب من الانشغال بمضيق هرمز، داعيا إياه إلى التركيز على أمنه الشخصي. وقال إن ترامب قد ينتهي به الأمر مختبئا في شاحنة طعام. وكانت كشفت تقارير صحفية أمريكية أن ترامب غادر تركيا الشهر الماضي في عملية أمنية سرية بعد تلقي واشنطن لمعلومات استخباراتية عن تهديد محتمل يستهدف ترامب. دعا رئيس لجنة البحث عن المفقودين في القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقر الحكومة القطرية إلى عدم تضييع الوقت بدلا من إنكار أسر الطيارين الإيرانيين الثلاثة. وذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن زاد رفض مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قائلا عوضا عن إنكار القضية وعرقلة مسار تقصي الحقائق، ينبغي على الحكومة القطرية أن تسمح لفريق الخبراء وتقصي الحقائق التابع للقوات الجوية الإيرانية بالتوجه إلى قطر. وأضاف ينتظر فريق من نخبة الخبراء من القوات الجوية الإيرانية دخول قطر وإجراء تحقيق ميداني منذ عدة أشهر، ولكن بسبب المماطلة المستمرة من جرم المسؤولين القطريين لم يتم بعد تهيئة الظروف لعودة طيارين المواصل إلى البلاد. وشدد مرة أخرى على دور الصليب الأحمر الدولي في المتابعة الفورية للقضية، محذرا من أن الكويت تتبع نهجا مماثلا في التهرب من الإبلاغ عن مصير 4 إيرانيين أسرى لديها. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. في ظل استمرار نسف المنازل والغارات، حصيلة الإجرام الصهيوني في لبنان ترتفع إلى 30 شهيدا وجريح. حماس تؤكد أن اللقاءات في مصر تأتي في إطار منع العدو من التنصل لالتزاماته. إيران ترفض مزاعم قطر تطالبها بفتح تحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين المفقودين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

مستمعينا الكرام لمتابعتنا الإخبارية، نتناول فيها ملامح التطور الكبير الذي امتلكته القوات المسلحة اليابانية، وأيضا انطلاق فعالية مهرجان الرسول الأعظم للإبداع والإنشاد الفني. لم يأتي التطور الكبير الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية وبرزت ملامحه بوضوح خلال المعارك الأخيرة مع العدو السعودي ومرتزقته من فراغ، بل جاء ثمرة لسنوات من العمل الجاد والمثابر والجهود المتواصلة التي بذلتها القيادتان السياسية والعسكرية، وأسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى جاهزية القوات المسلحة وقدراتها العسكرية. منذ سنوات تدرك القيادتان السياسية والعسكرية أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وأن خوض المعركة يتطلب إعدادا عاليا وتسليحا نوعيا وجيشا يتمتع بمعنويات رفيعة ويتحلى بالعقيدة القتالية والعزيمة الراسخة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وصون الممتلكات العامة والخاصة. ومن خلال الحروب والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته، يتضح جليا أن ما تخشاه السعودية بدرجة كبيرة ليس حجم التسليح وحده، بل نوعية المقاتل اليمني وقدرته على خوض المعارك ببسالة وثبات رغم محدودية الإمكانات العسكرية والتسليحية في مواجهة عدو يمتلك إمكانات مالية ضخمة مكنته من اقتناء أحدث منظومات التسليح التي تنتجها الصناعة العسكرية الأمريكية والأوروبية. غير أن التجربة الميدانية أثبتت أن امتلاك أحدث الأسلحة لا يحسم المعركة بمفرده، فالعامل الأكثر حسما يظل الإنسان بما يمتلك من إرادة وعقيدة قتالية وشجاعة وقدرة على استخدام ما يتوفر لديه من إمكانات بكفاءة واقتدار. وبنظرة موضوعية يتضح للمتابع والمحلل للشأن السياسي والعسكري أن السعودية تعيش منذ فترة طويلة حالة من انعدام الأمن والخوف الدائم، لذا تلجأ إلى الإنفاق على اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وإبرام العديد من الاتفاقات في المجالين العسكري والأمني، إلى جانب عقد تحالفات وشراكات عسكرية وأمنية مع دول متعددة. ومع ذلك فإن امتلاك أحدث منظومات التسليح وتعدد الاتفاقيات والتحالفات لا يضمن وحده تحقيق التفوق في ميدان المعركة ما لم يقترن بوجود مقاتل يمتلك الكفاءة والقدرة على استخدام تلك الأسلحة ويتمتع بعقيدة قتالية واضحة وهدف محدد، حتى أن بعض المتابعين للشأن العسكري السعودي يسخرون من ذلك بالقول إن السعودية تشتري أفضل أنواع الأسلحة ليس للقتال وإنما لمجرد اقتنائها وعرضها. شتان بين جيش يمتلك أحدث الأسلحة لكنه يفتقر إلى العقيدة القتالية الراسخة، وجيش يمتلك عقيدة عسكرية واضحة ويقاتل بإرادة صلبة وشجاعة وبسالة. ومن هنا يتجلى الفارق بين القوات المسلحة اليمنية وجيش العدو السعودي، فالقوة العسكرية لا تقاس بحجم الترسانة وحدها وإنما بمدى كفاءة المقاتل وقدرته على توظيف ما يمتلك من إمكانات وإيمانه بالمهمة التي يقاتل من أجلها.

إليكم هذا النبأ العاجل. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سابا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي.

0: انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الرسول الأعظم في مدينة الثورة الرياضية والذي تنظمه مؤسسة الإمام الهادي على مدى أسبوع، حيث افتتح المهرجان فعالياته لدورة 13 على التوالي في مجالات مسابقتية متنوعة، معلنا عن أسماء المتأهلين في مجال القرآن الكريم والإنشاد لفئتي الصغار والكبار والشعر العربي الفصيح. وللمزيد حول افتتاح فعاليات مهرجان الرسول الأعظم للإبداع والإنشاد الفني، تحدث للإذاعة الأستاذ عبد الله حسن الوشري القائم بأعمال وزير الثقافة والسياحة رئيس المهرجان.
1: بعون الله وتوفيقه تنطلق في هذه الليلة المباركة فعاليات الدورة 13 من مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي بحفل افتتاحي تقدم من خلال لوحة فنية مميزة إن شاء الله، تتناول قبس من سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وتقدم محطات من مسيرته وسيرته وحركته بالقرآن الكريم التي غيرت وجه التاريخ وغيرت وجه العالم وأخرجت الناس من الظلمات إلى النور. تستمر إن شاء الله أي المهرجان هذا العام في فعاليات صباحية ومسائية كما هو المعتاد على قاعة جمال عبد الناصر بالجامعة القديمة لجامعة صنعاء القديمة. الفعاليات سيتم خلالها إجراء المسابقات في مجالات الإنشاد والشعر والقرآن الكريم، بالطبع الإنشاد لفئتي الأشبال والكبار، كما سيتم خلالها تقديم عدد من الفلاشات والإنتاجات الثقافية التي تتناول السيرة النبوية وشخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، كما سيقدم خلالها عدد من الإنتاجات من كليبات إنشادية، وستقدم عروض مسرحية، إضافة إلى تقديم إجراء استضافات لعدد من الفرق الإنشادية وعدد من الشخصيات الإنشادية البارزة في اليمن. المهرجان إن شاء الله نأمل أن يمثل نقلة جديدة في مسيرته التي تعكس وتبرز الهوية الإيمانية لشعبنا والارتباط اليماني الأصيل بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله.
0: من جانبي أشار الأخ علي بجاح مدير عام الإعلام بالمهرجان لأن المهرجان هذا العام له أصولية فريدة من حيث الإعداد والتجهيز بصورة متطورة عن الأعوام الماضية، كيف ذلك؟ يشرح لنا هو هذا الأمر.
2: فضل الله سبحانه وتعالى ندشنا اليوم مهرجان الرسول الأعظم في دورة 13 بلوحة فنية عنوانها نور الله. هذه اللوحة تجسد جزءا وقبسا من السيرة النور المحمدي، وهذا المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع كامل في قاعة جمال عبد الناصر هو بحد ذاته يمثل إنجاز في ظل الظروف التي يمر بها الشعب وأيضا الحصار والعدوان الذي يمر به الشعب اليمني. وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا المهرجان شهدنا زخما كبيرا في المسابقات وحضور وإقبال كبير في جانب المسابقات، وأيضا لدينا الكثير من الإنتاجات والفعاليات التي ستعرض في هذا المهرجان وعلى شاشة المهرجان مع انطلاق قناة المولد النبوي الفضائية التي ستغطي الكثير من الأشياء وتغطي الكثير من الإنتاجات والفعاليات التي يقيمها المهرجان صباحا ومساء. وبإذن الله أن هذه الدورة تكون تتكلل بالنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: وعلى صعيد تواصل فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف، قامت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ومؤسسة اليتيم التنموية اليوم بصنعاء حفلا خطبيا بهذه المناسبة، حيث نفذت الهيئة استضافة وتكريما للأيتام بمؤسسة اليتيم في إطار برنامج وتعاون على البر والتقوى المرحلة الخامسة. وفي الفعالية الخطابية تحدث نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف دكتور فؤاد ناجي بكلمة أكد فيها أنه ليس غريبا على هذا الشعب العظيم في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى أن اليمنيين هم أنصار الرسول والإسلام منذ أيامه الأولى، لذلك فهم أول وأعظم شعب يحيي هذه المناسبة ويقدم الخير للمستضعفين في هذا الربيع المحمدي.
3: لا صوت يعلو فوق صوت محمد، ولا مناسبة أجدت من مناسبة صاحبها محمد، ولهذا كان اليمنيون أهل إيمان وحكمة، ولا عجب ولا عجب، فاليمنيون هم أول من احتفل بالرسول وأول من ناصر الرسول وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من احتضن هذه الدعوة وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وقد كنا حينما بدأ وعدنا عند معاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اليوم تأتي علينا هذه المناسبة ونحن بين جاهل ونحن أمام الجاهلية الأخرى التي هي شر من الجاهلية الأولى، ولا شك ولا ريب أننا نؤمن ونقطع ونجزم ونوقن أن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدور الأكبر وأعظم في تبديل ظلمات هذه الجاهلية. فالرسول لم يغب ولم يغيب ولم يمت بل وحي في قلوبنا، وطالما القرآن قائم فالرسول قائم، وطالما الهدى موجود فالقرآن موجود فالرسول موجود، وطالما ذريته يحملون لواء ويهتدون بهديه ويرفعون رايته ويتمثلون خطاه فلا يزال دوره قائما، لأنها ذرية بعضها من بعض.
0: من جانبه تحدث الأستاذ عبد الكريم الصلول نائب المدير العام التنفيذي للمؤسسة الانتيمة للتنموية بكلمة أشار فيها إلى أهمية التكافل التي يجب أن تسود المجتمع لكي يعيش الأيتام وهم أعزاء كرماء ويشعرون أن المجتمع حاضنا ومحبا ومقدرا لهم.
4: أيها الإخوة والأخوات، إن اليتيم في شرعنا ومجتمعنا ليس موضع عطف ولا انكسار، بل هو شعلة أمل وطاقة إعمار. أيتامنا ليسوا عبئاً يحمل، بل هم سند يبنى عليه المستقبل. منهم العالم ومنهم المخترع ومنهم المهندس ومنهم الصانع والمبدع، وبساعدهم تبنى أركان هذا البلد وتستقيم عزائم الغد. ولم يكن ذكر اليتيم في القرآن عابراً، فقد تكرر ذكره في 19 موضعاً في دلالة قاطعة على أن كرامته أصل من أصول هذا الدين الكريم، وأن رعايته واجباً على التمكين لا مجرد إطعام للمسكين. تأملوا كيف نهى الله سبحانه وتعالى عن قهره في قوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وكيف جعل إكرامه دليلا على الفلاح فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، وكيف قرن في بره والعطاء به، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنها كرامة صريحة ورسالة للضمائر جديدة ومريحة. إن اليتيم سر بركة هذه الأمة وباب رفعتها وزوال الغمة.
0: إلى ذلك أحيت مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل اليوم بصنعاء ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية وإنشادية أكدت أن الاحتفاء بالمولد محطة لاستلهام الهدى النبوي وترجمة قيمة في واقع الحياة. وفي الفعالية تحدث مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين بكلمة أوضح فيها أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الطريق الأمثل لنيل رضوان الله، مؤكدا أن التمسك بهديه والاقتداء بسيرته يمنح الأمة القدرة على تجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات بثبات وبصيرة.
5: فنبينا هو الطريق الأمثل لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو السبيل الوحيد الذي بإمكاننا أن نتجاوز به كل الصعاب والمحن والفتن إلى رحمة الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكل قدوة في هذه الدنيا ناقصة إلا قدوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة الكاملة، وهو صاحب الكمال البشري في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي كل حركاته وفي كل سكناته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حتى قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله ومن كان يرجو اليوم الآخر فعليه أن يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإحياؤنا لهذه المناسبة في الحقيقة هي إحياء لشمائل النبي وفضائل النبي وسنة النبي ومكارم النبي، إحياء لهذه القدوة الحسنة حتى نتمثلها وحتى نستفيد منها وحتى نعتبر بها وحتى نتعظ بها وحتى نتمثل هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقنا، في سلوكنا، في منهجنا، في عقيدتنا، في إيماننا، في ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، في جهادنا، في عطائنا، في صدقنا، في أمانتنا، في كل سلوكنا. يجب أن نتمثل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: من جانبه أشار المفوض بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموي علي ماهر إلى أن إحياء المولد النبوي الشريف بوعي إيماني وحكمة ومسؤولية يمثل الرد العملي على الإساءة التي تستهدف الدين الإسلامي، مشددا على أن مواجهة تلك الإساءة تبدأ بتعزيز الوعي برسول الله والتمسك بقيمه ومبادئه.
6: أن احتفالنا بها ليس مجرد ضغوص اعتيادية أو احتفالات عصبية كيدية ضد من يرونها بدعة، وإنما هي محطة وجودية وتجديدية نستلهم منها معاني الحياة والعزة والكرامة. ولذلك فإن الحديث عن المولد النبوي بأسلوب يلامس وعينا المعاصر يفرض علينا الغوص في أبعاد هذه الذكرى المتجاوزة للزمان والمكان، لنقرأ كيف يعيد هذا الإحياء صياغة واقعنا الراهن دينيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا وسياسيا وفي كل المجالات. ففي البعد الديني والروحي نجدد صلتنا بمنبع النور الإلهي، ويصبح إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في واقعنا الديني بمثابة إعادة ضبط البوصلة لهذه الأمة نحو مصدر عزتها ونورها الذي يتحقق للأمة من خلاله تزكية النفوس والارتقاء الروحي والعودة للقرآن والرسالة وأحياء قيم القدوة والأسوة الحسنة. وكذلك في البعد الاقتصادي، حيث يمثل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنجح قائد اقتصادي وتنموي فهو القدوة لنا في ذلك. وفي البعد العسكري مثل صلوات الله عليه وعلى آله أعظم وأنجح قائد عسكري عرفه التاريخ في مواجهة لأعداء الإسلام وأعداء هذه الأمة. وفي البعد الاجتماعي والأمني والإعلامي وكل الجوانب الأخرى يمثل لنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله القدوة الحسنة في الاتباع والاقتداء.
0: هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد، أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها سلمى إبراهيم، نفذها أمين أسلم حاني. كل التحايا مني سمح القوم، دمتم في خير وإلى خير، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلالها الحدث والخبر والقصة بصورتين شاملتين كاملة.

القوات المسلحة تستهدف تحشيدات عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مارب بعددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي موضوع الساعة أيضا، كيان العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته جنوب لبنان.

شريان الاقتصاد السعودي في قبضة الردع اليمني في المرصد. وراء الأحداث، طهران ترد على إعلان ترامب أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. جنود يقفزون من على متن حاملة الطائرة الأمريكية. ماذا حدث لإبراهام لينكولن؟ في شاهد وشواهد. حول العالم، هل نقص الصواريخ الأمريكية حقيقي أم جزء من حرب نفسية وخادعة استراتيجية؟

0: وإلى موضوع الساعة، حيث أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مارب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد أشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الإصابات دقيقة مباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة لكيان العدو السعودي.
1: وثيقة سرية من عام 2012 تكشف كيف كان نفوذ السعودية متوغلا في الساحل الغربي اليمني، كما هو الحال في كل شبر في اليمن.
2: برقية سرية، الإفادة بأسماء المشايخ اليمنيين المؤثرين في المناطق القريبة من ميناء ميدي والمجاورة لساحل البحر الأحمر، محمد بن نايف بن عبد العزيز.
1: في 2015 بدأ العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وكان الساحل في قلب الحسابات العسكرية. ميدي شمالا، الحديدة غربا، وباب المندب جنوبا، ساحل طويل وممرات استراتيجية. لكن الحسابات اصطدمت بالواقع. معركة الساحل الغربي تحولت إلى استنزاف طويل، وتعثرت محاولات السيطرة على ميدي والحديدة.
3: الأمريكيين هم ذي متبني معركة الحديدة، هكذا وصل تطمينات للسفير الأمريكي، وعلى أساس أن أبناء الحديدة قالوا باستقبلهم بالورود نقدم ضابحين. نشتي أبناء الحديدة في هذا الأسبوع يوجهوا رسالة للسفير الأمريكي يقولوا له بنستقبلك على خناجر بنادقنا.
1: ثم جاءت مرحلة جديدة، البحر الأحمر نفسه تحول إلى ساحة مواجهة، ومع تصاعد العمليات المرتبطة بالإسناد اليمني لغزة، دخلت الولايات المتحدة وتحالفها مباشرة إلى المشهد البحري. أساطيل حرب ومدمرات وحشد بحري كبير، لكن القوة البحرية الأمريكية اصطدمت بواقع مختلف. أربكت العمليات حساباتها وضربت انتشارها، لتضطر أساطيلها إلى التراجع ومغادرة البحر الأحمر.
4: كان جنودنا وبحارتنا يستهدفون بنيران العدو، لم تتمكن سفننا من الإبحار، وعندما ردوا كان ذلك من باب الدفاع عن النفس أو على أكواخ في اليمن.
1: واليوم تعود محاولات الحشد السعودي إلى المخا، لكن صنعاء كانت بالمرصاد ووجهت لهم ضربة استباقية موجعة، والرسالة واضحة: فرض المعادلة بالمثل، الحصار بالحصار، والعدوان بالعدوان، حتى انتزاع الحقوق وفرض السيادة المطلقة.
5: ومنذ بداية العدوان ومنذ بداية عملياته البرية، كان الهدف الأول لها هو الساحل والمدن الساحلية والموانئ، بدءا بمدينة عدن التي كانت أول هدف اتجهت إليها قوى العدوان لغزوها واحتلالها، واستغلال الذين ورثوا دور السلاطين الذين كانوا أنصارا للاحتلال البريطاني، ورثتهم اليوم من بعض السياسيين وبعض الضباط العسكريين وبعض المعقدين من الشخصيات الاجتماعية في المحافظات الجنوبية، وبعض المأزومين والمنفصمين عن الهوية الوطنية الذين كانوا بما تعنيه الكلمة أدوات رخيصة استغلت في ذلك الغزو وجندت لتنفيذ تلك الأجندة. وتمكنت قوى العدوان من خلال استثمارها لمشاكل الماضي وأزماته السياسية، واستغلالها لتلك الأدوات التي أرخصت نفسها وأرخصت أرضها وأرخصت شعبها، تمكنت من احتلال الساحل في كل المحافظات الجنوبية واحتلال المحافظات الجنوبية، والسيطرة على الموانئ، والسيطرة على المطارات، والسيطرة على القواعد العسكرية، والسيطرة على المنشآت النفطية، وفعلت كل ما يمكن أن يفعله أي محتل أجنبي في أي بلد، وهي تمارس الإذلال والامتهان والقهر والاستغلال والتحكم في المحافظات الجنوبية، في الأرض والإنسان والثروة والقواعد والأماكن الاستراتيجية والمنشآت الحيوية والمواقع السيادية، وهذا الذي هو يحصل ويجري في الجنوب.
0: أيها الكرام، عن الاستهداف من قبل قواتنا المسلحة لتحشيدات عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي في منطقة المخا وكذلك في محافظة مارب بعددا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، تأتي الأخبار من قبل المرتزقة. هناك أكدت قوات تتبع عفاش الخاين تقول خروج أكبر قاعدة عسكرية بحرية عن الخدمة في باب المندب. وأيضا تنقل القناة الإخبارية السعودية العدوانية عن مصادر عسكرية في تلك الفصائل تقول القاعدة التي كانت تتمركز في سواحل المخا أصبحت خارجة عن الجاهزية. وكانت القاعدة تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات جوية بحرية أسفرت عن تدمير شحنات أسلحة إضافة إلى زوارق عسكرية. استهدفت طبعا تم استهداف القاعدة البحرية ضمن خارطة أهداف استهدفتها قواتنا المسلحة على مدى نحو 4 أيام بشكل متتالي في عموم المعقل السابق للفصائل التي كانت لدويلة الإمارات، وتمكنت خلالها من تدمير تجهيزات عسكرية وتحشيدات سعودية وسط غموض يلف مصير كبار قادة الارتزاق.
1: بدأته بعشر ثم راحت تتساقط كأوراق الخريف من تحالف الحزم الذي انتهى بعجز إلى إعادة الأمل التي نسفت أوهام آل سعود.
6: بعد عدة محاولات لدول مجلس التعاون لحل الأزمة اليمنية بشكل سلمي، انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج.
1: وكلما سقط تحالف بحثت الرياض عن آخر، حتى صار تأريخ تحالفها في اليمن سجلا متواصلا من الفشل والانكسارات. آخر فصول هذا الانكشاف تفضحه رويترز هذه المرة نقلا عن دبلوماسيين: تحالف بحري جديد تعثر، ورهان تركيا اصطدم بعقبات الاتفاق الدفاعي، فالرياض تبحث عن الردع ولا تجده.
7: ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين لم تحدد هويتهم أن مساء النظام السعودي تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر وإشراك تركيا في اتفاقية دفاعية مع السعودية وباكستان فشلت في تحقيق الردع ومنع الهجمات.
1: والأخطر وفقا لتقييم رويترز أن المواجهة انتقلت إلى البحر، فالملاحة والموانئ دخلت دائرة الاستهداف والنفط بات جزءا من معادلة الردع. وهنا تستعيد رويترز مشهدا لا تنساه الرياض: بقيقة وخريس في العام 2019 ضربات أصابت قلب صناعة النفط السعودية وأدت إلى تراجع الإنتاج بنحو النصف.
7: وأشارت رويترز إلى أن عمليات القوات المسلحة وفق قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تعيد إلى الأذهان عملية بقيق وخريس عام 2019 عندما انخفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف.
1: ولفهم كيف وصلت الرياض إلى هذه النقطة يكفي أن نفتح سجل تحالفاتها المتهالكة من أول شرخ أصاب تحالف الرياض بانسحاب قطر في 2017 إلى انفجار الشراكة السعودية الإماراتية في 2026، وكل تحالف جديد ليس إلا اعترافا بفشل الذي سبقه، وكل مظلة حماية تبحث عنها الرياض تكشف حجم المأزق الذي تحاول الهروب منه.
8: قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعم.
9: وقد شددت وزارة الخارجية السعودية على أهمية استجابة دولة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة.
1: سنوات من الحرب والتحالفات تتبدل، لكن المعادلة على الأرض لم تعد كما كانت، فالرياض التي دخلت اليمن باحثة عن حسم سريع باتت تبحث عن مخرج وردع وضمانات، وفي المقابل صنعاء ترفع سقف المعادلة وتفرض واقعا لا تصنعه التحالفات بل موازين القوة.
10: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.
11: سر اليمن بخمس حروف: ألف الله حاميها، واللام لن تحني سيوف واسأل عنها ماضيها، والياء يا عربي شوف كيف العز تبنيها، والميم مرمغنا أنوف قل من جرب يأذيها، والنون نصرة ملهوف والعز تباها فيها.
0: وفي موضوع الساعة أيضا، العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته جنوب لبنان.
12: أشلاء أطفال بقلب المسبح كانت، أشلاء أطفال، كل العالم إجت شافت هون قداش في أشلاء أطفال، وعيلة كلها يتواصل لهون. شو السبب؟ بس شو السبب؟ بس قولوا شو السبب، بس خلونا نعرف شو السبب اللي صابنا هيك. يعني هلا حاطين نحن بقلب المسبح قذائف؟ زين دلوني دلوني، ها شو هن، ها خصهم خصهم، ها بس يقولوا لي شو في عندي لحتى يقترب بيتي هيك.
13: فرشي لمين هيك؟ فرشي شو؟ فرشي عسكرية او لأطفال؟ ها طلع فرشي شو هي؟ ها فرشة عسكرية، ها حمال شو هني، ها شو هني، طلع يا خي، شو بيضل يا خي، هذا المناظر كلها أشلاء إلا الواحد، شو بتضل؟ شو بدها تضل يا خي؟ أنتوا يا خي صحي وشافي؟ وين في أي شيء مش عسكرية، أي في شيء عسكري يعني؟ وللأسف وللأسف وللأسف.
14: يا أمان الله، أربع ونص تقريبا فجر أنا كنت فايق للصراحة. صارت، بس أنا بتمنى منكم بس يعني رجاء خاص ما تنقلوا الخبر مباشرة هلا الصبح، عسما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وزير الخارجية يفيقوا ينزعجوا يسمعوا هيك خبر عائلة بكاملة لبنانية. الدولة بتحميكم، رئيس جمهورية يعني على مين معلاه؟ أنا بس عمري 60 سنة ما يوم الأيام شفت الدولة حامتني بالجنوب.
12: إيه طب أنا هون عامل منتجع سياحي ما خصه بأي شيء، العالم العربي بس يشهد ويصوروا انه نحن شو ذنب لحتى نتحمل هاي الخسائر من وراء عمل اجرامي رئيس جمهورية او رئيس حكومة، بس يطلعوا يدينوا يدينوا يقولوا لنا هذا العمل غلط. طب ما عادش قادر نستحمل، طب هي اخر رزقة عنا ومتكلين على الله وعليه، طب شو بعد فيه؟ بس
0: بعد ساعات فقط من تحذيرات أطلقها الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جاء الرد الصهيوني ميدانيا باستهداف بلدة أنصار في جنوب لبنان ودير الزهراني في واحدة من أخطر الخروقات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وبين مقاومة تقول إن التفاوض يجري تحت النار ولا يوقف الاعتداءات، وحكومة ترى فيه فرصة لاستعادة الأرض والسيادة، يبرز السؤال: هل ما يجري مجرد خروقات للاتفاق أم أن كيان العدو يعيد رسم قواعد مواجهة جديدة في لبنان؟ هذا الموضوع حديث الباحث السياسي والمختص بالشؤون الصهيونية حسن حجازي.
15: في الحقيقة هذه المسألة مسألة لا تحتاج الكثير من التوضيح. الجانب الصهيوني لم يلتزم منذ اليوم الأول وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال بهذا الاتفاق، وهو يقوم بعملية اعتداء وتدمير ونسف ومسح وجرف للكرة الجنوبية بشكل كامل. الاحتلال يمارس عدوانا ليس فقط على المنازل والبيوت، بل يطال كل ما يوجد في هذه المنطقة لنسف وتغيير معالمها وجعلها غير قابل للحياة. هو يدمر القرى، يدمر المدن، يحرق الزرع ويقوم بقتل المواشي ويقوم ب قاتل أي إنسان يقترب من هذه المناطق، يمارس الاحتلال نوعا من الحرق الفاضح لكل المعايير والقوانين الدولية والأخلاقية. المشكلة الجوهرية أن هذا الاحتلال يتضرع باتفاقية الإطار بأنها تعطيه هذا الحق تحت مسمى مواجهة البنية التحتية للمقاومة، وتعطيه هذا الحق بحسب وجهة نظره بأنه يحق له أن يبقى في الأراضي اللبنانية طالما لم تسلم المقاومة سلاحا. بالتالي مشهد الأمس واليوم كان تعميقا لهذا المفهوم. يريد الاحتلال أن يزخم عملياته العسكرية لتطال مناطق تقع خارج منطقة ما يسميها بالمنطقة الصفراء، وهو يريد من ذلك ممارسة الضغط المتصاعد لأن لديها أهداف يريد تحقيقها في تلة علي الطاهر، يفشل في تحقيق ذلك مع تصدي المقاومين لمحاولات الاحتلال التقدم نحو هذه المنطقة، وبالتالي يقوم بالضغط على بيئة المقاومة واستهداف المدنيين واستهداف الآمنين في بيوتهم، أسلوب نعهده من هذا الاحتلال وليس جديدا. المشكلة أن الاحتلال يحاول التضرع بأنه يواجه المقاومة وأنه يستند بذلك إلى حقوق أعطته إياها اتفاقية الإطار مع السلطة في لبنان، وهو مستمر في هذا العدوان. الاحتلال سيحاول ممارسة المزيد من الضغوط من أجل تحقيق مكتسبات من دون أن يقدم أي تنازلات. بالمناسبة الاحتلال لا يريد الانسحاب من أي نقطة حتى لو التزم الجانب اللبناني بالكامل. نعم يعني علينا أن ننظر للاتفاق كيف يفسره الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي منذ اليوم الأول خرج على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس، تحدثا بشكل واضح بأن اتفاقية الإطار تعطي إسرائيل المشروعية والحق بأن تبقى داخل أراضي محتلة في لبنان، وتعطي إسرائيل الحق بأن تقوم بكل عمليات التدمير التي تقوم بها، ويمنع على الحكومة اللبنانية من أن تقدم أي شك. هذه التزامات قدمتها السلطة اللبنانية في المفاوضات مع العدو. بالتالي اتفاقية الإطار ليست أكثر من آلية لتشريع الاحتلال وتشريع العدوان. أثبتت أن هذه الاتفاقية لن تحرر أي جزء من الأرض، خصوصا أن الاحتلال يعني حسم هذه القضية وقال لن أنسحب من أي مكان، وهذه المناطق العازلة والمناطق الأمنية هي ضرورة لحماية المستوطنات ولحماية أمن كيان الاحتلال. أسقطت اتفاقية الإطار بشكل كامل، أسقطها الجانب الإسرائيلي عندما لم يلتزم بها، وهو يمعن في إسقاطها عندما يوسع عدوانه إلى أماكن تبعد عن المناطق التي يحتلها. هذه المسألة بدون شك تثبت وجهة نظر المقاومة التي تقول بأن الاحتلال لا يمكن أن يقدم شيئا من خلال مسار التفاوض. علينا أن ننظر إلى كل تجارب التفاوض مع الاحتلال، إذا لم يكن هذا التفاوض مكرونا بعناصر القوة فأنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاستسلام والتنازل. حتى هذه الآلية التي لم يتفق عليها بعد، يعني لم يتفق على طبيعة دورها ولا على الدول التي يمكن أن تتولى العمل فيها، هذه الآلية تخضع حاليا لإملاءات وشروط الاحتلال. هناك مجموعة من الدول يرفض الجانب الصهيوني أن تكون شريكة في آلية المراكمة، يريد لدول قريبة للجانب الإسرائيلي وتتبنى وجهة نظره لتتحول آلية يعني الإشراف على الاتفاق إلى آلية إسرائيلية تنفذ المطالب المتعلقة بالاحتلال. يراد للاتفاق ولآلية التحقق التي يعني طرحت في إطار هذا الاتفاق أن تكون أداة للتأكد من قيام الجانب اللبناني بواجباته، شريطة أن يطمئن الاحتلال وأن يثق الاحتلال بأنه يفعل ذلك. ونحن نعرف طبيعة الجانب الإسرائيلي بأنه سيتضرع دائما بأن الجانب اللبناني لن يحقق شيئا حتى لو التزم بكل البنود المطروحة. هذه المسألة مسألة حاسمة. بالتالي يريد الجانب الصهيوني أن يحول هذه الآلية لتنفيذ ما هو مطلوب من الجانب اللبناني، أي شيء يلزم الكيان الصهيوني بتقديم تنازلات. حقيقة نحن أمام تعنت إسرائيلي، أمام محاولة لفرض الشروط وعدم إعطاء الجانب اللبناني أي حقوق ولا تقديم أي تنازلات من قبل إسرائيل. حقيقة الجانب اللبناني يعني لم يعد لديه أي حجة للاستمرار في المفاوضات. أثبتت الأشهر التي مرت بعد وقف إطلاق النار أن الجانب الإسرائيلي لن يلتزم، أنه ينظر إلى الاتفاق على أنه من شق واحد يتعلق بالتزامات لبنانية وليس هناك من التزامات على إسرائيل أن تقوم بها بالمقابل. أثبتت التجربة أن اتفاقية الإطار خدمت مصالح الاحتلال ولم تخدم المصلحة اللبنانية. وأثبتت التجربة أن الجانب المفاوض اللبناني لا يستطيع أن يفرض شيئا على الجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الأمريكي يتبنى مطالب الاحتلال ويضغط على الحكومة اللبنانية وعلى السلطة اللبنانية ولا يمارس ضغطا على الإسرائيليين. هذه المسألة تجعل اتفاقية الإطار عديمة الجدوى بالنسبة للبنانيين، ويجب الخروج منها بكل الأشكال وعدم التمسك بعملية تفاوض من أجل مجرد التفاوض. ماذا يعني أن تذهب الوفود اللبنانية لتجلس مع الجانب الصهيوني مرة تلو أخرى من دون أن يكون هناك استعداد إسرائيلي لا لوقف العدوان ولا يعني لتحقيق أي انسحاب ولا منطقة بسيطة؟ الجانب الصهيوني يرى أن السلطة اللبنانية سلطة خاضعة للإملاءات الأمريكية، وبالتالي يستغل هذه الفرصة من أجل أن يتعنت أكثر فأكثر وأن يمارس عليها المزيد من الضغوط. موقف المقاومة كان موقفا واضحا وقاطعا: أوقفوا مسار التنازلات، أوقفوا مسار التخلي عن الحقوق، واخرجوا من هذا الاتفاق وعودوا إلى الاتفاقية التي كانت سابقا في العام 2024 عندما تم تحديد مفاوضات غير مباشرة وآلية تلزم الجانب الإسرائيلي أيضا بتحقيق انسحابات. وقد انسحب الجانب الصهيوني باستثناء 4 نقاط من كل الأراضي اللبنانية بعد الحرب السابقة، بينما يطمح حاليا للتوسع أكثر في داخل الأراضي اللبنانية. الاتفاق الحالي غير مناسب بنظر المقاومة، ويجب على السلطة أن يكون لها موقف ثابت وصلب من أجل أن تتمسك أكثر بحقوق اللبنانيين ولا تتنازل للاحتلال. لا شك أن الجانب الصهيوني يسعى إلى الاستفزاز أكثر فأكثر، ويتضرب بحجة تالفة ليقوم بتوسيع عدوانه. يعني نحن نشهد خلال الأسبوعين الماضيين للمرة الثالثة غارات في عمق الأراضي اللبنانية. يعني قبل أسبوعين حصلت غارة في منطقة برج الشمالي قرب صور، واليوم في وبالأمس في أنصار، واليوم في منطقة دير الزهراني. هذه وقائع جديدة إن استمر الاحتلال وذهب في توسيعها، أعتقد أنها ستجر كرة نار كبيرة على المنطقة وستشعل حريقا جديدة. لا يمكن للبنانيين أن يقبلوا باستمرار العدوان بهذا الشكل، وأن يصبح لبنان مستباحا أمام الإسرائيليين من دون أن يكون لهم كلمتهم وردهم على هذا العدوان.

نحن لن نقبل بانتهاك السيادة، ولن نقبل باستمرار إسرائيل، ولن نقبل بأن تقرر الوصاية الأمريكية أن تسرق البلد وتسرق وطنيته وتسرق مستقبل أطفاله. التضحيات التي قدمناها مرتبطة بموقفنا الذي نؤكد عليه وسيستمر. كل تضحية قدمناها هي فعل إيمان وإرادة، ومع الألم نحن مستمرون للباطل جولة وللحق جولات إن شاء الله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. مهما كان الحاضر قاسيا فإن المستقبل وبحسب الوعد الإلهي وما نقوم به من تكليف سيؤدي إن شاء الله إلى تغيير هذه الوقائع. رهاننا على المقاومة والناس والمؤيدين والوطنيين. صمود المقاومة ووضع إيران قضية لبنان كشرط أول من شروط الاتفاق على وثيقة التفاهم في إسلام أباد هو الذي كبح جماح العدوان الصهيوني وألزمه بهذا الخفض للتصعيد رغم كل ما يمارسه حتى الآن من خروقات. قال بعضهم بيقول رجع 300,000 مواطن بسبب اتفاق الإطار، والله شيء مضحك. الذي أرجع الناس هو اتفاق إسلام أباد، الذي أوقف إطلاق النار بشكله الواسع هو اتفاق إسلام أباد، الذي جعلنا في الواقع الذي نحن فيه هو اتفاق إسلام أباد. نعم اتفاق الإطار جبلنا زوتر الغربية، يعني خليها تحتل بدل ما تكون محررة، وجبلنا احتلال المنصوري، وجبلنا الخزي والعار، هذا اللي جابوا اتفاق الإطار. ما جاب شيء، ما جاب شيء.

0: 60 دقيقة وفي المرصد. شريان الاقتصاد السعودي في قبضة الردع اليمني.
1: عاد البناء السلع الأساسية انضمت إلى فاتورة الكلفة المرتفعة، وفق تقديرات بيمكو والهيئات البحرية الدولية انخفضت حركة سفن الشحن الجاف المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر السعودية بنحو 40%، ما أجبر الرياض على تحويل معظم وارداتها وصادراتها إلى موانئ الخليج العربي ثم نقلها برا لمسافات تتجاوز آلاف الكيلومترات، ما أسفر عن تضاعف تكاليف السلع وتأخر الإمدادات حتى 3 أسابيع إضافية.
0: مع استمرار بلادنا اليمن في فرض معادلة الحصار بالحصار، تتزايد المؤشرات على دخول الاقتصاد السعودي مرحلة أكثر تعقيداً بعدما امتدت تداعيات القيود المفروضة على الملاحة المرتبطة بالموانئ السعودية إلى صادرات النفط والغاز وسلاسل التوريد والأسواق الدولية، ما يؤكد توغل الردع اليمني إلى مرحلة الخنق للاقتصاد السعودي. وفي ظل هذه المتغيرات، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحصار البحري سيقود إلى آثار تراكمية على الاقتصاد السعودي. هنا يقول الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بك: السعودية تواجه ضغطا ماليا غير مسبوق بسبب حرب اليمن والورقة الخاصة بالحصار من قبل أبناء الشعب اليمني، والتي أصبحت أداة تفاوض كبرى.
2: ضغط كبير تواجه السعودية اليوم. اليوم هناك أيضا أولا انفاقات عسكرية متزايدة، تم الحديث عن 85 مليار دولار على الدفاع، وهو 6% من الناتج المحلي. ارتفاع الحاجة إلى البحث عن مداخل أخرى ومخارج وطرق أخرى، المخاوف الأمنية التي ازدادت بشكل كبير، وازدياد العبء المالي على الشركات الأمنية وصعوبات داخل شركة أرامكو وداخل كثير من الشركات. الاحتياج الأهم، أهم ما أريد الحديث عنه اليوم خارج عن ما تتداوله جميع الأخبار، الاحتياج السعودي الكبير اليوم إلى ما سمي باتفاقية السعودية تركيا باكستان، والذي لا يعرفه الجميع أن هذه الاتفاقية أهم ما حملته هو عبء مالي كبير جدا، سيتكون بملايين الدولارات بأرقام خيالية خصوصا خلال الأشهر القليلة القادمة، وستذهب أغلبها لتركيا ولباكستان تحت عنوان محاولات لدعم صناعات طيران المسير وغيره. يعني السعودية تجد نفسها في مكان ضيق جدا جدا بسبب هذا الحصار، بسبب ما جلبته لنفسها من هذه الاعتداءات على اليمن ومن هذه السياسة التي تتبعها مع اليمن. لذلك اليوم الحديث عن أي أرقام هو حديث لا يشكل إلا ربع أو ثلث القيمة الحقيقية، لأن الأداء التراكمي للصعوبات الاقتصادية يشكل ضغطا كبيرا على كل السياسة الاقتصادية. اليوم يتحدث مراقبون سعوديون عن تهديد إمكانيات الوصول لرؤية المملكة في عام في المملكة 2030. عمليا هذه الورقة رغم أهميتها اليوم إلا أنه يجب استعمالها، أو يرى الكثير من الخبراء بأن استعمالها يجب أن يكون تحت عنوان التلويح وتحت عنوان الضغط لإيجاد نتائج سياسية أكثر منها نتائج اقتصادية. البحث في هذا الموضوع اليوم يأتي لدعم المفاوضات الجارية لمواجهة الضغوطات الدولية الإقليمية الكبيرة. اليوم تعاني المنطقة بالكامل من إشكال كبير، تعاني من محاولة أمريكية لخلق حرب شاملة في المنطقة. هذه التحشيدات التي ترى وهذا الزخم في التجيش العاطفي للخارج من سوريا من كثير من المراكز التابعة لأمريكا ولإسرائيل، هذا كله يضع المنطقة في حالة خطر. لذلك استخدام هذه الأوراق في اليمن أولا يأتي بشكل ضاغط، يجب أن يضغط لمنع هكذا سيناريوهات، ويجب أن يأتي ضاغطا ومرافقا للعمل الإيراني في المفاوضات الجارية، وخصوصا في مواجهة ما يجري من تحشيدات على الأرض ومن مخاوف من اشتعال كبير في المنطقة بالكامل. لذلك هو أمر مهم جدا. اليمن حتى الآن تديره بذكاء وبطريقة وبآلية سياسية يعني فعلا تحسب لها. ما يعرفه الجميع من إمكانيات الخنق الكبيرة التي ستحصل من هذا الإغلاق يعطيها قوة تفاوضية كبيرة ويجعلها أداة قوية جدا مواجهة هذا الزخم الأمريكي اليوم. يعني كل ما تم من محاولة تحويل الطرق تحت عنوان إخراج أو إنقاذ ما يقارب 40 إلى 50 إلى 40 عفوا لا أكثر من 40 30 40% من الحصار الذي تمارسه إيران وذهابه باتجاه البحر الأحمر أغلبه باتجاه البحر الأحمر، هذا كله أيضا يعطي زخم وقوة للموقف اليمني. ولكن أنا أعيد التأكيد بأن العمل السياسي اليمني اليوم، الصبر الاستراتيجي أو ما يسمى بإظهار القوة وإظهار إمكانية القوة تحت عنوان البحث عن إيجاد آليات حل منطقي أو حل ممكن لهذه القضية، يعطي لليمن أيضا إضافة لقوتها التي هي على الأرض قوة اقتصادية وقوة تفاوضية وحتى قوة إقليمية تجعله كنقطة أساسية في الحوار وفي الشكل القادم للتفاهمات التي يمكن أن تجري في المراحل القادمة.
3: يعني حديدة إيش أضربت مطارك أضربت بيستد إيه بعد، لكن شوف السعودية شو مش تخسر. وأنا سمعت السيد بدر الدين الحوثي خطاب كاملا، قال له العين بالعين والسن بالسن البادي أظلم، قال له تضرب البنك نضرب لك بنك، تضرب مطار نضرب لك مطار، قال له شوف راني أنا عندي ما نخسر ورانا شعب الله اللي معناها غد أو اليوم مش يخرجوا ملايين عس طلب اليوم خروج الشعب متاعهم والله العظيم اللي يحب الحرب. وقال له اتقي الله احنا رانا اخوة، راك حاط ايدك في يد الافعى، راك حاط ايدك في يد الصهاينة، راك مش تندم. يعني كلام عاقل ورزين وهو يتوافق مع كل فكرة اللي انا عند العرب. علش نحارب في صالح من يتحارب العرب؟ اسألوا في صالح تجار الاسلحة، في صالح اللب الصهيوني. تعقلوا وتدبروا وفكروا في اللي قالوا ربي وفي العقل ايش يقول. اذا اليمن راه لا يقهر وبار نقطة ورجع لستر.
4: أمريكا انتهت، أمريكا مش قادرة تدافع عن نفسها، تراجع عن يا سمو ولي العهد تراجع عن مهاجمة اليمن، تراجع عن مهاجمة اليمن، وانسى نصيحة جدك الملك عبد العزيز لما قال عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن، فلكل زمان دولة ورجال. عزكم في عز اليمن وذلكم في ذل اليمن، واليمن أهل اليمن أهل حضارة، وأهل اليمن أصحاب حق وقضية بيدافعوا عن أراضيهم. ارفع يدك عن الحرب معهم وتراجع.

0: وتستمر هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ووراء الأحداث. طهران ترد على إعلان ترامب أن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: نبدأ من التناقض الصارخ، الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة التامة، لكن الأرقام على الأرض تكذب ذلك بوضوح. نتحدث عن مضيق تمر منه شرايين الطاقة العالمية، ومع ذلك في يوم واحد مؤخرا لم تعبر سوى 6 سفن فقط. هل تدركون معنى هذا الرقم؟ هذا يعني شللا شبه تام. هيئة إدارة المضيق الإيرانية لم تكتفي بالنفي، بل أعلنتها صراحة، المضيق مغلق ولن يفتح حتى تلبى الشروط.
0: رد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي زعم فيها أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. قال غريب أبادي عبر منصة إكس إن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة أو بحاملة طائرات أو بإصدار أمر أو بخطاب انتخابي، وشدد على ضرورة أن تتقبل الولايات المتحدة الواقع. أضاف لن يغلق هذا المضيق أو يفتح إلا بأمر من إيران، وحذر من أنه طالما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بهزائمها الاستراتيجية وتستمر في أوهامها فإيران ستواصل فرض الحصار. وأمس الأول صرح ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية فور انتهاء العمليات ضد إيران. في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية محمد مرندي ليس لترامب القدرة على ذلك.
2: أعتقد أن تصريح دونالد ترامب كان غبيا بشدة، لأنه يبين كيف أن دونالد ترامب ليس لديه أي ذرة احترام لدول المنطقة، فعندما يقول إنه سوف يسيطر على أراض ويتحكم بجزء من الأراضي في المنطقة ولكنه ليس قادرا على فعل ذلك. في الواقع لقد بيّن الإيرانيون كيف أن قواتهم العسكرية يمكنها أن تقضي على كل هذه التصورات، ولكن هذه التصريحات تبين حقيقة وماهية وطبيعة الإمبراطورية. فكان يتحدث مثلا عن تقاضي الرسوم في مضيق هرمز، وذكر مرة أنه سوف يأخذ 20% كرسوم لعبور السفن في مضيق هرمز، ويتحدث هنا عن دول الحلفاء أيضا التي ينبغي أن يطبق عليها هذا القانون. بالتالي أعتقد أن هذه ينبغي أن تمثل دروسا تستقيها الكثير من الدول، وخاصة دول الحلفاء والدول الأخرى التي ينبغي أن تتوقف عن كونها أذرع تابعة للولايات المتحدة أو تشعر بالتخويف من الولايات المتحدة. هذه الدول التي تعرضت للإذلال عدة مرات من دونالد ترامب، ويمكننا أن نتذكر كيف دونالد ترامب تحدث عن محمد بن سلمان وقال إنه يمكن أن يقبل مؤخرة هذه العبارة التي أذل بن سلمان بها. وفي الواقع الآن هو يتحدث عن أنه سوف يأخذ أراض في المنطقة، وهذا يبين حقيقة ما الذي تتعامل معه إيران والمنطقة هنا. ولكن بطبيعة الحال إن إيران تعلم كيف تدافع عن أرضها وعن نفسها، وإن ترامب قد أثار حفيظة وغضب المواطن الإيراني، هذا الإيراني الذي يسمع بين الفينة والأخرى بعض التصريحات من البيت الأبيض والتي تحفزه لكي يقف أمام هذا العدوان الأمريكي. إذن في كل مرة يدلي بهذه التصريحات الغبية، جل ما يفعله هو فقط توحيد الشعب الإيراني فإن الولايات المتحدة قد خلقت الكثير من الوحدة بين أبناء الشعب الإيراني حول هذه الحرب، ومثل هذه التصريحات تعزز هذه الوحدة وأيضا تميت اللثام عن طبيعة وشخصية هذا القائد الذي نتعامل معه والذي يمثل الإمبراطورية التي تتجه نحو الأفول.
3: عندما يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً يتعلق بإيران أو أوكرانيا أو غزة، من يهمس في أذنه؟ ومن يملك فعلاً القدرة على تغيير رأيه؟ تختلف طريقة ترامب في الحكم عن معظم الرؤساء الأمريكيين، فبدل الاعتماد الحصري على القنوات التقليدية، فتح ترامب الباب أمام دائرة واسعة من المستشارين والمقربين والمبعوثين. وبمرور الوقت أصبح السؤال لا يتعلق فقط بمن يشغل المنصب، بل بمن يملك القدرة على الوصول إلى الرئيس في اللحظة الحاسمة. بعد العدوان الأمريكي على طهران برزت مواقف مختلفة داخل الإدارة، فبينما ركز بعض الأصوات على مواصلة سياسة الضغط، شددت شخصيات أخرى على الانتقال نحو التفاوض لتجنب الحرب المفتوحة. في أوكرانيا أيضا برزت التباينات نفسها، وهذا ما أعاد إلى الواجهة أسماء باتت تعد من الأكثر تأثيرا في الرئيس، من بينها وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جاي ديفانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. لكن اللافت أن هذه الأسماء لا تعكس رؤية واحدة، بل مقاربات مختلفة تتنافس على التأثير في القرار. يأتي ذلك بعد مرحلة كان فيها السيناتور الجمهوري لينسي غراهام، أحد أبرز

0: وفي دقائقنا شاهد وشواهد. جنود يقفزون من على متن حاملة الطائرة الأمريكية. ماذا حدث لإبراهام لينكولن؟
1: من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. من مضيق هرمز إلى واشنطن وباريس، تبدو الحرب مع إيران قد انتقلت من سؤال الميدان إلى سؤال القدرة على تحمل كلفتها وإدارة تداعياتها. فحديث دونالد ترامب عن تحويل مضيق هرمز إلى أرض أمريكية، وإن سارع البيت الأبيض إلى وصفه بالمزاح، يكشف سقفا جديدا في خطاب القوة الأمريكية، في وقت لا تزال فيه واشنطن عاجزة عن فرض واقع جديد على المضيق. في المقابل تواجه القوات الأمريكية كلفة متزايدة للحرب، من أزمات الإمداد إلى حاملات الطائرات إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. أما طهران فلا تحصر المواجهة في الجبهة العسكرية، بل توسعها إلى مواجهة ما تعده محاولات اختراق وتدخل غربي في الداخل، كما ترفع كلفة استمرار الحرب عبر هرمز والطاقة، وبين ضغط أمريكي اقتصادي يتصاعد وتمسك إيراني بأوراق القوة. من يملك القدرة على الصمود أكثر، ومن سيضطر أولا إلى الصراخ؟
0: أقرت الولايات المتحدة الأمريكية سحب أهم حاملات الطائرات من الخليج، وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية قرارها بإعادة حاملة الطائرات إبراهام لينكولن من الخليج. جاء سحب لينكولن عشية تقارير أمريكية عن انهيار في طاقمها. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مذكرات للدفاع الأمريكية تؤكد فيها تسجيل محاولات انتحار عبر القفز من حاملة الطائرات، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي والنفسي على متن البارجة الأمريكية. هذا الموضوع تطرق إليه الخبير العسكري والباحث في الشؤون العسكرية والقانونية الدولي العميد أكرم سيروي.
2: إبراهام لينكولن كانت تشعر دائما أنها تحت التهديد، تحت الخطر، وبالتالي هذا منع إبراهام لينكولن أن تقترب من أي ميناء. عادة كما ذكرت يعني يخطط لأن تدخل السفن أو حاملة الطائرات إلى موانئ خلال فترة 30 إلى 45 يوما. المواد الغذائية، يعني الإمدادات يمكن أن تصل طبعا إليها في البحر، لكن غالبا الجندي يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى الخروج من الحاملة الطائرات، أن لا يشعر بأنه محاصر لفترات طويلة. هذه أيضا تؤثر على صحته النفسية، خاصة إذا كان موجود في حالة توتر دائمة، يعني كل شيء في أي لحظة هو لا يستطيع، يعني الرادارات تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، خطر وجود أمو سيارات دائم، خطر وجود يعني توربيدات، خطر وجود سفن ألغام، وجود صواريخ باليستية أصبحت هدفا. وفي هذه الحالة هناك حالة استنفار دائم، لا وجود لأوقات الراحة. الطاقم يعمل بشكل دائم، يعني طائرات، تزود بالوقود، صيانة، تعبئة ذخائر، دفاعات جوية، كل هذا يعمل على مدار الساعة. إذن حالة إرهاق، وهذا ما عبر عنه الجنود الأمريكيون في رسائل عديدة لعائلاتهم. إذن نجحت إيران هنا فيما يشبه فرض الحصار على حاملة الطائرات، بحيث منعتها من الدخول إلى الموانئ، يعني خاصة في عمان اضطرت أن تبتعد في البحر. لماذا هي تبتعد؟ لأن جزء مهم جدا من دفاعات حاملة الطائرات هي الحركة الدائمة. عندما تطلق عليها صاروخ، إذا كانت في مكان ثابت هنا يسهل إصابتها، يسهل تدميرها، لكن إذا كانت تتحرك بشكل دائم أنت تحتاج إلى مراقبتها، مراقبة حركتها، ليس فقط مجرد معرفة إحداثياتها، معرفة إلى أين تتجه، أين تصبح بعد 10 دقائق أو بعد يعني نصف ساعة كي يصل إليها الصاروخ أو المسيرة. وهذه نقطة ليست سهلة، هذه نقطة مهمة. في إحدى الصواريخ التي أطلقت عليها في البحر الأحمر نجحت في تجنب الصاروخ في اللحظة الأخيرة. صحيح سقطت عن متنها طائرة F-18، الصاروخ طبعا كان صاروخا يمنيا، لكن تجاوزت الصاروخ وتحركت بسرعة.

0: إذن الحركة جزء مهم من عمليات الدفاع، ليس فقط إطلاق الصواريخ على يعني والتصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية هو الدفاع. الدفاع أيضا في الحركة في المناورة، هذا جزء من الدفاع، البقاء في حركة دائمة. اضطرت إلى البقاء في حركة دائمة، وهذه مشكلة كبيرة. والأهم من ذلك أن يعني صحيح هذه حاملة طائرات تعمل بمفاعلات نووية قادرة على تحلية المياه كميات كبيرة، يعني تؤمن حركة دائمة، تستطيع أن تبقى لأشهر في البحر وربما لسنوات، لكن الطاقم البشري الجندي ليس نوويا، هو لديه حاجات، يريد الأكل، يريد النوم، يريد الشرب، يريد الراحة، يريد الاتصال بعائلته، يريد، هذا جندي، هذا يعني إنسان له حاجاته، وبالتالي إبقاؤه تحت ضغط مستمر كما حصل مدة 255 يوما، والآن زادت المدة، يعني هذه مدة طويلة جدا وإرهاق كبير جدا. ولذلك ظهرت نعم على متن الحاملة مشاكل عديدة داخل الطاقم الذي بدأ ينهار نفسيا. وصلت الأمور إلى عائلاتهم، اشتكلت العائلات، اجتمعت مع في سان دييغو مع مسؤولين من البحرية الأمريكية، حاولوا المسؤولين أن يطمئنوا، طلبوا الأهالي إجابات واضحة حول وضع يعني أبنائهم النفسي وحالتهم الصحية والأكل وغير ذلك. المسألة وصلت إلى الكونغرس وتحولت إلى قضية سياسية عسكرية. بعض يعني السيناتور ريتشارد بلونك أو بلونكتون يعني طبعا طلب بمعلومات دقيقة وإيضاحات من قبل البنتاغون. أيضا سيناتور آخر روبن طلب يعني تنظيم زيارة للإطلاع على أوضاع الجنود على متن هذه الحاملة. إذن المسألة أخذت بعدا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنه هناك حالة انتحار مثبتة أولا، وهذه اعترفت بها البحرية الأمريكية أنه تم إنقاذ البحار رمى نفسه عن حاملة الطائرات. إحدى يعني العائلات، واحدة منهم، قالت أن زوجها حاول الانتحار وحاول أن يقفز عن متن الحاملة. عائلة أخرى قالت أن زوجها أنقذ شخصا آخر يعني كان يحاول الانتحار. إذن انتشرت حالة نفسية كبيرة، مشكلة، انهيار نفسي، مشاكل في المراحيض، مشاكل في المياه، مشاكل في الطعام، صور بدأت تصل إلى الإعلام حول نقص في كل ذلك.
1: حول العالم، هل نقص الصواريخ الأمريكية حقيقي أم جزء من حرب نفسية وخادعة استراتيجية؟ في هذه الفقرة نقرأ ما تقوله المراكز والخبراء الأمريكيون عن مخزونة الصواريخ لدى الباحث في الشؤون العسكرية العميد عمر معربوني.
2: ماذا لو قلت لكم إن أخطر ما تواجهه أمريكا اليوم ليس صاروخا إيرانيا جديدا ولا سلاحا روسيا أو صينيا سريا، بل عبدادا بدأ يتحرك داخل مستودعاتها. كل صاروخ باتريوت أو تاد أو SM-3 أو SMX ينطلق اليوم قد يحتاج أشهراً أو سنوات حتى يعود بديله إلى المخزن. وهنا تصبح المسألة أخطر بكثير من مجرد كلفة حرب. ماذا لو بدأت الموجة التالية من الحرب الحالية قبل أن تنتهي أمريكا من تعويض صواريخ الحرب الحالية؟ تصلني أسئلة كثيرة. هل يمكن أن تكون كل قصة نقد الذخائر الأمريكية خدعة؟ هل تتعمد واشنطن تسريب أخبار الاستنزاف كي تطمئن إيران وروسيا والصين، بينما تخفي في مستودعاتها ترسانة ضخمة لا يعرف أحد حجمها الحقيقي؟ الحقيقة الاحتمال لا يمكن استبعاده بالكامل، لأننا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن دولة تعتبر الخداع الاستراتيجي جزءا من الحرب ولا تنشر أصلا الأرقام الحقيقية لمخزوناتها الحساسة. لكن عندما نترك روايات خصوم أمريكا جانبا ونفتح التقارير الأمريكية نفسها، تبدأ المفاجأة. التحذير من أزمة الذخائر لا يأتي من طهران أو موسكو أو بكين، يأتي من واشنطن نفسها. مركز CSIS ومركز CNAS ومؤسسة هيريتاج ومراكز وخبراء دفاع أمريكيون يكررون التحذير نفسه بأشكال مختلفة، طبعا لا يمكن أن يكونوا كلهم موالين لترامب. الحقيقة أمريكا لم تنفد صواريخها، لكنها تستهلك بعض أهم ذخائرها الاستراتيجية بسرعة تتجاوز قدرة مصانعها على التعويض، وهذا الفارق مهم جدا. طبعا القول بأن المستودعات الأمريكية أصبحت فارغة غير صحيح. أمريكا لا تزال تملك يعني ترسانة هائلة، ولا تزال قادرة على خوض الحروب وتنفيذ الضربات والدفاع عن قواعدها وحلفائها، لكن القول أن مخزون أمريكا بلا حدود طبعا أخطر من الكذب نفسه، لأن صاروخا مثل تاد أو SM-3 أو باتريوت باك 3 أو MSE أو غيرها لا يخرج من خط إنتاج كما تخرج الرصاصة يعني من مصنع الذخيرة. إنتاج هذه الصواريخ معقد ومكلف وبطيء، وكل صاروخ يطلق يعني خلال ثوان قد يحتاج أو سيحتاج زمنا طويلا حتى يتم إنتاج البديل عنه. وهنا تقع أمريكا في المعادلة التي تخشاها أكثر من أي شيء آخر، الاستهلاك أسرع من الإنتاج. هذه هي حرب المخزونات. إذا أطلقت خلال شهر كمية تحتاج يعني إذا أطلقت خلال شهر كمية معينة تحتاج الصناعة إلى سنة أو أكثر لتعويضها، فقد ربحت المعركة الجوية في ذلك الشهر، لكنك خسرت جزءا من قدرتك على خوض المعركة التالية. هنا يصبح الزمن سلاحا بحد ذاته. الأمريكي طبعا يستطيع تأمين المال، ويستطيع الكونغرس تخصيص عشرات المليارات، ويستطيع البنتاغون توقيع عقود بمليارات الدولارات خلال أيام، لكن لا الكونغرس ولا البنتاغون يستطيعان إصدار قانون يجبر المصنع على إنتاج صاروخ متطور خلال ساعات. خط الإنتاج له طاقة محددة، والموردون لهم طاقة محددة. المحركات والإلكترونيات والمكونات تحتاج إلى وقت، والاختبارات حقيقة لا يمكن تجاوزها بسهولة وبسرعة. لهذا فإن طلب آلاف الصواريخ الجديدة لا يعني أن أمريكا أصبحت بلا صواريخ، لكنه أيضا ليس خبرا مطمئنا، لأنه عندما تطلب دولة آلاف القطع الإضافية من سلاح معين وتبدأ بتوسيع خطوط الإنتاج، فهذا يعني أنها ترى فجوة بين ما تملكه وما تعتقد أنها ستحتاج إليه. أيضا عندما تمتد عمليات التسليم لسنوات يصبح السؤال أكثر خطورة، ماذا يحدث خلال هذه السنوات؟ لنأخذ صاروخ ثاد مثالا، نحن نتحدث عن واحد من أكثر أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية تقدما في الترسانة الأمريكية. هذا الصاروخ ليس موجودا بالملايين ولا حتى بعشرات الآلاف ولا بالآلاف، المخزون محدود والإنتاج محدود.
3: 60 دقيقة
4: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة لكيان العدو السعودي في منطقة المخا وفي محافظة مارب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأشار المصدر إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، خلفت عددا من القتلى والجرحى إلى جانب تدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة لكيان العدو السعودي. دانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل المجزرة الوحشية التي ارتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي لبنان إلى جانب الصمت العربي والإسلامي المخزي أمام نزيف الدم اللبناني. أصيب 33 مدنيا فلسطيني باعتداءات صهيونية استهدفت منطقتي الرأس وبيت عينون شرقي مدينة الخليج جنوب الضفة الغربية المحتلة. هذا وفيما اعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني 13 مواطنا من المنطقة بينهم جريح. واصلت قوات كيان العدو الصهيوني عمليات التوغل والعربدة داخل الأراضي السورية، وشنت حملة مداهمات وتفتيش في بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع فوق البلدة. أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي أن القوات المسلحة لبلاده ألحقت هزيمة بالجيش الأكثر تسليحا في العالم، في إشارة إلى هزيمة جيش الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأخيرة على إيران. ذكرت السلطات الأندونيسية أن فرق الإنقاذ في شرق أندونيسيا انتشلت 6 جثث أخرى اليوم بعد زلزال بقوة 7.7 من عشرة من أعشار الدرجة على مقياس ريختر، وقع أمس ما رفع حصيلة القتلى إلى 53. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي. لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
6: الحلقة 30.
7: سلام الله عليك يا أبي ورحمة الله وبركاته.
8: عليك السلام يا ولدي الحبيب محمد. حمدا لله على سلامة الوصول من صنعاء.
7: سلمك الله يا إمام، وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وعافية.
8: بني محمد، أين علي بن محمد؟
7: من؟ علي؟
8: نعم، علي بن محمد بن عبيد الله. هل حدث له مكروه؟ أصدقني القول يا محمد.
7: لقد خرجنا معا من صنعاء تلبية لأمركم.
8: نعم،
7: لكنه كان مريضا اثارت عليه بعض الجروح التي أصابته بنجران وصنعاء.
8: نعم،
7: فلما بلغنا خيوان اشتدت علته وسرت الجروح فيه.
8: حول الله.
7: فأدرك أن الموت نازل به، فطلب مني التوقف به في خيوان.
8: نعم،
7: ولم تمضي عليه ساعات حتى صعدت روحه إلى بارئها راضية مرضية، فقبرته فيها.
8: حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قبر بخيوان حوى ماجدا، منتجب الآباء عباسي، قبر علي بن أبي جعفر من هاشم كالجبل الراسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: ما يبكيك يا أخي حسين الطبري؟
1: خوفا وقلقا على الإمام الهادي، روحي ونفسي له فداء.
0: عليك يا أخي أن تضاعف إيمانك بقضاء الله وقدره.
1: ونعم بالله، ولكن يا يرسمي، أنت تعلم أن بالإمام من الصبر والجلد والتحمل ما يجعله يرفض أن يستقر على فراشه، ولهذا فهو ما بقي في الدار إلا وهو يحس بألم شديد.
0: هون عليك، فإن الإمام سلام الله عليه قد تعهد قلبه بالحزن الطويل وبدنه بالجهد الثقيل، يريد بذلك رضا ربه والتقرب إليه.
1: لكني أخشى أن يموت.
0: إن حياة الآخرة عنده أحب إليه من الحياة في هذه الدنيا.
1: أتخبرني بقيمة الدنيا عنده وهو من أيأس نفسه عنها؟ تالله إنه قد رمى نحو خالقه بقلبه وعوده الجهد وكده في طاعة خالقه، وها هو على فراش الموت في دار يستأجرها.
0: ثق يا طبري بأن الله تعالى قد عرف من الإمام الصدق وسيأتيه بالفرج واليسر من عنده.
1: فمن أصحب بعده ومن أحب سواه؟ أسأل الله أن يقبض روحي قبل روح الإمام.
0: عليك أن تسلك طريقة وتقفو آثاره لتشعر بوجوده معك دوما، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
2: ما أحوج أبناء الأمة للعودة إلى سيرة الإمام الهادي وفهم شخصيته التي حاول أعداء الأمة تشويهها وتقزيمها وتغييبها لعقود، رغم إجماع المخالف والموافق على عظيم قدره وفضله وكرامته عند الله، وهم بذلك يبغون فصل الأمة عن نماذج الإسلام القرآني المحمدي وإبعادها عن طريق العزة والكرامة التي يصنعها الإيمان. يقول عنه العالم والمفكر والباحث المصري الشيخ الدكتور محمد أبو زهرة، أحد كبار علماء الشريعة الإسلامية في القرن العشرين: عكف الإمام الهادي على الفقه يدرسه من كل نواحيه وفي كل مصادره، وقام هاديا مرشدا يدعو إلى الله سبحانه وإلى صراط مستقيم، وكان مرجعا في الدين من كل الطوائف الإسلامية والأمصار المختلفة، يسألونه ويستفتونه وهو يرد عليهم برسائل قيمة أثرت عنه، يدافع فيها عن القرآن والسنة ويبين الحق الذي يرد زيغ الزائغين. وذهب إلى اليمن سنة 280 هجرية فوجد فيها أرضا خصبة لآرائه، فبذر فيها ذلك البذر الطيب النقي من الآراء الفقهية العميقة ومن العقيدة الدينية القويمة الخالصة من كل وهم ومن كل زيغ. إن أعظم مقاصده إقامة حكم إسلامي وجمع المسلمين على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يسعى جهده لجمع شمل المسلمين وإصلاح أمورهم فيما بينهم. ولم تكن شهرة الإمام الهادي بحكمه العادل فقط، بل كانت شهرته بعلمه وفقهه. بقي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام في داره بصعدة، يتابع أخبار البلاد ويدبر أمر الناس، لا يرده عن ذلك ما به من أوجاع المرض وآلام الجروح التي سرت في جسده. ثم تداعت عليه العلل وثارت الجروح القديمة، فلم يكن في جسمه موضع إصبع إلا وقد شرفها الله بضربة سيف أو طعنة رمح أو احتضان نبل. وبعد طول اشتياق وكثرة بلاء وسعي حثيث نحو لقاء الله، أدرك الإمام الهادي عليه السلام أن الله قد أوشك أن يبلغه مناه ويختاره إلى جواره، فجمع ولده وأخرج إليهم وصيته يقرأها عليهم يوم الأحد 19 من ذي الحجة 298 هجرية. وكان حينها عليه السلام قد بلغ 53 من عمره، وكان مما جاء فيها:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين. شهادة من الله يشهد بها يحيى بن الحسين بن القاسم، يشهد على ما شهد عليه الله سبحانه لنفسه، يشهد أنه لا إله إلا هو، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك وقدرتك عبدك وابن عبديك، هذا ما أوصى به يحيى بن الحسين. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أرسله لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، ويشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أخو رسولك ووليك والقائم بحجتك بعد رسولك، وأنه خليفته من بعده في عبادك، ويتقرب إليك بولايته وبمودته وبولاية من تولاه وبمعاداة من عاداه. اللهم إني أشهدك يا رب وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك وأهل سماواتك وأرضك ومن ذرأت وبرأت وخلقت وفطرت وركبت وجعلت وصورت ودبرت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك واحد أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، لا شبيه لك ولا نظير ولا ند ولا عديل، ولا يشبهك شيء وليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير، لا تحيط بك الأقطار ولا تجنك البحار ولا تواري عنك الأستار ولا تحدك بك السماوات والأرضون ولا يتوهمك بتحديد المتوهمون، ولا يستدل عليك المستدلون إلا بما دللت به على نفسك من أنك أنت سبحانك الواحد الجليل، والخلق عليك دليل، وأنك لا تقضي بالفساد ولا تجبر على العصيان العباد، بريء من أفعالهم، تقضي بالخير وتأمر به، وتنهى عن الفجور والبغي وتعذب عليه، صادق الوعد والوعيد، الرحمن الرحيم بالعبيد. ثم يوصي يحيى بن الحسين من بعد ما شهد الله من شهادة الحق كل من اتصل به وعرفه أو لم يعرف، من والد وولد، قريب وبعيد، بتقوى الله وحده لا شريك له، وبطاعته والاجتهاد له في السراء والضراء، والخوف منه والمراقبة له، فإنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبالأمر بالمعروف الأكبر، والنهي عن التظالم والمنكر، والإرصاد لأمر الله، فمن علم أنه مستحق للقيام بأمر الله، مستأهل له، فيه الشروط التي تجب بها الإمامة والقيام، فليقم لله بفرضه، وليدعو الناس إلى نفسه وجهاد أعدائه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينهي ولا يفتر، ولا يكل ولا يقصر، فإن ذلك فرض من الله عليه لا يسعه تركه ولا يجوز له رفضه، واجب عليه في الخوف والأمن والرخاء والشدة والمحنة والبلاء. ومن وجد حجة من أهل بيت نبيه ممن فيه هذه الشروط فلينهض معه ويبذل نفسه وماله، فإن ذلك أقرب ما يتقرب به إلى الرحمن، ويطلب به الفرار من النيران. ثم يسأل يحيى بن الحسين ويطلب من والده وولده وولد ولده إلى يوم القيامة، وإخوانه وعمومته وبني أعمامه، كل أقربائه ومواليه وشيعته وأهل مودته، وكل من أحب أن يبره ببر أو يتقرب إلى الله له بصلة في حياته وبعد وفاته، أن يهبوا له هبة مبتوتة يقبلها منهم في حياته وبعد وفاته، ما أمكنهم من بر أو هبة أو صلة، من عتق رقاب مؤمنة عفيفة زكية مسلمة لا يعلم عليها إلا الخير ولا ترمى بشيء من الضير، أو كفارات مما أمكنهم عن الأيمان، أو صدقة بما أمكن من ثياب أو إطعام أو نقد أو سقي ماء في المواطن المحدودة. ثم إن يحيى بن الحسين يسأل الله أن يحسن جزاء من فعل شيئا مما سأله وبره بذلك ووصله، ويسأل الله أن يصله ويعطيه على ذلك أفضل العطاء، إنه قريب مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء وببركة الصلاة والسلام على رسولك محمد وآله الطاهرين أن تمن على الإمام بالشفاء العاجل وأن لا تدع فيه جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.
1: وقال عنه الأديب اليمني الشهير العلامة أحمد بن محمد المطاع في كتابه تاريخ اليمن الإسلامي: الإمام الهادي هو بلا شك أكبر مصلح ارتفع اسمه في أفق التاريخ اليمني، ونال من الاحترام والحب في قلوب اليمنيين مكانة لم يتبوأها أحد، بحيث أصبحت آثاره وأعماله وصفاته العالية قبلة الأبصار ومهوى الأفئدة، فإنه بمكانة عليا من العلم والفضل والورع ومكارم الأخلاق والحلم والتواضع، كثير الصفح والتجاوز عن سيئات الناس وهفواتهم، وكان شجاعا مقداما ثابت الجأش ماضي العزيمة.

0: اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما به من حلة في جسدي. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت بي، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن صرحتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روحك، وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك. إنك المتفضل بالإحسان، المتطول بالامتنان، الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
1: أبي أبي
2: مولاي الإمام، مولاي الإمام،
3: لا قوة إلا بالله،
4: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لقد مات أبي يا عماه، لقد انحد ركن الإسلام.
4: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.
3: رحمك الله يا ابن رسول الله،
2: نستودعك الله يا إمام الحق، نستودعك الله.
5: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. أول من قال لا إله إلا الله بعد رسوله لم يبارزه فارس قط إلا قتله. سنتحدث في هذه الحلقة في ما يتعلق بمناسبة اقتراب ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، استمرار لسلسلة الحلقات حول هذا الموضوع، حول مكانة النبي صلوات الله عليه وعلى آله ومكانة أسرته ومكانة أسرة النبي. النبي كان فيما يتعلق بنسبه الشريف، النبي كان مثلما ورد عنه صلوات الله عليه وعلى آله كان أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه. ورد عنا صلوات الله عليه وعلى آله أن قال: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم، فلم تزل تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت في أفضل حيين في العرب هاشم وزهرة. فالنبي فيما يتعلق بمكانة أسرته كان في الذروة، في من أفضل الأسر. والواقع أن القرآن الكريم دائما ما يتحدث عن الأنبياء السابقين ويؤكد على أنهم كانوا من أعلى الناس في قبائلهم من حيث مكانة أسرهم، من حيث مكانة أسرهم وفي حفاظ أسرهم على الشرف والعفة وعلى القيم النبيلة الفطرية، القيم النبيلة الفطرية. مثلا شعيب عليه الصلاة والسلام كان من رهط فيهم شرف وعز ومنعه، وكان نسيبا فيهم. ولذ قال الله تعالى في مجادلة لقومه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. محمد صلى الله عليه وآله كان من أسرة فيها سمو وعلو في قومه. الإمام علي بيقول في فضل طهر نسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، قال: كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر، ولا ضرب فيه فاجر. الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكي، وهذا أحد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، بيقول: إلى أن أخرج محمدا صلى الله عليه وآله من خير نسله ذوي العزم من الرسل، تناسخه دروج الأصلاب وتحفه طواهر الأرحام، مبرأ من كل عهر، مطهرا من كل سفاح، تؤديه زواكي الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، حتى استخرجه خير جنين وأصحبه خير قرين، أرسله بنور الضياء إلى أهل الظلم والكفر. يعني في سلسلة من آدم لا عند النبي، في سلسلة آباء وأمهات، النبي لم يسهم في رسول الله عاهر أبدا، كان طاهر مطهر من آدم إلى أن ولد سلام الله عليه، صلوات ربي وسلامه على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وروي كذلك عن ابن عباس أن النبي قال: لم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وقد روي عن رسول الله عند جميع كتب المسلمين الرواية النبوية المعروفة: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الرواية موجودة في كتب المسلمين سنة وشيعة. النبي طبعا كان رفيع النسب وكان امتداد لدوائر الاصطفاء. طبعا ما هو شو المراد لما بنقول شرف النسب أن تكون عشيرة الذات مال كثير ولا، لأن المال ما هوش نسب. عمها أبو طالب كان كبير البطحاء وشريفها، كانوا يسموها الرئيس، ومع ذلك كان قليل المال، كان قليل المال عمها أبو طالب. والنبي مع علو نسبه بين العرب كان فقيرا وكان يتيما وكان يرعى الغنم، فليس علو النسب والشرف ملازما لكثرة المال أو قوة البطش أو عظمة السلطان. يعني شرف النسب أن يكون من أصول يتنزهون عن النقائص ويخشون العار، من أن يقعوا في رذيلة يستنكرها العرف ويستهجنها ذو الفطرة السليمة وبيجسدوا القيم والمبادئ النبيلة. وهذا هو الشرف النفسي. ولم يجعل النبي شرفه في العرب بالمال أو السطوة. لا لا، ما هوش بهذا. يعني هي قضية الأخلاق والقيم، وأسر معروفة بين القبائل العربية أنها من أفضل الأسر وأكثرها أصالة والتزاما بالقيم والنبل والشهامة وهذا موضوع يعني مهم. المسألة هذا مهمة جدا، هذا المسألة مهمة جدا، ومن المهم أن يعرف الناس ما بين النبي والنبي. صحيح أنها بتكون فترة من الرسول، لكنها لم تكن فترة من الهدى. يعني كان هناك أعلام هدى يقومون نسخ مصغرة للأنبياء، يستمرون في نقل القيم الفاضلة وتعليم الناس وتربيتهم. وبالتأكيد أن من أجداد النبي الكثير من هذه النوعيات الذين كانوا أشبه ما يكون بأعلام هدى، أعلام هدى مثل جدة عبد المطلب مثل الله. ولذلك الإمام الهادي بيأكد على أن الفترة هذه ما بين الرسل، بيقول وفيما بين أزمنة الرسل فترات فترات، في مثلها يتحير الضلال ويدفن الحق ويغمض البرهان بتظاهر الجبارين على أولياء الله، وهنالك يندب الشيطان ولاته ويبث دعاته وينصب حبائله ويدخل على الناس الشبهة ويضطرهم إلى الحيرة. وليست فترة من الهدى، ولكنها فترة من الرسل، وفيها كتبه وحججه وبقايا من أهل العلم يحيون العلم ويحيون به، فقد وجهوا الله من رغبتهم وامتحنهم الله بأهل دارهم، قد تمسكوا بنور كتابه وعرفوا مواقع حججه في كل بدعة حدثت أو شبهة نزلت. بمعنى بيظل هناك أعلام هدى، بيظل هناك أعلام هدى قائمين. لاحظوا من مآثر آباء النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال رواء في المصابيح لأبي العباس الحسني عن سعيد بن خيثم، قال عن أخوه معمر، قال قال لي زيد بن علي عليه السلام، الإمام زيد بن علي، يا معمر كنت أماري هشام بن عبد الملك وأكابره الكلام، فدخلت عليه يوما فذكر بني أمية، فقال هم أشد قريش أركانا وأرفع قريش مكانا، هذا هشام بن عبد الملك بيمدح بني أمية، وأعظم قريش سلطانا وأكثر قريش أعوانا، كانوا رؤوس قريش في جاهليتها وملوكهم في إسلامها. جواب عليها الإمام زيد قال على من تفتخر؟ على هاشم أول من أطعم الطعام وضرب الهام. شوف هذاك بيفتخر ببعض بمعايير مادية، والإمام زيد بيفتخر بمعايير قيمية وأخلاقية، معايير قيمية وأخلاقية، لأن هذا الذي كان يتميز به الأنبياء وعلام الهدى. قال على هاشم أول من أطعم الطعام، كان يطعم الفقراء والمساكين وضرب الهام وخضعت له قريش بإرغام. أم على عبد المطلب سيد مضر جميعا، وإن قلت معد كلها صدقت، كان إذا ركب مشوا وإذا انتعل احتفوا وإذا تكلم سكتوا، وكان يطعم الوحوش في رؤوس الجبال والطيور والسباع والإنس في السهل وحافر زمزم وساق الحجيج وربيع العمرتين. أم على بنيه أشرف رجال بها؟ أم على سيد ولد آدم رسول الله حمله الله على البراق وجعل الجنة بيمينه والنار بشماله، فمن تبعه دخل الجنة ومن تأخر عنه دخل النار؟ أم على أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أخي رسول الله وابن عمه مفرج الكرب عنه وقال فيه الرسول الله ما لم يقله في أحد من أصحابه ولا لأحد من أهل بيته؟ قال فاحمر وجه هشام وبهت ما أدري وش يقول. طبعا كانوا آباء النبي وأجداد على ملة إبراهيم عليه السلام. علي بن أبي طالب كان بيقول، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان بيقول ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، ما عبدوش صنم قط. قيل وما كانوا يعبدون؟ قال كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم الخليل متمسكين به. وهاشم بن عبد مناف وهو أحد أجداد النبي كان أول من أطعم الطعام وهشم الثريد، يعني كان في مكة المكرمة يجهز الموائد، وكان بيت كرم وينصبها، وأي وارد وصادر معروف أو غير معروف يفتح لها الموائد ويأكل المستضعفين والفقراء والواصلين والمسافرين ويكسو ويحمل من طرقه وينصر المظلوم. كانوا يدوا في شعر، كانوا بيقولوا يا أيها الضيف المحول رحله هل حللت بآل عبد منافي، هبلتك أمك لو حللت بدارهم منعوك من جوع ومن إقرافي، كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصها لعبد منافي، عمر العلا هشم الثريد لخومه ورجال مكة مسنتون عجافي، الرائشون وليس يوجد رائش والقائلون هلم للأضياف. الكرم، لأن من أخلاق أعلام الهدى وأخلاق الأنبياء الكرم. الكرم، شوفوا نبي الله إبراهيم سلام الله عليه كيف لما جوا لعنده الضيوف ما يعرفهم، مش ما بالله عرف أنهم جوا يشتوا يستمعوا للهدى. في معنى الآية قال فجاء بعجل سمين، سارد العجل السمين يعني يذبحهم ويضيف لهم. الكرم، وطبعا نسبت لها الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف لهاشم بن عبد مناف. أما جد النبي عبد المطلب كانت الكثير من الكتب والمواقف تؤكد أنه كان موحد يلتجئ بالله وكان يرفض عبادة الأصنام. لا صدقوا الوهابيين ذول الذي رفعوا لنا مكانة بني أمية الذين هم من أرجس قبائل قريش وحطوا من قدر أجداد النبي صلوات الله عليه وعلى آله. يعني بعض كتب التاريخ ذكرت بأن عبد المطلب كان يرفض عبادة الأوثان والأصنام، وحد الله وفى بالنذر، كان يستن بسنن نزل القرآن بأكثرها، وجاءت السنة الشريفة من رسول الله بها وهي الوفاء بالنذر وما آمن الإبل في الدية وأن لا تنكح ذات محرم ولا تؤتى البيوت من ظهورها وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموؤودة وتحريم الخمر وتحريم الزنا والحد عليه والقرعة وأن لا يطوف أحد بالبيت عريانا وتكريم الضيف وأن لا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم وتعظيم الأشهر الحرم ونفي ذات الرايات. ذات الرايات يعني العاهرات. فهذا كانت مواقف، لاحظوا أن كان هناك خط هداية ونور متصل من الأنبياء متسلسل، ما قد ضاع أو ما مثل ما بقية الخطوط الأخرى، وبعدها خرج من إطار هذا الخط نبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا مسألة مهمة. يعني كان طبعا يوضع العبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكانوا بنوه يجلسوا حوله حتى يخرج إليهم، وكان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يأتي وهو غلام فيجلس عليه، وكانوا أعمامه يجوا يأخذوه من عند جده أبوهم عبد المطلب ليؤخروه، فيقول لهم عبد المطلب دعوا ابني فوالله إن له لشأن. يعني كان عنده شعور نفسي، لأن المؤمن يرى بنور الله أن بمكان كبير النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بالنسبة لأبو النبي عبد الله كان معروف بعفته وورعه، وكان يبتعد عن الفواحش ويتنزه عنها. ابن عباس قال لما خرج عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله ليزوجه مر على كاهنة من أهل تبالة قد قرأت الكتب، قالوا متهودة كانت، رأت نور النبوة في وجهه وراودت فراودت الذي عبد الله أبو النبي. قال قام ادى بيت شعري قال أما الحرام فالممات دونه يحمي الكريم عرضه ودينه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه. فكان مشهور بعفته وكان مشهور بأخلاقه وقيمه، وتزوج بآمنة التي هي بنت وهب بن عبد مناف اللي هي زوجة النبي الذي هي أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله. عم النبي أبو طالب هو الذي كان أكثر من بقي النبي بقي مع عمه أبو طالب. كان عمه أبو طالب نعم المدافع عن رسول الله، وكان له مكان اجتماعي كبير في مجتمع مكة اللي كانت تحكم الضوابط عشائري، يعني نفع على البعد القبلي نفع في حماية النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأن كان الظرف القبلي يفرض على القبائل القرشية أن لا يتعدوا على النبي في وجود أبو طالب الذي كانوا يعتبروا رئيس مكة، وكان له ثقلها الاجتماعي والقبلي، وكان يصدر دائما بأشعار التصديقه وإيمانه برسول الله. كان بيقول ليعلم خيار الناس أن محمدا نبي كموسى والمسيح ابن مريم أتى بهدى مثل ما أتيا به فكل بأمر الله يهدي ويعصمي. كان يقوم مواقف قوية مع النبي حتى لما كانوا يعتدوا عليه، وكان يقف وعرض نفسه للخطر في عدة مواقف، وكان أوصى حتى أولاده عند وفاته قال لهم أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش وهو الجامع لكل ما أوصيكم به، كونوا له ولاة ولحزبه حمى، والله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد. حتى أنه قال في عند وفاته لقريش يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب، وفيكم السيد المطاع والمقدم الشجاع والواسع الباع، واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموا ولا شرفا إلا أدركتموا، فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة، والناس لكم حزب وعلى حربكم ألب، وإني أوصيكم بهذه البنية فإن فيها مرضاة الرب وقوام للمعاش. إلى أن وصل وإني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش والصديق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، قد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنان، وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاؤها أربابا، قد محضته العرب ودادها وأصفت له فؤادها وعطته قيادها دونكم، يا معشر قريش ابن أبيكم كونوا له ولاة ولحزبه حمى، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد. فكانت هذا كلها تعبر عن إيمانه، حتى أن النبي عندما توفي أبو طالب أو زوجة خديجة سمى العام ذاك عام الحزن، سماه عام الحزن. هذا نبذة قصيرة جدا عن مكانة الرسول ومكانة أسرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن ينورنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 10 و11 من سورة التحريم، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تتضمن دعوة للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنذارا للكافرين بأن لا يعتذروا يوم يصلون هذه النار، فإنما يجزون

يجزون ما كانوا يعملون. كما تتضمن السورة أيضا تبشيرا للمؤمنين بأن يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعلى أي حال، فالآيتان توضح لنا من خلال المثل المضروب أن الكفر والإيمان مسؤولية شخصية وإرادة إنسانية، فمن أصر على الضلال واختار الكفر فلا يفيده هدى ولا ينفعه تدفق النور من حوله وبين يديه، ذلك أنه قد عمي قلبه وقسي وتحجر فلا ينفتح للإيمان ولا للآيات. ومن أراد الإيمان وسعى إلى الهدى فلا يصده عن إرادته ركام الكفر من حوله ولا يمنعه عن اختياره ظلام الشرك والجحود بين يديه. فالحق واضح والباطل بين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وها هما المثلان أمامنا واضحان لكلا الفريقين للمؤمنين والكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ها هما يعيشان في بيت الوحي والنبوة وفي بيئة الخير والصلاح وفي مناخ العبودية لله والإخلاص له وفي ظل الصدق والوفاء بعهوده. إنهما تحت عبدين، نعم عبدين، من أي نوع؟ من عبيد الدنيا؟ من عبيد الجاه والسلطان؟ من عبيد الثراء والطغيان؟ كلا، بل من عبيد الله. والعبودية لله هي أسمى صفة ينالها الإنسان وأرفع مقام يبلغه. ثم إنهما مع ذلك صالحان، وصلاح العبد يعني صدقه ووفاءه وإخلاصه في عهده مع الله وإذعانه في العبودية له واستقامته في صلته بالله، وهي مؤهلات لأن يكون العبد مقربا إلى الله محبوبا لديه. ورغم هذا المقام السامي الذي ناله نوح ولوط عند الله، فهل أجدى نفعا في امرأتيهما؟ هل أصلح صلاح العبدين زوجتيهما؟ كلا، لقد آثرت الفساد فخانتاهما، أي خانت الرسالة وظاهرت عتاة الفساد والكفر على رسل الصلاح والإيمان، وناصرت ملأ التكذيب والسوء على مصابيح الصدق والإحسان. فبئست الجناية من موقع واجبه الصيانة، وبئست الخيانة من موقع يتوقع منه الأمانة. ولكن أن يكون ذلك وقد أحبت الكفر وفضلت خيانة الرسالة وآثرت الفساد، ولهذا استحقت غضب الله وعذابه رغم أنهما زوجتا رسولين، واستحقت النار رغم أنهما تحت عبدين صالحين من عباد الله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. نعم، ادخل النار مع الداخلين من الكفار بالله والمكذبين برسله، مع الداخلين من المستكبرين على الحق الخائنين لعهود الله، مع الداخلين من الفاسقين عن الإيمان الخارجين عن سبيل الله. هذا هو مصير امرأة نوح وامرأة لوط رغم أنهما زوجتا رسولين من رسل الله. ولكن لا فرق عند الله بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى. لا تنجي من عذاب الله قرابة من نبي أو صهارة أو نسب، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكل ثروات الدنيا وكل نسب وعشيرة لا تقرب عند الله زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وهكذا فإننا نعرف من هذا المثل المضروب للذين كفروا أن مناخ الإيمان لا تتفتح له القلوب المتحجرة، وأن القرابة من الرسل والصهارة من الصالحين لا تنجي من النار المستعرة، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ونأتي إلى المثل المقابل في الآية الثانية لنقبس منه ما يسره الله، فلنقرأ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هو الإيمان يشع في ظلمة الكفر بالله، واليقين ينمو في مناخ التكذيب بفضل الله. ها هو التصديق بيوم الدين يتلألأ في قصر الطغيان الذي يتوهم الخلود في الدنيا وينكر البعث والجزاء. ها هو اللجوء إلى الله والافتقار إليه يعلو في ركام زيف الاستغناء عن الله
ووهم الاعتزاز بغير الله من متاع الدنيا. ها هي الاستقامة تنبت في اعوجاج الفساد والعبث. إن القصر الظالم الطاغي لم يطفئ جذوة إيمانها بالله، ولم يهدم تماسك يقينها بعطاء الله. ها هي من بين عرش الطغيان المسرف المترف ترفض الإسراف والترف، وتسمو على مغوياته، وتعلو على غروره وظلمه. ومن قصر يدعي صاحبه الربوبية في الناس تتجه إلى ربها الحق فتسأله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد سألت الأصح والأبقى، وأدركت بحسها المرهف وإيمانها المشع أن كل طموح الدنيا لهو ولعب، وأن كل مكاسب وثروات الدنيا زيف وكذب، وأن كل جهود الصراع على الملك والثراء والتسلط والاستعلاء جهد ضائع متعب. إن غاية ما يكسبه الباغي في ملكه والطاغي في ثروته إنما هو بيت، نعم بيت. قد يكون هذا البيت قصرا واسعا باذخا، قد يكون مجهزا بكل وسائل الترف وكل أسباب الفخامة والإسراف، قد تجند لبنائه وتشييده أندر القدرات، وتجلب لزخرفته الأيدي الفنية المبدعة، قد تجلب لحدائقه أزهى الزهور وأطيب الثمار، وتطلق فيه الأنهار، وترعاه خبرات المهندسين الزراعيين. قد يكون هذا لهذا الملك أو هذا الأثري، وقد يكون معه قصور وقصور، إنما رغم كل هذا إنما هو بيت، بيت واحد، غرفة واحدة، سقف واحد يتسع له عند منامه، بعيدا عن كل جاهه وسلطته وثروته. ثم هو مع كل هذا الجهد والتعب والإسراف تارك كل ذلك لغيره ومخلفه لوارثه، والوارث موروث تالف وكل شيء هالك. فلماذا هذا الجهد فيه شيء هالك؟ ولماذا هذا الظلم والبغي وغايته تالف؟ إذن فالأفضل والأجدى أن يعمل الإنسان صالحا يبقى، وأن يتجه إلى ربه صادقا لينال من الله عنده بيتا في الجنة، بيتا يدوم وفيه ما تشتهي الأنفس، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إنه ملك لا يكدره هم، ولا يلغيه خصم، ولا يبليه زمن، ولا يفنى ولا يمل، فما أعظم وما أجمل. وهكذا فإن امرأة فرعون المؤمنة الصادقة قد رأت كل قصور زوجها وزخرفها لهوا ولعبا وكذبا، ودعت من الله النجاة منه ومن قومه: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فطوبى لها من مثل لكل مؤمن صادق وأنموذج يحتذى به في هذا العصر الذي طغت فيه زخارف اللعب واللهو. إنه مثل ضربه الله لكل مؤمن قوي يصمد أمام المغويات ويعلو على وحول اللهو والترف والإسراف مهما تكاثرت وطغت من حوله، ولا ينخدع بكثرة الخبيث مهما ظهر بمظهر المغري. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن آمن وأيقن، وممن عمل صالحا ترضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الأيام المباركة ونحن نستقبل مولد سيد الخلق محمد صلوات الله عليه وعلى آله، من المهم جدا أن نستغل هذه المناسبة العظيمة للتعرف على رسول الله، وخاصة في الجوانب التي غيب عن الأمة فيها، حيث غيب النبي عن الأمة في جوانبه القيادية، الإدارية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية وغيرها. ولم يقدم النبي بالشكل الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليكون قائدا ورائدا وقدوة وأسوة، وبالشكل الجذاب الذي ينجذب إليه جميع أبناء البشرية. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله استطاع أن ينقل المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي إلى حالة الاكتفاء الذاتي خلال فترة قليلة، من خلال ترسيخ عدد من المبادئ الفكرية والعملية، من خلال أنه حرم أكل الأموال فيما بين الناس بالباطل. أيضا كما قلنا هو الذي أسس سوق المدينة، واستطاع أن يكسر اليد اليهودية التي كانت محتكرة للجانب التجاري في المدينة، ورسخ عدد من القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار. رسخ أيضا أن تكون لدى الناس روح عملية، أن يبتعدوا عن الكسل والتواكل وينطلقوا في العمل، وأيضا أن يكون هناك العمل بإتقان. رسخ هذه القضية وحث على ذلك، وربطها بالله سبحانه وتعالى، وربطها بالدين. أيضا رسخ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قضية القرض الحسن، بحيث يستطيع التخلص من الربا، وأيضا عمل على مراقبة الأسواق، لم يكتفي بترسيخ المبادئ والقيم دون أن يكون هناك مراقبة، وقضى على نظرة الاحتكار إلى بعض المهن والحرف. اليهود عادة كانوا يعملوا على ترسيخ نظرة احتكار لكثير من المهن ما بين العرب، فعندما يحتكر العرب تلك الأعمال يسيطر عليها اليهود، ويسيطرون من خلالها على المجتمع. فكان اليهود لديهم هذه القضية، نظرة احتكار إلى الحرف التي كانت موجودة، مثل صناعة الأدوات المنزلية، مثلا صناعة الفخار، أيضا النجارة، أيضا الحدادة، أيضا الصياغة. كل هذه المهن كانت بأيدي اليهود، وكان لدى العرب نظرة احتكار، فقضى النبي على تلك النظرة وأمر الناس أن يتعلموا لتلك المهن. نواصل الحديث عن هذا الجانب الذي هو الجانب الاقتصادي عند رسول الله، كيف وضع له النبي الأسس، وكيف غفلت الأمة عن هذه الأسس التي وضعها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كيف واجه النبي أيضا الأوضاع الجاهلية والسياسات الجاهلية في الجانب الاقتصادي التي كانت مترسخة لدى المجتمع المدني من قبل أن يأتي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. كان هناك عادات، كان هناك تقاليد فاسدة، وكان هناك أيضا أشبه ما يكون بنظوم وقوانين سائدة فاسدة، استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يقضي عليها لينهض بالجانب الاقتصادي في دولة الإسلام. من تلك العادات التي كان يمارسها اليهود ويرسخها اليهود، ومن خلالها يسيطر على العرب وعلى البشرية جمعا، وهي من أكثر ما دمر المجتمعات عبر التاريخ، ومن أكثر من مارسها اليهود، هي قضية الربا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جاء وبأمر من الله فقضى على الربا الذي كان يمارسه اليهود، واستطاع الرسول أيضا أن يقضي على الربا من خلال أعمال متدرجة ومتنوعة. كان العرب أيضا يتعاملون بالربا، وربما انتشر إليهم من قبل اليهود، لأنه أكثر من عرف بالربا عبر التاريخ هم اليهود. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله قال: ألا إن كل ربا، في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع قال: ألا إن كل ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع هو ربا عمي العباس. فاستطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله بذلك أن يقضي على شيء مدمر للمجتمع، لأن الربا يجعل الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا. الربا هو عبارة عن سياسة استغلال يمارسها الأغنياء والأثرياء بحق الفقراء، يقدمون لهم قرضا معينا ثم يريدون ذلك القرض بفوائد بأرباح، وبالتالي تزداد تلك الفوائد والأرباح كلما مر الزمن، كلما لم يستطع الفقير أن يقضي ذلك القرض تزايدت عليه نسبة ذلك القرض، وأصبح يتحكم به الذي أقربه. فالربا أيضا يؤدي إلى فرقة اجتماعية، يؤدي إلى انتشار الأحقاد. الإنسان الذي يقرضك مبلغ ثم يريد منك ذلك المبلغ وفوقه مبلغ إضافي، لا يمكن أن يزرع في قلبك محبة له وقرب منه، بل ستشعر تجاهه بالعداوة وبأنه يستغلك. لكن عندما يقرضك الإنسان ولا يريد منك إلا رأس ماله كما أمر الله سبحانه وتعالى، القرض الحسن يؤدي إلى انتشار المحبة والترابط والتعاون والتكاتف بين أبناء المجتمع المؤمن. فاستطاع الرسول صلى الله عليه وعلى آله أن يقضي على الربا، لأنه من أكثر ما يدمر الاقتصاد، يدمر الجانب الاقتصادي، بل يدخل الأمة في حرب مع الله سبحانه وتعالى. والآن الرأسمالية والأنظمة الغربية التي هي سائدة على مستوى العالم، المشكلة أن الأنظمة التجارية والاقتصادية التي تدير العالم هي أنظمة الغرب وليس النظام الإسلامي، وهذا النظام يفرض، لأن هناك العولمة الاقتصادية التي أصبح فيها العالم يدار بقانون واحد مثلا من قبل جهة واحدة، هذه الجهة تخضع للنظام الغربي، النظام الرأسمالي القائم على الربا، القائم على الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي فإن العالم في حالة حرب مع الله سبحانه وتعالى، الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن العالم في حرب من الله، العالم الإسلامي هو في مواجهة حرب من الله ورسوله، لأنه يتعامل بالربا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله منع الربا، والإسلام حرم الربا وقال: ليس البيع مثل الربا، أنهم حاولوا أن يرسخوا أن الربا هو بيع، والله سبحانه وتعالى بيّن أن الربا ليس بيعا بل هو استغلال، بل هو عبارة عن سياسة إجرامية يمتهن فيها الفقير ويسيطر فيها صاحب رأس المال على كل شيء في هذه الحياة. فالربا لا يورث إلا الخراب والدمار، ولا يورث إلا السيطرة من قبل تلك الأنظمة الغربية المستكبرة، أيضا من قبل صندوق النقد الدولي الذي يقدم قروض ربوية ثم يسيطر من خلالها على دول وأنظمة وشعوب بأكملها، ويسيطر على ثرواتها، ثم يسيطر في الأخير على القرار فيها، ويتحكم في ثقافتها، في هويتها، في مناهجها، في كل شيء، لأنه قد أصبح يحكمها اقتصاديا. حتى أن الإنسان اليوم يجد في العالم الإسلامي انتشار فظيع للربا بشكل كبير. لماذا؟ لأن السياسة المالية الاقتصادية في العالم العربي والإسلامي تحكمها الأنظمة الغربية. هذه البنوك المسلمة والعربية مربوطة بالبنوك الغربية، والبنوك الغربية هي المتحكمة، والبنوك الغربية أساسا تقوم على قواعد الربا. وأصلا الربا هو محرم في كل الشرائع الإلهية، ليس معنى ذلك مثلا أن عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام جاء ليبيح الربا، لا، كل الشرائع الإلهية جاءت لتحرم الربا وتحرم قضية استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، إنما تقوم الشرائع الإلهية على ترسيخ الإحسان، وتكون هناك أن يكون هناك تعاون، أن يكون هناك إنسانية، أن يكون هناك تكاتف، أن يكون هناك رحمة وليس استغلال. فاستطاع اليهود أن يخترقوا حتى الفكر النصراني ويجعلوهم بشكل متدرج يبيح الربا، وأكثر من يستفيد من الربا هم اليهود الذين يسيطرون، هم من أسسوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهم من يملكونها، وهم من يسيطرون عليها، ومن خلالها يسيطرون على اقتصاديات العالم. فهذه من أهم القضايا التي استطاع الرسول أن يبني الجانب الاقتصادي لدى الدولة الإسلامية عندما قضى على الربا. اليوم هناك بنوك إسلامية اسمها البنك الإسلامي في الدول العربية ويتعامل بالربا، أصبح فقط الربا محرم في القرآن، موجود في القرآن أنه حرام، لكن تجده في الواقع حلال تحت مسميات كثيرة جدا، الفوائد أو مقابل كذا ومقابل كذا، وفتاوى تصدر من هنا ومن هنا، أذون خزانة وغيرها. وإذا بالقضية يصبح الناس يتعاملون بالربا، وهو عند الله من أشد المحرمات. في الرواية عن رسول الله أن درهم ربا أشد عند الله من 35 زنية أهونها أن يأتي الرجل أمه عند الكعبة. ويتساهل الكثير من الناس بالربا ويظن أن القضية عادية، ولا يفهم أن الأمة كلها تدخل في حالة حرب من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن حاربه الله أن ينتصر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان بصنعاء ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية. وفي الفعالية اعتبر مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إحياء الذكرى محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر من سيرة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، والتزود من هديه وترسيخ قيم الجهاد والصمود في مواجهة أعداء الأمة. وأوضح أن الله من من على المؤمنين ببعثه بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم النعم الإلهية التي أخرجت البشرية من الظلمات الجاهلية والضلال إلى نور الإسلام والعدل، لافتا إلى أن القرآن الكريم قرن هذه المنة بالاتباع والاقتداء والتعظيم لرسول الله، مستدلا بقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ومؤكدا أن الفرحة بهذه النعمة تندرج تحت باب التعظيم والنصرة والإجلال لله ورسوله واستجابة لأمر الله. وكذلك استجابة لأمر الله: قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرح، مشددا على سقوط كافة الذرائع والتدليسات التي يحاول أصوات التبديع إشاعتها لتجهيل الأمة وفصلها عن مركز قوتها ورمز هدايتها. وقد فند مفتي الديار الاستشهاد القاصر بحديثي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل محدثة بدعة، مؤكدا أن الاستدلال بهما في هذا المقام غير صحيح ومكتظ بالمغالطة، كون البدعة المردودة هي ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله وأصول الشريعة، مبينا بينما إحياء ذكرى المولد هو إحياء للفضائل والشمائل والتذكير بأيام الله. واختتم العلامة شرف الدين كلمته بالتأكيد على أن الشعب اليمني بتمسكه بإحياء هذه المناسبة الجامعة يقدم للعالم أجمع نموذجا في الولاء والارتباط بالرسول الكريم، ويسقط كل مخططات الاختراق الفكري والتضليل التي تسعى لسلخ الأمة عن مقدساتها ورموزها. تأكيدا على أهمية استمرار صرف مرتبات وموظفي الدولة وتجسيدا للمسؤولية الحكومية، أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مايو 2026 لوحدات الخدمة العامة. وأوضح بيان مشترك للوزارتين أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، وأنه إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك، وفقا للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية بناء على الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين. ولفت البيان إلى أن هذه الآلية تمثل حلولا استثنائية مؤقتة، مجددا التأكيد على أنها لا تعفي دول العدوان المشاركة من دفع المرتبات والتعويضات لكل موظفي الخدمة العامة، كونها تسيطر على إيرادات النفط والغاز التي كانت تغطي فاتورة المرتبات، مهنئا الشعب اليمني بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. نظمت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والوحدات التابعة لها بصنعاء فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أوضح نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان أن المناسبة العظيمة تتزامن مع التحديات تكرار محاولات قوى الاستكبار لمواجهة الإسلام المحمدي، معتبرا إياها محطة لاستلهام الدروس من سيرة الرسول الأعظم ورسالته التي أخرجت الأمة من الجاهلية إلى نور القرآن والعدل. وأكد سفيان أهمية الارتقاء بالعلاقة الإيمانية بنبي الرحمة والاقتداء به قولا وعملا وتجسيدا، ذلك في التحرك الجهادي لمواجهة تحالف الشر الأمريكي السعودي الصهيوني، محثا على التحشيد للفعالية الكبرى في 12 من ربيع الأول لمواصلة التعبئة والتصدي للعدوان وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من جانبه أشار نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي إلى أن أحياء ذكرى السلوك بل ذكرى المولد النبوي يعد سلوكا إيمانيا ويعد إحياء للقيم والأخلاق المحمدية وتعظيما لشعائر الله، لافتا إلى أن اليمنيين يجسدون أروع صور المحبة والولاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بمنهاجه في واقعهم ومواجهتهم للتحديات. أحيت هيئة مستشفى الثورة النموذجي بأمانة العاصمة ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطبية. وفي الفعالية أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان حرص الشعب اليمني على الاحتفاء بمولد النبي الأكرم والاقتداء به والسير على نهجه في مواجهة قوى الظلم والطغيان، مشيرا إلى أن العدو السعودي الأمريكي شن الحرب على اليمن منذ 12 عاما لاحتفاظ الشعب اليمني بحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وقال الدكتور شيبان العدو السعودي تكبر على الله والرسول والمسلمين واستباح الأرض الحرام وجعلها مرتعا للمجون، مؤكدا أن اليمن لن يقبل الضيم أو يستسلم للإملاءات لأنه يستمد قوته من إيمانه وسيرة نبيه. فيما أشار استشاري والمخ والأعصاب بالهيئة الدكتور علي شرف الدين إلى أن الكوادر الصحية تؤكد احتفاءها بالرسول الأعظم كمفهوم عملي واستقامة لخلق وتجسيد لرحمته وخلقه في طب الأبدان وتخفيف أوجاع المرضى، مشيدا بمواقف الشعب اليمني في الدفاع عن المقدسات ونصرة المستضعفين في غزة. وأكدت كلمة الموظفين التي ألقاها الدكتور محمد المتوكل أن المناسبة تجديد للارتباط العملي برسول الله ومواجهة للتيارات المعادية التي تعتبر الاحتفال بدعة لإبعاد الأمة عن نبيها، فيما اعتبر الناشط الثقافي محمد شعرة المناسبة محطة للتزود من أخلاق المصطفى وتطوير الأداء الصحي. ففي أمانة العاصمة تواصلت الفعاليات. نظم فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فعالية خطابية أوضح خلالها وكيل الأمانة علي القفري ومدير الفرع عمار السدح ومسؤول التعبئة بشعوب عبد الله الكول أن أحياء المولد النبوي يجسد تعظيم أهل اليمن لرسول الله وتأكيدهم على الهوية الإيمانية والجهوزية لمواجهة التحديات والإساءات الصهيونية للمقدسات. كما أقام أبناء حارة الفتح الجنوبية بمديرية الصافية أمسية ثقافية أكد فيها وكيل الأمانة للشؤون الزراعية محمد سريع أهمية استحضار القيم النبوية والتحشيد للفعالية المركزية. كما نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل لموظفات الهيئة ترسيخا للارتباط بالرسول الأعظم، حيث أكدت كلمة الهيئة أهمية التفاعل والتحشيد للمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف في 12 من ربيع الأول ومواجهة الحرب الناعمة والمؤامرات التي تستهدف الهوية الإيمانية. وفي محافظة الحديدة عقد لقاء تحضيري لعلماء وخطباء مربع مدينة الحديدة، أكد خلاله وكيل أول المحافظة أحمد البشري ومسؤول قطاع الإرشاد عبد الرحمن الورفي ومسؤول وحدة العلماء العلامة علي صومل ونائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ علي عضابي على أهمية المنبر في ترسيخ القيم الإيمانية، معلنين إدانتهم الشديدة لجريمة إحراق المصحف الشريف من قبل متطرفين أمريكيين صهاينة ومطالبين بموقف إسلامي موحد ضد هذه الجرائم. كما شهد البحر الأحمر بمركز الإنزال السمكي بميناء ابن عباس بالحديدة عرضا بحريا بالزوارق المزينة بالرايات الخضراء، نظمتها الهيئة العامة للمصائد السمكية بالتعاون مع خفر سواحل وجمعية ساحل تهامة، حيث أوضح رئيس الهيئة حسن بل حسين العطاس أن العرض يعبر عن ابتهاج الصيادين وأبناء تهامة بهذه الذكرى العظيمة. كما نظمت فرع شركة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية وشركة الغاز بالحديدة فعالية مشتركة أكد فيها وكيل المحافظة محمد حليصي على استلهام الدروس من السيرة النبوية في الصمود ومواجهة العدوان والحصار. ميدانيا تفقد وكيل أول المحافظة أحمد البشري الترتيبات الجارية بساحة الرسول الأعظم بمنطقة الحسينية المخصصة للفعالية المركزية لمديريات المربع الجنوبي، موجها بتمكين كافة الخدمات لتسهيل وصول الحشود. في محافظة المحويت نظمت مكاتب الهيئة العامة للزكاة ورعاية أسر الشهداء وشعبة الرعاية الاجتماعية فعالية خطابية شدد فيها مدير مكتب الزكاة حميد الرضمي والقاضي محمد عبد الملك الديلمي على أهمية المناسبة في تعزيز التكافل الاجتماعي وصون الهوية الإيمانية والرد على الإساءات للمقدسات. كما نظمت السلطة المحلية وقطاعات الصحة والتربية والشباب بمديرية مدينة المحويت أمسية ثقافية أكد فيها مدير المديرية إبراهيم الناصر ومسؤول التربية مالك الشاحذي على استلهام القوة والوعي من سيرة النبي الكريم والتحشيد للخريج المشرف. في محافظة صنعاء أقيمت بمديرية نهم فعالية خطابية للقطاع التربوي والسلطة المحلية، أشار فيها وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل مدرسة الفوز صالح مبخوت إلى أهمية إحياء المناسبة لتجديد الارتباط العملي بالرسول الأعظم. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، واصلت اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة العامة نزولها الميداني لمراجعة أوضاع السجناء، حيث اطلع النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي ومحافظ إب عبد الواحد صلاح على أوضاع النزلاء بالإصلاحية المركزية بالمحافظة وجهود معالجة قضايا المعسرين. وفي ذات السياق تفقد اللجنة المشتركة تفقدت أوضاع الموقوفين بأقسام الشرطة التابعة لنيابة جنوب غرب أمانة العاصمة، ووجهت بالإفراج عن عدد منهم بالضمانات القانونية وإخلاء سبيل الآخرين لعدم كفاية الأدلة. أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة منح فرصة أخيرة لمتهمين ضمن خلية تجسس تابعة للمخابرات البريطانية السعودية لتقديم دفاعهم في الجلسة القادمة، وذلك في القضية التي قضى حكمها الابتدائي بإدانة 9 متهمين ومعاقبة 8 بالإعدام لتورطهم في أعمال تخابر وأضرار بأمن الوطن. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة. فلا تخسر دنياك وآخرتك.
4: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لبيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الإساءة الأمريكية الأخيرة للقرآن الكريم، وحول أيضا آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية والدولية إن أتيح لنا الوقت الكافي. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام.
1: نبدأ اولا بالبيان الذي صدر قبل قليل للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي ذكر فيه تكرار الإساءات الصهيونية الأمريكية الى القرآن الكريم كتاب الله واقدس المقدسات على وجه الارض، وذلك باحراق المصحف الشريف، بما يكشف عن عداء الصهاينة، العداء الصريح لكل المبادئ المقدسة، وكرههم للرسالة الإلهية، وبغضهم لمكارم الأخلاق، وحقدهم على كل قيم الخير والعدل، وهذه حقيقة مشكلتهم مع القرآن الكريم. طيب أستاذ عبد الله، ما علاقة حرق المصاحف بعداء الصهاينة للقيم والخير على هذه الدنيا؟
2: نعم، في البداية أستاذ عبد الرزاق، دعنا نهنئكم ونهنئ الشعب اليمني وقيادة الثورة والقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبي ونبينا محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزكى السلام والتحية لكم كذلك ولطاقم العمل في إذاعة صنعاء. سيد العزيز، ما ذهب إليه قائد الثورة في بيانه قبل قليل هو تطرق إلى أهمية ما أو إلى خطورة ما يكون به الأعداء. هي في ظل التحركات وفي ظل الحرب وفي ظل العداء للأمة الإسلامية يقومون في هذا الجانب أو في اتجاه ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية. نعم. ما حصل وما يحصل في من انتهاكات في الأقصى المبارك، وما يحصل اليوم من تدنيس للقرآن ومحاولة الإساءة له، ذكرها قائد الثورة وخطورتها، لأنها أولا تنبع عن شيء مهم يتعلق فيما أنه يكشف حجم العداء من قبل العدو الصهيوني على وجه التحديد، ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف وترعى وتدعم هذا الكيان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، إضافة إلى ما ذكر إليه قائد الثورة حول مشكلة اليهود الصهاينة وحلفائهم وكذلك حقيقتهم كون القرآن الكريم كما ذهب إلى حتى قائد الثورة فيما يتعلق بأنه يكشف عن الحقيقة التي يعيشها أو يكشف حقيقة اليهود بشكل عام والنصارى، وكيف أنهم مثلهم قائد الثورة بالصراصير التي تحب أن تعيش في الأماكن الكبرى. إضافة إلى أن ما يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم كما ذكرها قائد الثورة بأنه لا ينتقص من القرآن بقدر ما أنه يكشف عن انزعاجهم من القرآن.
1: طيب يا أستاذ عبد الله، إذن يا أستاذ عبد الله، ما هي المشكلة عند الصهاينة مع القرآن الكريم؟ هل مع النور الذي يكشفهم أم مع ماذا؟
2: نعم، بالتأكيد ما ذهب إليه قائد الثورة في هذا الاتجاه بأنه يكشف حقيقتهم بالفعل ويعظيم، وذكرها قائد الثورة حتى بكيفية الحرب التي تدار على هذا الجانب، بالحرب الناعمة والحرب الصلبة. نعم. كما ذكرها قائد الثورة، بمعنى بأنهم يقومون بكل الأشكال وبكل أنواع العداء للمسلمين ويحاولون الإساءة للقرآن الكريم كونه الذي يمثل الهداية وكونه الذي يمثل الفاضح لأساليبهم وما يقومون به. ويكفينا أن خلال هذه الفترة عايشنا وشهدنا بالفعل ما ذهب إليه القرآن من بأن اليهود أشد، يعني بأن اليهود هم أكثر، قد تكون أكثر طائفة وأكثر فئة هي تعادي الإسلام، وما وجدناه من جرائم في غزة يكشف عن حجم إجرامهم وحجم وحشيتهم وحجم يعني الخلل الذي يعيشونه في إراقة دماء المسلمين وبأنهم الصفوة وبأنهم من اختارهم الله
1: وشعب الله المختار
2: واصطفاهم على العالمين. بالفعل القرآن يحررهم في كل الجوانب وفي هذه الاتجاهات، لذلك عندما يتم تدنيس القرآن بهذا الشكل وبهذه الصورة ويؤكد لنا بالفعل على حجم العداء الذي يحمله اليهود وعلى محاولتهم بكل الأشكال إلى أن يقللوا من شأن القرآن، بس لكن كما ذهب إليه القائد بأن بقدر ما أنهم يذهبون في هذا الاتجاه، لكن ما يتعلق بأن القرآن باقي طالما باقية الأمم المسلمة، وإن شاء الله أن الأيام القادمة هي كفيلة بأن تفضحهم أكثر وأكثر بإذن الله.
1: نعم، أيضا قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يجب تفعيل المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية وبضائع الدول التي ترعى النشاط الإجرامي للصهاينة في الإساءة إلى القرآن الكريم. وعن الدور اليمني قال السيد القائد لقد عبر بيان رابطة علماء اليمن على الموقف الإيماني لشعبنا العزيز، ومن المهم أن يكون الموقف من جريمة العداء في إساءته من القرآن الكريم وما يرتبط به من اهتمامات عملية من أبرز المواضيع في الفعاليات والأنشطة التي يقيمها شعبنا اليمني بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف وكذلك المظاهرات والمواقف. طيب أستاذ عبد الله، ما الذي ينتظره العالم الإسلامي ليحول المقاطعة من شعار إلى فعل ضاغط ضد من يسيء القرآن الكريم؟
2: بالتأكيد اليوم أمام التطاول الصهيوني والتطاول الأمريكي يعني والتخاذل شعوب العالم أو الشعوب ذات الأنظمة العربية تخاذلها مع هذا التطور. يا رجل يعني تخيل في هذه الفترة التي يعقد فيها محمد أو يحاول محمد بن سلمان أن يعقد فيها تحالفات مع الأمة يعني ضد الأمة ضد الدول الإسلامية، يبتعدون تماما عن عقد أي تحالفات من شأنها أن تحمي القرآن الكريم أو أن تحمي التعدي أو التجاوز الحر ما يسمونه بحرية الأديان. الأنظمة بعيدة تماما عن هذا البعد، ذلك السيد القائد لم يتطرق إلى مثل هذه الشعوب، بل كشفها بأنها تأتي ضمن إطار ما أسمها قاعدة الثورة بالحرب الناعمة. وبالفعل الحرب الناعمة اليوم يا رجل لو تذكرنا السعودية تريد أن التي يوجد فيها الحرمين الشريفين اليوم تريد أن تبقي مثلا مشاعر أو شعائر الحج وشعائر العمرة بأنها شعائر روتينية يمكن أن يؤديها المسلم ويذهب في شأنه، بينما في الواقع تعلم القرآن أبعد من هذا الاتجاه. هناك ما يتعلق بما ذكره حتى قائد الثورة فيما يتعلق بضرورة التحرك في مسألة الوعي والبصيرة، وأيضا فيما يتعلق بعملية الرفض الشعبي وهما
1: نعم
2: وهو ما ذكرت إليه أو تطرقت إليه وهي مهمة جدا. اليوم في ظل التخاذل الأنظمة العربية اليوم يقع على عاتق الشعوب المسلمة المسؤولية الكبرى في هذا الاتجاه بأنها تحقق هدفها أو أنها تقف وراء هذا المشروع الصهيوني الأمريكي بكل ما تعنيه الكلمة، سواء من خلال قطع علاقة من خلال المقاطعة الاقتصادية كون هذا الخيار مهم ويخشاه العدو بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. اليوم يا سيدي الاقتصاد الأمريكي قائم على الشركات، وهذه الشركات كلها أو معظم ما يدر أموال كبيرة على أموال على على على الإدارة الأمريكية هي الشركات المتواجدة في الشرق الأوسط وخاصة في الدول الإسلامية. مع هذه الإساءة لم نجد أي دولة تبادر إلى أنها تتخذ عقوبات أو أنها حتى تهدد أو تلوح بورقة الاقتصاد لمنع التجاوزات في الولايات المتحدة الأمريكية، على عكس ما كانت تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية قبل في معركة طوفان الأقصى، وجدنا كيف أنها تحت مسمى ما يتعلق بالحرب بمعاهدة السامية كيف أنها اعتقلت وكيف أنها أصدرت لوائح وأصدرت تنظيمات ولاحقت الناشطين في كل مكان في مجرد بأنهم رفعوا العداء في وجه الصهاينة. بينما اليوم العداء عندما يوجه ضد القرآن الكريم لا تتخذ الشعوب العربية أو الأنظمة العربية أقل ما يمكن نفس الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في معركة الطوفان الأقصى، وهذا يكشف لنا عن حجم الحرب الناعمة وتواطئ الأنظمة العربية مع هذا النظام. لذلك تركيز قائد الثورة على ما يتعلق بالحشد الشعبي والتعبية العامة وما يتعلق بالردود الشعبية في هذا الجانب هي أصبحت بالفعل مسألة المقاطعة مهمة جدا، مسألة قطع العلاقات وليس فقط في هذا الاتجاه وإنما حتى تتجاوز في مسألة أنه يتم توجيه رسائل من خلال استهداف حتى أي منشآت أو استهداف أي مصالح أمريكية في المنطقة. هذا من شأنه أن يغير من المعادلة وأن يجعل من الأعداء يراجعون أنفسهم في اتخاذ أو في الإساءة للقرآن الكريم مستقبلا.
1: نعم. طيب أستاذ عبد الله، كيف جعل يمن الإيمان والحكمة من الدفاع عن القرآن الكريم رأس أولوياته في مواجهة أمريكا وإسرائيل والكيان الصهيوني بشكل عام؟
2: نعم، هذا ما وجدنا خلال الفترة ومع ظهور المسيرة القرآنية ومع ظهور الثقافة القرآنية وما وتفاعل الشعب اليمني الكبير والحاضنة الشعبية التي تتفاعل مع كل المتغيرات ومع كل المستجدات على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. استطاع اليمن أن يعكس أولا صورة مشرفة في هذا الاتجاه، إضافة إلى أنه صنع لنفسه انتصار وصنع لنفسه مكانة على مستوى العالم، وأصبح اليوم قوة إقليمية كبيرة. هذا لم يأتي من فراغ ولم يأتي فقط من قوة السلاح أو من الإرادة، وإنما أتى عندما تمسكنا بكتاب الله وعدنا إلى الثقافة الحقيقية والثقافة القرآنية البحتة، وجدنا بأن هناك نصر كبير من الله. هزمنا الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، وهزمنا التحالفات التي عقدتها، واليوم الكيان السعودي الذي يقف أمامنا في ذل وعاجز عن الرد على أي صفعات يوجهها أبطال القوات المسلحة اليمنية. هذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بفعل الحاضنة الشعبية التي التفت حول قيادة الثورة، والتي جعلت من مناصرة القضية الفلسطينية ومناصرة الوعي والبصيرة فيما يتعلق بمناصرة أو بمناصرة القضايا الأمة الإسلامية، جعل من اليمن تنال أو تكون اليوم بمثابة، نستطيع أن نكون نموذج حي بالنسبة للعالم بشكل كبير. وكما ذكرت لك اليوم، ما يحاول الأعداء أن يصنعوه أن يحاولوا أن يصمدوا هذه الثورة اليمنية. ويكفي يا سيد العزيز أن نذكر في هذا الاتجاه كيف أن المسيرات التي خرجت في لمناصرة القرآن الكريم في إحدى المرات التي قام فيها هذا المجرم الصهيوني بالإساءة إلى القرآن، وخرجت الملايين إلى ساحة 70، كيف أنه تناقلها حتى هو في صفحته وأعرب عن خشيته، فعلا بأنه استغرب حتى في حد ذاته، استغرب من الخروج المليوني في هذا الاتجاه. لكن في المقابل كان هناك تخاذل العربي شجع ولا زال يشجع مثل هؤلاء المجرمين والصهاينة إلى أن يتخذوا مثل هذه الإساءات في القرآن الكريم. لذلك الحاضنة الشعبية ولذلك القوات اليمنية ولذلك الشعب اليمني يا سيد اليوم يضربون أروع الأمثلة فيما يتعلق بمناصرة
1: القضايا الفلسطينية
2: والقضية الفلسطينية والقضايا حتى المتعلقة بالإساءة إلى القرآن الكريم والمقدسات. لا نجد أحد يتحرك مثل ما تتحرك القيادة الثورية ومثل ما يتحرك الشعب اليمني برمته ضد هذا الأسلوب الصهيوني الأمريكي الغاص.
1: نعم. نذهب إلى الأحداث والمجريات الهامة على الساحة المحلية وهي متتالية وقد أخذت مساحة كبيرة في كل وسائل الإعلام العربي والدولي إلى جانب المحلي، لكن نبدأ أولا بأهم حدث متعلق بالإساءة للقرآن الكريم، وهو تكرار قيام الناشط الأمريكي المتطرف جيك لينغ بإحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، وكان هذا المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا قد حاول إحراق المصحف الشريف في نوفمبر 2025 خلال مسيرة معادية للإسلام في ولاية ميشيغان. ربطت علماء اليمن أدانة الإساءة الأمريكية المتجددة للقرآن الكريم، وأكدت أن الإساءة الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. طيب سيد عبد الله، نبقى مع هذا المقطع الصوتي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته، نستمع سويا من ثم نعاود اللقاء بك، ابقى معنا. وأنتم أعزائي المستمعين ابقوا معنا حتى نعاود اللقاء بكم.
3: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات، ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
1: استمعنا سوين إلى ما قاله السيد القائد في إحدى خطاباته، ونرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله الحنبصي، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين. طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى يشجع غياب العقاب على تكرار الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم، كما في حالة الناشط المجرم الأمريكي الصهيوني جيك لينغ؟
2: نعم، يشجعها في الاتجاه بأن تبقى مثل هذه الإساءات متكررة. يعني عندما نتحدث اليوم عن هذا المجرم الصهيوني جيك، نحن نتحدث عن 5 مرات من الإساءة يتعمد فيها الإساءة للقرآن، منها محاولة فشلة فيها، ومنها محاولة تمكن فيها فعلا من إحراق نسخ من القرآن من القرآن الكريم 5 مرات خلال 2 فقط. هذا يوضح لك بأن العدو أو بأن مثل هؤلاء المجرمين الصهاينة في ظل غياب الردع وفي ظل عدم الاكتراث أو وجود ضغوط عربية أو ضغوط إسلامية ضد مثل هذه الأعمال، يشجعهم على القيام في هذا الاتجاه، إضافة إلى أنه يشجع حتى الكثير من يريدون أن يبرزوا ولائهم لبني صهيون، يحاولون أن يتخذوا مثل هذه التصرفات. أعقب ما قام به المجرم جيك، أعقبه قيام أحد الناشطات في السويد، وكذلك في ما قام به مجموعة أخرى من محاولة لحرق القرآن الكريم. سيد العزيز، ربما أنها المرة الأولى التي يتخذ أو يتم فيها اتخاذ فتوى من قبل العلماء، وهم علماء المسلمون، ما ذكر إليهم وما تطرق إليه حتى قائد الثورة فيما يتعلق بيان علماء المسلمين. نعم. هناك نقلة نوعية في هذا الاتجاه يجعلنا فعلا نشيد بالخطوات هذه التي اتجهت فيها، وهو أنه أصدر علماء اليمن أصدروا فتوى بإحلال دم مثل هذا المجرم ومن يسيء للقرآن الكريم وكتاب الله المقدس أو حتى للمقدسات الإسلامية، بأن دمه براء ويجب أن يتم الاقتصاص منه. وهذه أول مرة يتم اتخاذ فتوى رسمية في هذا الاتجاه، وكانت اليمن السباقة في هذا الاتجاه. إضافة يا سيد العزيز، أنه يكشف عن حقيقة من يوالون الأعداء ومن يوالون الأنصار ومن يوالون اليهود والنصارى. وهنا أذكر على وجه التحديد ما يتعلق بالسعودية. يا رجل، السعودية قادرة، والله أنها قادرة على أن تشكل ضغط بشكل كبير، لكن الحرب الناعمة التي تمارسها، أو اليوم السعودية بعدها اتضحت بأنها ليست سوى أداة من أدوات العدوان. نعم. اتضح بأنها تريد أن تحول حتى الدين الإسلامي فقط إلى شعائر روتينية بعيدة عن أي يعني أي تصرفات، أو بعيدة عن أي إجراءات من شأنها أن تقضي على أي إساءة للقرآن.
1: نعم، وقد ذكرت ذلك رابطة علماء اليمن، وشددت على أن الأنظمة العربية والإسلامية كالنظام السعودي بعمالتهم وتحالفهم مع أمريكا شركاء في هذه الجرائم النكراء. طيب أستاذ عبد الله، ما دور عمالة النظام السعودي وتحالفه مع واشنطن في حماية المسيئين للقرآن الكريم وتشجيع مثل تلك الجرائم، وكيف تحول تحالف بعض الأنظمة العربية مع أمريكا إلى شراكة مباشرة حتى في جرائم الإساءة للقرآن الكريم المقدس؟
2: نعم، هذا يتضح يا سيد العزيز من خلال حتى ما تطرقت إليه في السابق. يا رجل، تخيل نحن اليوم نعيش مرحلة ما يسمى اليوم بالتحالف السعودي التركي الباكستاني، وهو على أساس أنه تحالف إسلامي، الغرض منه معروف تماما ولمن موجه، هي موجه لليمن وموجه للجمهورية الإسلامية الإيرانية وموجه للدول العربية. في هذا الوقت في الذات أو في هذا الوقت بالتحديد يقوم هذا المجرم الصهيوني بالإساءة إلى القرآن الكريم. ماذا كانت ردة الفعل السعودية؟ هل هناك، هل عقدوا تحالفات، هل عقدوا حتى مؤتمر أو حتى أصدروا بيان فيما يتعلق بمثل هذا الإجرام؟ وهو إجرام اليوم عندما نتحدث عن الدين الإسلامي ونتحدث عن أفضل الحرمين الشريفين، يعني شيء غريب وشيء ملفت تماما. اليوم يبين لك أو يظهر لك بالفعل كيف تتماهى الأنظمة الخليجية وعلى رأسها السعودية، كيف تتماهى مع المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، وكيف أنها تحول أن تغير مسائر العداء بدل أن تكون البوصلة موجهة للأمريكيين والصهيونيين كونهم العدوين الحقيقيين لليمن وفق ما ذكره حتى القرآن الكريم. نجد بأن البوصلة السعودية تحاول أن تحرف المسار عن هذه البوصلة الحقيقية، وتحاول أن تجعل من مثل هذه الانتهاكات مجرد حريات رأي. بينما لو وجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي كيف تعاملوا في معركة طوفان الأقصى، تعاملوا بحزم ضد من يسمونه المنتهكين للسامية. وعلى الأقل القليل كان من المفترض أن تمارس حتى ضغوط على أقل ما يمكن من خلال العلاقات التي تربط مثلا دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نجد بأنها تنصرف تماما أو تبتعد كل البعد عن هذا الاتجاه، مما يعني بأنها متواطئة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى في هذا الاتجاه، بل وأن دورها فيما قاله سيد القائد أو ما اسمها بالحرب الناعمة بأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية هي أكبر، يعني أكبر ممول أو أكبر أستطيع أن أقول أداة من أدوات هذه الحرب الناعمة التي تستخدم ضد المسلمين ليس فقط اليمنيين وإنما ضد الدول الإسلامية بشكل عام. أو هذه الأحداث الأخيرة التي نشاهدها في معركة العدوان على غزة وفي معركة العدوان على إيران، مدى حجم الدور الخليجي وما تقوم به في هذا الاتجاه، والدور السعودي وما تقوم به في هذا الاتجاه.
1: نعم. ننتقل إلى الحدث الآخر وهي البيانات والضربات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية على التحشيدات التابعة للنظام السعودي التي أخذت مساحة واسعة من المشهد المحلي والعربي والدولي في كل الوسائل الإعلامية، وسنذكر البعض منها خلال هذا الأسبوع المنصرم. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة استهدفت تحشيدات تابعة للنظام السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، كذلك استهدفت

0: يعني من المخا ومأرب إلى باب المندب إلى أرامكو في جيزان في الرد على تحشيدات تتبع النظام السعودي.
1: نعم، الإجابة على سؤالك يا سيد العزيز، وأنا أشكرك عليه وعلى هذا الطرح، لأنه اليوم القوة المسلحة اليمنية يتضح بأنها تسير في اتجاهين أو تسير على مسارين متوازيين. المسار الأول فيما يتعلق باستهداف العدو الصهيوني أو العدو السعودي نفسه في من خلال العمليات التي تطلق على المنشآت الاقتصادية وفرض الحصار
0: الحصار بالحصار يعني
1: نعم. الحصار نعم. نعم. هذا مسار، والمسار الآخر فيما يتعلق بالتحشيدات السعودية في المنطقة والتحذيرات، خاصة مع خطاب قائد الثورة خلال في الخطابات الأخيرة التي ذكر فيها إلى مدى أو الاستعداد التي كان أو الاستعدادات التي تقوم بها السعودية من أجل إشعال أو من أجل فتح جبهات داخل اليمن، ومحاولة تصوير المعركة على أنها معركة داخلية، لكن الرد اليمني في هذا الاتجاه كان واضح وسار على مسارين كما ذكرت لك، المسار الأول فيما يتعلق باستهداف العدو نفسه، والمسار الثاني فيما يتعلق باستهداف المنشآت أو ما يتعلق باستهداف التحشيدات الكبيرة. وللذكر والإشارة بأن هناك اعترافات اليوم تصدر بين الحين والآخر، وتقارير كبيرة تشير، تقارير دولية وحتى تقارير من قبل المرتزقة أنفسهم تشير إلى أن هذه الضربات كانت بمثابة أو كانت بمثابة صفعة كبيرة بالنسبة للأعداء، بل وأفشلت مخططات ربما استمرت لأكثر من عام وبعضها عام ونصف من التحضير والاستعداد. جاءت عملية واحدة أو فقط ضربة واحدة من قبل قواتنا المسلحة وأفشلت مخطط عام كامل، وهذا إفشال المخطط من العام كامل يقابله خسائر كبيرة أنفقها العدو السعودي في هذا الاتجاه. لذلك اليوم حتى في أنا في اعتقادي إلى اليوم القوات المسلحة لم تدخل في معركة حقيقية أو معركة مباشرة، وإنما من خلال هذه العمليات هي لا زالت توجه رسائل، وهذا ما يشمله حتى بيانات الناطق الرسمي العميد يحيى سريع الذي يؤكد فيها أو يدعو فيها من لا زالوا في صف العدوان أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جاده الصواب، لأن المعركة أنا في اعتقادي عندما تبدأ ستكون معركة كبيرة جدا، والقوات المسلحة هي بقدر ما كان العدو يحضر لها فالقوات اليمنية تحضر لها بأكثر مما يتوقعه الأعداء، وهناك مفاجآت كبيرة جدا وهذا بشهادة العالم. إذا كانت أمريكا فشلت في البحر الأحمر وبريطانيا والتحالفات التي عقدتها فيما يسمى تحالف الازدهار وما يسمى الدول المطلة على البحر الأحمر وغيرها وغيرها وفشلت في مواجهة اليمن، اليوم اليمن يا سيدي لن تعجز في أن توجه ضربة قوية بالنسبة للسعودية، وهي قادرة على أن بدل أن كانت الحرب يعني تطول لسنوات أو لأشهر، اليوم أنا أؤكد لك بأن قواتنا المسلحة قادرة على أن تركع السعوديين فقط في غضون ساعات إن لم يكن في أيام قليلة جدا.
0: نعم.
1: كذلك العدو بالنسبة لما يخص تحشيداته وما يخص أتباعه، هؤلاء أمرهم يسير، وأنا اعتقادي يا سيد العزيز بأن هناك الرسائل التي توجهها القوات المسلحة اليوم يأخذها العدو بعين الاعتبار، وكذلك العدو أنا في اعتقادي بأنه يأخذ حتى تحذيرات القوات المسلحة بعين الاعتبار.
0: طيب يا أستاذ عبد الله، ما هو وهذا السؤال طبعا عسكري بحت، كيف أثر استهداف سفن الإمداد العسكري السعودي في باب المندب وتدمير المخازن ومقرات القيادة في المخا ومأرب على قدرات التحشيدات التي تتبع النظام السعودي الميدانية؟
1: اولا اثر عليها من ناحيه اولا بما يتعلق باستهداف التحشيدات، بانه كما ذكرت لك يعني تخيل بان تكون هناك تحضيرات واستعدادات بعضها
0: ويتم استهدافها
1: منذ عام وبعضها منذ اكثر من عام ونص، ويتم استهدافها بعمليه واحده وتفشل التحضيرات في هذا في هذا الجانب، بمعنى بانك تبت العدو خسائر كبيره، اضافه الى ان معادله الحصار بالحصار وضرب الاهداف في منشات ارامكو وفي ميناء ينبع وغيرها. اليوم يا رجل الاعترافات الحقيقية والتقارير الدولية تشير إلى أن هناك أن العدو السعودي يتكبد خسائر كبيرة في هذا الاتجاه، وهو لن يستطيع الصمود لأكثر من أسابيع أو أشهر قليلة جدا لكي تتضح فعلا الآثار السلبية لما ينتهج فيها العدو السعودي. أما ما يخص مسألة التحشيدات وما يخص مسألة استهدافها، فأنا أؤكد لك بأن هناك المعلومة الاستخبارية وكذلك الخطوات التي والعمليات التي تقوم بها قواتنا المسلحة هي تصيب العدو في مكتب

0: حقيقي وتجعل في المخططات التي كان يعد لها منذ عدة أشهر طويلة.
1: إذن نذهب إلى يعني ما جاء في بيان الرئيس الوفد الوطني الأستاذ محمد عبد السلام، وكان هذا البيان مهم جدا، لفت إلى أن السعودية شددت من حصارها المفروض على الشعب اليمني من خلال ما تلاقيه السفن الآتية إلى ميناء الحديدة من تعسف في إجراءات التفتيش. وفي نفس الوقت أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام على عدم إغلاق باب المندب الحوار والتفاوض مع من قبل ومن بعد، وأن من يفرض هو الطرف السعودي، وقد أعلن ذلك مؤخرا بكل وضوح متناقضا مع بياناته التي يدعي فيها أنه يدعم الحلول السلمية، وهو بذلك يريد المماطلة لاستكمال مؤامرته وتجهيزاته العسكرية لإدخال البلاد في فوضى وحروب لا نهاية. طيب أستاذ عبد الله، كيف يجمع النظام السعودي بين تشديد الحصار على ميناء الحديدة وتعطيل التفاوض وبين إعلانه دعم الحلول السلمية في بياناته؟
0: يتضح ذلك يا سيدي من خلال يعني عندما نتذكر بعد الاتفاق الذي وقع في إبريل من العام 2022 والخروج برؤية تسمى خارطة الطريق وما تم الاتفاق عليه في هذا الاتجاه، نجد العدو السعودي ذهب إلى ما هو بدل من تنفيذ هذا الاتفاق وبدلا من نقول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن المفاوضات التي جرت، ابتعد تماما، ظل الحصار المفروض على اليمن بشكل كبير، رفض أن تفتح الموانئ والمطارات، اقتصرها في البداية على مطار الأردن ومن ثم تراجع عن هذا الدور بشكل واضح وبشكل كبير، فتح المجال وما قاله الرئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام وضح وكشف الكثير من الحقائق في أن مسألة المفاوضات كانت مفتوحة، أن اليمن وأن صنعاء أعطت العدو الصهيوني أكثر من فرصة، يا رجل حتى على مستوى ما يتعلق بأفسد الملفات المتعلقة بالعدوان على اليمن وهو ملف الأسرى، وجدنا في أكثر من مرة كيف يتم التلاعب وكيف يتم عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وكان آخرها ملف الأسرى المتعلق بأكثر من 1700 أسير، وكيف أنه بعد الاتفاق على ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى كيف ماطل العدو السعودي وأدواته في اليمن في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا يوضح لك بالفعل بأن العدو الصهيوني بدل الذهاب إلى خيار السلام وبدلا من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يذهب إلى خيارات أخرى منها تعقد تحالفات، إضافة إلى ما يحصل اليوم فيما يتعلق بما يسمى بأرض الصومال ومحاولة التوسع الصهيوني في المنطقة وغيرها، هذا لم يكن أو لن يتأتى دون أن يكون هناك تواطؤ من قبل الأنظمة العربية. وأذكر في هذا الاتجاه ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي عندما قال بأنه لولا السعودية لكان الكيان الصهيوني في خطر جد في خطر حقيقي، وهذا الخطر أيضا يتضح يا سيدي العزيز من خلال ما تمارسه السعودية اليوم. نعم. من دور كبير ضد اليمن
1: الوقت يدهم
0: دور اليمن. نعم. في معركة طوفان الأكبر
1: الوقت يدهمنا أستاذ عبد الله، وهنا سؤال، هل يشكل تشديد الحصار على الحديدة ورفض التفاوض السعودي اعترافا ضمنيا بسعي الرياض لفرض خيار الحرب على اليمن لا نهاية لها وفق ما أكده الأستاذ محمد عبد السلام؟
0: بالتأكيد الحصار المفروض على اليمن هو إعلان حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، حتى وفق القوانين الدولية بأن الحصار ومنع دخول الطائرات وغيرها هذه تعتبر من أساليب أو تعتبر من ضمن جرائم أو تعتبر من ضمن جرائم الحرب، يعني بل يعتبرها القانون الدولي فعلا جرائم حرب عندما يتم المساس بالموانئ والموانئ البحرية والموانئ الجوية، هو يعتبر جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. السعودية يا سيدي العزيز تمنع إلى اليوم دخول ما يزيد عن 1250 صنف من أصناف الدواء، ومن ضمنها أدوية متعلقة بالأمراض المزمنة. السعودية يا رجل على حتى على هذه الفترة لا زالت يعني بدل أن تعين اليمن أو بدل أن تذهب إلى خيار السلام، نجد بأنها ترسل العشرات من شحنات الأسلحة وتدعم فصيل على حساب فصيل، ليس فقط فيما يتعلق حتى بمناطق المحيطة بمنطقة أو بسلطة صنعاء، وإنما حتى في الأراضي المحتلة ما يحصل من حروب وما يحصل من دعم لميليشيات وما يحصل من اعترافات في هذا الاتجاه من قبل السعودية يؤكد لك بأن السعودية ماضية في الحرب على اليمن بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك معادلة الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد هو يأتي حق مشروع لليمنيين، والسعودية هي ستجبر في النهاية على أن تركع وعلى أن تجعل أن وعلى أن فعلا تستجيب للمطالب اليمنية، وهي مطالب حقوقية، مطالب نابعة عن حقوق يصنها القوانين وتصنها التشريعات الإلهية والقوانين الدولية، وهذا حق مطلوب لليمنيين، والسعودية سبق وأن التزمت به واعترفت به، وإن لم تعترف اليوم أو تسعى إلى إحلال السلام فاليمن قادر على أن تجبر العدو السعودي في هذا الاتجاه.
1: بدأ من الوقت الأستاذ عبد الله، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الحنبصي. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي ناقشنا فيه بيان السيد القائد لهذا اليوم، وكذلك التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله الحنبصي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي، وهي لكم من إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسية: التخشيدات السعودية ومحاولات فرض معادلات جديدة ستقابل بما يلزم لحماية سيادة اليمن. النعيمي يؤكد أهمية الجبهة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ضربات باليستية ومسيرات تسفر عن قتلى وجرحى وتدمير مخازن أسلحة للعدو السعودي في المخا ومأرب. قيادات إيرانية تؤكد دحر العدوان الأمريكي الصهيوني وإغلاق مضيق هرمز وتعلن مكافأة مالية لاستهداف القوات الأمريكية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى ناصر العامري، مشيدا بمناقبه وإسامته في خدمة الوطن ومواقفه المشرفة في مواجهة العدوان وإصلاح ذات البين، ومعربا عن خالص التعازي لأبناء الفقيد وآل العامري في مديرية جبل عيال يزيد بمحافظة عمران. إن لله وإنا إليه راجعون. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صلاح بن حبتور أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة ستقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن التحشيدات العسكرية السعودية المتواصلة تقع ضمن مسار تصعيدي، وقد سبقتها ضغوط اقتصادية وسياسية وحصار خانق على المطارات والموانئ، ما يكشف أن خيار إبقاء اليمن تحت الضغط ما زال قائما لدى جانب العدو. وأشار إلى أن محاولة نقل التصعيد إلى الداخل عبر المرتزقة لن يعفي الجانب السعودي من المسؤولية الكاملة عن نتائجه وتداعياته، مؤكدا أن الرهان على الدعم الأمريكي الصهيوني وإدارة المواجهة عن بعد هو رهان خاطئ، منوها بأن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر وبجدية بالغة كل التحركات المشبوهة، وشدد على أن الطريق الأقصر إلى تجنب التصعيد هو وقف الإجراءات العدوانية وتطبيق استحقاقات السلام بجدية. أحيت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية حاشدة. وفي الفعالية شدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أن هذه المناسبة العظيمة تأتي في ظرف تاريخي يخوض فيه الشعب اليمني معركة المصير والتحرر ضد العدوان والحصار، حاثا على استنهاض الهمم للجهاد في الجبهة الزراعية التي لا تقل شأنا عن الجبهة العسكرية، وداعيا كافة منتسبي وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى خوض معركة الإنتاج بجدارة أسوة بالمرابطين في جبهات العزة والكرامة، وذلك للنهوض بالقطاع الزراعي والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. كما أهاب بالجميع استغلال المناسبة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتبني الأعمال الخيرية والحضور المشرف والمشاركة الواسعة في 12 من ربيع الأول، وذلك في الفعالية المركزية وبما يليق بمكانة الرسول الأعظم. أحيت مؤسسة بنيان التنموية وأكاديمية بنيان في صنعاء ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية، أكد فيها مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن أحياء المناسبة محطة إيمانية لاستلهام الدروس والتزود من هدي الرسول الأعظم وترسيخ قيم الجهاد والصمود، مفندا دعاوى التبديع ومؤكدا أن الشعب اليمني إنما يقدم أنموذجا راقيا في الولاء والارتباط بالنبي الكريم. بعث رئيس مجلس النواب
الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الشمالية يونغ وون جو بمناسبة ذكرى يوم التحرير. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، حيث أشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي اليوم قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مايو لوحدات الخدمة العامة عبر البنك المركزي إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي. وأكد بيان مشترك أن هذه الآلية تمثل حلا استثنائيا مؤقتا ولن يعفي دول العدوان من مسؤولية دفع المرتبات والتعويضات كونها تسيطر على إيرادات النفط والغاز. أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة منح فرصة أخيرة للمتهمين ضمن خلية للتجسس تابعة للمخابرات البريطانية والسعودية لتقديم دفاعهم في الجلسة القادمة، وذلك في القضية التي صدر حكمها الابتدائي وقضى بإدانة 9 متهمين ومعاقبة 8 منهم بالإعدام لتورطهم في أعمال تخابر وإضرار بأمن الوطن. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف بطائرة مسيرة من العدو الصهيوني استهدف شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال عقب استهداف خيام النازحين بمواصي خان يونس. في الضفة الغربية والقدس المحتلة أصيب 33 مواطنا واعتقل العشرات في اعتداءات واقتحامات صهيونية شملت مناطق عدة. على صعيد آخر، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد أن أكثر من 84 أسيرة فلسطينية بينهن حوامل وأمهات يتعرضن لانتهاكات جسيمة وممنهجة في سجون العدو الصهيوني تشمل التعذيب والإهمال الطبي، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للإفراج عنهن وفتح تحقيق دولي في الممارسات الصهيونية تلك. رصد تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني معطى تصاعدا لافتا في الفعل المقاوم بالضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الشهر الماضي، موثقا تنفيذ 265 عملا مقاوما ضد القوات الصهيونية والمستوطنين. سياسيا، التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية في القاهرة وزير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، حيث بحث الجانبان التطورات السياسية والميدانية في غزة وفي الضفة وأوضاع الأسرى، وذلك أمام استمرار التصعيد والانتهاكات الصهيونية اليومية. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4346 شهيدا و 12300 جريح منذ بداية العدوان في مارس الماضي. وأفادت الصحة اللبنانية بأن العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته وغاراته الإجرامية على عدة بلدات سكنية في الجنوب اللبناني.
أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي تخصيص مكافأة مالية قدرها 30,000 دولار لكل من يقتل أو يأسر أحدا من أفراد القوات الأمريكية المعتدية. وأكد إصابة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وإخراج الوجود الأمريكي عمليا من الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز. من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والقائد العام للحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي أكد تحقيق النصر العسكري والسياسي وإلحاق الهزيمة بالجيش الأكثر تصليحا في العالم، وأشار إلى أن العدو الأمريكي والصهيوني فشل في تحقيق أهدافه 9 من العدوان الصهيوني الأمريكي الذي استمر 40 يوما بفضل الله تعالى، ثم بفضل ثبات الشعب الإيراني وعمليات القوات المسلحة وردهم المباشر عبر إغلاق مضيق هرمز وعملية الوعد الصادق 4. لقي 17 مسلحا مصارعهم وأصيب آخرون في عمليتين عسكريتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن الباكستانية في منطقتي شور بارود ولاجاي بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، مع مصادرة أسلحة وذخائر وتدمير مخابئ المسلحين بالكامل. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي كوديفكا بمقاطعة خاركوف وبريشو ماريفكا بجمهورية دونيسك الشعبية، وتحصين مواقعها على محاور عدة ضمن العملية العسكرية الخاصة، إلى جانب استهداف منشآت طاقة ونقل ومستودعات مسيرات وإسقاط صواريخ وقنابل موجهة وطائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: بن حبتور التخشيدات السعودية ومحاولات فرض معادلات جديدة سيقابل بما يلزم لحماية سيادة اليمن. النعيمي يؤكد أهمية الجبهة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال فعالية وزارة الزراعة بالمولد النبوي. ضربات باليستية ومسيرة تسفر عن قتلى وجرحى وتدمير مخازن لأسلحة العدو السعودي في المخا ومأرب. قيادات إيرانية تؤكد دحر العدوان الأمريكي الصهيوني وإغلاق مضيق هرمز، وتعلن عن مكافأة مالية مقابل استهداف القوات الأمريكية. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها ملامح التطور الكبير الذي امتلكته القوات المسلحة اليمنية، كما نتناول فيه متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المجرم الإرهابي بن غفير يدعو إلى إبادة غزة وتهجير أهلها. فأهلا بالجميع.

لم يأتي التطور الكبير الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية وبرزت ملامحه بوضوح خلال المعارك الأخيرة مع العدو السعودي ومرتزقته من فراغ، بل جاء ثمرة لسنوات من العمل الجاد والمثابرة والجهود المتواصلة التي بذلتها القيادتان السياسية والعسكرية، وأسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى جاهزية القوات المسلحة وقدراتها العسكرية. منذ سنوات تدرك القيادتان السياسية والعسكرية أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وأن خوض المعركة يتطلب إعدادا عاليا وتسليحا نوعيا وجيشا يتمتع بمعنويات رفيعة ويتحلى بالعقيدة القتالية والعزيمة الراسخة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض وصون الممتلكات العامة والخاصة من خلال الحروب والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدو السعودي ومرتزقته. يتضح جليا أن ما تخشاه السعودية بدرجة كبيرة ليس حجم التسليح وحده، بل نوعية المقاتل اليمني وقدرته على خوض المعارك ببسالة وثبات رغم محدودية الإمكانات العسكرية والتسليحية في مواجهة عدو يمتلك إمكانات مالية ضخمة وماكينة من اقتناء أحدث منظومات التسليح التي تنتهجها الصناعات العسكرية الأمريكية والأوروبية. غير أن التجربة الميدانية أثبتت أن امتلاك أحدث الأسلحة لا يحسم المعركة بمفرده، فالعامل الأكثر حسما يظل الإنسان بما يمتلكه من إرادة، عقيدة قتالية وشجاعة وقدرة على استخدام ما يتوافر لديه من إمكانات بكفاءة واقتدار. وبنظرة موضوعية يتضح للمتابع والمحلل للشأن السياسي والعسكري أن السعودية تعيش منذ فترة طويلة حالة من انعدام الأمن والخوف الدائم، لذا تلجأ إلى الانفاق إلى اقتناء أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية وإبرام العديد من الاتفاقيات في المجالين العسكري والأمني، إلى جانب عقد تحالفات وشركات عسكرية وأمنية مع دول متعددة. ومع ذلك فإن امتلاك أحدث منظومات التسليح وتعدد الاتفاقيات والتحالفات لا يضمن وحده تحقيق التفوق في ميدان المعركة ما لم يقترن بوجود مقاتل يمتلك الكفاءة والقدرة على استخدام تلك الأسلحة ويتمتع بعقيدة قتالية واضحة وهدف محدد، حتى أن بعض المتابعين للشأن العسكري السعودي يسخرون من ذلك بالقول أن السعودية تشتري أفضل أنواع الأسلحة ليس للقتال وإنما لمجرد اقتنائها وعرضها. شتان بين جيش يمتلك أحدث الأسلحة لكنه يفتقر إلى العقيدة القتالية الراسخة، وجيش يمتلك عقيدة عسكرية واضحة ويقاتل بإرادة صلبة وشجاعة وبسالة. ومن هنا يتجلى الفارق بين القوات المسلحة اليمنية وجيش العدو السعودي، فالقوة العسكرية لا تقاس بحجم الترسانة وحدها وإنما بمدى كفاءة المقاتل وقدرته على توظيف ما يمتلكه من إمكانات وإيمانا بالمهمة التي يقاتل من أجلها.

أذن مركز غزة لحقوق الإنسان اليوم بشدة تصريحات وزير ما يسمى بالأمن القومي الصهيوني المجرم إيتمار بن غفير، معتبرا أنها تكشف عن نية معلنة لدفع سكان قطاع غزة إلى التهجير وتوفر مؤشرات إضافية على التحريض على ارتكاب أفعال قد تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية. وقال المركز في البيان الصادر عن إن تصريحات المجرم بن غفير الأخيرة التي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية بودكاست تضمنت دعوة إلى تفنيد بل إلى تنفيذ غارات جوية إسرائيلية ليلية على قطاع غزة بحيث تقتل كل ليلة عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى تصريحات تزرع فيها الصغة الإنسانية عن سكان قطاع غزة ودعا فيها إلى احتلال غزة بالكامل ودفع سكانها إلى الهجرة، فضلا عن الدعوة إلى قصف بيروت. ورأى المركز أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن سلسلة مواقف أطلقها المجرم بن غفير خلال السنوات الماضية، وتضمن دعوات متكررة إلى ما وصفه بالهجرة الطوعية لسكان غزة وإعادة الاستيطان الصهيوني في القطاع واحتلاله بالكامل. وأشار إلى أن المجرم بن غفير أعلن خلال فعالية استيطانية في يوليو 2026 أن الاستيطان الصهيوني سيمتد في أنحاء قطاع غزة، وقال أن غزة ملكنا في موقف اعتبره المركز دليلا إضافيا على ارتباط خطاب التهجير بمشروع الاستيطان والسيطرة على أراضي القطاع. وأضاف المركز أن خطاب المجرم بن غفير لم يقتصر على الدعوة إلى التهجير والاستيطان، بل تضمن كذلك مواقف تحريضية على القتل والعقاب الجماعي. ففي ديسمبر 2025 ظهر المجرم بن غفير وأعضاء من حزبه خلال جلسة في اللجنة ما تسمى بالأمل القومي بل بالأمن القومي بالكنيست، وهم يرتدون دبابيس على شكل حبال لمشنقة دعما لمشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما أشار المركز إلى ظهور المجرم بن غفير في مارس 2026 داخل متحف يعرض أدوات إعدام تاريخية، حيث تحدث عن تفعيل عقوبة الإعدام بحق من وصفهم بالإرهابيين، فضلا عن دعوته في يونيو 2026 خلال التصعيد العسكري في لبنان إلى أن يحترق كل لبنان. واعتبر المركز أن تكرار هذه التصريحات وتزامنها مع استمرار العمليات العسكرية الصهيونية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين يمنحها أهمية خاصة عند تقييم نمط الخطاب الرسمي الصهيوني تجاه فلسطين والفلسطينيين والعرب. وبحسب المركز بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 2023 وحتى تاريخ صدوره إلى 73,391 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 1,074,280 أي 1,074,280. وقال إن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية التي خلفها العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال هذه الأيام. وكذلك أضاف أن تصريحات بن غفير بشأن قتل عشرات الفلسطينيين خلال الغارات الليلية لا تبدو في ضوء الحصيلة المتراكمة للضحايا منفصلة عن الواقع الميداني، بل تأتي ضمن خطاب يدعو إلى استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق.

وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي تناولنا فيها ملامح التطور الكبير الذي امتلكته القوات المسلحة اليمنية. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المجرم الإرهابي بن غفير يدعو إلى إبادة غزة وتهجير أهلها. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الكمبيوتر والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، كذلك هي لكم من محسن عبد العوام، وهي لكم مني أنا أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
2: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة، مع الأهل والجيران تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
1: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
2: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
1: كلام في محله،
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقات متواصلة، وبين حين وآخر يمارس الشيطان هوايته المفضلة، وهي الهجوم على المقدسات الإنسانية والسماوية وبكل أشكالها. هي حربه، حرب الشيطان الشعواء التي لا هوادة فيها بشموليتها وحماوتها وضراوتها على هذه الأمة وعلى دينها وحرماتها وحقوق شعوبها. حرب شرسة على كل الجبهات وفي كل المجالات والمستويات. ما إن تهدأ في جبهة مؤقتا حتى يشب أوارها في جبهات أخرى. حرب يحاول رأسها الغربي الأمريكي الصهيوني إعادة تشكيل العالم على مقاس أطماعه ومخططاته ومشاريعه الاستعبادية الاستباحية الاستحواذية المدمرة، مستعينا بكل أسلحته وإمكاناته الشيطانية المتفوقة بالإبادات والحروب الصلبة والناعمة وبالخداع والتضليل والحرير الأفعواني المسموم والقاتل. لكن أحقاده وظلاميته ومكره وكيده تقع بين حين وآخر في مساقط التعري والانكشاف. في بيانه التبليغي المرجعي المهم مساء الخميس الماضي بشأن الإساءة الأمريكية الصهيونية الجديدة

0: إلى القرآن الكريم. نبه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله إلى خطورة المسار الإجرامي العدواني الحاقد المتواصل في التهجم والإساءة إلى المقدسات والرموز الصميمية للدين الإلهي الإسلام الحنيف، وفي صدارتها القرآن الكريم، من قبل سفهاء أمريكا والغرب الكافر الحاقد الصهيوني، وخطورة التغاضي والصمت إزاء هذه الإساءات الغوغائية الشيطانية المتهورة، وتقاعس الأمة المسلمة عن الموقف الجدي والعملي اللازم تجاه هذه الإساءات المتكررة والمتمادية، وبما يضع حدا لها، ويشعر هذه الأمة بأن لديها من عناصر القوة ما يكفيها مهما كان عدوها ومهما كان المستوى الذي عليه من الطغيان والإمكانات. فلدى هذه الأمة من ذخائر الروح والإيمان والقيم ومختلف المواهب التي وهبها الله ما يمكنها من أن تقف بشرف وعزة أمام ألد أعدائها وأشدهم عتوا وقوة ومكرا وضلالا. الواقع أن الخطورة في سلبية الموقف العربي والإسلامي لا تقتصر على كونها مشجعة لهؤلاء المعتدين المجرمين، بل تتعدى ذلك إلى ما ينتج عنها من تأثيرات وبصمات خطيرة على شعور ووجدان الأمة العربية والإسلامية وشعوبها، والعلاقة الأساسية والمصيرية والوجودية بربها وقرآنها ونبيها، وبأساسيات وجودها وكينونتها واعتبارها الحضاري بين الأمم، فضلا عن سلامة مسارها ووضعها بمعياري الدين والدنيا، كما أشار السيد القائد في بيانه المهم بشأن الإساءات، وآخرها ما حدث في أمريكا مؤخرا، حيث تتكرر الإساءات إلى رموز هذه الأمة في وكر الشيطان الأكبر أمريكا. وعليه كانت دعوة القائد للأمة أنظمة وحكومات وشعوبا لاتخاذ الموقف الجاد سياسيا واقتصاديا بالحدود الدنيا، وهذا ما تقف الأمة أمامه كواجب ملح ولازم يحفظ لها الحد الأدنى من اعتبارها وكرامتها بين الأمم، لأن الإهانة الموجهة إلى مقدساتها وإلى الرموز العظيمة المتعلقة بروحها وفكرها وثقافتها وحضارتها، هذه تشكل طعنات متوالية في صميم اعتبارها ومكانتها، ولها أبعاد خطيرة على وجود هذه الأمة بكل ما فيه من خطورة ومصيرية.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بودكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات بودكاست صنعاء مع سند الكميمة. مشاهدينا الكرام، أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة لازلنا نتحدث عن العلاقات اليمنية السعودية، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن أبرز المحطات التاريخية التي شكلت مسار العلاقات اليمنية السعودية منذ بداية القرن العشرين وما قبله حتى توقيع معاهدة الطائف عام 1934 للميلاد. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة ضيفنا العزيز الكاتب والباحث والمؤرخ والمفكر الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أستاذ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم. حياكم الله، نورتم البرنامج.
1: أنتم
0: اليوم وصلنا إلى معاهدة الطائف، يعني سنتحدث عن هذه المعاهدة، والمعاهدة فيها بنود فيها تفاصيل، لذلك سنستعين بتفاصيل وبنود هذه الاتفاقية أمامنا. بداية،
1: وما أدراك ما الطائف؟
0: وما أدراك ما معاهدة
1: ثم الطائف؟ ما أدراك ما الطائف؟
0: فيها الكثير من التفاصيل، وفيها كثير من البنود، وفيها كثير من نصح التعبير الفصفصة، يعني بنفصصها بقدر المستطاع. أولا، اسم المعاهدة، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية، لماذا؟
1: ماذا
0: الاسم؟
1: لماذا؟ يعني قصتكم ما وقعتش اتفاقية؟
0: ليست
1: لماذا معاهدة؟ تم اختيار كلمة معاهدة
0: وليس اتفاقية؟
1: معاهدة صداقة عربية وأخوة إسلامية.
0: معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية.
1: وأخوة عربية.
0: لماذا لم تسمى اتفاقية؟
1: كما تعلمون طبعا.
0: اسمحوا لي قبل أن تبدأ، وهل كانت هذه المعاهدة في في في وقت حرب أم وقت سلم؟ يعني حدثون عن هذه التفاصيل.
1: أولا، من حيث التسمية، واضح أنه الذين صاغوا هذا الاتفاق كانوا حريصين جدا على اختيار الألفاظ والمفردات فيها، يعني وربما أنهم ظلوا فترة طويلة وبتراجعوا يعني في هذه النصوص وفي هذه المفردات، وبالتالي عندما اختاروا هذا الاسم هم اختاروا بعناية شديدة جدا. أولا، تكون معاهدة وليست اتفاقية، وفي لسان العرب، وطبعا هذا في عام 34 قبل أن تدخل المصطلحات، كثير من المصطلحات يعني كانت لازالت موضوع وحدة الأمة العربية، وحدة الأمة الإسلامية حاضرة في أذهان الشعوب وفي أذهان الحكام والملوك، لا يستطيعوا أن يعني يخرجوا منها. ولهذا أولا سموها معاهدة، والمعاهدة عندما يتعهد الإنسان، لا، عندما يتعهد الإنسان فيصير ما اتفق عليه عهدا عليه، والذين ينقضون الميثاق. تمام. فالله سبحانه وتعالى والذين هم يعني لأمانتهم وعهدهم راعون. فالعهد هنا هو مسؤولية كبيرة والتزام من يعني من الشخص أو الفئة أو الجماعة أو الأمة، وهو على تعبير وأدق تعبير في صدق الشخص أو الفئة أو الدولة بالالتزام بهذا العهد، لأنه ولا يجوز الخروج عنه، لأنه أصبح عهد بيني وبينك، سواء كان عهد ديني أو عهد دنيوي، يعني عهد بيني وبينه. وعندما أنت تقوم بنقض هذا العهد، يعني تقوم بعمل سعمات تقول كبير، تقوم بعمل غلط كبير، تقوم بموقف غير طبيعي تجاه الدولة إذا خرجت عن هذا العهد. ثم بعدها عندما ربطوها بالأخوة العربية والصداقة الإسلامية، تمام، يعني هنا الموضوع موضوع كانت الدول العربية كلها مستعمرة، ربما السعودية كانت تحت الوصاية البريطانيين، لكن ما كانت تحت الاحتلال المباشر، لأنه البريطانيين ما كانوا يجرؤوا على الإطلاق مثلا أن يأتوا إلى مكة المكرمة أو إلى بلاد الحجاز مثلا ويحتلوها، ما كان هذا. والشيء الثاني، ونجد الذي كان فيها مثلا عبد العزيز، هي أرض قاحل وصحراء، يعني ما بش للبريطانيين في النهاية فيها أي مصلحة. ولهذا عندما البريطانيين ساعدوا عبد العزيز في التوسع وبناء هذه الدولة الشاسعة يعني أكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، كان هو الهدف أنه من أجل أن تكون المناطق التي تقام عليها أرض المملكة العربية السعودية أراضي ذات استراتيجي وجيوسياسي يسموها يعني تمام مهم. فبالتالي هذا المكانين تمام الديني والجيوسياسي يعني الذي هو الجغرافي تمام كان مهمين جدا. وبالتالي الملك عبد العزيز والإمام يحيى كانوا طبعا كلاهما يشعران بأهمية موقع البلدين وفي جزيرة العرب، يعني كما اتضح الآن أن الجزيرة العربية هي وسط العالم وأن مكة هي يعني النقطة التي كل خطوط الطول والعرض تمر من بينها، يعني في النقطة التي وسط العالم تمام. فهذا هذا الموقع كان يتطلب أنهم يذكروا موضوع الأخوة العربية موضوع الأخوة الإسلامية لتكون قاعدة وأساس لهذه المعادلة، لكي إذا خرج عن الجانب العربي ما خرج عن الجانب الإسلامي، إذا خرج عن الأخوة العربية فالجانب الإسلامي عادوا فالعنوان عبر عن مضمون المعادلة سعمل أقول تعبير صادق.
0: طيب حتى في مقدمة هذه المعاهدة كان هناك أيضا بعض المصطلحات، مثلا رغبة من الإمام يحيى والملك عبد العزيز في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها.
1: يعني قضية أنه الإمام يحيى مثلا كان هو الإمام الوحيد والزعيم العربي الأوحد الذي له السيادة على بلده وصاحب استقلال وقرار سياسي مستقل، والملك عبد العزيز هو قد أصبح ملك الحرمين الشريفين صح؟ فنحن أصل العروبة، وهذا مكة والمدينة والحجاز هي
0: رمز الإسلام،
1: رمز للأمة الإسلامية كلها. فبالتالي تم وضع هذه النصوص باعتبار أنه البلدين هم يمثلوا أصل العروبة ورمزية الإسلام، وبالتالي لابد أن يكون تعاون فيما بينهم في المستقبل على أساس وحدة الأمة العربية وحدة الأمة الإسلامية.
0: وهذا أيضا ما جاء فيها من ضمن المفردات، يعني رغبة في أن يكون عضدا واحدا، يعني يد واحدة أمام الملمات المفاجئة، أيضا بنيانا متراصة للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية
1: أمام
0: الملمات المفاجئة.
1: يعني هذا النص في المقدمة صح؟
0: هذا في مقدمة المعادة قبل البنود.
1: شوف هذا بعد ما ذكروا الأمة العربية والأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية والأمة العربية ذكروا موضوع الجزيرة العربية اليمن والسعودية صح؟ في جزيرة العرب، هذا أصل العرب، واليمن هم الذين ناصروا رسول الله وهم الأنصار تمام، وهم الذي كان لهم اليد الطولة في الفتوحات الإسلامية وإيصال الإسلام إلى العالم، وموقع مكة والمدينة برمزيتها الإسلامية أساس توحيد الأمة الإسلامية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما جعل الكعبة المشرفة قبل للمسلمين رمزية لوحدتهم وتوحيد صفهم تمام. طيب إذا كان الإسلام هو انطلق من الجزيرة العربية تمام، والجزيرة العربية كانت جزء منها تحت الاحتلال البريطاني الذي هو في اليمن،
0: في جنوب اليمن،
1: في جنوب اليمن، والباقي تحت الوصاية وليس تحت الاحتلال. فيبدو أن الملك عبد العزيز والملك والإمام يحيى شعر كل منهما بأهمية دور الدولتين في حفظ سلامة الجزيرة. يعني أن يكون عضدا واحدا في الملمات، يعني أي خطر يمس الجزيرة العرب أو جزيرة العرب يكون عضدا واحدا، يد واحدة في مواجهة الملمات، من أجل سلامة، عفوا، من أجل سلامة
0: الجزيرة العربية،
1: سلامة الجزيرة العربية.
0: إذن يعني الاتفاق في هذا أو المعاهدة ليس حماية العلاقات وإنما حماية الجزيرة العربية.
1: شوف هذا
0: العلاقة بين البلدين.
1: أيوه، هذا المعاهدة الأصل فيها إن تأسيس للوحدة العربية والأمة الإسلامية، ثم الحفاظ على سلامة الجزيرة العربية وأمنها واستقرارها. يعني أن الدولتين اليمن
0: والسعودية
1: تعاهدتا على أن مسؤوليتهما الحفاظ على سلامة الجزيرة العربية وأن يتقاسم النفوذ فيهما. يعني أن الدولة، أن اليمن مثل السعودية، وأن السعودية مثل اليمن. يعني أن اليمن كانت في تلك الفترة من حيث دورها في موضوع سلامة الجزيرة العربية أكثر من دولة، من دولة السعودية. السعودية يعني كما تعلم هي سيطرت على الأحساء ودخلت إلى
0: العسير
1: وأخذت عسير على اليمن وغزت العراق، وفي فترة يعني غزوا الكويت الوهابيين. المهم، فليست بس مصدر استقرار في الواقع، لكن يعني الملك عبد العزيز وجد في الاتفاق مع اليمن فرصة لتثبيت دولته، وليكون هو مع اليمن القوة التي تحافظ على استقرار الجزيرة وسلامتها. وهذا من أهم نتائج معاهدة الطائف، أنها جعلت البلدين متكاملين في علاقتهما مثلا الداخلية مثلا، وجعلت منهما كل يعني يتقاسموا، جعلت البلدين يتقاسموا النفوذ في الجزيرة العربية. وبالتالي أصبح دور اليمن ودور السعودية دور يعني دور مهم جدا في التعاون والتعاضد والتنسيق والتعاون في سلامة الجزيرة العربية من أي أخطار مستقبلية. ولا شك أنك أنه كان الدور الأكبر في هذا الموضوع كان لليمن، باعتبارها دولة ذات سيادة ومستقلة وليست تحت الوصاية مثلا البريدين، أو يعني أو أن قرارها كثيرا ما كان يعني السعودي كثير ما كان يراعي سياسة بريطانيا العظمى. كما أن اليمن فيها هي الموقع الاستراتيجي، اليمن فيها الجبال المنيعة، اليمن فيها الجغرافيا والتضاريس القوية، وبالتالي كل مقومات أن تكون اليمن دولة حامل للجزيرة العربية كل المقومات موجودة في اليمن. ولو أن دول الخليج العربي، شوف لو أن دول الخليج العربي بدل ما يفعل مجلس التعاون الخليجي يفعل مجلس التعاون لجزيرة العرب، لكانت اليمن هي الحامية لدول الخليج كلها بما فيها السعودية. لكن للأسف الشديد كما نرى أن كلما تم الاتفاق عليه في هذا المعاهدة تم الانقلاب عليه فيما بعد.
0: طيب أستاذ عبد الله، إذا بدأنا في مواد المعاهدة، المادة الأولى بناخذ طبعا بعض النقاط على بعض المواد،
1: لأنه صعب أن احنا
0: ناخذها كلها،
1: نتناولها كلها، صعب.
0: أكيد. يعني في المادة الأولى هناك تبدأ أنها تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة. طبعا بعدها تنشأ فورا بين جلالة الملكين وشعبيهما وبلاديهما حالة سلم دائم.
1: إذا نشوف هذا
0: وصداقة، العفو، أول حاجة إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة.
1: ما معنى هذا؟
0: هذا يعني يعني كأنه في هذا البند فقط.
1: لا واضح جدا.
0: أيوة، إنها حالة
1: واضح حالة جدا أن السبب الأساسي والرئيسي وراء توقيع هذه المعاهدة هي الحرب التي قامت بين المملكة العربية السعودية وبين المملكة اليمنية
0: اللي استمرت 50 يوم أو
1: تمام. أيوة استمرت هكذا، لكن أساس المعاهد يعني
0: لأنها حالة حرب.
1: أساس المعاهد هي قيام حرب، يعني أن المعاهدة تم توقيعها تحت الحرب، أن المعاهدة تم توقيعها في حالة حرب قائمة بين البلدين. طيب عادة هذه الاتفاقيات أو المعاهدات عندما تكون توقع يعني تحت النار كما يقال، إما أن يكون أحد الطرفين ضعيف والآخر قوي، إما أن يكون الطرفين متساويين في القوة وبالتالي تنعكس هذا على المعاهدة، يعني وأن كل من الطرفين قد وصل إلى طريق مسدود مثلا في قضية الحرب، أو أن الطرف قوي هو الذي فرض على الطرف الآخر المعاهدة. كيف نفهم معاهدة الطائف بالنسبة لنا؟ واضح جدا نفهمها من خلال الخلفية التي نشأت فيها، يعني الظروف التي نشأت فيها أو التي تمت فيها تمام. نلاحظ أنه أساس الاتفاقية أو أساس الحرب سند هو عندما عبد العزيز غزا عسير أظن في عام 1926، ثم أدخل عسير تحت وغلب الإدريسي وأدخل عسير تحت الوصاية السعودي في الاتفاق اسمه اتفاق مكة بينه وبين الأدارسة، أصبحت منطقة عسير كلها تحت الوصاية
0: السعودية.
1: عبد العزيز أراد أن يجعل هذا أمر واقع، غزا الأرض اليمنية التي كان عليها الأدارسة، رضخوا لها الأدارسة، وقعوا لاتفاقية مكة. هذا الاتفاق الذي اتفاق مكة جعل الوصاية الكاملة لمن؟ لعبد العزيز. هذا لا يقيم أي علاقة خارجية إلا بإذن عبد العزيز، لا يعين من كذا إلا بإذن عبد العزيز. عبد العزيز
0: الإدريسي
1: هذا جعل عبد العزيز يطمح في أن يضم
0: عسير بأكملها
1: إلى السعودية. طيب عبد العزيز قام أرسل وفود إلى اليمن من سنة 26 إلى عند الإمام يحيى يعرض عليها الاتفاق ويشتي مني عمتها
0: اتفاقية عسير
1: ويشتي اليمن يتنازل الإمام يحيى عنها. كان الإمام يحيى في كل جولات المفاوضات يصر إصرار كبير على أن هذه أرض يمنية ولا يمكن التنازل عنها، وكل الوثائق وكل البرقيات التي غطت هذه المفاوضات من سنة 26 إلى 33 استمرت كلها تقول أن الإمام يحيى كان رافض مطلقا التنازل عن الأرض اليمنية، وكان يطرح الأسباب والمسببات والشواهد والأدلة التاريخية والواقعية يعني التي تؤكد أنه ليس عبد العزيز الحق في أن يضمها تمام. عبد العزيز عندما قام الإمام يحيى في عام 33 تقريبا عندما قام أو في نات عندما قام بتأديب الذين خرجوا على الدولة اليمنية في نجران، فأرسل الإمام أحمد لتأديبهم إلى نجران. عبد العزيز كان ينتظر هذه الفرصة الذهبية أن يجد سببا لغزو اليمن والسيطرة على وإسقاط نظام الإمام يحيى الدولة اليمنية والسيطرة على صنعاء على طول كلف ابن فيصل كان في بداية شبابه على أساس أنه يغزو اليمن، وكان أقرب الطرق وأسهلها هي الطريقة التي سلكوها في القرن 17 في الدولة السعودية الأولى عندما جاءوا من طريق الساحلي، لأنهم يتجنبوا الجبال ويتجنبوا القبائل المقاتلة الشرسة، فجاء من طريق الساحل.
0: لحظة في تاريخ
1: في الدولة السعودية الأولى نفس من هذا الطريق نفسه حتى وصلوا إلى زبيد، وفي الدولة السعودية الثالثة قاموا بنفس الطريق والأسلوب، لكن في هذا المرة أصبحت بمعاهدة تصايب بين السعودي وبريطانيا، أصبحت بريطانيا داعم للتوسع السعودي أصبح عبد العزيز جيش من الوهابي مدعوم بالأسلحة البريطانية، يعني أصبح وضعه السياسي الداخلي، وأصبح وضعه موقعها الخارجي، يعني بريطانيا هي كانت الإمبراطورية العظمى التي تحكم العالم مثل ما هي أمريكا اليوم، وبالتالي أصبح من المساند له الإمبراطورية البريطانية التي تحكم العالم، في مقابل من؟ في مقابل الدولة اليمنية التي نهضت وتريد أن تؤسس لنفسها دولة في ظل منطقة عربية كلها خاضعة للاستعمار، وفي ظل فراغ نشأ بالنتيجة خروج العثمانيين منها، وفي ظل وجود يعني تكسيمات وفرق بين اليمنيين بعد ما خرجوا العثمان، لأن كل شيخ وكل قيل وكل كذا أراد أن يستفرد بالمنطقة التي هو فيها، فبالتالي هذا كان وضع يعني. فالإمام يحيى مشغول بمواجهة البريطاني
0: بالجنوب،
1: ومشغول بتوحيد اليمن بالداخل، والسعوديين أرادوا أتخذوها فرصة فهجموا على اليمن حتى وصلوا إلى الحديدة، وكان المفترض أنهم يواصلوا إلى صنعاء، لكن عبد الله فيلبي الذي هو المستشار البريطاني مع الملك عبد العزيز، عندما وصلت برقي من عبد العزيز من فيصل إلى عبد العزيز أنه أنني متجه الآن يعني إلى صنعاء، وهو كان وصل إلى الحديدة، اتجه عبد العزيز إلى عبد الله فيلبي وعرض عليه الموضوع أو البرقية، فقال يعني كله أن يقف يعني مكانه ولا يوقظ صقور اليمن، صقور جبال اليمن الزيدية، فإنه سيغرق فيها، وأنا أنصح أن لا تدخلوا في هذه التجربة وهذه الأرض التي لم تخضع في التاريخ لأحد. فعندها أمر ابن سعود ابن فيصل أنه يتوقف في الحديدة. الإمام يحيى عندما وجد أن السعوديين قد وصلوا إلى الحديدة، والحديدة هي شريان الدولة اليمنية، تمام، وأرادوا أن يطوقون من البحر ويعزلوا دولة الإمام يحيى في الجبال اليمنية، تمام. الإمام يحيى فكر يعني بنوع من الواقعية، أنا أمام دولة وهابية توسعية مدعومة من الإمبراطورية البريطانية التي تحتل جزء من اليمن، وهؤلاء جاءوا مثلا من الشمال ويريدون القضاء على هذه الدولة الفتية، تمام، وعلى أن يكون في اليمن دولة حقيقية. طيب ماذا أعمل؟ بدأ يفكر أنه يطلب الهدنة والتفاوض. الإمام يحيى كان الإمام أحمد قد وصل إلى قريب أبها عندما دخل من نجران، وكان باستطاعته أن يطوق الجيش السعودي ويعزل عن
0: خلفيته،
1: عن منطقة الحجاز وأبها، يعزل تماما. الإمام يحيى فكر على المستوى البعيد أنه حتى لو عزلنا بريطانيا
0: لن تسقط،
1: لن تسمح لنا، بالتالي ففكر في أنه المحافظة على الدولة، على هذه الدولة اليمنية وتثبيت أركانها والعمل على الاعتراف بها على المستوى الخارجي، المهم أراد أن يكون لليمن دولة. ولهذا الإمام يحيى هو صاحب الحظ، هو صاحب الفضل الكبير في إيجاد الدولة اليمنية التي تسمى اليوم الجمهورية العربية اليمنية بكل حدودها الموجودة، ولولا الإمام يحيى ما كانت هناك دولة بهذه الحدود المعترف بها في اليمن، دولة الجمهورية اليمنية أو فيما قبل الجمهورية العربية.
0: طيب أستاذ عبد الله، الإمام يحيى حميد الدين لم يستغل مثلا أو كان بيستعد أن يستغل وجود القوات الإيطالية في الصومال بحيث أنها تتعارض مع المصالح البريطانية؟
1: شوف، فكر الإمام يحيى في بداية عهد دولته أنه يعمل توازن في علاقته الخارجية مع إيطاليا، تمام، وكان من وقت مبكر تواصل مع الإيطاليين، والإيطاليين كانوا حريصين أن يتواصلوا مع الإمام يحيى، وعقد معهم اتفاقية في 1926 أو 24، المهم في العشرينات من القرن الماضي. أنت داري أن الإمام يحيى طلب من إيطاليا في العشرينات أن يتولى الطيران، طيران، وأن يتولى مدافع، وأن يتولى أن دبابات في هذه الفترة، أن يسلحوا الجيش اليمني بأفضل وأحدث الأسلحة.
0: بقيمة
1: هذا في العشرينات قبل أن تأتي الحرب
0: مع السعودية.
1: ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الإمام يحيى قال لهم نشتي منكم تدولي سعمة مثل هذه الأيام بتسهيلات بنكية، أنا سأدفع لكم كاش، ولي ولا وأريد منكم أن تدولي أسلحة حديثة، ودرسوا المواصفات وحددوها وحددوا الأثمان، وقال لهم أنا أريد أن لا تأتي هذه الأسلحة إلا وقد دربت لي اليمنيين على الخبرة الكاملة بحيث لا يحتاجوا إلى أحد من الأجانب في استخدامها، تمام. ثم طلب منهم أنهم يعملوا هنا دائرة الصناعة العسكرية مثل ما تقول، تمام، ورشة صناعة، على أساس أنه قطع الغيار اللي سيحتاجها هذه الأسلحة يتم تصنيعها في اليمن حتى لا تكون اليمن خاضعة للدولة التي أشترت منها، تمام.
0: كان حريص على كل شيء.
1: طيب بعد ما جاءت هذه الصفقة، تبصروا هذاك الذي بيزور المعهد المعرض العسكري، بصروا الدبابة الصغيرة الذي في الباب كلها مثلا كلها أسلحة، هذاك الأسلحة التي حصل عليها الإمام يحيى، تمام. الذي حدث أنه بعد أن وصلت الأسلحة، هذا ذكرها العرشي في كتابه، في كتاب عن تاريخ اليمن، يمكن محمد حسين العرشي بلغة المرامس تقريبا، قال إنه عندما وصلت هذه الأسلحة قام الإمام يحيى فحصها وقام بعمل مجموعة من التجارب عليها. الذي حدث أن حتى الطائرات سقطت
0: بعد
1: عندما شكلوا لجنة للفحص، وجدوا أن هذه الأسلحة كلها ليست جديدة وإنما ترميمها من قبل الإيطاليين وخدعوا بها الإمام يحيى. الإمام يحيى على طول اتخذ قرار وموقف داخلي، وهذا الذي يسأله لماذا الإمام يحيى لم يتعامل مع الغرب، لماذا لم ينفتح على العالم الغربي. العالم الذي كان حول الإمام يحيى كله إما بلدان عربية وإسلامية مستعمرة أو دول غربية محتلة للدول العربية والإسلامية، الذي كان بيقول لماذا لا ينفتح على العالم العربي والإسلامي، كانت إما دول مستعمرة أو دول محتلة. فعندما عرف الإمام يحيى أن الإيطاليين خدعوا، قال هؤلاء لا يجب الركون عليهم إذا أردنا أن نعتمد على أنفسنا، وقال كلمة المشهورة هؤلاء لا يريدوا لنا خيرا
0: أبدا،
1: قال هؤلاء لا يريدوا لنا خيرا، وبالتالي اتخذ الموقف الذي رسم بقية سياسته في فترته، وهو أن يعتمد على اليمن، يعتمد على نفسه، وأن لا يخضع مرة أخرى بهؤلاء الغرب الذين لا يريدون خيرا للإسلام والمسلمين، وعلى أن يعتمد على نفسه. وبالتالي بدأ الإمام يحيى ما يفعل، يستخدم خبراء وأطباء في كثير من المجالات، وكان يفعل لهم مرتبة من عنده، مش عن طريق الدول ولا عن طريق منظمات، بعقود خاصة بينهم وبين اليمن، الدولة اليمنية، بحيث نكون متى
0: أطباء من الغرب،
1: من كل من السويد، من الدنمارك، من إيطاليا، من فرنسا، يعني
0: لكن مرتباتهم للدولة
1: كانت
0: اليمنية،
1: كانت بعقد مع الدولة اليمنية وخاضع للشروط اليمنية، وليس مرتبطين بدولهم
0: ولا بأنظمة، نعم.
1: ولهذا عندما تقول إنه لماذا لم يستعين أصلاً، قد
0: السؤال قد لم سبق لماذا لم يعني إنه
1: ما استفادش من وجود الإيطالي،
0: ما استفادش إنه قد سبق إنه قد يكون البريطاني بيعمل حساب مصالحه وعدم خوض معركة أيضاً مع إيطاليا.
1: لا، هو شوف، هو قد سبق أول أبادي أن الإيطاليين خدعوا. لو كانوا الإيطاليين جادين في دعم دولة الإمام يحيى، وهم دارين البريطانيين يعني في جنوب اليمن، وأن الدولة السعودية يعني مدعومة من بريطانيا، لو كانوا يعني جادين لدعموا صحيح، وما خدعوا، ولا الدولة أسلحة يعني فاسدة وفاسدة. وبالتالي الإيطاليين مثلهم مثل غيرهم، عندما يجدوا أنفسهم يقارنوا بين مصلحتهم مع الدول الغربية أو الدول العربية، ينحازوا يعني إلى الدولة الغربية، يعني مش ليست الدول الغربية كما قال إما هؤلاء لا يريد لنا خيرا أصلا.
0: طيب السعودي أيضا المعروف أنه لا يريد الخير أبدا لليمن في معاهدة الطائف وفي البند الأول أيضا هناك يعني مفردة حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة. يعني كلمة دائم يا أستاذ عبد الله
1: يعني أن الاتفاقية تؤسس قصدك؟
0: أيوة. أيوة في البند أنا تقول حالة سلم دائم، هل هذا يدل على أنه السعودي مثلا اكتفى اقتنع بما لديه يعني خلاص لم يعد هناك أي أطماع أخرى يريد الآن إنهاء حالة الحرب وترسيخ الحدود وإيجاد حالة سلم دائمة؟
1: لو سمحت أقرأ لي النص.
0: النص بيقول المادة الأولى: تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورا بين جلالة الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة.
1: معنى هذا أن وصل عبد العزيز، شوف وصل عبد العزيز إلى قناعة على أنه ما كان يستطيع أن يأخذ من أراضي اليمنية قد أخذها، وبالتالي ما عبش أي مجال لأن يطمع في اليمن.
0: أيوة.
1: وأصبح عليه أن يؤمن بالأمر الواقع بأن اليمن دولة. تمام؟
0: أيوة.
1: ما دمت أنا قد وصلت إلى هذه القناعة وقد أخذت من اليمن ما أريد، وما أخذت من اليمن هو أراضي يمنية، فما هو الذي يحفظ لي النظام في السعودية واستقرارها واستمرارها؟ هو أن تكون هذه المعاهدة دائمة. والسلم دائم والصداقة دائمة والأخوة دائمة، ولا يخل بها أي شيء، مثل ما يعني أتلاحظ أن في بقية البنود أن كل البنود تخدم تي الفكرة على أن يكون هناك سلم دائم وصداقة دائمة وأخوة دائمة، لأنه النظام السعودي
0: وعلاقات وضيدة
1: لأن النظام السعودي أصبح بعد حصوله على الحدود على الاعتراف يعني اليمن اعترفت بالسعودية بالحدود الجديدة، تمام، وأصبحت اليمن دولة باعتراف أهل سعود، تمام. إذن بقاء النظام السعودي مرتبط ببقاء الدولة اليمنية، وهذا ما أراده الإمام يحيى من خلال الاتفاقية.
0: أيوه.
1: الإمام يحيى هو كان في موقف ضعف، ويقال من الناحية القانونية أنه عندما وقع تحت سعماد يقول النار في ظل الحرب، يعني وعادة الاتفاقيات عندما توقع في ظل الحروب عادة هي تكون تحت الإكراه، وخاصة إذا كان الدولة قدمت تنازلات يعني غير معهودة، تمام. فالإمام يحيى يريد أن يقيم دولة اليمن وأن يحافظ عليها وأن يحافظ على مستقبلها، ليس لديه طريق آخر
0: إلا
1: أن يربط مصير السعودية بمصير اليمن.
0: أيوة.
1: ومستقبل السعودية بمستقبل اليمن، ورفاهية السعودي برفاهية اليمن. تمام. فكان هذا هو المقابل الذي ظن الإمام يحيى أنه الثمن الذي قدم للسعودية، أنه ربط مصير الدولتين، جعل مصير الدولتين مصير واحد، يعني ما عد صدق للسعودية ولا بريطانيا ولا أي دولة أخرى أن تهدد هذه الدولة اليمنية الفتية.
0: تمام، حلو. يعني بقاء الدولة السعودية ضمانها وبقاء الدولة اليمنية
1: هذا
0: في الأمام.
1: هذا ما حكيت عنه وما أكدت معاهدة الطائف.
0: طيب المادة الثانية: يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلالا تاما مطلقا، كيف تصلها؟
1: طيب شوف في النص الذي سبق قال بين هذا الاتفاق بين من سلم دائم بين الملكين
0: والشعبين
1: والبلدين. تمام. ماذا يعني هذا الكلام؟ تمام، معنى انه السلم والصداقة ليست بين نظامين سياسيين فقط.
0: ايوه
1: المعاهدة بين شعبين وبين بلدين،
0: يعني بين
1: ما يعني ماذا يعني بين بلدين؟ يعني مستقبلهم، استقرارهم، ثرواتهم، رفاهيتهم، كل ما يتصل بالبلدين. تمام. مثل ما تقول اليوم إنتاج النفط، إنتاج الغاز، التجارة البيني، يسميه ما شاء. يعني هذا الاتفاق هي بين البلدين،
0: بين ملكين وبلدين وشعبين.
1: يعني عادة الاتفاقيات تكون بين النظامين السياسيين.
0: صحيح صحيح
1: صحيح أن البرلمانات عادة يعني مثلا تعتمد، لكن لا أحد ينص على أني بين البلدين، بين الشعبين، بين الكذا. هذا مما ربما حرص عليه الإمام يحيى تمام في هذا الاتفاقية، أن يجعل مصير الشعبين ومصير البلدين ومصير المملكتين مرتبط بعضهم البعض. الشيء الثاني أنه الإمام يحيى يريد إذا اعترفت السعودية اعترافا مطلقا تاما باستقلال اليمن، استقلال تام مطلق، من هي السعودية؟ هي ربيبة بريطانيا. يعني أنه حصل في هذا على اعتراف يعني معناه أنه هذا مدخل إلى الاعترافات الدولية وإلى المحافظة على هذا البلد وعلى هذه الدولة من خلال هذا الاعتراف. في المقابل طبعا الإمام يحيى نفس الشيء، نص المعادة على أنه اعترف لهذا لعبد العزيز والمملكة العربية الاستقلال التام
0: المطلق
1: والمطلق. بعد تأملوا كلمة تام ومطلق،
0: أيه.
1: مش بعد غضو وبعدات تجي أنت تنقض هذا الاتفاقية، أنت بتقول أنك اعترفت اعتراف مطلق
0: معاهدة مع الاتفاقية
1: استقلال، معاهدة استقلال تام ومطلق. المطلق يدل على الأبدية، على الاستمرار الأبدي، يعني الاستمرار لا فلا يمكن أن يأتي اليوم فتقوم اليمن بضرب استقلال السعودية ولا استقرارها، ولا يمكن أن يأتي اليوم التي تدخل السعودية فتضرب استقلال اليمن تمام واستقلالها الاستقلال التام المطلق. فإذا حدث من أحد الطرفين أنه لم يلتزم باستقلال واعتراف البلد الآخر استقلال تام ومطلق، فكأنه قد عطل وخرج عن هذه الاتفاقية،
0: يعني أنه نقض العهد،
1: نقض هذا الاتفاقية.
0: هذه معاهدة ليست اتفاقية،
1: يعني
0: على حسب
1: صحيح صحيح حسب الاسم. نعم.
0: طيب في المادة الثانية الثالثة أيضا كل المواد يبدو أن السعودية نقضتها
1: يعني
0: شوف المادة الثالثة، الفريقان اتفق الفريقان لأن تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه مثلا حفظ المصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما أو أي ضرر، على ألا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه للفريق أو لطرف ثالث.
1: يعني دحين الصلاة
0: يعني فيما بينهم الآن،
1: كلمة الصلات التي بينهما يعني ذحين عندما أرضنا يقضعون ما أمر الله به أن يوصل،
0: أن يوصل.
1: هذا يقال مثلا الرحم صلة الرحم صح؟ هذا أقوى تعبير للعلاقة بين طرفين الصلات تمام. إذا أنا أقمت أنا بيني وبينك صلات، أنا دخلت معك مثلا في صلة تجارية تمام؟
0: أيوه.
1: مش أسسنا شركة،
0: أيوه.
1: أجي أقول لك شوف هذا صلة تجارية أو هذا الاتفاق التجاري، الصلاة التجارية هذا عندما أدخل أنك معك فيها أنت ممنوع عليك أنك تقيم أي شركة أوصل التجارية مع طرف ثالث تمام، يكون على حساب الصلة الذي بيني وبينك،
0: أو أنت تمنعه أكثر مما تمنحني،
1: أو أنت من حظك من الامتيازات ما لم تمنحني أنا.
0: أيوة.
1: يعني هذا أن اليمن أن
0: هل هذا حدث؟
1: أن اليمن شوف أن اليمن ليس لها على ضوء هذا الاتفاق أن تتفق مع أي طرف خارجي بصلاة تفوق
0: صلاتها مع السعودية
1: بمميزاتها مع السعودية.
0: نعم.
1: الذي حدث مثلا أن السعودية مثلا صنعت مجلس التعاون الخليجي، أقامت مجلس التعاون، هذه الصلاة التي أقامتها تحت عنوان مجلس التعاون الخليجي أعطت لتلك الدول
0: مميزات
1: مميزة
0: أكثر من أعطت اليمن.
1: يعني معنى هذا أنه هذا أن السعودي بإنشائها المجلس التعاون الخليجي واستبعاد اليمن نقضت الاتفاق الذي بينها وبين
0: معاهدة بينها وبين اليمن. المادة الرابعة، المادة الرابعة كانت بخصوص الحدود، يعني وتفصيلات الحدود.
1: يعني أيوة النقاط الحدودية.
0: النقاط الحدودية.
1: ذكرت النقاط الحدودية ولهذا هي طويلة.
0: طويلة جدا. المادة الخامسة فيها أيضا أن الطرفان يتعهدان تعهدا متقابلا بعدم إحداث أي بناء، هذه مهمة، مستحدث في مسافة 5 كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول الخطوط الحدودية. يعني الحدود فيما بيننا نحن السعودية 5 كيلو من الجانب السعودي و5 كيلو من الجانب اليمني، عدم استحداث أي بناء. أو السعودية خالفت ولا ما خالفت؟
1: بغض النظر الحين قبل ما ندخل هي خالفت أو ما خالفت، عندما أنا أقول لك نضع 5 كيلو من هذا الجانب و5 كيلو من هذا الجانب لا يكون في أي تواجد عسكري في منطقة أصلاً. المنطقة هذا عندما فعلنا هذا الخط الحدودي هي كانت قبائل، هي قبيلة واحدة وقسمناها نصين.
0: أيوه
1: هي أراضي متداخلة وقسمناها نصين. ربما تكون القرية هذا اللي دخلناها
0: على الجانب السعودي
1: في الجانب السعودي عاد معها أراضي في الجانب والعكس صحيح. تمام. طيب أن يتفق الطرفان مثلاً أنهم يفعلوا 5 كيلو من هنا و5 كيلو من هنا، يعني 10 كيلو منهم،
0: 10 كيلو
1: أن لا يكون أي تواجد عسكري. ماذا يعني؟ معنى أنه حرصهم الشديد على أن تظل هذا الاتفاق ساري وأنها تبقى دائمة وأن لا يكون هناك أي سبب أو ثغرة تؤدي إلى الخلاف بينهما. الجانب الثالث أنه هذا الحدود عندما أفعلنا بين 5 كيلو من هنا و5 كيلو من هنا يعني ما يمكن أنا أتحرك إلى الحدود إلا والطرف الثاني عدرى أنني تحركت.
0: أيها.
1: يعني لو ما بالشهد هذا ممكن أنا مثلا أدخل إلى العلامات وأغيرها، مثلا ممكن أدخل في الأرض الطرف الآخر. فهذا حماية أولا لكي لا يكون هناك تنازع بين القبائل فيؤدي إلى تدخل الدولتين، وحماية للبلدين من أن يقوم أن ينشب بينهما أي حرب بسبب الحدود. والشيء يعني مثل ما قلت، والشيء الثالث انه ايمانا منهم بانه وحرصا منهم على انه لا تحدث اي مشكله بسبب الحدود فيما بينهم، وان كل واحد منهم حريص على سلامه الاخر، وانه ما يعني مش القضيه قضيه انه احنا مختلفين وكل طرف يحشد قواته في الحدود من اجل في أي فرصة أو خلاف ينقض على حدود الآخر. يعني هي تعبر على حرصهما على أنه لن يكون ولا يكون بينهما حروب مستقبلية، وأن كل منهما حريص على استقلال البلد الآخر وعلى سلامة حدوده.
0: وكنا بتحسس حالة السلم الدائم.
1: نعم.
0: المادة الثامنة أستاذ عبد الله فيها مفردات مهمة، يعني أتمنى أن تتفصلها لنا. يتعهد كل من الفريقين الساميين بأن يمتنع عن الرجوع للقوة لحل المشكلات فيما بينهما.
1: يعني واضح أنه كما قلنا السعودية أخذت ما تريد من اليمن ولم يعد في صالحها على الإطلاق في المستقبل أن تعمل أي مشكلة مع الدولة اليمنية. هذه الدولة اليمنية التي أصبحت وستصبح الدولة قوية في الجزيرة العربية، وبالتالي يعني آل سعود حريصين على أن لا يعود أحد الطرفين إلى استخدام القوة في أي منازعات مستقبلية سواء كانت على الحدود أو على قضايا أخرى. طيب
0: لا يتم استخدام القوة.
1: أيوة ما يعني هذا عندما أنا أجي أنا وأنت أتفق إن إحنا لا نستخدم القوة، بل ما اتفقنا وتعاهدنا على عدم استخدام القوة، بل أننا وضعنا تحكي، يعني وضعنا سعمال قانون التحكيم، وضعنا ملحق للتحكيم فيما بيننا. هذا مهمته أنه هذا الملحق الخاص بالتحكيم مهمته أنه يمنع هذا النشوء. كيف يمنع هذا النشوء؟ بأنه أنا إذا حدثت بيني وبينك أي مشاكل لأي سبب من الأسباب قد بين حكم تحكيم، هذا الحكم للتحكيم أنا أدي عدد معين من عندي وأنت عين من عندك، ونفوضهم فيما حكموا فيه. يعني إن إحنا وضعنا آلي لحل نزع الخلافات، يعني معنى هذا إن إحنا حريصين جدا على أننا لا نعود إلى القوة
0: أبدا
1: في واستخدامها تمام
0: لحل أي مشكلة،
1: لحل أي مشكلة، وأي ظرف من الأظراف استخدم القوة مثلا أو استخدم القوة تمام في حل المشاكل الذي بينهم، معنى أنه نقض المعاهدة. وعلى هذا
0: فقس. طيب قصة أو موضوع على اسم التحكيم كان هناك ملحق صح؟
1: يعني دحين بس عندما لأنه دحين قد يفهم غلط. السعودي من، وإحنا سنصل إلى هذا بس ضروري من التوضيح هنا. السعودي من الستينات استخدمت القوة ضد اليمن.
0: أيوة.
1: من الستينات صح، وبعدها في 94 وبعدها في كذا وبعدها في العدوان الذي لازلنا إلى اليوم بنعاني عنه
0: أكيد.
1: يعني ونقضت بهذا العدوان الأخير كل بنود هذا الاتفاقية. طيب
0: بالعدوان الأخير فقط،
1: في العدوان الأخير لأنه بعضهم الحظات، لأنه بعضهم يا سنت أيضا
0: أنا أقصد على مدى السنة كلها هي كل يعني اسم نقضت
1: البنود. هم من 64 فقط. من 62 فقط.
0: من 62
1: أي، أما ما قبلها لا.
0: لا من 62
1: أنت حدث. أيوة. لأنه ذا الحين قد يظن البعض مثلا اليوم إحنا في حالة عدوان وإحنا مثلا فرضنا حظر مثلا وبنكسر السعودية، قد يظن أنه أي واحد يقول أنتوا على ضوء هذا الاتفاق قصوا الاتفاق
0: أيه.
1: لكن الواقع لا، إحنا السعودي ل 12 عام بتعتدي علينا ونحن في دفاع عن أنفسنا. تفضلوا.
0: المادة 9 أستاذ عبد الله، يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلادك قاعدة ومركزا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر.
1: السعودي مين من 62 لليوم كم سنوات؟
0: من 62
1: 38 سنة واليوم 26 كم؟ 38 و26 سنة
0: 38 و26 50 و8 و6 64
1: يعني 64 سنة والسعودية تتحولت مناطق كقاعدة لتهديد اليمن.
0: نقد واضح
1: طوال هذا الفترة كله، يعني وهي حولت السعودية قاعدة للتآمر على اليمن واحتضان المناوئين واحتضان المعارضين.
0: أيوة هذا ما هو يعني لحظة كان من ضمن في هذا البند نفسه البند التاسع، إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعاية الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير بعد التحقيق الشرعي وكذا وثبوت أنه يلقى القبض عليه فورا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته.
1: يعني أنا أضرب لك مثال به مشايخ من صعبة لأنه هذا مهم، هذا شوي نتوسع فيه.
0: أيوة.
1: من مشايخ بن سعد مثلا اختلفوا مع الإمامية، قاموا بزوا أنفسهم وساروا عند عبد العزيز التجوا إلى عبد العزيز. عبد العزيز بزهم قال يا أما ترجعوا بلادكم ولا شرجعكم ولا شرجعكم بلقوا من هنا لهنا اتوسط لنا عند الإمام نرجع
0: ويعفي عنا
1: ويعفي عننا تمام. السعودي لو أنت بتلاحظ من سنة 34 إلى سنة 62 ماذا حدث في اليمن؟ حدث مثلا ثورة 48 صح؟
0: أيه.
1: طيب عبد الله الوزير كان قدو يعني مقرب من عبد العزيز
0: بحكم
1: لأنه بقي أشهر بقي في وكان هو الذي فاوض السعوديين
0: مندوب الإمام.
1: المهم يقال أن قد كان به يعني نوع من العلاقة الشخصية الوطيدة والمتينة بينهما.
0: يعني عبد الله الوزير
1: وعبد
0: الملك عبد العزيز.
1: عندما

0: سامحة كتاجر، وقدم مجموعة كبيرة من النصائح، لكن كان عمل كتاجر كغضاء، لكن بدأ يستقطب شخصيات يمنية. منهم ابن عبد ابن الإمام عبد الله الوزير والشامي وفي الخيرات، استقطبوا عدد كبير من اليمنيين تمام من الإخوان المسلمين، وبدأوا يرتبوا في ظاهر علاقتهم مع الإمام أنهم يريدوا بناء اليمن بناء عصري وحديث من خلال الفضيل الثاني. وفي عملهم السري هو ترتيب تنظيم وإنقلاب على الإمام يحيى. عندما الإمام يحيى علم بمخطط الإنقلاب تمام حق الإخوان في 48، تعال عند الإمام عبد الله الوزير وقد بورقوا فيها توقيعات، ومنها توقيعات عبد الله الوزير. هذا حدثني بها محمد المنصور، قال تعال عنده، وبعدها جر الورقة ومكان عبد الله الوزير ورماها لعنده وقال ما بتفعلوا يا سمو عبد الله. يعني المسؤول الكبير والإمامة هي مسؤولية كبيرة وثقل كبير، يعني ولا تصدقوا شو الغيان بهذا، يعني بينصحه. قال كان كما فهمت ان عبد الله يعني انكر يعني نكران شديد انه ما فيش علاقه وان هذا ما شو صحيح وانه كذا كذا، بينما الواقع يعني قد وثيقه اصلا. قال الإمام يحيى يعني لا تعودوش مثل هذا العمل ولا كذا وكذا. الإخوان في مصر عندما شعروا أن التنظيم قد يعني قد كشف
1: المخطط
0: وكانوا قاموا عجلوا بعملية الثورة. كيف ما كانش المخطط من يقتل الإمام يحيى، كان المخطط من ينقلبوا عليه. فجاء التفجيع أعظم من الإخوان وخلص تخلصوا من الإمام يحيى، ولا عايز تخلصوا منكم. فقاموا بثورة 48. ثورة 48 بعد ما قاموها ما الذي حدث؟ أين كان الإمام أحمد؟ كان في تعز. طيب فعل الإمام أحمد فعله سعماد تقول موكبين. موكب مموه وموكب يعني موكب الحق، وخرج بل في الموكب المموه إلى الحديدة، ومن الحديدة اتصل بالسعودية وذهب إلى حجة السعودية على طول. عبد العزيز قامت رجل واحد للحفاظ على المملكة المتوكلة
1: اليمنية.
0: عندما جاء وعمل بكل ما يستطيع على إنشاض ثورة 48 كما يسمى إنقلاب 48، لمن لأنه بين وبين الإمام يحيى معاهدة طائف تمام. ولهذا عندما جاء الوفد من الجامعة العربية للتحقق فيما يحدث في اليمن بطلب من عبد الله الوزير وبدفع من الإخوان المسلمين، عرقلهم عند عبد العزيز صانق لما باسمه الإمام يحيى أفشل الإنقلاب. فهذا معروف، حتى أن عبد العزيز أرسل إلى عبد الله الوزير ونصحه، قال لا أنصحك لأنه كان مستشار كذا لما بينهما، قال لا أنصحت الإمام يحيى لن تجدوا مثله ولا يعني. فكانت عبد العزيز ضد أي يعني أي فتنة أو إنقلاب أو عدم استقرار لليمن. لماذا؟ لأنه معاهدة الطائف ربطت استقلال اليمن باستقلال السعودية، ومصير الدولة اليمنية بمصير الدولة السعودية. فلو عبد العزيز استقبل أحد أي الأطراف، الإمام يحيى استقبل الأطراف يجعلها على قاعدة اليمن.
1: أيوة.
0: لو عمل مثلا لو شارك في المؤامرة في ثورة سعودية، الإمام يحيى مبرر عدم التوقيع على الاتفاقية وتعديلها والخروج منها. ويمكن أن يبدأ في التفكير في كيفية إذا السعودية ومهاجمتها تمام. إذن فعبد العزيز هو الذي يعني كان ممن شارك

0: في من نجح انقلاب 48 الذي خطط له وقادر الإخوان المسلمين، تمام،
1: وحتى في 55
0: 55 ذهب البدر 54 الذي حق عبد الله بن الإمام عبد الله أخو الإمام يحيى عبد الله والثلاثة، دائما يقولوا إني ثورة الثلاثة، الذي قادها هو عبد الله، ولا هذا هو عدم
1: عبد الله أخو الإمام،
0: أخو الإمام أحمد هو الذي قادها، هو الذي وقعت له، وهو الذي الإمام أحمد أوصى له يعني وأخذ عبد بأنه يكون ملك بعده وكذا، وأنه قد آمن به. ولكن ما يشيش حتى نقول، ما نشي نقول لنا حتى بيت حميدة بينهم ثوار، ما بلا نقول يعني قصير ثلاثة وثائر مثلا، تما قد قطعوا قد الإمام أحمد قطع رأس أخوه العباس وأخوه البسمة وأخو عبد الله لمشاركتهم، لأنهم شاركتهم. لكن ما الذي حدث؟ أن السعودية وقفت مع البدر ضد ثورة 45، الذين الآن الذين يقفون مع السعودية ضد اليمن وضد صنعاء، تمام؟ للمم لا يتحدثون أن السعودية وقفت ضد ثورة 48 على ما بيسموها ثورة، للمما يقولوا أن عبد العزيز والسعودية وقفت ضد ثورة 55 وأجابت وساعدت البدر بالسلاح والمال والكذا، للمما يقولوا شيئا كذا، للمما لا يقولون أن المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية كان عضدا واحدا وتقاسم النفوذ في الجزيرة العربية، للمما يقول هذا الكلام. اليوم صاروا يرتموا إلى السعودية للقضاء على اليمن، يرتموا إلى السعودية للقضاء على اليمن، على الشعب اليمني، يعني ما هو هذا الخبران وهذا الخيانة؟
1: طيب بالضبط. أيضا هذا في ما هو موجود في البند أو المادة العاشرة، أنه يتعهد كل من الفريقين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته، كبيرا كان أم صغير، موظفا كان أم غير موظف، فردا كان أم جماعة.
0: يعني تصور عندما ينص حتى جماعة قبيل بكلها.
1: اسمحوا لي طبعا سعد الله علشان يعني نختصر الموضوع، وفي المادة اللي بعد المادة 11 انه يتعهد كل من الفريقين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين لهم من المداخلة بأي وجه كان مع رعاية الفريق الآخر بالذات أو بالوساطة. طيب. يعني البندين
0: الأولى النص الأول هو بيتكلم عن انه الفرار، يعني أنا فعلت جريمة قتل، قمت هربت للسعودية، السعودية على أبوها ترجع للقاتل،
1: ترجع
0: مش تحميه. أنا قمت عملت بانقلاب ففشل الانقلاب، قاموا أصحاب الانقلاب فروا للسعودية، على السعودية أن تعيد هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب إلى اليمن. العكس صحيح، تمام. طيب، ناس قاموا بثورة وفشلت الثورة، قاموا هربوا للسعودية، على السعودية أن تعيدهم. طيب، سواء كان فرد أو قبيلة أو جماعة أو تنظيم، يعني من أجل أن يقطع الطريق
1: لأي محاولة،
0: لأي سبب من أسباب الفرار، أي سبب من الأسباب، لأنه دحين فرار الفرد مش سبب نفس سبب فراد الجماعة،
1: الجماعة أيوه،
0: ولا سبب يعني ما تجي قبيلة قاموا أغروها في الحدود، قامت بزوا أنفسهم كلهم ونقلوا إلى داخل الحدود السعودية وقالوا إحنا مثلا مع السعودية، تمام. فلا هذا النصوص واضحة، هذا النص الواضح فيما يخص الفرار سواء كان فردي أو جماعي أو الجماعة أو كذا كذا. أنه طبعا عندما تلاحظ في التاريخ يا سند أن كل ما حدث هذا ما حدث في التاريخ، أنه مثلا يعني أنه جولة اليمن كان كنا ملتزمين بهذا المعاهدة، الإمام يحيى كان ملتزم به، ولا لا تجد خرق من الخروق في كل البنود التي تذكرها، وأن الخروق كلها جاءت من السعودية. طيب، عندما يقول لك في النص الآخر المداخلة
1: أيوة.
0: من قبل فرد أو جماعة أو موظف أو أمير أو رئيس، يعني عندما السعودية تتيل لأكثر من 18 ألف شيخ من مشايخ اليمن وسياسيين وعسكريين مرتبات، يقول لك هذا لا يجوز على الإطلاق أن هناك تدخل، سموها مداخلة،
1: مداخلة سموها،
0: تمام، من قبل أي فرد أو هيئة أو سياسي عندهم يعني اللجنة الخاصة، هذا عندما بيسموه اللجنة الخاصة، عندما اليمن تفعل مؤتمر عند هذا المشايخ، عندما تفعل لهم مرتبات، تمام، مش إلى هذا. يعني إحنا عندي إن شاء الله في فيما بعد عندما دخلت اليمن تحت الوصاية ما عادش مداخلة، قد يوصاية على اليمن يعني قد أكثر من، لكن خلينا في هدفه كان ممنوع لأي طرف. ولهذا ما آل سعود مصطفى، آل سعود مصطفى يعني لم يسمح لفريق الجامعة العربي وهو فريق أجنبي أن يأتي إلى اليمن عن طريق بلاده، فما بالك أن يقبل بناس
1: لم يسمح،
0: ما سمعش أن يمروا عن طريق أوقفهم عند في جدة، تمام، مراعاة لهذا الاتفاق. طيب يعني السعودي من بعد 62 وهذا الذي ما سنتين يعني ما تركوا بند من البنود إلا وخالفوا ونقضوا. لكن شوف هذا الجانب المهم، لو كانت السعودي ملتزم بهذا الجانب، لو كانت السعودي ملتزم بسيادة اليمن وبدولتها وعدم المداخلة فيها وعدم الاستقطاع وعدم التدخل في شؤونها، ماذا كان الوضع؟ كانت اليمن مستقر والسعودية مستقرة،
1: مستقرة صح.
0: لكن لا السعودية عاد استقر ولا اليمن عاد استقر. ولهذا كل أي مخالفة لاتفاقية الطائف لابد أن تربك الدولتين، هذا أمر ما بشي نقاش.
2: العشيرة مساء، نحييكم سامعنا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة. واعتبر الرهان على الدعم الأمريكي الصهيوني ونقل المواجهة إلى الداخل اليمني وإدارتها عبر قوى محلية عميلة للخارج بما يسمح للطرف السعودي بالبقاء بعيدا عن تبعات التصعيد رهانا خاطئا، وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر التحركات المشبوهة والمعادية للشعب اليمني بجدية بالغة، واستمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيقابل بما يلزم لحماية اليمن العظيم وأمنه وسيادته المقدسة. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة سبأ إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرين برصاص قوات العدو الإسرائيلي بعد استهدافها خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف لطائرة مسيرة للعدو بشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قصفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدتي بيت باخون وبني حيان جنوب لبنان. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي اليوم أن القادة الجدد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي سيعملون على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والتصدي لأي عدوان محتمل. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. كما أمركم الهيئة العامة للزكاة.
5: حيا وقوى يا أبو محمد.
6: الله يحييك.
5: ها بشرنا، مالك اليوم زقرع؟
6: بيني وبينيش فلت العمل لأني بلغت 60 سنة.
5: ما هو فلت العمل ومنع يصرف على البيت يا أبو محمد، خصوصا وانت عامل في القطاع الخاص، إنا على آخر عمرنا عنت بهذال.
6: لا تقلقيش يا أم محمد، ما عنت بهذلش ولا شي، وبكرة إن شاء الله شاسير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأقدم على معاشي التقاعدي.
5: كيف؟ وحق ما عيد دولك المعاش وانت ما عبة تشتغلش، ومش انت موظف حكومي يا أبو محمد؟
6: عندي داري إن أنا أشتغل في شركة خاصة، والشركة هذا أمنت على العاملين في المؤسسة علشان لو ما قدحنا شيبة نحصل على معاش تقاعدي.
5: ها قلت لي،
6: ومن بكرة إن شاء الله نبدأ حياة جديدة.
5: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
4: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
1: المادة 15، أيضا تعهد كل من الفريقين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فرد أم هيئة أم حكومة.
0: يعني أنا شوف على الدكف حتى على مستوى الفرد، يعني دولتين ثالث. مثلا أنا دولتين من ما أدخل كلمة فرد أو جماعة؟
1: أيوة،
0: يعني أقول بين دولتين وخلص المداخل يعني الاتفاق. فأنا إلى درجة أني أمنع عليك أنك تتفق مع شخص، إن شاء الله شخص واحد، تمام؟ يضر بهذه الدولة أو تتفق مع، سواء كان في مصر أو في بريطانيا أو أنت
1: مع حتى فرد،
0: مع فرد أو تجي جماعة الأخوان المسلمين، أو مع جماعة مثلا نقول اليوم السلفيين، أو مع نقول قولة درع الوطن، أو مع الانتقالي، أو أي جماعة، تمام؟ أو مع البهائيين، أو أي جماعة بتخالف الدولة مثلا اليمنية، أو طبعا هذا بالعكس. فممنوع عليك، ممنوع، لأنه إذا مسيت هذا الجانب مسيت استقرارها، وأن اتفقت وأن أنا اتفقت أنا وأنت أنك تحافظ على دولتي وأنا أحافظ على دولتك، وأننا نحافظ على سلامة الجزيرة العربية ونتقاسم النفوذ فيها، وأننا نكون كأمة واحدة. يعني شوف، يعني على أعظم اللي تم يعني السير، فاليمن قدمت، شوف اليمن قدمت جزء كبير من أراضيها الغالي جدا لكي يكون هذا الاتفاق،
1: لكي يكون هذا الاتفاق. اللي الملاحظ استاذ عبد الله، وكأن السعودية بتاخذ المعاهدة بند بند وتنقضها، يعني نعم. كل الأمور على أرض الواقع. طيب المادة، إذا تكلمنا عن المادة 17، في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين، يتحتم على الفريق الآخر عدة نقاط: الوقوف على الحيادة التام، سرا وعلانية، المعاونة الأدبية، الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر. يعني هذا البند يعني توضح أكثر.
0: هذا البند هو مش في دفاع مشترك، ولكنه أن يقفوا على الحياد. أنا السعودية هجمت عليها مثلا الكويت، لا يمكن أدخل مع الكويت ولا ساندت لا ماديا ولا معنويا، وعلي أن أسعى لدى الكويت والسعودية لإن هذا العدوان الذي بينهما. مثلا نفس الشيء السعودية إذا حصل أي اعتداء على اليمن خارجي، عليها أن تقف على الحياد وأن تتعاون معنا معنويا. ما معنى معنويا؟ أن تقف معنا إعلاميا وسياسيا، هذا المعنوي والسياسي. ما تش قوات عسكرية معنا، لكن أما إعلاميا وسياسيا فتقف معنا. من الجانب الثاني أن تسعى بقدر استطاعتها أن توقف هذه الحرب أو هذا العدوان على البلد الآخر.
1: المادة
0: فماذا فعلت السعودية في
1: غير؟ عكس تماما،
0: السعودية بادرت بنفسها للعدوان على اليمن. السعودية بادرت لجمع تحالف من أجل العدوان على اليمن، بادرت هي. يعني مش وقفت على، بادرت هي. تفضل.
1: المادة 18، في حال حصول فتن أو اعتداءات داخلية، احنا طبعا البند اللي قبله بنتكلم عن اعتداءات خارجية، هذا فتن أو اعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاهدين، فتكون هناك يعني يتعهد كل منهما تعهدا متقابلا بمئتي اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين الداخلين أو الثائرين من الاستفادة في أراضيه. أيضا منع الالتجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم أو طردهم، منع رعاية من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين، منع الإمدادات والأرزاق. كل هذا
0: ما فعلوا ذا الحين مع ترعى الوطن ومع يعني عبد ربه ومع شهد العليمي ومع كل التدخل في شؤون اليمن، يعني واضح وصريح. نعم،
1: وكانوا بيناقضوا البنود نفسها. طبعا احنا علشان المستمعين بنحاول احنا نفند أيوة. بعض
0: واحنا بنحاول اختصر قوي أيوة. وانا ادعو كل المستمعين وكل المشاهدين وكل السياسيين وكل القانونيين وكل الفقهاء في القانون وكل المهتمين والباحثين ان يعودوا الى معهد الطائف ويدرسوا دراسه يعني عميقه وقويه.
1: طيب اذا جينا الى الماده 19 استاذ عبد الله وكانها العلاقات التجاريه، يعني يعلن الفريقين رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد تزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل الصلع والحصلات الزراعية والتجارية بينهما.
0: تصور ماذا هنا أول يعني شوف تلاحظ أن المعادن ما تركت لا شاردة ولا واردة في أي عملية تعاون بين بلدين. يعني تصنيع أن تقول هذا تحالف هذا اتحاد يعني هذا الطائفة هذا المعاهدة، يعني تستطيع أن تكون معاهدة اتحاد بين بلدين مع احتفاظ كل البلدين باستقلالهم السياسي. تستطيع أن تقول أن هذه المعاهدة هي عبارة عن تحالف بين بلدين، تمام؟ يعني تستطيع أن تقول أنها عبارة عن رؤية استراتيجية تجمع البلدين وما صالحهما، لأنه لا تجد موضع من المواضيع التي بين أي بلد وبلد آخر سواء من التعاون أو من المحاذير إلا وقد نصت عليها المعاهدة. قضية العلاقة التجارية، قضية الاتصالات، يعني ما معنى عندما يقول لك ما كان بهذه الأيام كان يعني عندما يتكلم عن اللاسلكي أو البرقية، يعني أنه ذا الحين أن التواصل الإعلامي بيننا المفروض أن احنا كان احنا بلد واحد، أن العمل التجاري كأننا بلد واحد، كأننا مرض، يعني ما تقول بيننا اتفاق تجاري واحد، أن التنقل بين البلدين كأنه تنقل في بلد واحد، أن ما بيش بيننا رسوم جمركية، نوحد الجمارك. يعني الجانب الاقتصادي وربط البلدين، شوف ربط البلدين من الناحية التجارية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية ومن
1: الخارجية
0: ومن الناحية الخارجية
1: في المثال الصيني
0: تمام. فأنت بتلاحظ أنه هذا كأني اتفاقية وتحالف بين بلدين وكأنهم بلد واحد.
1: تفضل. إذن
0: طبعا احنا ما بندخلش الآن في التفاصيل،
1: ما
0: بنتحاكش عن قضية ما بنتحاكش عن قضية الوكيل. اليوم السعودي ما بيقولوا بيهددونا، قالوا معنا 2 مليون واحد يمني عندكم، احنا بندي لكم تمام. يعني قصي يعني نحن باتفاقية الطائف أكملنا قيام الدولة السعودية، لأني كانت آخر حدود، ولا ما كان بحاجة اسمها أمريكا. إحنا مثل صاحب البيت الذي عمر ثلاث جهات وبقال الجار راح بمشي معمورة، هل هو بايت؟
1: لا يعني إحنا من
0: إحنا الجدار الرابع الذي جعلنا من السعودية الدولة
1: دولة
0: وكان
1: الجزاء ما يعني ما يحدث. طيب المادة الثانية والعشرين طبعا على البنود
0: هي قلت حق الخارجي ما هي
1: اللي هي المادة العشرين
0: ما قالت
1: انه يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لان يأذن لممثلي ومندوبي في الخارج يعلن طبعا استعداده لان يأذن لممثلي ومندوبي في الخارج ان وجدوا بالنيابة عن الفريق الاخر متى اراد الفريق الاخر ذلك في اي شيء وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في مكان واحد فإنهما يتراجمان أو يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلادين التي هي كأمة واحدة.
0: يعني نحن نتحرك في سياستنا الخارجية كأمة واحدة مش كمملكة السعودية ومملكة يمانية.
1: أيوة.
0: تصور لو أن السعودية واليمن يتحركان في الجانب الخارجي كأمة واحدة. هذا كان سيكون كان سيؤسس لوحدة الجزر ووحدة الأمة العربية والإسلامية. لكن للأسف ارتباط السعودية يعني بالبريطانيين ثم بالأمريكيين والآن بالإسرائيليين يعني قضى على كل هذه الآمال. يعني تصور أنه المعاهدة تقول إذا وجد أحد الطرف يمكن يعني مثلا ممثل السعودي في بريطانيا في موضع معين ممكن أن أفوض السعودي ليعبر عن اليمن. في أمريكا بممثل اليمن وليس ممثل السعودي أنا ممكن بالتفاهم في الموقف أجعل ممثل اليمن وكأننا دولة واحدة. شوف إلى درجة ما عباق لا يقول لا دولة واحدة ولكن قالوا كأمة واحدة.
1: أمة واحدة
0: تفضل.
1: عدد المواد طبعا 23 مادة. إذا وصلنا إلى المادة 22 وهي أنه هذه المادة قابلة وسائل المفعول مدة 20 سنة قمرية تامة يمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها.
0: شوف لاحظ هنا به ملاحظة مهمة جدا. يبدو أن الإمام يحيى خضع للملك عبد العزيز في كل البنود هذه لأنه عندما يقول صادقة دائمة حدود دائمة يعترف كل الطرفين بحدود الآخر تمام كحدود دائمة يعني عندما يجعل الدولة وكأنها دولة واحدة تمام الإمام يحيى من يضمن له أن السعودية تنفذ هذا البند كله أضاف البند الذي في 22 أن هذا الاتفاق ما لا
1: سهلية المدة 20
0: سنة معنى أني مؤكدة ليست دائمة. هنا المهم جدا أن اتفاق الطائف التي نصوص تدل على الديمومة هي مؤكدة. الديمومة في التنفيذ وفي الالتزام لكي
1: تصبح دائمة.
0: تصبح دائمة إذا لم يكن هنالك التزام وديمومة في التنفيذ في التنفيذ فستصبح مؤكدة. مش مؤكدة بس ويمكن تعديلها. يعني المحدود يمكن تعديلها البنود يمكن تعديلها العلاقات التجارية ممكن تعديلها العلاقات الخارجية تعديلها. بهذا أصدع الإمام إحنا نقول الإمام استطاع أن يحافظ على هذه الدولة اليمنية وأن يبقيها ويثبت أركانها بأن جعل مصير الدولة السعودية بمصير اليمن ومستقبلها بمستقبل اليمن بل وجعل اليمن والسعودية يتقاسمان النفوذ في الجزيرة العربية ويتحملان مسؤولية الأمن والحماية لها وليت دول الخليج قطر الأرضي تبحث عن اليوم عن حماية والسعودية تبحث عن حماية والكويت تبحث عن حماية والإمارات تبحث عن حماية ليتهم عادوا إلى هذه الاتفاقية تمام لتكون اليمن هي الحامية لها ولتكون الجزيرة العربية هي سيدة نفسها. وشكرا لكم.
1: السلام الله عليكم أستاذ عبد الله وكذب الله أجركم جزاكم الله خير. يعني حاولنا بقدر المستطاع معكم طبعا معلوماتكم
0: وباختصار شديد وباختصار جداً, جداً, جدا
1: طبعا هذا شيء ملاحظ أنه كان باختصار شديد لأنه كان هناك الكثير من التفاصيل لكن بقدر المستطاع يعني حاولنا
0: أن نلم بهذا الاتفاق
1: وأن نوضع المستمع والمشاهد في, في, في بنود أعتقد أنه كثير منهم لم يسمع عنها.
0: نعم صحيح.
1: طبعا لا زال هناك الكثير في من المواضيع على العلاقات السعودية اليمنية حتى اللحظة ستكون في الحلقة القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: في الختام سيد عبد الله شكرا جزيلا لكم على وقتكم الذي تمنحونا إياه
0: وشكرا لكم أنتم أيضا على الجهود التي بتبذلها وأنا أعلم ما هي الجهود التي تبذلها والذي لا يعرف يعني المشاهد المستمع. وبهذا المناسب طبعا نحن يعني كما تعلمون نسجل هذه الحلقة في ربيع الأول في اللحظة التي يحتفل فيها الشعب اليمني برسول الله سيد الأولين والآخرين روحي له الفداء رسول الله أفضل مخلوق خلقه الله على هذه الأرض رسول الله الذي جاء رحمة للعالمين رسول الله الذي أنزل عليه القرآن الكريم الخالد إلى يوم الدين رسول الله الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور رسول الله نحن الشعب اليمني الوحيد في هذا العالم بهذا الزخم بهذا الشعبية بهذا يعني التكاتف بهذا التعاضد بهذا الشمولية نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم لنكمم جميع الأفواه التي تريد أن تجعل مننا يعني دولة أو أمة طائفية أو مذهبية أو عنصرية. نحن باتساع رسالة الإسلام نحن جينا امتداد للرسالة التي قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالتالي كثير من الناس كثير من الدول التي تعتقد أنها دولة سنية أو أنها حامية للحرمين والشريفين أو أن النبي صلوات الله عليه وعلى رسوله مقبول بين تراب هذه الأرض تلك الأرض المطهرة التي هي المدينة المنورة. نحن من يحتفل برسول الله، ما نحن من يحتفل باسم رسول الله، نحن من يدافع عن القرآن الكريم في هذا العالم اليوم الذي العالم الإسلامي الخاضع الذليل لأمريكا وإسرائيل.
1: الحمد لله اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصبحنا من المتميزين بين دول كل العالم الإسلامي من يحتفي
0: ما يسمى بالسنة والشيعة إذا أردوا هذا التمييز البغيض إلى أنفسنا.
1: صحيح، فنحن الأكثر احتفاء وابتهاجا ومحبة وقربا واقترابا وقدوة بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى
0: وإن شاء الله يا سند فتح قريب
1: بإذن الله بشائر
0: بهذه القربة نحن دائما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المولد النبي الشريف وبالاحتفال به، ونحن على يقين كما قال السيد عبد الملك في كثير من خطاباته في هذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا فتحا مبينا
1: يا الله.
0: وأنت تذكر 1917 كيف فتح الله علينا وعلى الشعب اليمني أن يتذكر بعد كل مولد يفتح الله لنا فتحا كبيرا
1: بإذن الله.
0: وعلينا بإذن الله أن ننتظر الاحتفال وننتظر الفتوحات
1: بإذن الله
0: والفتح
1: والبشائر الحمد لله
0: يعني إن شاء الله
1: بدأت حتى من قبل الربيع المحمدي وربيع أول بدأت في صفر، فالبشائر تتوالى بإذن الله.
0: فلله المن
1: ولله المن والفضل أولا وأخيرا. نحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى كما قال السيد عبد الملك حفظه الله. إذا المشاهدين الكرام والسامعين الأعزاء في الختام وحتى نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لكم أجمل التحية منا جميعا من بودكاست صنعاء مع سند الكميم. إلى اللقاء.

0: كيف هو هذا الارتداد للبعض من أبناء الأمة من داخل الأمة. والسياق نفسه يتعلق بسقوط البعض من أبناء الأمة في خطيئة الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى الذين يتحركون كما في الآية المباركة بعضهم أولياء بعض ضد هذه الأمة، ضد الإسلام والمسلمين، بل لاستهداف المجتمع البشري بشكل عام ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة الناتجة عن حقدهم وضلالهم وفسادهم وأطماعهم. وحينما نتأمل مسيرة التاريخ وإلى عصرنا هذا نرى أن هذه المرحلة وهذا الزمن في تاريخ أمتنا هو من أكثر المراحل تجلياً لما تعنيه هذه الآية، لمصاديق هذه الآية المباركة في واقع الأمة نفسها. فلربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ومن الارتباط الكبير بهم على حساب مبادئ هذا الدين، قيم هذا الدين الإسلامي العظيم، تعاليم الله جل شأنه.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. بن حبطور يؤكد أن استمرار التحشيدات للعدو السعودي ومحاولات فرض معادلة جديدة ستقابل بما يلزم لحماية سيادة اليمن. فعاليات وأمسيات شعبية ورسمية متواصلة بالعاصمة صنعاء والمحافظات فرحا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. قتلى وجرحى في قصف جديد للقوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن القادة الجدد سيتصدون لأي عدوان محتمل على إيران. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية حاشدة. وفي الفعالية شدد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أن هذه المناسبة العظيمة تأتي في ظرف تاريخي يخوض فيه الشعب اليمني معركة المصير والتحرر ضد العدوان والحصار، حتى على استنهاض الهمم للجهاد في الجبهة الزراعية التي لا تقل شانا عن الجبهة العسكرية. ودعا النعيم كافة منتسبي وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى خوض معركة الإنتاج بجدارة أسوة بالمرابطين في جبهة العزة والكرامة للنهوض بالقطاع الزراعي والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. كما شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات زخما جماهيريا ورسميا واسعا أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الفعاليات الخطابية والثقافية والأنشطة المتنوعة، والتي جسدت في مضمونها عمق ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكدت على ثبات الموقف المبدئي في مواجهة التحديات ونصرة قضايا الأمة. كما أكدت كلماتها وفقراتها على أهمية الاقتداء بالرسول الأعظم والاستقاء من نهجه ورسالته لمظاهر الرحمة الإلهية وقيمها ومبادئها على مختلف الأصعدة الإدارية والتربوية والشعور بالمسؤولية والمبادرة لخدمة الناس والإحسان إلى الشعب. وضع المشاركون الجميع إلى الحشد والاستعداد للفعاليات الكبرى يوم 12 من ربيع الأول. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبطور أن القوات المسلحة اليمنية تراقب بحذر شديد التحركات المشبوهة والمعادية للشعب اليمني بجدية بالغة، موضحا أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة سيقابل بما يلزم لحماية اليمن العظيم وأمنه وسيادته المقدسة. وأوضح أن التحشيدات العسكرية السعودية المتواصلة ليست إجراء معزولا، وإنما ضمن مسار تصعيدي سبقتها إجراءات وضغوط اقتصادية وسياسية وحصار خانق على المطارات وقيود مفروضة على الموانئ، ما يكشف أن خيار التصعيد وإبقاء اليمن تحت الضغط لا يزال قائما لدى جانب العدو السعودي. واعتبر بن حبطور الرهان على الدعم الأمريكي الصهيوني ونقل المواجهة إلى الداخل اليمني وإدارتها عبر قوى محلية عميلة للخارج بما يسمح للطرف السعودي بالبقاء بعيدا عن تبعات التصعيد رهانا خاطئا. وأشار إلى أن الطريق الأكثر لتجنب التصعيد يتمثل في وقف التحشيدات والإجراءات العدائية والانتقال من إدارة الأزمة وممارسة الضغط على اليمن إلى معالجة أسبابها وتنفيذ استحقاقات السلام بصورة جادة ومسؤولة. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة. وأشار المصدر في تصريح لوكالة سبأ إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وخلفت عددا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. استهدف العدو السعودي بقصف مدفعي اليوم قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وفي محافظة تعز استهدف مرتزقة العدو السعودي بقذيفة منزل مواطن في منطقة بني علي عزلة العبوس بمديرية حيفان. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحمى. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات العدو الإسرائيلي بعد استهدافها خيام النازحين في منطقة بير 19 بموصي خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للعدو شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصفت مدفعية العدو مناطق في شمال مخيم البريج. في الضفة المحتلة واصل العدو الصهيوني والمستوطنون مساء اليوم اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، حيث أغلقت قوات العدو طرقا في بلدة قصرة واعتقل الشابين في بلدة حوارة بمحافظة نابلس، فيما اعتدى مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في بيت لحم. وصل العدو الصهيوني اليوم اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث سقطت طائرة مسيرة معادية على منزل في بلدة كفرة وانفجرت بداخله، فيما ألقت أخرى مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق. كما قصفت مدفعية العدو بلدتي بيت يحون وبني حيان وأطراف بلدة حدثة. إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4346 شهيدا و12300 جريح واحد منذ بداية العدوان في مارس الماضي. في سوريا توغلت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي تضم نحو 6 آليات عسكرية اليوم في بلدة جبات الخشب الواقعة بريف القنيطرة قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل. أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الجمهورية الإسلامية كما تغلبت على العدو الأمريكي في الحرب العسكرية سوف تلحق به هزيمة في الحرب الاقتصادية، وجدد التأكيد على أن الضغوط الأمريكية الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية طيلة عقود طويلة لم تحقق للعدو أي نتيجة، لافتا إلى أن الحرب التي يمارسها العدو الأمريكي على المستوى الاقتصادي لن تعوض فشله ولن تغير من تماسك إيران ولن تزحزح ثبات موقفها. فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي أن القادة الجدد في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري الإسلامي سيعملون على تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والتصدي لأي عدوان محتمل. جاء ذلك في رسالة بعثها رضائي إلى قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى الخامنئي، أعرب فيها عن تقديره لقرارات تعيين 6 من كبار القادة في القوات المسلحة والحرس الثوري، مهنئاً القادة الجدد بهذه الثقة. واعتبر رضائي أن هذه التعيينات تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لإيران وتؤكد استمرار نهج المقاومة في مواجهة ما وصفهم بالمعتدين والمستكبرين. بدوره أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الرئيس الأمريكي ترامب ارتكب خطأً جسيماً بقوله إنه يريد إعلان مضي قرمز جزءاً من الولايات المتحدة، وأعلن اللواء حاتمي عن مكافأة تعادل 30 ألف دولار لكل من يقتل أو يأسر ويسلم جنديا أمريكيا معتديا، مؤكدا أن إيران بدأت عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج وبحر عمان ومضيق قرمز. وأشار إلى أن مضيق هرمز المقدس هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده. لقي 17 مسلحا مصارعهم وأصيب آخرون في عمليتين عسكريتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن الباكستانية بمنطقتي شوربارود ولجاي في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وذلك مع مصادرة أسلحة ودخائر وتدمير مخابئ المسلحين بالكامل. الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها المسلحة استهدفت 3 سفن شحن جاف ونقلتي نفط في ميناء أوديسا كانت تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. ختام النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بن حبطور يؤكد أن استمرار التحشيدات للعدو السعودي ومحاولات فرض معادلة جديدة ستقابل بما يلزم لحماية سيادة اليمن. فعاليات وأمسيات شعبية ورسمية متواصلة بالعاصمة صنعاء والمحافظات فرحا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. قتلى وجرحى في قصف جديد للقوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد أن القادة الجدد سيتصدون لأي عدوان محتمل على إيران. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وفينا حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي العامل في القطاع الخاص، قانون التأمينات الاجتماعية ساوى بينك وبين الموظف الحكومي في حق الحصول على المعاش التقاعدي، فلا تفرط في حقك وحق أسرتك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.

يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء نحن معكم أيها اليمنيون في مواكبة مستمرة ودائمة لكل الأحداث والمستجدات ولكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول.

ببركة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. هي البشارات والإنجازات والفتوحات. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

رحاب الربيع المحمدي، بمعنوياتنا العالية، بمحبتنا وعشقنا للرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنويات تعانق السماء بانتصارات وإنجازات وبشائر النصر لهذا الشعب المحمدي.

البداية قبل التحايا. بفضل الله وتسديد الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى، القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا ومحافظة مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. فوقهم فوقهم. آه يا والله دنينا. قبل التحايا الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وخلفت عددا من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المخازن والأسلحة التابعة للعدو السعودي. كوكا أبت هم داك

الدفاع المدني السعودي أعلن اليوم عن إطلاق إنذار في منطقة جيزان للتحذير من خطر محدق. يا قوة الله يا الله. يعني سافرات الإنذار بالرعب في جيزان اليوم اطلقوها. يعلم الله ما به تقولوا ما

يحتاجوا سافرات انذار ولا يحتاجوا شيء. ما بنستهدف الا اهداف مشروعه عسكريه اقتصاديه. اما المدنيين نحن احرص منهم او احرص على المدنيين السعوديين من النظام السعودي نفسه.

قبل التحايا فعاليات وأمسيات شعبية ورسمية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات احتفاء وابتهاجا وفرحا بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

بدء فعاليات ومسابقات مهرجان الرسول الأعظم في دورته 13 بأمانة العاصمة. بدأت بالعاصمة صنعاء فعاليات ومسابقات مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في دورته 13 بافتتاح مسابقتي الإنشاد للكبار والشعر العربي. وتخلل برنامج اليوم الأول توزيع جوائز للجمهور الحاضر في قاعة المهرجان والتي امتلأت بالمحبين لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما يعكس التفاعل الواسع مع فعاليات المهرجان. واختتمت الفعالية بعرض مسرحي بعنوان حوار مع ميت لكوكبة من نجوم الدراما والفن اليمني، والتي نالت استحسان الجمهور الحاضر. تعتبر العروض المسرحية من الفقرات المميزة في دورات المهرجان والتي ينتظرها الجمهور بشغف ولهفة.

السلطة القضائية بمحافظة ذمار تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. حيث نظمت السلطة القضائية بمحافظة ذمار اليوم الأحد فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

إلى محافظة عمران، حيث تواصلت بمحافظة عمران الفعاليات والأنشطة التحضيرية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وسط أجواء إيمانية وروحانية تعكس مظاهر الابتهاج بهذه المناسبة الدينية. وشهدت المحافظة فعاليات خطابية وثقافية وأمسيات إنشادية وعروضا كشفية طلابية في إطار الفعاليات المكرسة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

0: في مركز محافظة عمران نظمت إدارة أمن المحافظة والوحدات الأمنية فعالية خطابية بالمناسبة وذكرى المولد النبوي الشريف.
1: رسول الله وعلى آله
2: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
0: كما نظمت كلية الهندسة وتقنية المعلومات وملتقى الطالب الجامعي بمحافظة عمران فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. وشاهدت مديريات جبل عيال يزيد وبكير السواد وشهارة وسفيان وحبور دليمة والقفلة والمدان والعشة وعزلة الأكهوم بمديرية الجبل فعاليات وأمسيات خطابية ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وشهدت مديرية جبل عيال يزيد ومسور عروضا كشفية طلابية احتفاء بالمولد النبوي الشريف تحت شعار لبيك يا رسول الله.

أمسيات ثقافية بمدينة الحديدة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، حيث شهدت عدد من مناطق مديريات مدينة الحديدة أمسيات ثقافية وخطابية بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

مديرية الميناء شهدت منطقة الزيارية الشمالية أمسية احتفالية في هذه المديرية بمناسبة قدوم المولد النبوي

وفي أمسية قسم الرازقي بمديرية الحوك أيضا كانت هناك أمسيات ثقافية واحتفالا وابتهاجا بالمولد النبوي الشريف.

في مديرية الحالي أقيمت أيضا أمسيات في مناطق البيضاء الوسطى بعزلة البيضاء والشعبية بعزلة شمسان والجبانة أيضا. كما أقيمت في مديرية الحواك أمسيات بمنطقة القلعة في حارة الكورنيش وقسم الرازق المعدل ومنطقة القصر بسوق

في رحاب الربيع المحمدي، مديريات محافظة مأرب تحيي المولد النبوي بفعاليات وأنشطة متنوعة، حيث شهدت مديريات محافظة مأرب فعاليات وأمسيات وأنشطة متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في مديرية العبدية نظمت أمسيتين ثقافيتين نظمتها إدارة أمن المديرية والتعبئة العامة ومكتب الصحة بالمديرية.

أيضا من ضمن الفعاليات التحضيرية كانت في عزلة الأشراف بمديرية مجزر. ونظمت في عزلة حباب بسلواح فعالية تربوية ثقافية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فعاليات ووقفات في مديرية غمر بمحافظة صعدة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. حيث شهدت مديرية غمر بمحافظة صعدة الأحد عدد من الفعاليات الاحتفالية والوقفات إحياء واحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

من مواقع العدو الصهيوني ووسائل إعلامه وعبر صحيفة هارتس، ترامب يبحث عن إنجازات سياسية في الشرق الأوسط على خلفية الفشل المتواصل في الحرب على إيران. صحيفة هارتس الصهيونية، حان الوقت لأن نفهم أن صورة إسرائيل في أذهان المشاهدين في بريطانيا وأمريكا مرتبطة بما يجري في غزة والضفة. صحيفة هارتس، بعد عشرات آلاف القتلى في غزة وبينهم آلاف الأطفال الرضع، لم يعد بالإمكان الادعاء أن ما يحصل ليس باسمنا جميعا. قبل التحايا، وعبر وسائل العدو الصهيوني صحيفة هارتس العبرية، السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، رغم أوهامه تطرفا مع إسرائيل، رغم أوهامه الزائفة، تحدث للمرة الأولى عن إرهاب إسرائيلي. صحيفة هارتس العبرية، هاكابي محق لأن الإرهاب في قصر وتل إسرائيلي ويمثل الإسرائيليين جميعا. صحيفة هارتس الصهيونية، من الأفضل أن نستوعب أنه من في المنظور التاريخي كلنا في نهاية الأمر بن غفير وسموتريتش.

0: قبل التحايا.
1: وول ستريت جورنال: ديمقراطيون في مجلس الشيوخ طالبوا وزير الحرب بتقديم إجابات بشأن الظروف على متن حاملة الطائرات لينكولن. وول ستريت جورنال عن رسالة لمشرعين ديمقراطيين: الظروف على متن حاملة الطائرات لينكولن تدهورت إلى درجة قد تعرض سلامة أفراد الطاقم للخطر. قبل التحايا: هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: سنواصل مواجهة أمريكا ولن نتوقف حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف: لقد انتصرنا في الحرب على الصعيدين العسكري والسياسي.

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: العدو يسعى لتعويض هزيمته العسكرية من خلال الضغط الاقتصادي، وكما هزمنا العدو في الحربين الأخيرتين بالاعتماد على التماسك والوحدة الوطنية يمكننا التغلب عليه في الحرب الاقتصادية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي: القوات المسلحة مستعدة لبذل الروح والتصدي ببسالة لأي عدوان، ولن تدخر جهدا في صون أمن إيراني ورفعتها.

قبل التحايا. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لن نتراجع عن المطالب المشروعة للشعب الإيراني ومطالب قائدنا حتى هزيمة الأعداء، وإرث المقاومة الذي تركه جيل الثورة تحول إلى شجرة قوية تقف في وجه الجيش الأكثر تجهيزا في العالم. ودعم أبناء شعبنا للقوات المسلحة يعكس الرغبة في الثأر لدم القائد الشهيد ويؤكد على القوة.

قبل التحايا. مصادر مطلعة: بموجب المباحثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان سيتم إلغاء المسار الجنوبي، وسيتوجب على كل ناقلة النفط أن تنسق مع بحرية حرس الثورة، وغالبية السفن التزمت المسار الإيراني خلال مرورها في المضيق. قبل التحايا، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي يبعث برسالة إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي. جاء فيها: الخطوة الحكيمة التي اتخذتموها بالتعيينات والتدابير الدفاعية في البلاد لفتت الأنظار، والتعيينات الجديدة أربكت حسابات أعداء إيران وأثبتت أن نهج الإمام الخميني والشهيد القائد أبدي وخالد. قبل التحايا، القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: ترامب ارتكب خطأ جسيما بقوله إنه يريد إعلان مضيق هرمز جزءا من الولايات المتحدة. اللواء حاتمي يقول: بعد رؤية ردود الفعل أعلن ترامب أنه كان يمزح، لكن المزاح خاطئ أيضا. اللواء حاتمي قائد الجيش أو القائد العام للجيش الإيراني: حماة إيران سيحطمون من يقترب منها، وعلى الأمريكيين أن يعلموا أن هذه إيران، وإذا ارتكبوا أي خطأ فسيكونون عبرة لغيرهم عبر التاريخ. اللواء حاتمي: كل من يقتل أو يأسر ويسلم جندي أمريكي معتدي سيحصل على مكافأة تعادل 30,000 دولار. اللواء حاتمي: بدأنا عمليا تنفيذ قرار طرد الأمريكيين، ولم يعد مسموحا لهم بدخول الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز. القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة القواعد الأمريكية إلى وضعها السابق، ولن تسمح إيران بذلك. اللواء حاتمي: مضيق هرمز المقدس هبة إلهية للشعب الإيراني ولن يعود إلى سابق عهده. القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: من بين منجزات الرئيس الأمريكي تفعيل إمكانيات مضيق هرمز التي كنا على دراية بها، ولولا المعركة لما تم تفعيلها. اللواء حاتمي: أي ثمن نتكبده في سبيل الحفاظ على مضيق هرمز يستحق العناء، وسنحميه بكل قوتنا بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومضيق هرمز أحد الشروط الأساسية لإنهاء الحرب بشكل يزيل شبحها عن إيران بالكامل.

قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني من القناة 14 العبرية: الفشل الأمني في غزة مستمر مع استيلاء مقاتلي حماس مجددا على معدات هندسية للقوات الإسرائيلية جنوب القطاع. قبل التحايا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: انتصرنا في الحرب عسكريا وسياسيا، وصمد شعبنا بشجاعة في حرب غادرة أمام العدو الأمريكي والصهيوني، وأمريكا وإسرائيل هاجمتنا في الحرب بتسعة أهداف محددة ومعلنة، ولم تتمكنا من تحقيق أي منها، ما يعتبر أكبر فشل مطلق لهما. قبل التحايا، مساعد قائد حرس الثورة يد الله جواني: التعيينات نوع من إعادة ترتيب وجعل العقيدة الدفاعية أكثر كفاءة بما يتناسب مع الظروف.

قبل التحايا. عشرات السفن والناقلات تنتشر في عمق المضيق بانتظار موافقة بحرية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني للعبور. قبل التحايا، إعلام العدو الأمريكي: تراجع مخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى أقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات. قبل التحايا، واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين عرب وغربيين: دول الخليج تبدي استياءها من واشنطن بسبب مخاوفها من عدم قدرة البيت الأبيض على تسوية النزاع مع إيران. قبل التحايا، إعلام العدو الأمريكي يقول: تناقش السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين سحب القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيها بسبب الصراع مع إيران. إعلام العدو الأمريكي: تقر السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين بأن دونالد ترامب هو المسؤول عن تصعيد الصراع. إيران. قبل التحايا، بالعودة إلى مواقع أعلام العدو الصهيوني وموقع أخبار إسرائيل العبري يقول: لقد كلفت حرب السيوف الحديدية حتى الآن ما يقرب من 420 مليار شيكل، وهي أغلى حرب في تاريخ البلاد. قبل التحايا، صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية: الاحتلال اختبر أكثر من 100 حل لمواجهة المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله، ونقل بعضها إلى مرحلة الاختبارات الميدانية. من بين هذه الحلول نظام آيرون درون رايدر الذي نشر في جنوب لبنان، ويتألف من رادار ومسيرة اعتراضية تطلق شبكة على المسيرة المستهدفة. سبايدرمان. يدعوت أحنوت: الجيش الإسرائيلي صرح سابقا بأن فعالية هذا النظام غير كافية وفاشلة. قبل التحايا، موقع والا العبري: اعتقال سائح صهيوني إسرائيلي في اليونان بعد إشعاله نيران في مكان ممنوع، ما أدى لاندلاع حرائق ضخمة أسفرت عن إخلاء بلدتين. أخيرا ما صار ولا مصائب. لما القناة 15 العبرية: 60 يوما منذ اللحظة التي وقعت فيها الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم تنتهي غدا، ويجب القول إنه لم ينتج عنها شيء، وفي الواقع تراجعنا إلى الوراء، لأنه ليس فقط أنه لا يوجد هدوء، بل هناك إطلاق نار إيراني ومشكلات في مضيق هرمز، ومسؤولان أمريكيان يقولان لنا بشكل قاطع إن انتهاء 60 يوما غدا لا يفترض أن يؤدي إلى تغيير جوهري على الأرض من حيث ما سيحدث. وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، يجب القول إن المسؤولين يقولان لنا إن فرص التوصل حاليا إلى أي حل دبلوماسي ضئيلة للغاية. الإيرانيون لا يعتزمون تقديم تنازلات. قبل التحايا، انتحار رقيب احتياط في الجيش الإسرائيلي البالغ من العمر 24 عام من كرمائيل إلى جهنم وبئس المصير. قبل التحايا، مسؤول أمني إسرائيلي: في حال قمنا بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة لتطهير المنطقة، قد نجد أنفسنا في مواجهة تصعيد إقليمي شامل، بما في ذلك تدخل مباشر من إيران في الصراع. أرعبتهم إيوه.

قبل التحايا. المدلوز والمجرم ترامب في تصريح جديد: يسعدني جدا أن أرى السعودية وتركيا وباكستان توقع أخيرا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ولقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بشكل كبير. يعني الحين ما هو رجم السعودية لتركيا ولا كيف؟ والقاعدة الأمريكية ما بتحل في الرياض، السعودية خلتهم يا حفظ الله خلتهم. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

السلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكل الصامدين والصامدات إلى حلقة جديدة من حلقات يمن الصمود مباشرة وعلى الهواء. تحية منا ومنكم مع الدعاء الدائم لكل رجال الله المجاهدين الأولياء المرابطين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن.

لكم أجمل التحايا من طاقم هذه الليلة. أحمد هائل، بسام الحمامي، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي، يمن الصمود إخراجا إذاعيا للمخرج عبد الله علي الحرزي.

مسير ليلي مضيء يشق العاصمة المنورة صنعاء، ابتهاجا بحلول الربيع المحمدي وفرحا بقدوم المولد النبوي الشريف. وفيما تكتسي العاصمة المنورة حلتها الخضراء، ترسم وترسم على الضفة المقابلة بالحديد والنار، ترسم خطوطها الحمراء وتثبت معادلات الحرية والكرامة منعا للملاحة السعودية، وردا على الخروقات في العمق السعودي، ودكا للتحشيدات السعودية داخل السيادة الوطنية. وبينما تمضي في مسار تحول جديد تتشكل ملامحه مع الربيع المحمدي كما اعتاد شعبنا في كل عام، يؤكد يمن الأنصار والفاتحين لقادة الجاهلية الثانية الذين أعادوا مظاهر الانحلال القيمي وشريعة الغاب من قص اليمامة، أن استمرار التحشيدات ومحاولات فرض معادلات عسكرية جديدة في الجغرافية اليمنية ستقابل بما يلزم لحماية اليمن وأمنه وسيادته المقدسة، وأن محاولة نقل التصعيد إلى الأراضي اليمنية لن يبعد الأراضي والمصالح السعودية عن نيران التداعيات، ولن يعفي السعودي من المسؤولية ومن التبعات. وفي التبعات الأولية تبرز من الميدان مؤشرات نجاح معادلات يمن الجهاد والحكمة والإيمان بأعمدة دخان تتصاعد ولا تهدأ من منشآت أرامكو وسفن الرياض، وخسائر متصاعدة لا تحصى في صفوف تحشيداتها ماديا وبشريا، وتراجع حاد في الحركة التجارية داخل موانئها، على أن القادم أعظم ما لم يتراجع حكام الرياض عن كبرهم وغطرستهم. وصنعاء من أوج قوتها وعنفوانها بفضل الله وقوته لا تزال توفر للمعتدي المحاصر والظالم مخرجا للطوارئ وسلما للهبوط من سقوفه العالية والنجاة من مأزقه الاستراتيجي، ولا نجاة للظالمين ما لم يعالجوا أسباب الحرب ويذعنوا لشروط السلام واستحقاقاته بلا من ولا أذى. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.

أناس على الدنيا وطاها حبيبنا، أناس على الدنيا وطاها حبيبنا، أنخشى أعادينا ونحن له فدا، به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا، مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا، يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا، فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلغ المدى، بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا، لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها فنكستهم أن امتلكنا محمداً.

لبيك والحرب الضروس تعربد وولاؤنا لك بالدماء معمد لبيك والغارات فوق رؤوسنا والنصر فيك حليفنا المتجدد ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا سحقا لأسلحة الدمار وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد الله بالفتح المبين يحفنا ومن الرسول تشد أيدينا يد الكون أشرق والخلائق شرفت وسناه من رحم المشيئة يولد لولا ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور إن تطيعوا تهتدوا لتعزروه توقروه تسبحوه تقدسوه تعظموه تمجدوا فلتحتفي الدنيا بيوم قدومه إن اليمانيين فيه تفردوا.

اغتسلت المدن والقرى في اليمن بفيض من النور، وارتدت الأرض حلة من جلال الخضرة وبهاء الضياء. هنا في العاصمة صنعاء الأبية وفي كل فج وصوب من المحافظات. لا تمر ذكرى المولد النبوي الشريف كحدث عابر في تقويم أيام اليمنيين، بل تجتاح البلاد حالة من الفيض الروحي ومن الابتهاج الغامر، لتتحول الجغرافيا إلى قصيدة عشق نابضة بالمحبة والولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تحت سماء تترقب ميلاد الهدى، تعقد الشوارع والمديريات حلفا مقدسا مع الجمال، فتتحول الأزقة العنيفة والعتيقة والطرقات الممتدة إلى لوحات إيمانية بديعة تدهش بصر الناظرين وتأسر قلوب الزائرين. المدن التي ألفت الصبر تتزين اليوم بزينة الروح، تتماوج فيها خطوط الإضاءة المتناسقة في تشكيلات هندسية أخادة، تنساب كشلالات مضيئة لتلتقي عند ذروة البهاء، حيث يرتسم اسم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لؤلؤا يجلي عتمة الليل ويضيء سماء المدن بفيض من الهيبة والجلال والوقار.

ولا تقف الحواضر وحدها في هذا المحراب، بل سار الوجد إلى الأرياف وقمم الجبال الشامخة، حيث تزينت القمم بأكاليل ضوئية خضراء وكأنها منابر طبيعية تسبح بحمد الله وتبتهج بنور مصطفى. وفي الأسفل غدت المنازل البسيطة والشوارع الطويلة وحدة واحدة تفيض بالأنوار وتلوح بالرايات الخضراء لتذوب الفوارق في حضرة النور، ويعلن الحضر والريف معا ابتهاجهم بمولد نبي الرحمة والهدى.

وعلى امتداد الخطوط ومداخل المحافظات امتدت الأيدي طاهرة لتغسل وجه الأرض، فانطلقت حملات النظافة الشاملة لتجهيز ممرات القادمين يوم الحشد الكبير ببهي المنظر وطيب المظهر. فاستقبال الحبيب يستوجب نقاء في الطبع وطهارة في المكان وعلى الجدران الشاهقة وفي الساحات والميادين. نصبت اللوحات القماشية والجداريات العملاقة لتقف كشواهد ناطقة بالثناء، تحكي بعبارات الترحيب العميقة قصة الارتباط الروحي الأزلي لأبناء هذا المجتمع بسيرة النبي العطرة.

وعلى مدى أسابيع مضت تصاعدت الفعاليات المجتمعية والشعبية، وانعقدت اللقاءات والاجتماعات المكثفة لتجهيز ساحات الاحتفال واستقبال ضيوف الرسول الأعظم. تحيي المجالس أمسية شعبية في العزل والقرى، ليالي المناسبة بالمدائح النبوية والقصائد الشعرية التي تعبر عن الفرحة والابتهاج بقدوم ذكرى مولد نبي الهدى والرحمة المهدى. ويرتسم بالترتيبات الشاملة مشهد تعبوي وثقافي متكامل يبرز تلاحما مجتمعيا بديعا.

ويأتي هذا الاهتمام اليمني بإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة امتداداً لنهج راسخ يجسد مكانتها في وجدان المجتمع، ويعكس حرص اليمنيين على تأكيد الارتباط الإيماني والوجداني بالرسول الأعظم واستلهام قيمه وسيرته العطرة ونهجه القويم في واقع الحياة، فيما تبرز الاستعدادات في حراك مجتمعي ورسمي متكامل تشارك فيه القيادات المحلية والتنفيذية وخطباء المساجد والتربويون وطلاب المدارس ومختلف فئات المجتمع في صورة تعكس تضافر الجهود لأحياء هذه المناسبة الجليلة بما يليق بمكانتها الدينية والروحية.

0: نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا.
1: وفي غمرة هذا البهاء الضوئي الفريد تكتمل اللوحة الإيمانية بمشهد مهيب يعكس تفاعلا رسميا وشعبيا واسعا تتلاشى فيه الحدود بين الواجب والحب، وتذوب فيه الجهود الفردية والمؤسسية لترسم لوحة بشرية تجسد المكانة العظيمة لرسول الرحمة والإنسانية في نفوس أبناء اليمن. فما إن تقترب المناسبة حتى تتشح المباني والمنشآت العامة والخاصة في مراكز المدن والمحافظات بأثواب النور الأخضر، معلنة حالة الاستنفار الخدمي والروحي الشامل، لا لإدارة تظاهرة عابرة بل لتأمين جموع العشاق وضمان راحة وفود المحبة الوافدة إلى ساحات الهدى في الساحات المركزية الكبرى التي غدت كمهاد أو كمهاد طاهرة تلتقي فيها القلوب. تعمل اللجان التنظيمية لرفع جاهزيتها إلى أوجها لتهيئة كل أسباب الطمأنينة والخدمات الأساسية للزائرين. وفي موازاة ذلك أعدت الأجهزة الأمنية والمرورية قطة ميدانية محكمة صاغتها يد العناية واليقظة لتأمين الطرق وحراسة منافذ المحافظات وتنظيم سير القوافل والوفود الشعبية من مختلف القرى والمديريات صوب الساحات. كما لا تغيب أيدي الرحمة الإنسانية كالعادة عن هذا الاحتشاد، إذ تنتشر الفرق الطبية الميدانية خلال فعاليات الاستقبال ويوم المناسبة مجهزة بسيارات الإسعاف ونقاط الطوارئ جنبا إلى جنب مع المستشفيات والمراكز الصحية التي رفعت جاهزيتها القصوى لتكون سنة

لضيوف الرسول الأعظم في كل لحظة. العشق اليماني لا يقف عند حدود الكلمات والأنوار، ولكنه يصير سلوكا وعطاء في واقع الحياة، لتتجلى قيم المصطفى عبقا يفوح بالتكافل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية وتوزيع السلال الغذائية وإحاطة أسر الشهداء والجرحى والمحتاجين برعاية دافئة تليق بذكرى من بعث رحمة للعالمين.

الاحتفال بمولد خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم هو احتفاء بحدث مفصلي في التاريخ الإنساني، أعاد صياغة الوجود وعزز القيم النبيلة وحشد الانتماء وجسد الانتماء الصادق لرسالة الحق في مواجهة جحافل الباطل. ومن قلب هذه الميادين المزدانة بالخضرة تولد رسالة اليمن الصادعة المضمخة بدماء الثبات وعرق الصمود، لتكون صفعة في وجه قوى الطغيان والمستكبرين، وعنوانا لاعتزاز هذا الشعب بتمسكه بنهج نبيه ووقوفه الراسخ إلى جانب قيادته الثورية في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. إنها محطة لتجديد التمسك بالهوية الإيمانية ومواصلة الصمود لانتزاع الحقوق وكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال.

ومع اقتراب اللحظة المرتقبة تبلغ نبضات اليمن أوجها في حراك استثنائي يشهد رفع وتيرة التفاعل والعمل، وتتلاحم فيه الإرادات وتتصارع فيه نحو يوم الحشد الأكبر والمهرجان الاحتفالي الكبير. إنها ساعات الشوق الأخيرة حيث تلتقي الأنظار والأفئدة وتتأهب القلوب والمدائن لترسم لوحة الوفاء الخالدة في الفعالية المركزية الكبرى، لتكون مهيبة شامخة وعظيمة بما يليق بمكانة صاحب الذكرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في قلوب اليمنيين الذين عرفوا بأنهم أرق قلوبا وألين أفئدة وأكثر الناس حبا للمصطفى. ومع دنو موعد المناسبة الشريفة تتكاتف الأيدي وتتراصف الأرواح، فيأخذ كل فرد مكانه ويتسلم زمام دوره بكل فخر واعتزاز لخدمة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتتسابق الجهود في الساحات المركزية على امتداد المحافظات، وتتجه الأنظار نحو الساحة الأكثر حشودا وحضورا والأبهى لفتا للانتباه، ساحة رسول الله في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الأبية، التي تتأهب لترسم أكبر طوفان بشري يجسد الولاء الخالد والوفاء العظيم لخير البرية.

المحمدية ومشروع إنقاذ البشرية. لكي ندرك عظمة التحول الذي أحدثه النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله، يجب أن نبحر أولا في دهاليز ذلك العالم المظلم الذي سبق مبعثه. تخيلوا المجتمعات تغرق في جاهلية جهلاء، ليس في شبه الجزيرة العربية فحسب، بل في شتى أصقاع الأرض. عالم تعظم فيه الضلال حتى صار عقيدة، واستبحر الظلم حتى قدى أو غدا قانونا، واستحكمت فيه هيمنة قوى الاستكبار والطغيان، فأطبقت على البشرية ظلاما دامسا. في تلك الفترة أفرغ الإنسان من إنسانيته وتحول إلى كائن تائه، لا يبصر هدفا أسمى من أن يأكل ليعيش ويعيش ليأكل. في تلك الغابة الموحشة حول المستكبرون الخرافة إلى دين، والفساد إلى عادة، والجهل إلى تراث تقدسه الأجيال. وبلغ الانحدار ذروته حين زين الشيطان لأوليائهم وأدى البنات وقتل الأبناء، ليصبح الأب جلادا لفلذة كبدة، خوفا من الفقر أو فرارا من عار وهمي. أما رسالات الله السابقة فقد محيت معالمها على أيدي اليهود والنصارى، فاليهود حرفوا التوراة والنصارى أضاعوا الإنجيل، ولم يتبقى من هداها إلا طقوس مفرغة من الروح، وأحبار حولوا كلام الله إلى أوراق صفراء، يعطلون أحكامها ويخفون حقائقها. فضلوا وأضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في ذلك المشهد القاتم بلغت البشرية حضيضها، وصارت تتخبط في التيه متعطشة لنور يهديها وإلى رحمة تنتشلها. وفي قلب ذلك الظلام الدامس كانت قوى الطاغوت ترصد مؤشرات النور القادم، وتستشعر خطر قدوم نبي الله من مكة بيت الله الحرام، تماما كما سعى فرعون من قبل لإجهاض مشروع نبي الله موسى عليه السلام. تحرك أبرهة وجيشه الجرار وبأفياله الضخمة لهدم الكعبة ولوأد المشروع الإلهي في مهده قبل أن يبصر النور. لقد اختاروا الفيل، ذلك المخلوق المرعب غير المألوف، ليكون سلاحهم النفسي لإخافة العرب الذين مزقتهم الفرقة وأوهنهم الشتات. وبالفعل حين واجه العرب هذا الجيش تخلوا عن أي محاولة للمقاومة، وسيطرت عليهم هزيمة نفسية مريعة، وهربوا مرددين بعجز ويأس، للبيت رب يحميه. هنا وفي تلك اللحظة الفارقة تجلت الإرادة الإلهية لتعلن أن النصر ليس للفيلة ولا للأحجام، بل للحق الإلهي. تدخل الله لحماية بيته الحرام، وأهلك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول وأبطل كيدهم. كانت هذه الحادثة أشبه بعرض مسبق لملحمة الحق القادمة، ورسالة خالدة بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد أراد الله أن يخرج البشرية من ظلماتها بولادة النور، فكان محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

وجاء النبي الهادي بالقرآن، ذلك الكتاب الذي أضاء العقول وزكى النفوس وغير واقع أمة بأكملها، أمة كانت بالأمس ترتعد من فيل واحد، تحولت بعد إسلامها إلى قوة رسالية هائلة لا ترهب جيوش الإمبراطوريات التي كانت تأتي بأعداد كبيرة من الفيلة لإخافتها، ولكن هيهات، فقد قوي المسلمون بقوة الحق ونصروا بنصر الله وحملوا أعظم مشروع عرفته البشرية. لماذا كان الإسلام هو المشروع الوحيد القادر على التغيير الحقيقي؟ لأنه مشروع لا يأتي من قصور المستكبرين، بل ينبع من عند الله ليكون رحمة للمستضعفين. إنه مشروع شامل يبدأ من قلب الإنسان فيصلحه ويزكي نفسه ويصنع وعيه، وعندها فقط تصلح الحياة بأكملها. إنه ليس مشروع عرق على عرق ولا لون على لون، بل هو الكلمة السواء التي تلتقي عندها البشرية جمعاء، قائم على دعامة العدل التي لا تتزعزع. إنه حجة الله البالغة على خلقه منذ أن هبط آدم إلى الأرض. إنه الصراط المستقيم الذي لا خلاص للبشرية بدونه اليوم تماما، كما لم يكن لها خلاص بدونه بالأمس. فلا صلاح لآخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

ونحن نعيش تحت وطأة واقع مرير. تعود بنا الذاكرة إلى تلك الحلقة الأولى من الصراع مع الباطل. لا تزال قوى الاستكبار العالمية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل تعيث في الأرض فسادا، تشعل الحروب، تنهب الخيرات، وتعمق مآسي البشرية. ولكن الأخطر من هذا كله هو ظهور أدواتهم في الداخل، أنظمة التبعية والنفاق التي ترتدي عباءة الإسلام لتدمر الأمة من داخلها، كما هو حال النظام السعودي الذي جعل من نفسه رأس حربة لتنفيذ المؤامرات، وهو امتداد ظلامي لمسيرة التحريف والانحراف التي واجهها الأنبياء في مواجهة الاختراق اليهودي المركب للأمة. فإن النداء القرآني واضح في تحذيره للأمة من مغبة التبعية لليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن طريق الخلاص الوحيد هو ذاته طريق الأمس، الاعتصام بالله والارتباط الوثيق برسالته الخاتمة، ففيها تكمن عناصر القوة الذاتية، وبالتمسك بها يأتي نصر الله.

ولأن لكل أمة روافدها الصافية، كان لشعبنا اليمني الشرف الكبير منذ فجر الإسلام، بدءا بالأنصار الذين نالوا الوسام النبوي الخالد. الإيمان يمان والحكمة يمنية، هذا الإيمان نفسه الذي سطره الأوائل تجسد اليوم في أثواب جديدة من الصبر والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي. لقد قدم اليمنيون بدمائهم وجراحهم وجوعهم أروع صورة حية عن عظمة قيم الإسلام. لم تنطل عليهم أبواق التضليل، ولم تثنهم آلات القتل والتدمير، لأنهم أدركوا أن القوة الحقيقية ليست قوة العتاد، بل قوة المبادئ وقوة التوكل على الله. وها هم اليوم يؤكدون بالقول والفعل أنهم ماضون على العهد الذي قطعوه في صدر الإسلام، عهد الإيمان والنصرة والإيثار، سعيا دؤوبا للارتقاء الإيماني الذي وعد الله به عباده الصادقين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يمن الصمود عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام.

شرورة ويبهى يا رصيف الموسم يا جبل ثال وشرفة ويا كل حيد يا شرورة ويبهى يا رصيف الموسم يا جبل ثال وشرفة ويا كل حيد بلغوا دولة ابن سعود والباد يظلم من يعادي يمن الإيمان خاسر أكيد من جمع ضدنا الأحلاف لابد يندم بيننا في النهاية يلغشوم البليد عد وارجع إلى التاريخ واقرأ تفهم واقع أصل العروبة ربما تستفيد لو أنت تبغى على الشعب اليماني يتحكم فأنت لازلت واهم في الظلال البعيد من كسر هيبة أمريكا ودمر وحطم كبرها كيف با يخشى عبيد العبيد زامل جديد آخر إحداث آخر إصدار قبل قليل لليث اليمن عيسى الليث أما الكلمات من تتوقعوا كلمات من

بدون اسم. لا غلط. منصور العباسي. منصور العباسي إلا والله هو صح. محمد قايدة وعمري. لا غير مجرم الشعب. بسام شانع. لا فارس الطلحي قال كلمات بسام شانع. لا

أبو نبيل الكرسي قال أمين الجوفي لا. أبو دهمان قال الجنيد لا. وليد شايف الله قوة صح. أبو معتصم القليسي إلا قوة. الله غالبية عارفين. واحد أجاب صح بس ما بش اسم. ندور في رسائل كون اكتب اسمك. طيب صامد حيفان قال الأحمدي صح لا. أبو صري أبو سليم قهبش إلا والله قوة. أبو صقرة عباد أبو حاتم لا. طه سروبة قال صالح الأحمدي لا. عواد وهاس قال الشاعر صقر اللاحجي لا. أبو عبد السلام الأسدي الأحمدي لا.

قال بس صدق زامل حار خارج. أما لو زدت ذلا كلمات من صدق حسين الحجر طب القرباني قال كلمات عبد السلام المتميز لا أبو علي الفجري إلا قوة صح. يلا بكم ننشط ذاكرتكم أسمع الشعراء. أبو يمن العصيمي حمود محمد شرف لا أبو ماهر الشيخ إلا قوة صح. مهيب أو مهيب جحزر قال وضاح الحميسي لا أبو طه المهدري أبو طه المهدري قال العميد يحيى سريع لا المهندس سفيان النهام إلا قوة صح.

واحد قال الغولي أخي سند. لا مش نشوان الغولي. روح الله الحشيشي إلا قواه روح الله صح. أبو فريد من صعدة إلا قواه صح. غالبيتهم صح. واحد قال سالم المسعودي. سالم المسعودي مزومل. بنقول لهم منو الشاعر المزومل؟ أكيد ليث اليمن عيسى الليث. محمد جهلان عبدي. محمود الجنيد. لا عبد اللطيف الغرسي. عاقل بن صبر. لا أبو حيدر سفيان. إلا قوة صح.

0: أبو هاشم النهاري بيقول أبو حمزة المغربي لا. أيضا المرسل أبو بدر قال محمد أحمد مفلح لا. كلهم شعراء، كلهم شعراء، لكن هذا الزامل مش من كلماتهم. أبو دهمان، يا أبو دهمان الآن صح، أول غلط الآن قوة صح. طيب يا عبد الله، باقي زامل نفس الشعر طلع على وعسى نقرب للمستمعين.
1: يا حارس البحر الأحمر لك سلام،
0: هذا نفس كلمات الشعر نفسه. أبو أحمد أبو أحمد عبد الكريم الخاشب لا، قال بسام شانع.

سلام الله عليكم. حمود الجنيدة حفظ الله الصعيدي. يا حفظ الله الصعيدي لا ما قسمه أشبه حمود الجنيدة. عبد المجيد الحاكم. صامد حيفان لا

هذا من اللي قال الإجابة صحيحة بدون أبو عز الدين. أبو إلياس القاضي من جبهة تعز. محمود الجنيد لا. محمد أحمد عايض الحيمي. محمود الجنيد لا يا محمد. أبو علي عبده قال عباد أبو حاتم شاعر نهم لا. أبو كهلان سعد فلحان قوة القوة لا. أبو هاشم أطلعي سقل الله حجيلا. اللي بيستخدم أي سموه الجوجل والبحر ما بلغ في من راسك. بس عشان أبو جلال الهرامي لا. خلاص أجاوب. أبو أيمن العسطوت بس مشان أعلى. أنا ذاكي رسائل خيرة والله. هذا الزم عدو جديد قبل ساعة. أعيد لكم الكلمات. يا شرورة ويبهى يا رصيف الموسم يا جبل ثار والشرفة ويا كل حيد. بلغوا دولة ابن سعود والباد يظلم من يعادي يمن الإيمان خاسر أكيد. من جمع ضدنا الأحلاف لابد يندم بيننا في النهاية يا الغشوم البليد. عود وارجع إلى التاريخ وقرأ تفهم واقع عصر العروبة ربما تستفيد. لو أنت تبغى على الشعب اليماني تحكم فأنت لازلت واهم في الضلال البعيد. من كسر هيبة أمريكا ودمر وحطم كبرها كيف بيخشى عبيد العبيد.

يا العيد السؤال لو سمحت. أخي مبروك. هذا الزامن اللي بسمعه الآن أدا عيسى الليثة جديد قبل ساعة. هذه الكلمات كلمات شاعر من؟ محمد مراد وليس. قال أنت الشاعر، أنت يا أخي سند، يعني قربت. أبو عطان الهيمة كلمة أي لا والله قوة صح. رمزي القهيلي صح يا رمزي. أبو محمد عفرب صح. خلاص بدأوا كلهم يجاوبوا صح. أبو رداس شجين صح. أبو إسماعيل العوامي معاذ الجنيد لا. أبو عبد الحميد إلا قوة صح. صالح علي مساعد إلا قوة. أختنا فاطمة الغويدي إلا قوة.

اللي جاوبوا هو الغلط الآن كلهم بيجاوبوا صح، لأنه تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي والكل بدأ بيتابعه. والكلمات كلمات من يحفظ الله أسناب. أدي التحية ما بش هكذا تقريب.

الشاعر لهذه أو لهذا الزمن جديد قبل ساعة ساعة ونص هكذا حصري أداء الليث اليمن عيسى الليث وكلمات الشاعر

0: عبد الله النهري قال خلاص اخي سند انتهى الوقت اجمع منهم ورقة الاختبار. عدد الرسائل خيرات بس غالبية الرسائل الإجابة صحيحة. عرفوا الشاعر شاعر كلمات هذا الزمل وهو أدي الاسم يا عبد الله الشعب.
1: ولعل من فضل الله على هذا الشعب أن الأحداث التي تكشفت على نحو يؤكد صحة الرؤية التي تبناها وصوابية الموقف الذي اتخذه ومشروعية التحرك الذي أقدم عليه، فهذه الوقائع المتتابعة تقيم الحجة مرة بعد أخرى لا على المعتدين فحسب، بل أيضا على أولئك من أبناء جلدتنا الذين انخدعوا بعود العدوان وظنوا أن الخلاص يأتي عبر بوابات الخارج، كما تقيم الحجة أيضا على الأنظمة التي تولت كبر هذا العدوان بعد أن ظهرت خرائط ما يسمى بإسرائيل الكبرى لتبتلع أجزاء من أراضيها هي نفسها. وبعد أن سمع العالم تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان العدو الصهيوني وهو يتمنى علنا تحقيق ذلك.
0: إذن كلمات هذا الزامل الباد أظلم هي من كلمات فخامة المشير الركن رئيس الجمهورية مهدي المشاط القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة. الله قوة قوة زامل لي آسي.

كيف با يخشى عبيد العبيد؟ أذناب أذناب الأذناب، أدوات أدوات الأدوات، أظل السامعين، أحذية أحذية الأحذية.

ويرجع إلى العدو السعودي. بتصفع كل يوم صفعات بفضل الله وتأييد الله وقوة الله من قواتنا المسلحة، سواء في تحشيداته العسكرية في الداخل أو في الأهداف العسكرية والاقتصادية في الداخل السعودي.

0: العدو السعودي عدو لدود لليمن منذ أن تم زرعه وزرع كيانه في أرض نجد والحجاز. عدو لدود لليمن ولكل الأمة العربية والإسلامية. ما بش دولة عربية ولا إسلامية سلمت من شر السعودي. كل بلاء وفتنة وحرب أهلية ومصائب في أي دولة عربية أو إسلامية وراءها في الأول والأخير النظام السعودي. البعض يقولوا دول الخليج، دول الخليج كلها تأتمر بأمر السعودية. السعودية هي من جعلت دول الخليج حتى هي هذه الدول أصبحت تعاني من المصائب بسبب النظام السعودي. الكل يحمل الحقد لهذا النظام، حتى دول الخليج الخاضعة للشقيقة الكبرى. هي من أمرتهم أن ينهجوا النهج الذي تنتهجه هي، لأنها أصلا تنفذ أجندات بريطانية أمريكية صهيونية. بتنفذ هذه الأجندات بالنيابة عن هذه الدول في كل الدول العربية، بتأمر الدول الخاضعة لها واللي خضعت لها من أجل زرع الفتن والمصائب والحروب في كل بلدان الأمة العربية والإسلامية، تمهد الطريق للكيان الصهيوني بأموالها وقدراتها وسياستها وإعلامها وكل ما لديها خدمة للأجندات الصهيونية. دمروا العراق، أفغانستان، الصومال، ليبيا، سوريا، فلسطين، لبنان، اليمن، دول الخليج، السودان، مصر، الأردن، تدخلاتها في كل الدول وبما يخدم الأجندة الصهيونية. هذا هو النظام السعودي.
1: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض

0: هل كان القرار العربي صحيح بإرسال أو فتح الباب نحو المجاهدين العرب للذهاب لأفغانستان في ذاك الوقت؟
1: شوف، أنا أعتقد القرار هو مش قرارنا، احنا جانا فكرة أو جاتنا فكرة أنه لازم المد السوفيتي نوقفه، وإحنا عندنا الوهم أنه ما زال أنه في مد شيوعي سوفيتي وفي مد، وإحنا الدول الملكية بالذات مهددة من قبل هذا النظام، ولذلك إحنا لازم نميل للكفة الثانية. وإحنا ذاك الوقت في دول كثيرة منا ما عندها سفارات في الاتحاد السوفيتي، لأنه كنا نعتبرهم ملحدين وما نتعامل معهم، فكان هاي التفكير
2: أساس الصهاينة
1: تفكير خطأ
2: من الأولياء.
1: فاللي صار أنه في قرار استراتيجي أمريكي اتخذ باستنزاف الاتحاد السوفيتي ماليا حتى ينهار هذا الاتحاد
0: فترة الحرب الباردة.
1: نعم، فاحنا دخلنا في هذا الموضوع دون الحساب انه هذه عملية بين دولتين كبرى واحد منهم بينهي على الثاني. دخولنا يستنزفنا وندخل في مواقف والنتائج المرجوة لنا احنا ليست نتائج مهمة، لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الديني ولا على اي صعيد اخر، لانك انت يفترض انك تقول لصديقك الامريكي اخي انا معاك ومواقف دولية معاك، لكن انا ما اريد ادخل ضد الاتحاد السوفيتي.
0: كنا نقدر نقول احنا هالكلام،
1: يفترض انك كنا نقدر نقول ما هاي مشكلتنا احنا من الاستقلال وقبل الاستقلال كنا نسمع وننفذ، عمرنا ما وقفنا مواقف اللي خلت الاجنبي يجينا يعرف انه ممكن نقبل او نرفض. اليوم اي وفد امريكي يجي للمنطقة لأغلب دولنا بدون التسمية عند اقتراح يعرف أنه حيفرضه وحننفذ، إذا ما نفذنا كله حننفذ 80% منه. ليش؟ لأن هذا العادة، وإلا ما تصير صديقة. ما تصير، هو يقول لك ما تصير صديقة وأنت عامل إذا مش صديقي معناته الغطاء. أصلا ما في غطاء، الغطاء وهم صار الآن، يمكن كان في غطاء
0: الآن يمكن وهم، بس في ذاك الوقت
1: لا لا لا. شوف، الغطاء وهم. الغطاء المهم في رأيي أنا بعد كل الخبرة اللي مريت فيها بكل تواضع هو شعبك، هو قوتك في الداخل، والغرب يحترمك من قوتك في الداخل، وأنت لازم تكون شريك معه وليس منفذ. احنا ما كنا شركاء، كنا مقاولين من الباطن.
2: هذه الفكرة الأمريكية للقضاء على الاتحاد السوفيتي أتت بفكرة الجهاد الإسلامي. اللي تبنى هذه الفكرة وروجتها لكل الدول العربية والإسلامية السعودية، فتحت باب الجهاد إلى أفغانستان وأمرت كل الدول الخليجية وغير الخليجية، حتى احنا في اليمن كان هناك توجيهات من السعودية أنها رغبات أمريكية وعليكم التنفيذ. تم إرسال المجاهدين إلى أفغانستان، حتى المحفوظ نفسه محمد بن سلمان اعترف وقال الفكرة كانت فكرة أمريكية نفذوها الأولين والآن ما عادوا مش بحاجتها. ذلك كانت الوهابية وكان هناك التشدد، والهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر والعلماء المتشددين والذين دعوا إلى الجهاد في أفغانستان، واليوم بيدعو إلى هيئة الترفيه حسب رغبة أمريكا وتغيرات التوجهات الأمريكية. فالسعودية أساس البلاء.

0: فهنا اتكلموا عن غرفة عمليات. بدينا وأول غرفة عمليات اللي صار منها متابعة الحرب في 2003 كانت في السيدية مش في العديد.
1: على العراق
0: وكانت أنا رحت كذا مرة هناك. كان جنرال فرانك هو اللي قائد القوات وبدأنا العمل معهم في السيلية. رجعوا قالوا لنا بنبدأ السيلية فبدينا السيلية. تحتاج أولا أكبر مشكلة ما عندك كميات نفط تيجي إذا في عندك عدد من الطيران المهول، فأنت تبي تمد خط نفط. فمدينا خط نفط للقاعدة. دخلنا في تفاهم مع القاعدة من حيث فعل تكاليف في هذاك الوقت. وبداية كل هالعملية وتطوير القاعدة كان بدفع من الأمريكان بالكامل، ما ساهمنا فيه،
1: بدفع مالي
0: منهم هما، وجر الانبوب النفطي لأنه إذا بيجي مئات الطائرات تحتاج إلى كميات نفط ما تصير بتجيبها بالسيارات. تطورت القاعدة وتطورت على مراحل إلى أن وصلت للحجم اللي وصلت له، وانتقلت الآن من السيلية نقلت غرفة العمليات إلى وصارت غرفة عمليات مشتركة ساهموا فيها ضباط خليجيين ومن دول عربية ومن الناتو ومن كذا، وإلى الآن موجودين. هذه الغرفة موجود فيها كل هالدول اللي أنا أذكرهم لك. السيلية أنا أذكر أول مرة لما رحت أشوفها ورحت أنا العراق قبل بداية الحرب، فكنت أشوف في الشاشات كل ما يجري مباشرة في الشاشة، فكانت كأنك تشوف فيلم تقدم القوات، طيارة وين موجودة الفلانية في الأجواء، الطيارة الفلانية لا حولوها لهنا. كان أول مرة أشوف منظر بهالطريقة بالشاشات ضخمة وكيف تتحرك. طبعا الآن صار في تقدم أكثر، لكن أنا أكلمك 2003 كان ثورة أنك تشوف كل هالأشياء أمامك.
2: هم بيدمروا العراق في 2003، والسعودية استجلبت الأمريكي والقواعد الأمريكية وفتاوى علمائها وجواز الاستعانة بالأمريكي، ودخل الأمريكي ودمر العراق ونهبوا العراق وقتلوا أكثر من 1,000,000 عراقي واغتصبوا وعملوا كل الموبقات. وأساس البلاء النظام السعودي. الكلام طبعا هذا كلام رئيس الوزراء الأسبق القطري محمد بن جاسم، بيتحدث وبيعترف اعترافات الأساس فيها كلها هي السعودية، النظام السعودي كان يحرك كل الأنظمة، كل الأنظمة القطرية والإماراتية والبحرينية والكويتية وكل الأنظمة والمصرية والأردنية واليمنية وكل الأنظمة العربية والإسلامية بتحركها السعودية لتنفيذ أجندات أمريكية وصهيونية.

0: أول شيء أول ما صارت الأزمة وبدأت تتطور كان هناك تنسيق سعودي قطري تام، وأنا أرسلني الشيخ حمد شفت الملك عبد الله وتكلمت وياه في الموضوع،
1: طلبنا عبد العزيز،
0: وحتى بقول أشياء لأول مرة تنقال. فكان الملك عبد الله مستاء وقال انه بشار ملطخ يده بالدماء وانا كذا، وانا بعث لي مال المخابرات مال هنا يشرح لنا الموضوع وكذا، ولكن انا مع ان احنا نصف مع الشعب السوري.
2: الملك عبد الله يقول
0: ايه، وإن بعد الربيع العربي أو بعد هاللي صار في العالم العربي ما ممكن إن إحنا ندعم واحد من هالنوع، لأنه هذا بينعكس علينا بشكل غير إيجابي، فإحنا هنقف مع الشعب وإحنا رأينا معاكم، لكن إحنا نريد نكون
1: اسمع
0: أنتو خلكم في الواجهة، وإحنا الآن نريد نكون مما معناه في السيت الخلفي.
2: أهل السعوديين
0: إيه؟ لأسباب ما أقول لك إياها بعدين يا أحمد. تحضر لتامر.

0: انه اذا زاد العدد عن شيء معين احنا بندخل سوريا ونحتل جزء وبنرجع النص. فهنا معناته مزق سوريا انت، لان يقول لك انا ما ممكن اخلي عدد لاجئين يجلس في حدودي اكثر من عدد معين، لانه موضوع الاكراد موضوع في ايضا لهم حسابات الاتراك. ف انشأت هاي غرف العمليات وتم، وكان فيها مندوبين سعودي قطري تركي أردني، الأمريكان كانوا موجودين، وكان كل شيء يمر من خلال
1: اللجنة.
0: هذه اللجنة سواء هنا أو هنا
1: أمنية. طب
2: السعودية مرة أخرى في تدمير سوريا وتقسيم سوريا وتجزئة سوريا خدمة للأجندات الصهيونية، ولي طلب من قطر أنها تتصدر المشهد وهم في الخلف. مقطع آخر لرئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم وبيتحدث عن أنهم دفعوا 2 تريليون دولار، 2 تريليون دولار لإسقاط بشار الأسد. بس اللي قال الملك عبد الله أنه يده ملطخة بالدماء وما عادش قادر أنه يتعامل معه، لابد من إسقاطه. على أساسهم حمائم سلام، تدمير الوطن العربي والإسلامي كله السبب الأول فيه النظام السعودي والكيان السعودي.

0: أن أرجع إلى قصة هذه المؤامرة وما حكى قبلها من أن الملك سعود دفع مبلغ يقرب من 2 مليون دولار إلى عبد الحميد جنيه استرليني إلى عبد الحميد السراج على أكثر من شيك بدعوى أن عبد الحميد السراج يقوم بعملية انفصال للوحدة بين مصر وسوريا وتدبر عملية اغتيال لجمال عبد الناصر في دمشق أثناء زيارته في 24 فبراير سنة 58. كانت هذه القصة. عبد الناصر أعلن القصة ديت بالتفصيلات في خطاب ألقاه في دمشق، وكأنه ألقى قنبلة في كل القصور الملكية السعودية. رد فعلكم أنتم إيه كأمراء آل سعود حينما سمعتم بأن الملك سعود يدبر خطة أعلنت على الملأ بهذه الطريقة ضد جمال عبد الناصر وضد الوحدة بين مصر وسوريا؟
1: كنا مش سامعيها أنه بعض الأخوة في الرياض ووفدوني الملك سعود في المدينة.
0: أنت أول من ذهب للملك سعود؟
1: أنا أول من ذهب موفد منهم. وقابلني عمي مساعد. وكان مقرب ملك سعود رئيس ديوان المظالم المطار، وذهب إليه في قصره في المدينة، وكان دوب طالع من الحمام متروش يلبس هدومه. قال لي يا طغار هذا كذب. قلت جاءت الملك أنا أريد أن أصدق وكذب الرئيس عبد الناصر، أرجو أن يكون كلامكم صحيح لأنه هذا ما لا نقبلها. قال لي طغار هذا غير صحيح. المهم خلصنا، نروح أفطر الآن وأنا أخلص هدومي وروح المجلس العام. روح للمجلس العام.
2: المهم وكانوا حيكتبون أتكلم خيرات. الملك سعود دفع 2 مليون جنيه استرليني من أجل أنه تنفصل الوحدة بين مصر وسوريا، وأيضا يتم اغتيال جمال عبد الناصر. كل بلاء في كل الدول العربية أساسها النظام السعودي.

0: على الأمد الطويل في العالم العربي، هل مصلحتنا تفتيت السودان أو وضع السودان في الوضع الحالي؟ وضع السودان الآن يحل في يوم واحد،
1: يحل في يوم واحد،
0: يوم واحد. لو أربع دول عربية اجتمعوا واتفقوا اتفاق صحيح، مش كل واحد يكذب على الثاني، اتفقوا أن يوقف هذا القتال، حيوقف هذا القتال. لكن هذا يحتاج طبعا، شوف أنت لما تيجي إسرائيل بالنسبة لها مهم أنه هذا الوضع يوقف، لأنه حتى إسرائيل في السابق كانت تتهم، ويمكن يكون في نوع من الصحة، أنه كثير من الأسلحة كانت تدخل عن طريق السودان لغزة أو للفلسطينيين بطريقة التهريب، لكنها كانت تمر عن طريق مصر، وكان في الأنفاق وما الأنفاق وكذا.
2: مصر نفس الشيء كانت.
3: مسألة السودان وتفتيت السودان وتفكيك السودان وتقسيم السودان بين أربع دول، لو جلست ونوت بالصدق وبجدية لتم إنهاء كل المشاكل في السودان في يوم واحد، كلها تنفيذ أجندات إسرائيلية عن طريق الأداة الأساسية والرئيسية النظام السعودي، الكيان السعودي اللي بيستخدم قطر ويستخدم الإمارات ويستخدم مصر ويستخدم كل الدول العربية والإسلامية من أجل تنفيذ أجندات إسرائيلية. إسرائيل وضع رجل على رجل، وضع رجل على رجل، والنظام السعودي والكيان السعودي بيتحرك بالنيابة عنه لتشتيت وتمزيق الدول العربية وتقسيمها وإشعال الفتنة فيما بين الدولة نفسها وإشغالها عن مناصرة القضية الفلسطينية. حتى السعودية نفسها هي من دعمت بالمال طبعا الكيان الصهيوني، لكنها أيضا هي من ثبطت وأجلت وراوغت المقاومة في فلسطين أن تقاوم إسرائيل. كل ما كان هناك انتفاضة في الوطن العربي وتحريك من أجل مناصرة القضية الفلسطينية، تطلع السعودية تعلن بتبرعها بكذا مليار دولار للمقاومة من أجل أن تقاوم العدو الإسرائيلي. الشعوب العربية تهدأ وترقد والأنظمة ترقد شعوبها، وبعدين ولا يصير ريال للمقاومة، كانت تصل للعدو الإسرائيلي. وقت ما تحركت المقاومة وملت من كثر الوعود الكاذبة للنظام السعودي اللي هو أصلا مسيطر على كل الأنظمة العربية، وصلت مساعدة حقيقية، توجهات حقيقية من إيران لمقاومة هذا العدو. عندما تحرك وقاوم وأطلق طوفان الأقصى مواجهة لهذا العدو لتحرير أرضه، النظام السعودي تحرك علنا ضد المقاومة الفلسطينية، صنفهم بالإرهابيين، منع الدول العربية وكل الدول العربية وأي دولة عربية وأي نظام وأي جماعة وأي حزب في أي دولة عربية يريد أن يتحرك وأن يتضامن وأن يناصر غزة أصبح عدو للنظام السعودي.

0: في اليمن فحدث ولا حرج. تدخلات سعودية على مدى عقود من السنوات كلها ضد اليمن، كلها ضد استقرار اليمن، كلها ضد بناء اليمن وتطور اليمن. آخر طبعا العدوان وعصبة الحزم، ومن قبلها مؤامرات كانت تحاك ضد اليمن كي يبقى اليمن محلك سر. من ضمن هذه المؤامرات ما تحدث به الشيخ علي الحريزي من المهرة محاولات العدو السعودي لمنع اليمن من استكشاف النفط والغاز.
1: إنها من تمنع الشركات من استخراج النفط والغاز.
2: السعودية دولة جارة.
0: هذا قد عرضنا عليكم أكثر من مرة.
2: السعودية تامرت علينا منذ زمن طويل. ليش تامرت علينا؟ نحن بنوضح ليش تامرت علينا مشان المواطن يفهم لماذا أبناؤنا وأخواننا يروحوا إلى دول الخليج يدوروا عمل، لأن هذه دول الخليج فيها نفط، فيها غاز، فيها استثمارات، فيها أمن. طيب نحن ليش ما نطلع الغاز والنفط والاستثمارات؟ إيش السبب؟ السبب أن الجيران منعوا كل الشركات أن تطلع النفط والغاز، وخلونا من عام 67 اليوم هذا الشكل.
3: هذا الشيخ علي الحريزي من أبناء محافظة المهرة الأبية. الشيخ الحريزي من أبناء الجنوب بل من أبناء اليمن. الحريزي لا يحب الحديث بمنطق شمال وجنوب، لكن بكل الأحوال نحن نحترم كل أهلنا وإخوتنا في محافظات الجنوب. كلام الرجل حول سياسة السعودية تجاه اليمن وأن هذه السياسة قديمة، ليست وليدة عقد من الزمان، ليست لأن أنصار الله موجودين في صنعاء. السعودية وهذا ما تؤكده الأحداث التاريخية تواصل اعتماد قاعدة أو وصية جدهم أنه يمن قوي ومستقر هادئ لا تمزقها الصراعات والفتن والحروب الأهلية. يمن مستقر بيعتبروه خطر عليهم، وبالتالي كما يقال مخرب غلب ألف عمار. ما بالك والمخرب هو السعودي بما يمتلك من إمكانات وبما يفرض من سيطرة ووصاية على الحكام والحكومات في صنعاء.
4: تشبو أن نسينا

الآن وقت الطلب حان، حتى على مستوى الفرد، على مستوى الفنان. الفنان علي عبد الله السمة غنى هذه الأغنية للسعيد نجران وجيزان، اغتالتها السعودية، قتلتها السعودية. طبعا احنا كلنا كنا نعرف انه علي عبد الله السمة قتل واحد مجنون وكذا، السعودية قتلته بسبب هذه الأغنية. ناصر السعيد قتلتها السعودية في لبنان. الفنانة ذكرى، الفنانة ذكرى غنت أغنية انه حاميها حراميها قتلوها، وقالوا واحد دخل او زوجها قتلها في الشقة وكان بينهم مشاكل. بالتأكيد ما عقلوش النظام السعودي، هم افتضحوا لها في خاشقجي، لكن هذا هو النظام السعودي. عدالة كل العالم العربي والإسلامي، أنظمة وأفراد وأحزاب وأيا كان. بسبب هذه الأغنية الفنانة ذكرى قتلوها.

هناك وثائق كثيرة كثيرة جدا تثبت حقيقة هذا الكيان السعودي وهذه الأسرة وهذا العدو الأول للأمة العربية والإسلامية. من ضمن هذه الوثائق رسالة للملك فيصل بن عبد العزيز إلى الملك حسين ملك الأردن تكشف عن حقيقة آل سعود. الرسالة التي بعث بها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الملك الحسين بن طلال هي وثيقة بتاريخ 3 يناير 1969. حملت الوثيقة الرقم 421 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودي، وجاء فيها ما يلي: صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله. يا صاحب الجلالة، هذه رسالة من الملك فيصل إلى الملك حسين بن طلال ملك الأردن. يا صاحب الجلالة، سبق لي أن تحدثت لجلالتكم كشقيق يسره ما يسركم ويضره ما يضركم عن الحالة التي وصل إليها الأردن الشقيق بوجود ما يسمى المقاومة الفلسطينية. كانت المقاومة الفلسطينية في الأردن، وأفصحت لجلالتكم عن يقيني القاطع أن هذه المقاومة سوف تستغل ضدكم وتتحول من اسمها الظاهري مقاومة فلسطينية إلى مقاومة ضدكم وضد شعبكم إن أنتم تهاونتم بترك حبالها على الغوارب. والآن وبعد أن اتضح لجلالتكم أمرها جليا، فإنه لا يسعني إلا أن أكرر نصحي للاستفادة من هذا الوقت السانح لجلالتكم بمبادرة القضاء المبرم على هذه المقاومة. اقضي عليها قضاء مبرم. فبادروا أيها الأخ العظيم قبل أن يحدث ما نتوقعه بين يوم وآخر، وما نخشى عقباه استبدال حكمكم لا قدر الله بحكم هذه المقاومة الفلسطينية. ومن ثم يأتي دورنا نحن حين يتحول الأردن من دولة شقيقة إلى وبال ثورة علينا، فننشغل بمحاربة ثورتين شيوعيتين، واحدة في جنوب مملكتنا احنا ثورة اليمن، والأخرى في شمالها، حيث يصبح الأردن الشقيق كالجنوب المسمى باليمن الديمقراطي، لأن احنا أصبحنا جمهورية، والذي لم نزل نتعاون وإياكم في مكافحة من أفسدوه. فإن لم يصبح الأردن دولة شيوعية بانتصار المقاومة لا قدر الله، فإنه سيصبح بالتأكيد ولا محالة دولة ناصرية أو بعثية أو قومية. وكل هذه التسميات وإن اختلفت مجاريها فإنها تصب في قعر بؤرة واحدة، هي بؤرة الهدم ضدنا وضد أصدقائنا الأمريكان والإنجليز. مش ضدنا، ضد الأمريكان والإنجليز وأنصار النظام الغربي. لذا فإنني أعرض مجددا على جلالتكم كشقيق لكم رأينا النهائي ورغبتنا الملحة. بدأت التوجيهات بالقضاء على كل هذه الزمرة المفسدة المجتمعة في الأردن باسم مقاومة إسرائيل. كذابين أو لا، صدقوا شنو بيقاوموا إسرائيل، اقضي عليهم. هذه التوجيهات. بينما يشهد الله أن شر إسرائيل لا وجود له، ما بش حاجة من إسرائيل فيها خطر أو تهديد. بينما يشهد الله أن شر إسرائيل لا وجود له أمام شرور تلك الزمر المفسدة. وبهذه الرسالة ما أردنا إلا تكرار عرض خدماتنا لجلالتكم بتحمل كافة المصروفات وما ستتكفلونه من مال وسلاح وذخيرة في سبيل مقاومة المقاومة. مستعدين ندفع لكم كل حاجة أنت لا تحرك وقضي على هذه المقاومة. وإلا فإنني وأسرتي الصديقة أمريكا والإنجليز أسرته التي ترى في هذا الرأي وتقره كما تعلمون سننضم جميعا ضدكم لنشكل الطرف الآخر لمقاومتكم ومقاومة هذه المقاومة الفلسطينية غير الشريفة، لأننا بذلك لا ندافع عن كيانكم فقط
بل عن كياننا أيضا. وبانتظار الرد من جلالتكم أدعو الله أن يحميكم من كل مكروه، وأن يأخذ بيدنا لإحباط كل ما يحيط بنا من أخطار المفسدين الملحدين. الملحدين، المقاومة الفلسطينية ملحدة وإحنا ملحدين. أخوكم المخلص فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. هذه هي نص الوثيقة كما وردت بالحرف. توجيهات متحكم في كل الدول العربية. جلالتكم وأتمنى لسموكم وأن تعملوا كذا، وإلا فإنني وأسرتي الصديقة الإنجليز والأمريكان وأنصار، قال وهكذا وأنصار النظام الغربي، أن أتحرك لمحاربتكم أنتم. أتحرك، وأي ريال تخسره احنا بندفعه. اهم حاجه قضي على هذه المقاومه. قال المقاومه غير الشريفه، غير الشريفه، الملحدين المفسدين. هذا آل سعود، هذا اسره آل سعود.

0: هذا تعامل الملك فيصل ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز مع ملك الأردن، كيف بيتعاملوا مع أدواتهم؟ لأنهم أصلا هذه الأسرة بتعتبر كل الملوك والرؤساء أدوات بالنسبة لهم، وهم أداة للنظام أو للكيان الصهيوني. أما الذي هم أداة الأداة، تعاملهم واضح. بالأمس كان هناك تسريبات لمقاطع من مساحات لمسؤولين الشرعية، ما تسمى الشرعية حكومة الفنادق، وسعودي بيهن كرامتهم، بيهن كرامتهم وبيبثوها مرتزقة العدوان، بيبثوها مرتزقة العدوان، وقالوا والله يعني الأمر هذا زعلنا أسلوب السعودية مع هؤلاء المسؤولين حقنا. اسمع
1: في مساحة بتويتر، أحد الأخوة من الضباط من المملكة العربية السعودية فقد أعصابه أثناء الحديث مع مسؤولية الشرعية، وقال بعض الكلام الذي أزعج أصحابنا.
0: اسمع.
1: خلونا نسمع الشقال أو بعض من ما قال ثم نعود.
2: بالله الله يا أهل اليمن، لو من هنا إلى 100 سنة قدام ما تردون فضل السعودية ولا تردون فضل المواطن السعودي، ساعات وأيام في القنوات الإعلامية مجانا لدعمكم في قنواتكم الإعلامية الفاشلة الفاشلة. خلك ساكت يا ناصر، لا تقاطع بحرف واحد بيجيك رد يسد أذانك. تبغون نقول لكم صفاتنا الرسمية؟ والله ما تدخلوا مكاتبنا، والله ما تدخلوا مكاتبنا. ينطق الواحد منكم برا بالساعات إذا سمحنا له، والله تدري عليكم على أشنابكم تتطاولون على أي سيدة سعودية. وأقول لك يا ناصر، أنت يا ناصر تعتذر لها الآن وانت صاغر،
0: وانت صاغر
2: ما هو بكيفك، وانت صاغر لأقلب التايم لاين على راسك. تعبنا منكم.
3: طيب أنا أشوفه ما أسمع يا حكومة، أنا أسمع.
0: شفتوه على أسلوب وانت صاغر. دخل ناصر هذا مسؤول في الشرعية في الإعلام. ألو، أيوة أنا ما أسمع، أنا على أساس أنه الصوت بيتقطع. شوفوا على أسلوب كيف بيتعاملوا معهم.
2: اسمع. أعتذر والله وبالله، طلع والله أني أعتذر، خاسي أعتذر والله وبالله وتالله، أنتم وأبناؤكم وأبناء أبناؤكم وأحفادكم إلى قيام الساعة ما تردون معروف السعودية والسعوديين، لو تعدون بيديكم ورجولكم والله وبالله وتالله لو نغلط من هنا إلى قيام الساعة موقف من موقف أواقف خادم الحرمين وسمو ولي العهد تشفع لنا. اليوم طلع عنا يمنيين وعنتم فيك أنت وشكالك، ما اهتزت شواربك يا ناصر الشعيري، ما اهتزت أنتم حازم، كنت بل الطلقات بس لا تجي جنب النار الثور فيك، انتبه متحزمني بسلاب محزم، المحازم للرجال، المحازم للرجال ما هي ديكور نحطها صورة عرض، المطارح موجودة فدغة مروينه موجود، يلا خلك جنبه من مساحة مساحة زي مسيين أضحى تسولف وتيجي تتجرع على السعودية تخسى وتهبى وتلعن وينتعس على غاربك وعلى شاربك. والله ينعال السعودية انه يوزنكم كلكم في كفة، ونعال السعودية تراب الأرض اللي مشي عليها، نعال السعودية يوزنكم ويشرفكم وأشرف منكم.
0: هذا الكلام من الضابط السعودي في مساحة في تويتر، كل المتواجدين فيها المسؤولين في الشرعية، ولا حد منهم الدانخس. عارفين ما قال؟ قال والله لو نغلط من اليوم لا يوم القيامة عليكم إن موقف واحد من جلالة الملك يشفع لنا، موقف من اللي قد عمل لكم. صلوا على أسلوب، هذا في المساحة، كيف عاد في الواقع؟ اسمع
4: هل رأيتم رئيس وزير الخدمة الاجتماعية يتلمس أحوال الناس؟ هل رأيتم أي وزير صحة منه عندكم؟ أنا ما أعرف وزير الدفاع يروح حضرموت، يروح لمدري فين، يروح مدري ينطط، إلا نفس الشغلة المقدشي، إلا جاك الداعري، إلا تروح انتص، روح صفولي، روح بعد ما أطلع روح كل واحد يروح بيته. الكلام الفاضي ده نعرفه، قال المقدشي لدينا 370,000.
3: هذا قاعد بهنا سعودية ما بي
4: لحظة ما هنا السعودية سهجت يا عبد المجيد يا رجال تبغى يطبطب على ظهرك ليوم الدين يا رجال علي الحرام إني ما شفت مثل شعوب الجمهوريات دي في حياتي. أنا أتكلم وأنا صادق. وزير الدفاع خاين المقدشي بكل ما تعنيه الكلمة، خاين تضرب عنقه في أي دولة يقول عندي 350,000 ويوم تشك المجلس القيادة الرئاسي قال أرقام وهمية. كان يستلم رواتبهم وإعاشتهم وتسليحهم شهريا. طلع عثمان مجلي قال السلاح اللي طلبناه من لقيناه في سوق مأرب، باعوا السلاح باعوا كل شيء، هذا أحد مسؤولينكم قال إيش السلاح وجدناه في السوق في مأرب. الفساد 35 وزير، خف علينا يا فلاديمير بوتين، خف علينا يا مستشار ألمانيا، 35 وزير في بقعة ما قدرت تنزلها. ليش ما يرجع مجلس القيادة الرئاسي كامل؟ القوات موجودة والرجال موجودين، الفنادق شغالة والتجارة شغالة في الرياض. اقسم بالله يا استثمارات ويا متاجر انها خلقت لنا في السعودية من هؤلاء الفاسدين. ما انتم تفكرون ان يرجعون لليمن؟ انتم برضو خلونا واقعيين شوية، خلوكم برضو بعقولكم. والله الذي لا إله غيره ما يرجع منهم رجاء. استغفر الله العظيم الا الشرفاء. الشريف بتشوفه في عدن، عدن ما بنقول في صنعاء، نبغى الشريف يكون بس في عدن. ايش يمنعك؟
5: شوفوا لي مرأة مونا كيف فرقت معي كتب الأكل.
0: اعلان اعلان
4: وزير الخدمة الاجتماعية يتلمس احوال الناس.
0: وهكذا هكذا
4: رأيتم اي وزير،
0: هذا بس الذي الان سربين
4: اي وزير
0: تسريب من مساحات في منصة اكس، يدخل سعودي يجلدهم جلد وهم كلهم مثل التلاميذ ولا نقص، ويهين كرامتهم. هؤلاء اليمنيين الرخاص. السعودي أزهر ضابط ضابط ويدخل يهين كرامتهم ويمسح بهم بلاط المساحة، ولا حد منهم الدانخس بيتكلم على الوزراء، بيتكلم على العليمي، بيتكلم عليهم كلهم من شق وطرف، تخسى والمهم كلام. هؤلاء شرعية، هؤلاء اللي بيقولوا يمتلكون قرارهم. هذا هو العدو السعودي، هذا هو العدو السعودي. بيبصرك أنت لا أداة نفذ أجنداته، وإلا أول وآخر قيمتك معك، قيمتك معك. والأمر المحزن إن في واحد قال أعطوا لمغنية عاهرة استجلبها تركي آل الشيخ إلى موسم الرياض، أعطاها مال لتي المغنية فنانة واحدة عاهرة يفوق ما قد أعطى كل المرتزقة. يعني كل المرتزقة هؤلاء الذي بيكونوا تابعين في التحشيدات العسكرية السعودية كلهم بإجماعهم ما قد وصلش قيمتهم نص قيمة العاهرة مع الأسف.
6: جاءت بمدفون الصدور وعيون شر مستطير، تبدي عداوتها كسوءتها وتنفخ في النفير، مجنونة تهدي وتنظر بالنكال وبالثبور، مخمورة بالمال توغل في الحرام وفي الفجور، هي جارة السوء التي تشدى بحبل من سعير، هي جارة السوء التي تشقى بحبل من سعير، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور، في سمعها وقر وبين جفونها ليل الضرير، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في البدور، بتهور الخنزير تأكل ثم تبصق في القدور، وتروم أن نأتي إليها بالولاء وبالنذور، ونغض طرفا حين تعبث بالعقيق وبالبخور. قد ساءها منا الإباء وعزة الحر الغيور، وشموخنا فوق الشوامخ في الشواطئ والثغور، فإذا بها انتفخت لتحكي صولة الأسد الحصور لعقاب من جهل انتقاما ومكرى مرضعة الشرور. جاءت بآلات الدمار وعدة الجيش الأجير لتدك مدرسة ومزرعة وبيتا من حصير، ويقدمون لها مواجعنا وأنات الفقير وشواء أشلاء الصغار ولحم ربات الخدور. في حفلة للزار غصت بالعميل وبالأجير، شربت دم الأطفال منا بالصغير وبالكبير، وبنشوة المخمور بالشهوات صاحت في الحضور. هذه عواصفنا، فهل عصاة أمري من مجيري؟ يا جارة في قصرها تزهو وترفل في الحرير، أخطأت تقديرا وغابت عنك عاقبة الأمور. أنا أولو بأس ومقبرة التهور والغرور، وسيولنا دفاقة من حيث أوكار النسور. يكفي فلسنا الملحقين بضيعة القصر الأمير. هذا فراق بيننا ومعاده يوم النشور. شب الفتى وأزاح ذاك الطوق عن عنق الصغير، والدين يحفظه لدى الأجيال خفاق الصدور. ما كان يزرعه هديان التآمر والسدير، تم اقتلاع شروره من كل حاضرة ودير، وربوع من قالوا لها ثوري، فإنك لن تثوري. ثأرت لعزتها وتلقب نعلها ذات العزة.

0: ويظل العدو السعودي هو العدو الأول لليمن وللأمة العربية والإسلامية، لأنه الوجه الآخر للكيان الصهيوني. في المحافظات الجنوبية اللي قالوا عليها محررة، واللي قالوا شكرا سلمان، اللي جوعوهم مش محصرين، اللي أذلوهم محررين، أوصلوا الحالة إلى أن الشاب هناك مستعد أن يقوم بأي عمل من أجل أن يكون للراتب السعودي. هنا الوجه الآخر للنظام السعودي بشهادة أحد شباب الجنوب. اسمعوا.
1: عسكره في مجموعة منهم قبلوهم مجموعات، تم رجوعهم ورفضهم وتعذيبهم. ما هنا واحد الأشخاص اللي رجعوا صح؟ نعم. العسكره أشخاص اللي رجعوا من ضمن العسكره بيحكي لنا حكاية إيش اللي حصل بالضبط معهم خلال هذه الرحلة. وهو الكابتن أنيس. حياك الله كابتن أنيس.
2: الله يحييك يا شيخ حسين.
1: كيف الحال أخبارك؟
2: الحمد لله. الله الله
1: الله عليك العافية. أنا
2: آمين يا رب.
1: قصة إيش اللي حصل بالضبط برجوعكم؟ شفت منشورك أولاً، أنا شفت منشورك وشفت مناشدتك، عانتهم من تعذيب ودل وإهانة، إيش اللي حصل بالضبط؟
2: نعم والله يا حبيبي، كنا في عدن وتفقلنا عسكرة وقالوا إن إحنا العسكرة هذه بنتجه إلى تبوك، وطلعنا للمنطقة العبر، طلعنا بباصات من عدن اتجهنا للعبر وكملوا الإجراءات وطوابير ودي الحاجات، وسافرنا لما نقران، وقبل ما نسافر نقران عانينا بالخط.
1: كيف عانينا؟
2: لا رغدنا النوم ولا لقمة زي الناس، وقلشنا بالمنفذ لمدة يمكن 10 ساعات. نحن لا من لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة من اللي قالوا نحن بنعطيكم بنعمل لكم بنتركم بنبع لكم، لا حياة لمن تنادين. فدخلنا لنقران، أول ما دخلنا نقران، نزلنا من الباص نقران، فقلنا بنريح رؤوسنا قليل فننام فنرتاح، أجسامنا مرهقة من حق التعب من حق السفر
1: طبيعي.
2: أيوة. فجمعونا إحنا بالطابور فعطونا بدل وعطونا الأغراض، اللي أخذوا حقنا الأغراض اللي عبارة عن خواتم، اللي عبارة عن جوالات، اللي عبارة، ونحنا 3 أيام بلا نوم ويومين كنا معسكر الحج. فاتجاهنا بعد التفتيش يا غالي،
1: طب عفوا انا نسيت، الخطه كانت من الرحله الى تبوك.
2: ايوه نعم، وقالوا نحن الى تبوك، وبعدين لما معسكر الحج قالوا نحن متجهوا الى نقران.
1: حلو.
2: فاضطرينا نحن، يعني انا عن نفسي اول مره اطلع نقران، وانا ما عرفت فين هي تبوك بالاساس، ولا نقران انا عارف فين، يعني بالخلاصه الكلام. فكنا مضطرين فدخلنا نقران. اول ما دخلنا، يعني اول ما وصلنا بدايه الوصول، كان معامله رمه، يعني معاملة زفت، معاملة يعني كيف أقول لك، تعرف ما أقول لك، الله يعني النفس عزيزة يا صاحبي، هذا اللي انطبق عليه. أنا هذا يا دلق يا علا يا يعني كل شيء، فهذا الشيء نحن منقوش حاجة عليه من هذا الشيء، هذه سلوب هي العسكرة، نحن طلعنا برقون نحن. فالشيء الثاني إنه نحن مرضنا، أتعذبنا، نطبق التمارين، يجي خريجات إجازيك، أطلع أنزل أطلع أنزل، وبعض عياله يقول لك يا أخي أنا متنازل. طيب أنا لما أجي أقول لك أنا متنازل، خلاص روح بي.
1: أيوة.
2: خليني أروح، لا حياة لمن تنادي، يعذبك سجنك يسجنك بالسكن لمدة يومين لمدة 3 أيام، لا أكل ولا شرب ولا من
1: أشي سألك، يعني هل وصلت لحد الضرب؟ في ناس انضربوا يعني؟
2: والله يا حبيبي مش وصل للضرب، وصل للدل والإهانة والتعذيب
1: كمان عدو.
2: أيوة. وأنا اللي حصل معي، يعني أنا كان أتدرب وكان تعبان وطرش، وصل لمرحلة يقول لي أنا هذا يا دلق يا علا، وصلت إنه بيمد رجله على ظهري. فأنا يعني كيف أقول لك، يعني عمري في حياتي ما عانيت زي هذه الطلعة لما ذهبنا النقران. فهذا طبعا أنا، فالغير عادل ويجي يهادرك، يعني ما بتقدر
1: تحسسني معي. قصة واحد يعني كان معكم زميل، إيش اللي تعرض له مثلا؟
2: أنا أول واحد، ما بوصلك على الغير.
1: حلو.
2: أنا طبعا أول ما وصل أبو إن إحنا عدس في بوكافور، فهذا العدس ما ناسبش معدتي، فقلب معدتي قلب، فقسيت أطرش أطرش بالطابور أطرش، والعيال يسعفونا للمختبر. فلما يسعفونا العيال يجي الضابط يجازي العيال ويخلينا أنا مقدور بالأرض، يقول لك موت يا ديل موت يا علا، وتوصل مرحلة إنه يمد رجله على ظهره. فأنا كنت مدوغ، يعني شيء طبيعي، ونهض أجين ونهض أجين ونهض أجين. في واحد من أصحابنا خرجوا قزاء وشلوا ودوروا على الملعب كامل على الصبة الدامة، لما خلصوا ظهره وبعطي لها صورة تنشرها وتبينها للجميع. بصراحة يعني أنا أقول لك المعاملة حقهم معاملة رمة وزير. وطبعا الليدر اللي يقول لك نحن إنه ما شديناش وإنه نحن كذاب، ذا الكلام كذاب كذب. إذا أنت تقول ذا الكلام أثبت إنه نحن ما شديناش، يعني وصل لمرحلة وآخر دفعة اللي هو عبارة أسبوع الجحيم. عديت هذا الأسبوع الجحيم، أنت توفقت بالتدريب. حلو، العيال عدوا الأسبوع الجحيم. ماذا طبعا الأسبوع الجحيم ما يعديش عليك اليوم، اليوم الأسبوع الجحيم كأنك زع عليك سنة.
1: السبب
2: بسبب إنه تعذيب، لا تأكل لا تشرب. لما تجي تسأله يعني إيش السبب، يقول لك يا أخي أنا أعلمك معاناة العسكرة الصبر والقوة والتحمل. طيب قوة التحمل أنت تميز نقوة، يعني أموت عطش أنا لا مي لا حاجة. قدك لما تكون جيعان تكون الجسم ما تقدر تمسك حاجة. أبالك لما بالشمس حق السعودية حق نقران وانت تعرق وحمى وشمس ما تقدر تمشي خطوة، بيجي يقول لك هرول كيف هرول يعني أجري؟ لا بين أجري، أنا بطني ما لقمة ما دخلت. تقول لي هرول
1: الأعمار اللي طلعوا معاكم كم كان أعمارهم شباب؟
2: جدا. وبعدين القصد هذا للشيخ يقول لك أنا ياتوه
1: كم كان
2: ما طلعوا إلا سن معين، في مواليد 2009 في مواليد 2008. لما جيت سألهم إيش هذا العمر، يعني إيش السبب هذا؟ خلاص غروا الناس يا حسين، يعني الواحد الجندي استلم 2000 سعودي ل 3000 سعودي، يعني العيال أقسم بآت الله أنه عيال معينة، يعني شباب كارين العيشة. يعني يقول لك أنا بأروح حتى لو تودينا للجحيم لقمة العيش بعدين صعب الصباح. يعني السعودي اللي يعطي له ما يعطيه ودي خطلة هو مرتاح أصلا، لأنه ضاقت داخل عدن، مش إلا الحالي أنا يعني كم من شخص.
1: يعني الظروف الأساس اللي طلع الشباب،
2: الظروف اللي أجبرت نحنا ولا قسم بالله ولا بنوصل لهذا المكان. وفوق هذا كل شيء بعد ما خلونا نحن بصم بقوة وصلت المرحلة إنه تبصم بالقوة يدخلك السكان، ما تبصم ميتك من التعذيب. لما تقول أنا متنازل، أعرف واحد والله صاحبي قفلوا بكليفشات بيده وقلبوه بالدامر، أول قلبه تاني قلبه لما اداته قرحة ضرب فوق قال أنا متنازل. قال له أنت تشينا وصلت المرحلة أنا متنازل، كان أقول له هكذا. وأول ما شلونا حاسة قالوا إحنا يومين نحن بلا أكل بلا شرب، وقدروا نحن بالعبر. لما قدروا نحن بالعبر نحن ما نملكش حتى دبه ماء، وصلنا للعبر كان نحن كباش مقدلين ما نعرفش وين نروح، يعني لا معانا فلوس ولا معانا حاجه. طب اعطينا المواصلات، اعطينا باص، وصلنا نحن لاهالينا لا عدن نطمن اهالينا لا حياه لمين تنادي. انزل يا دلخ هنا مكانك، هود المختصر بس هود المفيد. يا دلخ يا علا كده اسلوبهم يعني غير لايق، يعني نحن ياكم عرفنا عساكر، يعني انا ابي عسكري عمره في حياته ما صادف جديد حاجه

لا تعجبي أمة الإسلام من قوم لا يجيدون حتى الكلام. لا تعجبي إن وجدت بينهم لفيفا يعبد الأصنام، وبعض يعبد الحكام، وقد جمعوا نار حقدهم ودفنوا أطفالنا تحت الركام. هذا وإسرائيل قربهم تحيا في سلام. لا تعجبي فهم يطبقون سنة ورواية، فنبينا في يوم من الأيام أحسن لجاره اليهودي وعاده وهو عليل، فأسلم الرجل لسماحة نبينا الجليل، وهم اليوم يمسحون على رأس الصهاينة، علها تتأثر بحنانهم وتدخل الإسلام إسرائيل. إذن هدف القوم نبيل، والمدح لأمثالهم واجب وعليه نؤجر. فاسمحوا لي بمدحكم يا ساكني حصن خيبر. لقد أعدتم أمجاد قريش الجاهلية، وعاد معكم أبا لهب من السعودية، وأبا سفيان يراقب النيران من برج خليفة، وخليفة البحرين أعاد شمل الزمان، فاشترى لهند عبدا من السودان، وقرروا جميعا الثأر للأوثان، وأرض اليمن كانت العنوان. وفي ليلة ظلماء وعيون الخلق نيام، إلا دين محمد وبعض رجالات القبائل النفطية اجتمعوا بحمية مزيفة وهابية، وأخذوا من كل قبيلة رجلا، وجاءوا يحققون أحلامهم الأموية، ولم يعلموا بأن سيف عليا لا يضام، وأن عين الله لا تنام، وأن صواريخهم الذكية ستشعل بركان اليمن الذي سيحرق جمعهم ونفطهم، وستعود آيات القرآن لتفخر بأنها مكية ومدنية، وبيت الله سيفتح باعه ليستقبل فاطمة الأسدية، ومن رحم الشهادة والإباء وفي كعبة الشرفاء ستولد الثورة العلوية، وسيرفع سلمان آذان الولاية فوق ركام السعودية. وفي ختام الكلام إليكم التوقيع مع الهوية، أنا شاعر من بلدة عاملية، أقول الحق ولا أخشى عقوباتكم الدولية، لم أعتمر ولم أحج حتى الآن، ولست أخشى من قرارات الخارجية، فلن أزور بيت الله وأنتم حماته، كفاني لديني أن أشم في كل عام تراب الغاضرية.

نافذة الاتصال لكل الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 282-005 مسبوق بصفر واحد 01-282-005.

0: حفظ الله. دا بسم الله. أول المتصلين. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو
0: أيوة ألو
1: ألو
0: تفضل. أهلا وسهلا، مساك بالخير والعافية.
1: كيف حالك طيب؟
0: الحمد لله.
1: حسبك الله وحسب الله الرجال الحلال والقوات المسلحة والصالحية والدفاع. بني سعود الأرض اليهودي مستند على من ماله إلا ضرب طوالي واسر ما يجلس أي حاجة. كان عن خط نفسه هذا بني سعود لا يجعلهم أي حركات ولا أي حوار ولا أي جورة إلا ضرب عبادة ملعي الواجه العرب اليهودي وإخواني عيبهم واضح للمن ينزلوا سلم مع عمر سيسرائيل ومن معهم المناسب اليوم
0: أم علي.
1: أيوة عمك علي الأهلي له عندي أنا وارث. سلام علي يا عبد الله.
0: حياك حياك، شكرا لك يا عم علي.
1: حياك يا الله من يسمع يا أخي. حاول حاول بعض الهلال لا ينفي هذا بني سعود لا حوار لهم إلا ضرب واضح بعد نظر بيني جاءت تعرف يا المثال انت ما ضرب اليمن وعباد اليمن وعاصر اليمن بدل ما يسندوا ما عليهم عاد يجيبون اليمن تحارب على يخون معنا سلوه الى يوم الجامع والى جد والى جبه يخون على الجال الجال الجال الله يقول الجال من الجبر هذا يعجم الجال هو يعجمهم من بدعة في الدنيا والآخرة. هذا سجنة الله يسوى جوة السابقية كل يوم يهر يضرب عليهم ظهر يا وجب ويا نخلهم الله عز وجل وضعنا المثال في الجنة بني السل بني اليهود النبي.
0: تحية لك يا عم علي، شكرا لك.
1: ما كلف بعد اليمن ما بعيد من اليمن ربها من اليمن كل من اليمن بالعند اليمن في العزال ينطلق ما بعيد من اليمن حسبنا الله عليهم من عمر يسير.
0: وصلت رسالتك، وصلت رسالتك يا عم علي. يبارك في عمرك،
1: يبارك
0: في عمرك. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن
1: الله. الحلم
0: سلمت في امان الله. حفظك الله حفظك الله.

0: الو،
1: صباح الانوار.
0: صباح الخير والعافيه.
1: حسين حجر، كيف الاحوال؟
0: حياك، اهلا وسهلا بك.
1: الله يعافيكم.
0: تفضل
1: يا سيدي. السعودي مريض والعلاج ضروري، هكذا تنظر الحيوي. ثلاث مرات الى اربع مرات في اليوم لا يستمع، هكذا لو باع يعقل يجمع دوبا. حصار بحصار، تصعيد تصعيد، مش محققة يا الطريق. لو هي شمس الدين الآن الحر تكفي الإشارة، لكن هذا العبيد عبيد للأمريكي، وعاد عز الله قدره قدر السابعين بيقبل وآخرته. ما هو هذا ولا
0: يجي هنجم على كم من ما عادنا غير
1: هنجم على كم من حر
0: لنا بيهنجم لك بيهنجم لك على هؤلاء المرتزقة.
1: ملكد صبن والبس.
0: محنا بعيد علي، محنا بعيد علي يهنجم علينا.
1: ما احنا احنا احرار، لو نموت اموت ولا يهنجم. ما بصير شيء يتحاكى سواء المحفوف كون غربي حق نخرته من المخدرات. يا رجل اين الحرية، اين الاسلام، اين الكرامة؟ خلاص قرروا على المساكين قد مكة عندهم، قد الكعب عندهم، قد الإسلام عندهم. ما الكعب كانت عند قريش قبلهم. المسألة بالشيء هكذا، كان النبي عايقل الإيمان قريشي ولا سعودي، ما عايقلش يمني.
0: الحمد لله، هذا وسام من
1: هذا وسام ومسؤولية
0: ومسؤولية صحيح.
1: وأنا في معاكم في نقطة ولو شخرج شوي من الموضوع.
0: ما هي؟
1: النحلة اليوم 12 سنة والبعض غير يسمع إشاعة صغيره وخاعد قالوا قالوا قالوا قالوا أيضا أقولهم ليش ما يدور الإعلام الصادق ويسمعوا منه. البعض لا زال اليوم بيسمع الجزيرة والعربية.
0: مع الأسف صحيح.
1: لا هو هذا أيضا أقول المفترض أنه أكون مع الصادقين الذي كذب علي مرة بعد صدقش. أين العدل؟ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان أذني وفم واحد على أن يسمع أكثر مما يتكلم، يسمع لو ما يوعي، وبعد أنه كلام صحيح ولا رجل من بقعة ما يشد دولة ولو حتى يقول له صحيح. البعض محب للمسيرة، حر حتى ولو مش بالأنصار راح يا بنيها، لكن يشتيج بعد وما بمعنى انه استجي الخبر من معك لاضب عسكري من المعاتب من الدور وغيره. انتو مثلا بدل ما تدقلوا لا الجبهة الاخرى ترزعوا العدو كانوا يجب بتركعوا بعد الشائعات لا صدقوش لا عرفت قادت
0: عبوهم. بعدين 12 سنة كافية للوعي
1: وال... يعني رجل الحذار بمحصل الثاني مرة. وعذروا لي الأخوان ما بنبسطهمش، أنا بسط بهذا بالذات المرتزقة بيدسعوا وعادوا بعده. يا رجل والله أقول مقتله ببذقه هنا كانوا بيه هنا في الميدان ويقطعوا راسي بحده مش كانوا بذق.
0: أبرد قلبي،
1: أبرد قلبي.
0: تحيرك تحيرك
1: سرسل ولو قلت
0: شاطر. تفضل تفضل.
1: بعد الثانوية دخلت قلت شاطر كل الحربية. بعد ما كنت لعب كرة الجارية هذا التاوى السحي الاختبار التحريري من أحسن ما يكون. بدي دقايا هذا الكبنات الدقايا ال الذي يتعلق باللياقة.
0: أيوة.
1: صرت أجلس تحت الشجرة بقول له بيصيح للضابط أب أب أب أبوك وأنا قلت لا لا قال أيوة قلت ليش متلاعب؟ قلت هيا علي العرض الله لا تجيب في الكلية
0: وخرجت.
1: لا إذا ما مش كلامة ما فعل بها
0: إلا كانوا مهينهم.
1: وفعل يا سيدي صح أنه بصنع الرجال لكن الرجال خالعي. أنا خرجت دخلت على مدى أحلي بلد كان عم حبيها وقدوا بيه لك لين ولحد بكلام دبي يذكر والده ويسبك لا حد شاذ عسكري هذا تروي للأسف الشديد. أنا دخلت دورة باسمها دورة مقاتل بعد العدوى والله يمين لك يمين أسأل بها أمام الله سبحانه وتعالى ما سمعت كلمة نادية
0: إلا إلا إلا في المعسكرة. نعم
1: إلا الأهل بالزولاد زي

0: العلاج مضاد حيوي
1: طاير التلويزي بلادنا يسبك على النفط هذا العلاج
0: فضل من الله وهذا المعادلة وهذا هو الواقع
1: وهذا هو الواقع وبعدين الزيب ولا صديق
0: وعاد القادم أعظم
1: بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد الداعب
0: يا الله
1: وأن ينصر المجاهدين
0: يا الله
1: وأن يعيننا على نصرتهم بالدعاء وبالإنزال وبالجهاد وأدعو من خلال الزملاء بيد قرش هذه وثماني
0: إلا قوة إلا
1: و تصبحوا على خير
0: سلام الله عليك وأنت من أهل الخير وعلى أستاذ حسين في أمان الله 180 ب100 ريال رسالة أو اتصال القوة صاروخية والطيران مسير ب100 ريال

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حالك يا أستاذ سناد؟
1: الحمد لله حياك.
0: كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير. من معنا؟
0: معك عارف جابر من بني بلو.
1: حياك يا عارف، أهلا وسهلا بك.
0: المشاركة حقي الحمد لله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي الصدور قوم المؤمنين. فما حصل في هذه المرحلة، في هذه المرحلة مرحلة حصار العدو السعودي العميق والخائن والداعم اليهود والنصارى بماله ومرتزقته السبب الرئيسي في مشاكل العرب. قاتل المؤمنين في العرب أعلى ورؤساء وشعوب خدمة لأمريكا وإسرائيل. النظام السعودي هو رأس المنافقين، والمنافق في الدرك الأسفل منا. قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل منا. فقال الحصار بالحصار بقيادة علام الهدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أشفط صدور قوم المؤمنين. فإحراق العدو السعودي في البحر بإحراق سفنه وضرب مضاراته وإحراق نفطه نصر عظيم الشعب اليمني وضرب القاضي للعدو السعودي في مرتزقته واقتصاده. فالعدو السعودي سوف يدوق ما عانه الشعب اليمني لمدة 12 عام في القصف والحصار والدماء. يعاني أشد المعاناة من العدو السعودي منها بحقوقنا وثرواتنا، وقام بدعم أمريكا وإسرائيل. فقلنا الشيطان سوف يكسره يمن الإيمان والحكمة. قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالشعب اليمني يرى سوف تغير معادلات عالمية تكون صالحة الإسلام والمسلمين. فاعتبروا يا أولئك شعب محاصر له أعظم موقف مع فلسطين وأعظم موقف مع القرآن وأعظم موقف مع رسول الله في مناسبة المولد النبوي الشريف. وهذا يدل على التقوى. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: سلام الله عليك يا عارف.
0: الله ما تجي يا أستاذ.

في الأخبار العاجلة قبل قليل عبر شبكة CNN الأمريكية، الصورة من على متن حاملة الطائرات لينكولن تكشف معاناة حقيقية لأفراد الطاقم. CNN: الضربات الإيرانية عطلت سلسلة الإمداد عبر البحرين في بداية الحرب ما أدى إلى نقص الغذاء على متن حاملة الطائرات لينكولن. شبكة CNN عن البحرية الأمريكية: العمليات القتالية عطلت مراكز الإمداد التقليدية في الشرق الأوسط. CNN: تقارير عن أفكار انتحارية ونقص المؤن رصد انتشار واسع للعفن الأسود وتساقطه من السقف مع انسدادات وارتداد للمياه في مرافق الحاملة لينكولن. عاجل. CNN عن بحار على متن حاملة الطائرات لينكولن: السبب الرئيسي الذي يجعل هذا الانتشار أسوأ بكثير هو أننا لم يكن من المفترض أن نأتي إلى هنا ونخوض حربا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: الله يسعد مساك يا استاذ سلم.
1: اسعد مساك بالخير العافيه. من معنا؟
0: معك ابو عمار.
1: ابو عمار
0: معك. وين الثاني يا ابو عمار؟
1: عمي محمد.
0: ايوه يا باك.
1: حياك يا ابو عمار. حياك. تفضل تفضل.
0: الله يحييك. الله يسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك كل الخير
0: والخير. الأمة العربية وشعبنا اليمني والشعب اليمني الطاير الذي قرن الشيطان إن شاء الله. وأشتدي لك مثال على آل سعود. مثال قرآني.
1: أيوة.
0: قبل الله سبحانه وتعالى لأنه مؤسس آل سعود حر جد يعني أبو جدهم الملك يعني عبد العزيز السعودي لما أسس حر جد اليهودي أسس الحركة الصهيونية. وآل سعود يعني والله سبحانه وتعالى يقول وكان في المدينة 19 رهطا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهم 9 رهط سمع مني يا أستاذ سند الله يحفظك يعني 9 رهط الذي هم مدعين من العرب وأنهم هم كلهم يهود. أخذت من اليهود آل سعود أولهم الملك سعود وبعده فيصل وبعده خالد وبعده فهد وبعده الملك عبد الله وايضا سلمان وايضا نايف واخيرا سلمان وابنه. هذا 9 رهط الذي افسدوا في الامه الاسلاميه والوطن العربي كامل. يعني انت شوف لما الدمار الذي حدث بالامه الاسلاميه بالسعوديه يعني في العراق في ليبيا في السودان في افريقيا في يعني في كل مكان دمار دمار دمار دمار يعني بأموالهم وفسادهم ومعامرتهم. هؤلاء 9 رهط المجرمين ولا اليهود ولا الصهاينه يعني مثلا بأموالهم مكامراتهم يعني وأثمر كرامهم على من على الديرانهم الشعب اليمني.